0: قط الكتاب وعداية عزلوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. خاد اللي النجاة حي لا يموت، ومن خلاني كفه سط المميت، إلي تنهو البصر الخضائي، وبالمنافس محردائي، ليقود الله ما يخلد، بصارتي بلا أسن فتخلد، لا يتوجه لنهو خير ما، يسيرني إلى الجنان كرما، أعطاني الله بفضله الكتاب، ولا يوجه لنهو الهتاب، تبت عليه وعلي تابا، أني مها ما يجب المتابا، خيب آمال هدايا بدا، في ولي خادر منا وأبدا، فر لخير جهاد السيطان، ولي سفل ممر والأوتان، نهى لخير ما يضرني اللهين، أيصه من ذر الباخ المهين، جماله ليصفى هدايا، أمل جلال فنفى هدايا، واجهني الباخ الجميل بجمال، وكان للمخني بحلم وبمال، تسليم مخن عن سلاح بالمميت، على النبي الحي الذي ليس يموت، باقي وجهك الكريم لافتحا، بيبان جناتك ليلة تنفتحا، أدخل لوجهك الكريم ساتي، دون الأصل جنات سال ساتي، ساتي يجمل يا جميل سرمدا، ساخن متن للحربي يا أحمد، نويت كوني لك حبدا يردي، خير ورايا السماء والأرض، رديت حنك راجيا منك ردا، وخذت لي منك الهدى والقرضا، بارك لي اللهم في عاداتي، بركة تحلو رد الصاداتي، باقي وجهك الكريم حبلي، ما لا يرى للصالحين قبلي، أبلي كتابك إلى أن تفتحا، بيبان جناتك لي والافتحا، بقية المكس لربي الكريم، ذكرا وشكرا وصناعا لا يريم، ولوسيلتي إليه أحمدا، صلى وسلم عليه سرمدا، في آله وسببه والطابهين، كما لخير به نفلعين، بقية المكس له وللكتاب، وللحديث دون سجد أو هتاب، صهيد لي بسا رقيب وعتيد، قبل وربي خاذ لي خير مطور، قرقلت ساعة عن مالكي مرتضيا، وعن وسيلتي وحني رديا، يا من وهبت لي كل ما أحب، ولسواي ما لم أرست أحب، صل بلا نهاية مع السلام، على وسيلة المسلسل السلام، سيدنا محمد والآل، وصاب في الآل وفي المهال، وبالذي هنا أقول اصحد لي، وأقبله مني وببسر جد لي، بايعت قبل في ربيه الأول، وسيلتي والله ربي والولي، بالقلب خادما له بخلمي، كخدمة السهاب وهو السلمي، ومن يسر الكريم لجبلا، إخالة وخدمتي تقبلا، نايت ربي من المحرم، لقد مثل هجة فخر الهرم، هدت أهواب بسكره الأسيس، وجاد لي منه بخارق عزيز، وقلت حامدا له وشاكرا، له وأنه راضيا وذاكرا، يا نافيا إلا يجر المنفح، وقلت للدرجة المرتفعة، لسبب كوني عبد ربي وخديم، وسيلتي الذي سيادة تدوم، وفي ردائك أدم حياتي، يا باقيا لي جاد بالآيات، خرقلت ساكرا بلا تحرب، ولا أسن لله ذا تقرب، مرتضيا أنه وخاذ للمنى، وبيبصر جميع الأمنا، خركان للرحمن بالأمان، لتابة الحياة حياتك السمان، محوت ما مضى بتوبة النصوح، بصارة لكل باره فصيح، مها إلهي بقدر عصمة، سات الإلهي وهي المحسمة، جملة ما لم يكن أكبر رداء، ما مما إلي جره سوء قدام، يا خير جالب وخير دافهم، وخير قائد وخير نافهم، قبلت تدبيري بتدبيرك لي، وانهقد البيه بتيبك الكريم، يا خير حافس وخير ماكرين، وخير ساهد منا لساكرين، رديت عن قصام قوس شاكرا، مستخنيا بك دواما ذاكرا، مد يدي بهدم تدادها لك، للخلق ساءني لكونها لك، كفوتها عن طلب من خيرك، مددتها نافحة بخيرك، لكل مسلم وكل مسلمة، وخيتها كل بلن ومسلمة، يا خير ناصر وخير كافرين، وخير من سخر كل كافر، من هو كأفضل من الإحسان، من ملك أو جن أو إنسان، لكون من هك هو العطايا، بما هو الحيوب والخطايا، وكون إنسان البرية الهجاب، عن الذي فضلته ما حتجاب، أما حتاوك فلا يحد، وليس يهسر ولا يحد، لذاك خاطبت الهدى وكنت لي، بترليهم قبل وسيري سنت لي، مد يدي إلى سوى مخن اقتداء، في السر والحلن إندي اعتداء، إنا وجدنا ما الكريم واحدا، أقن فهل وجدتم ولس أفهدا، مد يدي لخير سر الجمال، لم يكن هندي من الكمال، يا من نصرتني بالبرايا، ولتقود بالورى خرايا، وودني الصغار والكبار، بكونك الجميل يا جبار، إني محدث أنا بنهمك، اسخطني وكنت لي بكرمك فقلت مسنيا إليك راضيا أنك وبالرداء أدوم ماضيا عبدا خديما بمدادي والخلام وبالسواها دون كد أو ملام ولي تقيد ما استهيت أبدا بلا أسن إن اقتفاء وخد بدا ولي جهلت خير بر والصواب أكلي وسر بجالبات للصواب ولي جهلت نوم أحلى خيري ولي تقود منك أحلى ميري ولي وهبت أنفها التلاوة وخد من تخلد الحلاوة صلي بقدرك وسلم سرمدا على الكريم مثل مسايا أحمدا وآله محسها به الكرام يا من تقود لي أفضل مرام يا من وهبت لي حوضا أحمدا يا واحدا ليس يسال السمدا صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه والهمد يا من حل النبي يصلي بسلام في آله وصحبه في آله وصحبه عني يا سلام سميتني قطن بحبتك القديم يا من يقود لي بصارات تدوم يا من وهبت لي أفضل الكلام كما كفيتني دواهي الملام صلي بتسليم على المبصرين في حسبه مخلدا لي بصرين ولي بكوني سكور صدي وبالذي يسير شكري جدلي يا خير رب كان لي ومنا الله يبصر الذي استكنا صلي على سيدنا محمد وآله محسها بالهمد صلي بتسليم على المصطفين ولا لي وسنبي وسكري أرفهم يا واحدا خد الله أن يضاها وأن يسارك بزيهن ضاها وأن يماصل وأن يباها نبهتني وستني انتباها صلي وسلم سرمدا على اللمين يا من لوجهك الكريم لا أمين إلى سواي ما نهيت مطلقا صرفت باستلام به مطلقا خرقتني يا خالقي وكنت لي وهطني عن الأسى وسنت لي ربيتني صفيتني من داهم كما كفيتني سوي اهتداهم ربيتني هديتني سقيتني قسوتني أتمتني رقيتني وكنت قبل خائفا مضطرا منجسبا عن البرايا طرا ملتجيا إليك بالمختار بأفضل الخدم استتار فقدتني به إليك يا جميل فصرمدا إلى سواك لا أميل يا من وهبت لي خير التهلية من بعد ما ربيتني بتهلية صلي بتسليم على خير الورى كما وهبت للمنى والصورى يا من يقود لي أجور الشاكرين كما ألنتني خلوب المشركين ومن لدنك لي خط حلما قد فاخصني ومهوت الصلما فصرت قلك وهبك بلا تكلف ولا أسى ولا أسى ولا بلا كليتي حميت مطلقا كما أمد كل من جهلت حكما واسكر شكوري واستجيب وأطلقي موصها يا خير محط مطلق وسرمدا صل عليه بالسلام وتل نسامي به خير كلام يا ربنا يا خير واهب وهب قضيت لي حاجي من خير رهب قد قلت لي كن فيكون أبرا يا من يباهي بالكرام الهبرا بجاء سيد الورى والصليا عليه بتسليم وهمت كليا يا واهبا وحب لي توفيقا وهند سيري كنت لي رفيقا صلي بتسليم على الوسيلة سيدنا الذي أري سبيلا محمد وآله وصحبه واكسب بخطي خطاء لهبي يا من وهبت لي التلاوة كما تحب يا وهاب يا من حكما لي بتلاسم الكوامل الصحاح مع الذي لطاته مع الصحاح وبتلاسم الذي فاق الخيام في كل ليلة كما فاق الصيام وقدت لي بركة لا تنصرم قد لاسمت توزيحة لا تنخرم مباركا في خلمي وفي المداد وجدت لي في كل صيح بالصلاة ولي جهلت ما كتبت أكبرا رضا لديك قد يسر الكبرى صلي وسلم وتبارك أبدا على الذي كوني خديمه بدا بفضلك البادي وجائه العظيم واكتب له منك بصدر نسيم أدأ فيه بلا انتهاء بصارة وسد به لهائم يا من رديت عنك ساستخنائم بك عن الملوك ساستنائم عليك مسلج طب السفائم بلا مهادات ولا جفائم عبدا خديما بدوائم العافية سرا وجهرا سا خيور صافية صلي بتسليم يدوم سرمدا على نبيك رسول أحمد وآله وصحبه وبارك يا واحدا سواك لن تشارك يا من رديت عنك يا مقدم صلي على من اسمه مقدم سيدنا محمد والآليم وصحب في الآل وفي المهالي يا من حسمت كركلي وجسدي كما نفعت لسواي حسري صلي وسلم وتبارك سمدي على نبي المنتقى محمد وصد بردواني عنك يا سمد يا رافع السماء من خير عمد رديت عنك ربي في الأيام رضا سوى الصلاة والصيام رديت عنك دهر يا إلهي وعن أبيبك رسول الله وسيلتي وحرمتي وجنتي عن الحساب والعصى وجنتي سيدنا محمد فصرمدا صلي وسلم عليه وحمدا بجائه كليتي والتقبلي مني جميع ما يفي من قبلي يا من مها أني ما تقدما وما تأخر وكل خدما صلي بتسليم على المجمل سيدنا المكمل المكمل سيدنا محمد وبكوني قل لي ما لبسر لم يكن وصي صلاة بسلام أبرا عليه بالآل ومن تحبرا بلاخ من سهابه وتابهين كما لخير أبدا سقط لهن أصبت ما به فبارك أبرا فيما أخذته وما منه بدا وصد بأني أنكسه ردائي وبك شاكرا وبالخدائي كفيتني محرما ومسكلا وكل مكروه سرى تلك الكلام جهلت كل ما أبهته ليا خير رجل عندك إسكنت ليا جهلت خير ما تركته لجا لي ربها وهي لي لن تلجا ولا ني الباخل ولي الكافي مع النبي ما له مكافي لله كل بنبي أبدا ولا أجاور الذي لن يعبدا نفع رسول الله كل من طلب ما زاني ولم ينل مني طلب يصل إله بالنبي من راما دري ولا يوافق المراما جر رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم هل يصل كرم وجود وجادلي بمخجل السجور لخير ينسنام به يلجا وعبدا لجهتي لن طلجا أصبح الله لخير سرمدا ولا أرى بها ليالا مكملا لله قد وجهت حمدا بالشكور ولي يقول منه تجميل السكور لوجهه الكريم ساخلج إلى خيري ولي بدلها تفضي إلى حدد ربي به إسرائيل كل حد من ميتا مسؤولا لا يتوجه لياد من لجيم إلا لياد لي ولي لم تليم لا يتوجه لنهوي كافر ولا منافق وربي خافر كفاني المستعصين اللهم حتى ولا إله إلا اللهم إلا سواي مال كل من ترك ودلسي به أصمت من سرك فر الذين كفروا لخيرهم في أبد بترد أصن خيرهم رد الذين كفروا بخيسهم ربي لخير خلبوا بكفرهم يهطل إسرائيل كل من أراد ما زاني منحصلا بالانفراد نفى الهدى إلى سواي اللهم بسر لا إله إلا اللهم أنه رديت وحن المصطفهم عليه خير صلوات الأنفهم لوجهه الكريم خاد لي سمن بلا حد وأتاب للزمن أنا لما وده الأبرار وليس تنهو جهات الأسرار إلا يتنخاذ المنى بلا أسام وعبدا لخير ننخاذ الأسام لا يدني خلوب أن له الورام كما إلا يخاد منه الصورام ملكني النفع ووجه الضرر إلى سواي ولخيري الخرر وجه لي تامين وتبصيرا مؤيدا مصفيا بشيرا ما توجه سوء الضلال لجهتي وجاد بالحلال نجاهي لي من هدى ومن وباء وخاذ لي في كل سيء أصوبا ينخاذ نهبي مؤمن ومسلم ومسلم وعبدا لا أسلم نفى الهدى ربي لخيري خبلان يلتمس دري وكل باوان سلام من سحر لي التجارة أنا الذي له خدو تجارة بادر لي هلمو مها الصواب تكر من وفست بالصواب ينخاذ لي في جملة الحادات أجل الكرام ورد الصادات لا يتوجه إلي صالم في عبد وبي يرقى حالم أسقى سلام يسل برايا الكافي على نبي ما له مكافي لا شك في كون الإله واحدا وبان لي منس كفان الجاهلا الله لا إله خيره ولا رب سواه اقتصره محولا ألا له الخلق دوام وله الأمر كله أراني فضله له أقائدي مع العبادة ومن نهى ما سأني أبادا ألا لن يخلوا وأن لم يحبروا وبي يبصر الذين عبدوا والإله لا إله إلا هو وكل بهداه علام إلى سواي ولخير مالي ينول أساوا خادلي آمالي لنخادة الهلوم والهبادة بفضل من بصر به عبادة ليوجه القط وما ليمهم اختاره وإنده لي جمهم إلا يقاد سمن للسسترا مني وبه لديه سطرا له ختابي ولخير لجوما من استراه قصد وقوما لوجهك الكريم لا توجههم لشرمدا لي والمنى لوجههم أديتي منك ومن خير الورى لأوصل الأبلال لجوى الصورى تقود لي في موضه ودوري ما صرت يا من جدت بالبدور كسفت لي الأسرار في الكتاب وفي الحديث ما هي انهتابي فتنت لي فتى مبينا يا كريم وبردا لي تقود ما أروم كفيتني دور السماء والأرض ولي خبلت ما مضى

تقود لي جملة ما أهواهم يا من له الكون وما حواهم كفيتني حسابا والأمراضا وبر لا تقود للأخراضا سخط للأهداء يا قهار وساخهم لخيري انقهار وبهضهم صرفتهم بموت من أمته منهم فليتعب الزمن لي كنت سرمدا بخير توصيها وخير إهتاق ولي خط الصحم ولي وابترى بكوني جارا باق لخير أصب الفجارا وكوني الدارين جار المصطفى كسب به محبقاء والصفاء عليه السلام والتسلم سلمدا يا خير من بخير ناس من حمدا وصد بأني قد رضيت عنك وأنه طالبا صلاة منك عليه بالتسليم فوق حدد في الآل والأساب أهل المدد وهبت لي بجائه توفيقا وكنت للخليفة الرفيقا يسرت لي به يسرت لي بجائه الحصيرا فسرت لي كتابه تفسيرا حديتني بجائه مقدسا سري به فلا ألاقي هندسا وهبت لي في الأرض والسماء أبا وتا من المحنماء حسمتني من كل سوء سرمدا وقلت لي منك رصادا همدا خليتني قبل أن الرسائل وبعد قد حليت بالفضائل وصد بأني أنك سوري دائم وبعصيمتي على المضائم بسك والحديث للجنات يا واهب البقاء محجنات حليتني ربي بأفضل منن يا من كفاني أهادي السنن فصلي سرمدا وسلم يا كريم على الذي بجائه من كارم أن لا توجه إلي أبدا سهن يجر أصفا أو كبدا يا من كساني والسخاء وأصبحا واختار لي دنيا وأخرى طبحا صلي بتسليم على المصطفهم ولا لي وسبي وكل يرفهم رفا به أكون فوق كل من يظنني خير حبيبي ذي سمن يا مهنيا خد الله المشاركين صلي وسلم سرمدا وبارك على النبي محمد والآله وسبه يا من له سؤالي واشكر شكوري يا سكور شكرا كل يتي يقي أسن ومكرا واجهت كل يوم بشكر يبقى بقاء ملكك ويهتي سبقا فقلت والفؤاد مني طابا وقلت لي ما لم تري أقطابا لله ربي الذي لي رادا إذا يطرا ومهل أمرادا النافي الرحمن والرحيم من كان لي بالجود والترحيم شكري يا حامدك سسن بالدالي آمين مها النساء والجدال لله ربي الذي رسخني ما تاب لي وكرما وفقني وجاد لي بوطن وأهلي وأنفع لي أصال جهلي فكنت محمودا إليه منهم به عليه ورضيت عنهم وغاد للسلب والهدايا ولسوى نهو تحت إدايا وانصرفوا إلى سوى يا برا بصرف باخ خير رب حبدا ووجهوا إلى سوى يا أمرهم بلا انتهان ولسوى يا مكرهم من بعد ما لي راضهم بروضه ترضا لخير مخنيا بفيده أمن وسكر خلدا إكراما سرا وجارا آسيه كراما لله ربي الذي عصمني في البر والبهر كما أكرمني وهر كفاني سرك الخناس والجن والخلق محل والناس وسانني أنا آفة الإطراهم وضرر التحليم والإقرائم وضرر التعليف والتعلم وكل سيح جالب للسلم أمد وسكر ورداء مني ومنه جاءني المنى بالمن لله ربي الذي لم أشرك سهن به إن سواي أسرك وخاد للأمان والصفاء وخاد لسرا كفى جفاء أمد وسكر به ما أكون عبدا له جل ولا أكون عبدا لخيره كما للمصطفى صرت قديما وأنا لن استفام لله ربي الذي بالسفر قداد لي في حضر وسفر أمدي وسكري وله إقبالي بلا التفات وأطاب بالي لله سكر وكفاه المكرى من عبده الذي أرام سكرى بقلبه وباللسان والقلم وبقديم المصطفى صار العلم مراسما سوى نلج ولا يريم له يقول منهما ساء الكريم مصليا مسلما عليهم بآله ساخمة لديهم يصيده بأنه قد قبلا سوى نلج ورضاه استقبلا لله أمد مها سكر وجبا من عبده الذي أراه العجبا كما له بلا أسا خادمنا له تقود حرفات ومنا وصلواته مها تسليم على ابن عبد الله ذي التعليم أظل من ربا ورقى من طلب مولاه وهما ليرطار السلب سيدنا محمد والآلم وسابه في الآل والمهالم لله ذي الجلال والإكرام أمن يجور لي بالمرام لعصمه سكر يسيرني هنا رفا وأجرا ورداء وهنام وصلواته مها تسليم على رسول الله ذي الحلوم سيدنا محمد حبيبي في كل مائل له لبيب صلى عليه ربه في كل من يهبه من خاد لي به الأمن لله ربي الذي أرحمني خير التهامين والهدى ألحمني وقد كفاني الهداء المخوية وخاد لي منه فيوض المروية حمد وسكر بهما أهوي نهم كما يجيبني دواما بالنهم لله ربي الذي لي خادا ما تاب قلبي به فانخادا حمد وسكر خرج دوماني بلا نهاية مرتجيا أن يقبلا من سكوري بقدر حسما سعد الكريم الأكرم.

0: المعصم مصليا على النبي المصطفى عليه خير صلوات الأنفهم مع سلامه بأهله الكرام وصحبه وانخاذ لي خير مرام لله ربي الذي قصان لي سري عن الكون ما وكان لي عمد وسكر قد جل أسمان ويتصايدان في الأسمان وصلواته بالانتهاء على ابن عبد الله سلبه سيدنا محمد والآلم وصحبه من خاذ لي سؤالي لله ربي الذي أراني طريقة مها بها أدراني عمد وسكر وصلاة وسلام منه على الحاوي جوامع الكلام سيدنا خائدنا محمد وآله وصحبه والهمد لله ربي الذي سقاني خير السراب والهدى وقاني عمد وسكر وصلاته على وسيلة له لسيله الأولام سيدنا محمد منصرتم خديمه ودينه نصرتم مسخنين به أن الملوك كما به قنيت عن سلوك يا الله يا وهاب يا سكور لك حل يسر مدى سكور يا الله يا عفيس يا محين بك الخير يقصد الله لك حل يسكر بارتجاز يا واحد الأكرم بالإنجاز فسكر سكوري بقدر سات وسد بلا مضرة لسات أسمتني من جملة الآفات لك خطابي ولك التفاتي يا الله صل بسلام قد بهر على الذي كوني قديمه سهر سيدنا محمد والآلي وصب في الآل وفي المهال يا من وحبت لي خير الشكر به كما حسبتني من مكر ومن جميه ما يؤدي لضرر وكل سيه جارب إلى قرر يا الله يا من بيري الناس اللخم يا من كفاني الحساب والنقم صل بتسليم على المحصم والآل وصب وكل عصم وصد بأني أنكر عدن عبدا بخير سكر لهداك عبدا مناسي الساعة للجنان سا خدمة للمنتقى الحدنان يا من خدوت عبده قديما لعبدك الذي حوى التقديم صل بتسليم مع التكرم على النبي المتوى المحترم صل صلاتك بتسليم جرى على الذي لي يقود الفجر سيدنا خليلنا الحبيب بغيت كل هابد لبيب محمد وآله وصحبه وقتها القائد للحب يا من حسمتني قبل اليوم وفيه من كل أصن ولوم يا من حفى عن والدي وأمي ومن يحبني بغير قم وخبت بي فيك وفي خير الورى عن الورى ولي وحبت الصورى قد خبت بي قبل محل مختار عن جملة الأكوان ساستتار عبدا قديما في البهور كائنا بكم مهر خلق أناك بائنا أفنيت بعضا خطني للمسلمين والمسلمات يا إله العالمين واجدك اليوم بها سرجة وجدت لي منك بوهد منجس واجدك اللهم أيضا ساكرا من البسيط راضيا وساكرا انقاد لي من إله الفرد والكرم بلا انصراف وإني دهر محترم نبست الأجوال لي قد كان لي قد قاد لي بدلا ولي توجه ما تسكو به القدم نبست في دقصص ما لا أبينه كأنه بهد ما قد بهته حرم الله لي خاد ما يبدو مستطرا من دقصص حام أجل القلب والخلم لغاد صرح النبي المنتقى كرما وخاد لي منه سرا ما به سلم لله عمدي وردواني بلا كدر على كتاب أسيس سانه الإكم هو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لمن هداه العليم النافع العكم أنخاني الله من حيبي وكرمني وليس ينهو جنابي موت أو لمم سكري لباقي يصفي للبقاء بمنن وليس ينهو جنابي خوف خوف أو قمم تسليم من خاذل من قد تسليم من خاذل من خاذت الكرماء له مراما على مر الهدى الندم رد الهدى لسوانا الله وانصرفوا إلى سوانا وكل ساقه الندم إني يقل وهب للذي كرما ينخاذ لي منه فضل قاده الكرم وجه للباقي الذي كف العدد إلى سواي ما يوصل المرض أحمده ولا يوجه الأوت لي أبدا ولا أصن ولي يوت له كتابي وكفاني ما فسد وصحح القلب وصحح الجسد لك توجهت وأنت يا صمد لا لي توجه أدواحي كمد حدد بإسرائيل كل من قصد ما سأني والتكفنيه إن رصد من الإله للقديم العبد ما كان سائرا وما لا يبدي نفح باخ لا يسأل نافعا وباسطا ومقنيا ورافعا أنفح النفين عبده القديم خاد له التبصير والتقديم لوجهه الكريم ساخل بلا توجيها له كما تقبل لوجهه الكريم لا يوجههم منها له صيحا متى تتجهم أول كل من إليه ضرا وجه قبل ووقاه الشرا مد لي المغني بالانتهاء مخجل اللج ومخجل اللهائم نفحني الباقي بما لا ينفر كرمه بلا امتحان ليحفدهم akraman al akramu wal mukarrimu wa innani fi abadin mukarramu laj sanad li khair nahwi sarmada jawtu rabbi wa nabi ahmada lasu ara fi abadin illa al jasa min allazi khabila min rajasa adiyati min al ilahi wa nabi kulliyati dahad li sukrin mutnibi min istaralla jabi al baqi bila ikhalatin wa hadati taqabbala nabastu laj wa ma ha taqlibum lilanatin nufus wal qulub alhamdulillahi bila liqa'in wala ikhalatin wala shaqa'in لله رب العالمين الشكر بلا عسن ولا حنن أو مكرم عليه أسني وهو الباقي سكور كل يتي جهال أنفح السكور برأني من اللقاء والذنب بلا مسقة وأهلا جنبي دوام سكر للكريم الباقي دلار لنا الصبح والطباقي إليك وجهة الصنع والحمد وسكر يا من قد كفاني الحمد لك سكوري على بقائي بك بلا مكر ولا شقائي أسكرك اليوم وبعد اليوم يا من كفاني جاربات اللوم اقبل لوجهك الكريم قلمي يا من كفاني جاربات ألمي لي كنت يا من خاذل مراخني يا من كفاني كل شيء آخر ربيتني قبل البهور وقلت لي منك مهور الهور بديه قد جسبتني بتخلية وبهد قد سكنتني بتحلية به تقبلت بلا إقالة وسله أخفي بلا مقالة واجدك اليوم بسكر نهم قول وفيلا أنت خير منهم أذكرك اليوم بقلبي والخلم ولسواي يتوجه الألم جعلتني عبد الإله وقديم رسولك الذي سيادة تدوم صلي بتسليم عليه يا من أم بابك يفص ويا من صلي بتسليمك يا من حققها لي الرجاء مبصرا محققا على نبيك رسول أحمد فيس به يا خير باق حمدا يا من بفضلك العسيم دمني بك إليك لي متيبا زمني صلي وسلم سرمدا على النبي فيس به ورف سكورا مذنبي يا واهب منه أتى المفاخر اقبل سكورا قاده واخر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسابي انتهى مع الأكدار ولانتهى البشر.

يوس من كل الدنس وعند خير الخلق جاوزت أنس نحوي مع العروض يرضياني ربي وبالكرسي يرقياني إذا كتبت فرح المزمل وانقاد لي من الجميل الأمل

كتابتي نابت عن الكتائب لم ينحني من لا يرى بتائب يسوق جند الجلال الغالبون إلى سوى ضريع داي هاربين لم ينحني شيء من الأكدار ولن تحني

الشكر الشكاية فلم يشكو له العام المداد والقلم. أنا رضيت وهو عني راضي ونعم ذو السماء والأراضي ملكت حمدي وكل الشكر.

كفيت الكفر وكل من كفر وبهديت نفرا بعد نفر يقودني حب الإله والرسول وبه وحست خيره به وقبل حست خير رسول الله رب العالمين السرمدان حمدا وشكرا ينفيان الكمدان حسبنا الله ونعم الوكيل حمدي ورضواني وشكري بالضرر كان معها كل بلاء وضرر سبحان من ليتجلى في سفر سنتي شسك وغبت ذا سفر بدي هب لي العلوم والصور كمن بلى الخلق وأحسن الصور نافع هب للنفع من غير خطر كون في أجعل مخجلا كل مطر أحد هب لي أن ألازم البشر وقع عيالي للنبي كل شر أنت لي قضيت لي كل وطر عند البحور في العدا ذوي البطر لك الشكور عندهم بلا زمر يا خير من هدى وأغنى وعمر لك خطابي وأنت ذو القدر يا من كفاني في اغترابي الكدر هب لي كون ما مضى وقد صدر ممن قلاني ذا اغترار وغدر وقاية تقي عيالي الشر يا خير من رادك ولين اليرر نبهتي تنبه باطن ظهر كمن على العرش استوى قياما قهر علمتني تعليم منزل الصور كما كفيت ماي والرسل خور ملكني تمليك من أعي الفكر يا من كفاني كل ماكر مكر كنت لي لك البحور مثل بر كمن كفاني عداك بالمبر لك سنائي وكلي قد صبر قبل ذا العداء والضر يا غبر ويأتي الأجر بقدر من قدر فلا ألاقي ما يشابه الكدر كني في البر بمن أعلى مضر بلا خروجي لبدو أو حضر يا من هداني وعداك لي قصر لك شكوري بفراقي من خسر لك مناجاتي بأحسن الضرر ذا خدمة للمصطفى ناف الضرر حسبنا الله ونعم الوكيل حبي لله وللكتاب وللرسول قد محى عتابي.

كجملة الأخلاق مغن بفعال نفعني ما به يغبطني سواي فيك عاصمي بوطني إلى سواد إن تحل أرمرمي وهل بذن هم حماة حرمي إلى سواي زحزح الدجال هذه أمالي بالفساد جالان أبحني إبنية حيث كان بثرت من طيب للمكان لم ينحني كافر أو فاسق أو مشرك أو شر لغير ينأون إلى جنان الله كل يقصد هل الفتون للبرايا تقصد هول

علمني مما يشاء الله فضلا ولا إله إلا الله ثم الدليل الحق الذي به دمغ

احتساب لقد حب الله والكتاب وحب احمد محا عتابي حسبنا الله ونعم الوكيل حجبني الله عن الاسواء وانني حاجي لاحتوائي سبحان من اطلقني بالتوسعه الى الجنان ذا امان واسعا بارك للنافع في انفاسي مطلن عني بلا عفاس نفع لغير العداق والمرضى وليقود برضاه الغرضان الا نري قلوب قادر السور وحبذا الخالق محسن الصور

يطلع على سواك في الليالي يا قائدا لي افضل الايادي اكطيك باق وجميل كويس ارضاك ربي لا امين هذه دوام الحب والرضا كمن كفني

الآن، ثم لقيت تمليك من لا يسأل، تنفعي يا ربي أنت الموئل، أيبت كل ما يودي للنكن، تلاس ذاتي وقيت كلك.

من يسخر ما يصول الصولان حسبنا الله ونعم الوكيل. حمدت ربي على المختار وأهل بدر سحبه الأستار. سبحان

فردق إلي اللعين بالضرر وقف مني خائبا إلى الشر أدب ربي سواي حزني ولي قاد فضله في وزني عبادة لرب الصمد تزا خدمة للمصطفى محمد قد قال الخير ربي منطقي وبخير ما ذكر منطقي لم يقل بي شرك أو رذيل بل لازمة

الأخلاق إلى سواق ينحو الشر فاتح الجنان البر بيت من داء الفؤاد والجسد أمن قلبي دنس ولا حسن نبشات وراء الباقي لا خير أذى نعم ربي ذو الإلان عبادتي عند البحور المغرقات قبلها مغن كفاني الفاسقان ما يكون توحيدي يا رب العالمين أن الإعداء والمتاء أحمد الأمين حرب كل مشرك ومشركة لغير خادم النبي بن مديكا تسيء من إبليس مع كل الضرر أثبت الباقي لا يلاقيني شرا أسك في كل الخليل والحبيب فمن يقضي مناك كل اللبين من لك الجامع من غير اقتران مصر الجمع والزحزح الشرار يدعو إبليس ومن والاه إلى سوى عمري رب الله مع غير عمري ذو القدر بقدر ذات الله كل كدر مع غير عمري ذو القدر بقدر

باللص أهل بدريك في باقي والبحر وصانوا جدرين حياة العرس العظيم الصمد طوال حياتي كلما لم يحمد واجهد

منزل بك بن ليجيء المنزل على كرسي يا كتاب ربي قوانت لي خذ وأنت حبي وجهي بك البقاء يا كتاب أي رسحت لغيري العتاب أنت الكتاب وسواك التابع لك وأنت ماسك متابع أجيت عنك يا كتاب أبدا ما غير استقطن فعلاي أبدا ضيفتك يا كتاب.

أشكره شكرا يكون منه إليه جل ورضيت عنه نعيت بفرده في البحر واطيه البر مثل بحر أسأل بكونه شكورا كوني عبدا مخلدا شكورا لا خطابي وحوائجي قضاء

والرسول وصالحين ما يفوق السوري. لك علي الشكر والذكر معام، فليكن ولي أعدائك معام. يا ربي أوزعني أن أشكر ما قد سقط ليك من نعم تكرمان. أغني الصعب الذي قد كان منازعا فابلي الإسكان. أطيل الأعداء في البحور وفزت في

بالدوام عافيا من الحياة لا تطول شافيا وقيتني فزدني الوقاية وقيتني فزدني الوقاية ومن علي بلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمن ودفن عمري بالفروض وسنن لا يتعني سقفي شوالي ولك شقي بنعم الوالي يسري الشعب في شهر الصيام ولك شقي إلى يوم القيام هيتك اللهم كل الشهر ولقيت الحاج في ذا الشهر أنك رضيت عدد الخلائق

من استفدت فزد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم كمن يقدم مع التحكيم نبت به فصار عزي وصرت خادم النبي الأعز جبت إليك توبة وبعت وبعدما أخذت قد شرعت مسلسلا بك على أعلى أعدائي ثم على حوائجي والدائي عليم ربي بالنصور في البحر والخلق.

أخيرا علوم غيب كشفا هديتني فسيت لاهتدائي وليرت كل ذي اعتدائي هذا تعني بعفك العيوب وطيبك التلازم الغيوب تبت من البدع والتطلع لك وأنت غافر لمقلع تبت من بأخي الكتاب والسنن مرافقا من سلكوا خير السنن.

قصيدة مشكورة مفيدة. وجهك كريم قد خاطبتك بعد عدائك إذ حاسبت خارط الغروب بالاستدراج وصارعوا معا إلى إخراجي بقولكم قل للذين كفروا أتغلبون إلي نفروا أيمة الفجار إنكم غدا أفي جحيم لا ترون الرغدان ثبوتكم في الدرك النيران يجلدكم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فقد نفسه لقصر مهلك نبهكم.

وخاب من ثلثه وجحدا، يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين في أذى نقمته، بكونه الرحيم والمنتقما نروم رحمة ونخشى نقما. ولمن كفر بالإله ولم يتب مع الرسول الله ولمن كفر بالإله ولم يتب

مستهزئين بالذين ركعوا فيعبدون الله جل أبدا ويعبدون المالك حيث ما بدا هم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبث فيهم مدة مجاهدا مصلين على النبي معاهدا يشهد من تبرع وبالتوة من تجرع طيب نفسي ورجوت منهم خطوة عيب ورضيت عنه لا يخطب يوم مولد الرسول صلى علي وحباني بسول علي يوم السبت والاثنين كوج رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نسبه كما كتبت في الربيع من علي الله عام زيسسك فما رأيت منه عام جيسس علي الله الكريم الأكرم عدم النقد حبلي المنبرم لو علي شكر من شهر

المعين قد كونك الحفيظ عني قد كونك الكريم مني أيتك اللهم في ذي القعد وقبله مرتديا وبعد نبت فيه ونبست قبله وبعده فاشكر إلهي كله أجل عقادي وقولي والعمل وخلقي حقا وكمل للأمل لا شيء أقوال والعقائد كونك اجعل كلها فوائدا لا صحيح أفعالك والأخلاق وبالإعتاق والإطلاق حولي في الله وفي الرسول فقم رادي والتسق لي سولي يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم جل بك من التكريم والعلم بما كي أفارق الأذى معمما فبضا علي باتباعي وليستقل كل ذي إباء باركي اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يسد جميع ما رجوته بكم ولبي هب لي مالك لم يكن ملقتني يا رب في ذي الحج ما قد كفاني آية وحجا نبت في السبت لوجهك الكريم قم منك عودي له لست أروم أنت من الله بحرمة النبي كوني إذا تقن ولا تجنبي سقي يا أقيم ما ينسيني يوم ما فارق في التحسين لوجهك الكريم فارق الجميع فيبدل الجميع يا سمين.

ومان شكي أسلكت فسد الإنارة وجد بتوبتيك من الإشارة أيسر ربنا بكاف عبدا وليؤمن قد ينال قصدا آيات بالله العظيم الأعظم ثلاثة من ومئي المعظم وثيما الله خالق البشر قيرا تجي تلازم البشر أواني المغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه برم أسأل الوفاء والغناء بي وأن يكفني العناء وأن يتوجه إلي ضر صرفوا عني ونعم البر ما يتوسط ذا إيمان بي وليجودك بالأمان وثقت بالحي الذي ليس يموت القادر المدبر المحيي المميت الحمد لله الذي لا يفنى نسأل العصمة مما خفنا بالله ذي القدم والبقاء أعوذ من كفر ومن شقاء أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني قرأ خطابي طالبا منه الخيور في سفري وحضري وفي الديون هل يا معيد عودا أحمدا في غير ما تركته بأحمدا وسيتي وصل بالتسليم قلي في الآل وزد تعليمين

الرجائي سرمدا محققا كما سكته بنظم رققا أيتك اللهم بالنظام كلا خدما يجود بالعظام تابعت أفرقت منهما فتقن الظاهر المنبهما وجهل البذل في السر وفي أجهر يا أكرم بالهادي الوفي ملكني النفس ولا تسلطا قل لكني العداء والغلا.

توكلي عليك لا يزال فمن نفيتهم وعني زالون. تفضل عليك بالتسخير سرا وجهلا كالعباد الخير. تفضل عليك بالتقليبك يا من لديه سرمدا مطلوبي قلبي الاعيان والقلوب وسبق لي سرمدا مطلوبا فقتي الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ اجل حياتي ربي باحتسابي والقي الذي مضى حسابي فزت باجل الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الامين. ولا اكتب الصلاه

كخير معبود بالشكر عبدان جهت المقام جملة الخيور عندك في التغرب وفي الديور العنا بها دواما يا قدير كخير مغن بإجابة الجدير عني حط كل حق يا غفور يا خير من حط ومن راد الكفور ظلمت نفسي تائبا فليغفري وكل

الأقدام وإذا غير ذات الأقدار وتحي لبشر الأقدار أدبر إبليس وما والاه قرغ نحوي ونفاه الله أجعله لي يدور حيلا بين بينه لد أحيلا خدمة خير العالمين اتمنعت من عداي وعداي امتنعت أمحي وليس ينحوني مرض ولا إذن وليس ينقاد الغرض أبناء مكاري التي توجد لي إلهي وحياتي نوهد ليتوجد إلى الجنان حين رجى الخلق لأوجاد تحين جعلني الله تعالى آيا وليقاد الآيا نزعني الله من

الترحيم هبات من يفعل ما شاء لمن شاحمتني عن مشقات الزمن ضيق من تجيء به الأقدار قصدني عما به الأقدار ضيق من تجيء به الأقدار قصدني عما به الأقدار لا ترب العرش بالرضوان بلا تنازع ولا عدوان أشكره الجنان بغرض بلا

أكره بغير محو اليمنى واصطلاح واشكر نحوي إذ بكون الصلوات زاكيا ولا الحياة برضاك السامية يلي بكوني كالسحاب عندك كما مضى بشارة لجندك رأيت قبل بالشكور.

مضيت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله. هل بحق وجهك الكريم كوني معصوما مع التكريم أسلم الشاكر عليم باقيك على بنفعه على الصباق ويهتل الباقي العلي كليتي أقضي قولي عملي والنيتي أخذ في جيب رسولي كليا صلى عليه من أجل قليا ديني كتاب المصطفى لا غير وينتهي إلى سواي الضير خبرة ربي والرسول والكتاب مستغنيا عن الحساب.

إلا قد وجهت توحيد الرسل قلهم أسكى سلامي من يجل جاديا قضاء وربي قبلا وهو كل هاج أرسل لا إله العداء

الجلالي يضيء حروف ذكر ربي بخير علم نافع من ربي فثاني الباقي بمن لا يخفان قيادي منه بالسر أخفان قلت وقصدي يتحدث

نهاية كليتي من لا يزال قابلا للنية قدر من ضريبي سرمدا خرج كفارقني الدنيا وأخرى به حرج لربي شكوري بعد حمدي على النبي محمد المختار ذي الحسن والأرج كلما مدحت المصطفى جاءني هدى فجد البحرين بالمصطفى مرج تراسي عن الأعداء في البحر مدحما أتانا بدين قيم نعم من نهج كتاب يمر بمدح محمد عليه السلام من جاسي الذي انتهج.

به حرج واجه الجزاء وربي والجزاء خير ورا ولي وعدي نجزان ملكت خير عالمين خدمي قل وجه ربي ذي البقاء والقدم يا عيد الله صرفت عمري ولا أذى الوزير أو مؤمر علمني الله ولي قد طيبا وهي ولي كسب علما غيبا كما الشكر هو بفيد وكفال قل إنه وقل

له من الله سلامه أرم وإنه الوهاب إنه الكريم سحير من الله الأحد وإنه المغني المجيب الملتحد إليه قط الحمد والشكر معان وإنه لي مناي جمعان هديتني هديتي من هدتني ونفد ما سألني إلى سوايك والسفد خبر عدايا في خاسرين وإيسو

لقد تبين بلا إنكار كونك لي بالحل والأذكار، بركتي في أبد لا تنصرم، وكل من نحى مضرتي حرم. رافق

الظلمات فليساق لغير الصدمان. فصلي العلوم عند الجاهلين، فاطل العلوم عند الجاهلين.

0: وقال الجميل أرفع مقال لو شكر ما هدا بي من أقل من عدوي عن جنابي أقل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد أطابت للسفر والمكس خبل وهددني في صفر إلي خاد في ربيع الأول شهر حبيبنا الأخير الأول خدمة خير العالمين الله قبل ولا إله إلا الله رضي عني في ربيع الآخر من خاد لي محجل يم من ساغري دعوت حبل في جماد الأولى من لي خاد ما غدا دليلا علمني من في جماد الثانية خادم لي لا تكون فانية وجه للمغني الشكور في رجب وفي الشهور حبله خير عجب أجابني من كونه لي بانا من المحرم إلى شعبانا هبات من لي خاد خير فيضا توجهت لي قبل شهر رمضان ملكني فيه وفي شوالي تمليك من ما زال خير والي إلي خاد الله في ذي القعدة وخبله منن تزاد بعد نفعني النافع في ذي الحجة وخبله وبعده ذا حجة الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور لي يقود كل شهر بشرى بلا مضرة بجاه البشرى حباء ذي الجمال كل يوم ينخاض لي رضا بخير اللوم مد لي الزمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى دعتني الأيام والشهور لشكر مغن فضله مشهور ليس يريني كدر يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا لا يتوجه لنهوي الضرر ولا عنا ولا جوا ولا غرر هدية الخالق لي توجهت وبالمنى كلية خد نوهت رضي عني الله والمختار ولا أفارخ الذي يختار برأني الله من الفصول وجاد لي بالخرب والأصول بتت بيني وبين المجرم بالله والرسول خلا لا أمن أمات كل من قلاني المميت وفي الوباء ما اختير لي ليس يموت لا تتوجه إلى عيالي عدا النهار وعدا الليالي عنائي يمها وظلمي حضفا وضرري عند الإله انحذفا الله قد محى أذاي فمها والمصطفى الماهي عنائي يمها لله دون ضرر كليتي له لجنة النعيم نيتي ملكني كل مباه لم يكن في لجوى جاد لي مكانه بكن يشكره كل من المحرم لخدم ذي الحجة فحر الحرم ناجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني يا من حماني عن الأعداء لجنة الخلد بغير داء صل صلاة بسلام النام على الشفيع أرفع الأنام صل على سيدنا محمد في حزبه يا من حما عن كمد واسمع شكوري إنك السميع يا من إليه يرجع الجموع وتلع عندك أحب شكري إليك دون غرر ومكري لك شكري بفؤادي والبدن وقد كفيتني عداك ذا غدا قد استجبت لي رضا دعوايا وخدت لي رضاك في هوايا لله شكر دائم لا يبلى من الذي في أبد لا يبلى مصليا على النبي العالمي الهاشمي العربي الأعلمي سيدنا محمد بحر الندى يا من طردت كل شخص فندى بجايه إلى سوى مختير لي يا من عيالي بالرضا.

إلى سواي ساخ الكيدا وخاد لي منه إجابة الدعاء من بعد ما ناجيت حبل بدعاء وخاد لي محجلا لك ومحجلا ضمائري ولا يريني وجلا وصلوات منه جل بسلام على الذي به كفاني الملم سيدنا محمد والآلي وصحبه الغر ذوي المآلي لله ربي الذي قد جاد لي بكونه لي وسؤلي قاد لي حمد وشكر بلغ النهاية وكان لي بالحفظ والرعاية وصلواته مع السلام على الذي تسره أقلامي وانخاد لي ثواب حج وجوار وكل خير دون خوف وبوار سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي لله ربي الذي مني خبل كليتي وعنده غيري كبل إلى الجنان كل حمد وشكر وصلواته على العبد الشكور جعلت لله العلي كليتي وديعة وكان لي بنيتي ظننت وهو عند ظن عبده أن يخله وحل عبده وأنني حب له وحب رسوله وحب من يحب وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي وأنه يقود لي في أبدي ما شئته منه وأفنى كبدي وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء كبل وأنه وهب لي في الدنيا ما اختار لي فيها بغير ثنيا وأنه يديم لي بشرايا في هذه الدنيا وفي أخرايا وأنه إلى سواي صرفا ضري وما يسوءني فانصرفا وأنه وهب لي الكتاب ولي لا يوجه العتابا وأنه لاختار بيع لكما مني شراها وأفاض الحكما وأنه عني يصلي بسلام على النبي كممها عني الملم وأنه قد حال قطعا أبدا بيني وبين ما اختفى أو قد بدا من مفسد وحال في الدارين بيني وبين النار والعارين وأنه وهب لي عاداتي حتى غدت كعمل السادات وأنه لطف بي لطفا يفوق ظني فإنه الخليفة الرفيق وأنه كفاني العذاب كما الذي كابدني أذابا وأنه يرزقني من حيث لا أحتسب الدهر ويعطي الأمثلا وأنه وهب لي فيه وفي خير الورى ما لسواي لم يفي وأنه وهب لي ففي النبي ما لا يراه أقرب وأجنبي صلى عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء وأنه بي يفرح الرسول في خدمة التي تزيد خير رسول وأنه عني مها عيوبي كما به لي جاد بالخيوب وأنه لي يقود ما أحب كما أحب سائقا ما لا أحب إلى سواي قبل أن ينتحيا لي كما لديه الضر محيا وأنه كليتي بتحليا هدى ولا يروم مني تحليا وأنه طرد إبليس اللعين إلى سواي طرد باخ ومعين وأنه وجهه لغيري معيسا مني بأذن خيري وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساخ ما لا ينفع وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظ كن وأنه جعل ما كتبت كما كتبته وما كذبت وأنه لي كان بالتبشير وأدوم التأمين ذا تبشيري كتبت في ذا اليوم أن ربي خضع حوائجي ونعم ربي فإنه نعم بقوله كني يكون الشيء الذي لم يكن ناجيته سنين وهو أكرم من كل من ينمى إليه كرم ناجيت خالق الورى في البحر والبر خادما لبر بحري ناجيت في بحر وبر بالصور والآي من أحسن فضلنا الصور واجهني جزاء ربي وجزاء خير الورى فيما كتبت رجزا بعت وجاهدت سنين وحدي لوجه من كفره ذو الجهد أقرضت ربي ما إليه رفع وهو الذي من بي لاذ نفع أقرضت خير الخلق ما يدوم بشرا له إني له خديم فارخني الأعداء بالتوحيد وخدمة المشفع الوحيد ألهمني في قل هو الله أحد محجل جملة العيد الهادي الأحد ذببت عن ذات النبي والصفة عدة أعوام فلانقادت صفة كتبت موخنا بأن المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى خلي وحبي وأبى مضرتي ورام من رب الورى مسرتي الله ربي والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد سيدنا محمد صلى على مسلما في الحزب من أعلى ولا قد حال بيني وبين كل من يسوءني فانخاد لي خير الزمن
لله ربي الذي حاجي قضى ولي يخلي.

0: بشارات القضاء حمدي وشكري وصلاتي ما خير سلامي على من جمع فيه الذي على الأجلة افترق من الفضائل وقد هدى الفرق سيدنا محمد والآلي وصحبه وخاد لي سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك صليا على من سمي محمدا أحمد وهو الحامد والآلي والصحب ذوي المحامد وإنك الخدوس والسلام والمؤمن المهيمن العلام فرمت منك أن أكون طاهرا وسالما على الأعادي قاهرا وأن أكون ذا أمان ووفا بحرمة المحمود خير من وفا فصلي سرمدا على الأحيد الحاشر الماهي الفر الوحيد وآله وصحبه وخدسي سري به ونجني من حندسي وهب لي الأمن مع السلامة والتقني الجفاء والملامة واحمد مكاتبي معا ورقني لك بها يا ربي والمكرقني وامحو عيوبي ولتسكن جسمي على رضاك ولتعظم قسمي أنت العزيز ربي والجبار لك الصغار ولك الكبار فرمت منك عزة تدوم وإنني للمصطفى قديم فصرمدا صل عليه بسلام ورم بالجبر فعال والكلام ورم من كسر في عقائدي بل جبر والتدم به فوائدي صل على ياسين طه العاقب ولا لوصحب ذوي المناقب ولتجبر العدا به لي على ما سرني يا ذا السماوات العلا وجعل مكاتبي غدا خير مهاد لي كجوار وكحج وجهاد انت الذي بالمتكبر دعي يا خير مرجو وخير من دعي خن التكبر وارضي اهله بجاه من فضلته واهله بالطاهر المطهر الطيب من لك توجهي به كل زمن وصرمدا صل عليه بالسلام بآله وصحبه الجال الظلام وطهرني به من عيبي وامحو فراي كلها وريبي يا الله يا خالق يا بارئ يا من جاد في الخميس لي ببرئيا صل صلاة بسلام جيد على وسيلتي إليك السيد وآله وصحبه واشهد لي بكوني العبد وسؤلي قد لي بكونك المصور الغفار يا من يسخر لي الكفار صل وسلما على الرسول ولالي والصحب وسخلي سولي واغفر به لي خطئي وعمدي وارفع إليك يا كريم حمدي بكونك القهار والوهابة يا من نفى عن الأذى إذهابا صل على النبي رسول الرحمة ولالي والصحب وزدني رحمة ولقهر العدا وهب لي مطلبي ونجني من الشقاء والسلب بكونك الرزاق والفتاها يا من جعلت المصطفى مفتاها صل عليه بسلامك كما سميته القيم نبا حكما وليهب رزقا وفتحا يغنيا في أبد وكل ضر ينسيا بكونك العليم والقابض يا من جاد لي يوم الخميس بضيا صل على الجامع وهو المقتفي ولالي والصحب ومن قد يختفي وصل من عليه والتهب لي نافع علم إذ فكك تكب لي وسهل غيري سرمدا كل أذى يا خير من كف البلايا والأذى بكونك الباسط والخافض يا من لسواي كف سوءا قضيا صل وسلما على المخفى ولالي والأصحاب يا من كفى جملة ما يسوءني والتبسطي لي الذي يحب كل مقصتي واخفض عداي لي دواما واكفني ضررهم ولتعلني ولتشفني بكونك الرافع والمعزى يا خير من رفع أو أعزى صل على من للملاحم بدا للخلق مرسلا وحقا عبدا وآله وصحبه وسلمي وكل مؤمن وكل مسلم وارفع إليك عملي مشكورا يا من له أوجه الشكورا وليجد برفعة وعزتي وضمني للسعد الأعزة بكونك المدل والسميع يا خير من طاد العدا جميعا صل على الهادي رسول الراحة ولالي وصابي وهب لي راحة ولأذل كل من عاداني بجايه يا من به هداني واسمع تضرعي بالقبول والتهنني اليوم إلى السبيل بكونك البصير يا حكم يا عدل أيا من باللطيف سميا صل على الكامل والإكليل ولالي والصحب ذوي التبجيل وليهب بصيرة وحكما والتقني من حسدوني بكما وليهب عدالة والطف بيا وبجميع المسلمين ربيا بكونك الخبير والعليم صل بلا انتهن وزد تسليما على النبي المدثر المزمل ولالي والصحب وقصدي كملي بكونك العظيم والغفور يا قاهرا من يرد لي كفورا صل على المختار عبد الله وسيلتي لك حبيب الله وسلما عليه بالآل الكرام وصابه وليكمل المرام وهب لي التعظيم والغفران بجاهه والتقن القصران بكونك الشكور والعليا من أرتجي منه خبول سعيا صل على الماهي صفي الله وسيلتي لك النبي الله وآله وصحبه وسلمي وبيبشر ربي كل مسلمي واشكر به كليتي وليهب بك اعتلاء أنت خير من يهب بكونك الكبير والحفظ يا من هدى معناي والملفوظ صلي على البر نجي الله وسيلتي لك كليم الله وآله وصحبه مع السلام واحمد أقائدي وفعلي والكلام وليهب به رضاك الأكبر وضمني إلى السحاب الكبرى وحفظ بجاهي العظيم كلي من المفاسد معا وكل يا ربنا بكونك المقيت يا من يسوق لي حلالا قوتا صل على الناصر بالتسليم والآل والصحب ذوي العلوم وشل بجاه العظيم كل من عظم الخرب ولتكن لي وانصر به كل نصورا عزا وعندك اجعلني به معزا يا الله يا حسيب صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا خاتم الأنبياء والآل والصحب ذوي الضياء وجل حساب ما مضى قبل الربيع يا آخذا من عام دكشش المبيع وليهب ما لا يكون أبدا لمثلي الدهر وبشر أبدا واخطع بكن عني جميع الحجوب وعندك اجعلني سرور النجوب بكونك الجليل والكريم يا من يوجه لي التكريم مع أمان وصفاء وبرور بلا عيدا ولا أذى ولا غرور صلي على خاتم رسلك الكرام وصلي من في آله بلا انصرام وليهب بجائه جلالا وكرما والتقني الضلالا بكونك الرقيب والمجيبا يا مهنيا تجعلني نجيبا صلي على المهي وذاك المنجي والآلي والصحب ذوي الترجي وصلي من وهب لي المراقبة وليوجه سرمدا مناقبة ولاستجب إجابة تجر لما فؤادي سرمدا يسر والتقني بجائه الأحزان دنيا وأخرى وكفني الميزان والتهيني وكل ياسم الحساب وجل حياتي به خير اكتساب بكونك الواسع والحكيم يا هديا تجعلني حكيما صلي على المذكر المنصور والآلي والصحب النصور وسلما وليخل التوسعة فيك وفي ذا رضاء وسع وهب لي الحكمة والتذكيرا والنصر واجعل عمري مشكورا بكونك الودود والمجيدا يا رافعا تهب لي تمجيدا صلي بتسليمك سرمدا على نبي رحمتك أحمد العلا ولالي والسبي وهب للودا والقرب منك والرضا جدا وليهب به صلاتي خلفا وأن يوجه إلي الطرف وليهب مجادة لم تكني إلا لمن رضيت عنه بكني بكونك الباعث والشهيد يا من أوكد له عهودا أوصل صلاة للنبي التوبة مع سلام وفي كل حوبة صلي عليه بجميع الآلي وصحب واستجب به سؤالي وسن جهاتي أمها لبدري وبه منصرني وأعلي قدري وشد بتوبتي وبيعي واقبلي توبي وبيعي ولتكرم خبلي وتب علي اليوم وامح عيبي وتل مكاتبي فطوح الغيب وليهب بكل حرف ما يفوق ظني من الخيرات يا خير الرفيق في كتبي وأكلي يجعلك الصيام وتل منامي مثل أفضل قيام وليهب عدد قطر الأبحر وجملة الأمطار أمطار يا ذا الأبحر وعد ما يدب فيها ثم ما بالماء قد أنبته معمما مما لي اخترت لديك واجعلي جميع ذلك بكن ينجعلي بكونك الحق الوكيل صلي على الحريص عبدك المجلي وآله وصحبه وسلمي وبيبشر رب كل مجرم وجعل به كل لديك حقا يا خير هاد للعلا قد راقا أنت وكيلي فعليك أتكل ولا يضيع من عليك يتكل بكونك الخوي والمتينة يا مهنيا تكشف للمتونة صلي على المعلوم والشهير والآلي والصحب ذوي التطهير وصلي من وقوني ورقني بجاهه والطرد والمكرقني بكونك الولي والحميد يا من أوجه له التحميد صلي على الشاهد والشهيد وسيلتي لما مالك المشهود وآله وصحبه وسلم وعندك اجعلني وليا علما وكن ولي وكن لي صمدا في عبد به وكل يحمدا يا الله يا رب الورى يا محصي يا مهنيا ثناءه لا أحصي صلي على البشير والمبشر والآل والصحب ذوي التبشر وليهب بجائه من البشر ما ليس يخطر بكلك البشر بكونك المبدئ والمعيدا يا من جعلت للربيع عيدا صلي على وسيلة النذير من مته علي بالنذور وآله وصحبه وسلم وفي فرح بي كل مسلم بكونك المحيي والمميتا وكونك الحي ولن تموتا صلي على خير البرايا المنذر مع سلام للأعادي منذر وآله وصحبه والتهي خلبي وكن لي به يا مهيي ومد عمري فيك والتصفيه فيك وفيه وعنا أنك فيه بكونك الخي مصل بسلام على النبي النور الذي جل الظلام وآله وصحبه وأصلها كل به عبدا خديما مفلها يا من كفيتني الأذى يا واجد يا من يرد للعدى يا ماجد صلي على السراج والمصباح والآل والصحب ذوي الرباه وصلي من ولي أوجد بكني اليوم ما لي قبله لم يكني وليهب مجدا يدوم وحمني عن كل ما يوضي ورد لزمني وتلو يا ربي إمامي في الصلاة وفي سواها وبه سخل السلاة بكونك الواحد ربي والأحد يا صمدا ليس له كفا أحد صلي على الهدى النبي المهدي مع سلام طيب مرضي وآله وصحبه ورضلي اليوم كل مشرك بالفضل واجزر عداي وعداك زجرا يكون لي عافية وأجرا والتقي خلب الشرك والنفاق ورضلي البحور والآفاق وانصر بي الإسلام والمهدية والمسلمين واهدني مرضيا بكونك الصمد والقدير صل على من قد حوى التصدير سيدنا المنير بالتسليم والآل والصحب وزي التعليم وليجد بمدد قد فاق وفي مبيع قلد النفاق بكونك المقتدر المقدم صل على من قد حوى التقدم سيدنا الداعي وزد خير السلام بآله وصحبه الجال الظلام وليهب جملة مال الأولياء تهبه بكن وخلد نيليا بجايه ولي خلد الظفر بما يفوق ظن من شهر الصفر يا أكرما لساخ ما أدخر يا الله يا نافع يا مؤخر صلي بتسليم على المدعو وجنتي وجنتي مرجو وآله وصحبه ووهني به مكائد عدايتهني وصير الجميع لي أنصارا بجايه ورض لي الأمصارا بكونك الأول والآخر يا ظاهر يا باطن يا منذر يا بأنك الفرد الذي لم يلد مقدسا عن زوجة وبلد وأنك الإله جل والصمد الرافع السماء من غير عمد صل بتسليم على المجيب سيدنا المجاب والنجيب وآله وصحبه واجعلني في جيبه وفي المال اشغلني اغفر به لي الذي تقدم وما تأخر وشأني قدم وظاهري وباطني أصلح معا ولي بجاه الأعادي يقمع وصلي يا والي على الحفي يا خير من يجود بالمخفي وآله وصحبه وكن لي بكن دواما والتقبل كل يا متعالي صل بالتسليم على النبي العفو ذي التعليم والآل والصحب وخذ مبيعي مني بالثمن في الربيع يا بر صليا على الولي مع سلام دائم مرضي وآله وصحبه واشهد لي بالتوب والباء معا وجد لي جد لي بما أشاء وما أختار بكن به يا الله يا مختار بلا حساب سرمدا ولا سلب وليوجه سرمدا به الطلب لجدت بالقرآن والمثاني فلك شكري من ربيع الثاني هب لي بها وبالكتاب ما أشاء يا أكرما يفعل كل ما يشاء وليهب فيها وفي الكتاب كوني سابقا بلا عتاب وليهب بها انخراطي غدا في الكرما وليخل الرغدا جد لي بأن أكون ذا انخراطي في سلك منهود بلا إفراطي أورستني الكتاب هب لي اصطفى وهب لي استبق بجاه المستوى وصرمدا صلي عليه بسلام وآله وصحبه الجال الظلام وانشر علي بركاته مع بركة الصحب وللعدق مع وهم حياتي برجال بدري عبدا خديما ولتعظم خدري وترضى عنهم وعن الصحب الكرام وصرمدا سخلي بهم فوق المرام وجعل كتابك حجابا بيني وبين كل مرض وريني وليهب تلازم التلاوة ورغد العيش مع الحلاوة وليهب كوني سرور دهري وبشر كل سنة وشهري وفرحة الأيام والوقوت وليطيب مسكني وخوطي وليهب كوني حبيب الله بكل ما اخترت يا إلهي وعن أن أكون فرحة المقدم بكل ما يسره من خدمي وسيلتي وجنتي محمدي صلي عليه بسلام سمدي بآله وصحبه واشهد لي بالتوب والبعي وسؤلي خذلي يا رب إني تائب أواب لك وأنت الغافر التواب ومن كرمت الخرب ذا ترقي مصليا على النبي الحق صلي بتسليم على محمد وآله وصحبه والحمد وتب علي واهدني هدايا ليس يكون بعدها غوايا وليجد بالحق في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وليهب مكارم الأخلاق يا خير هاد قائد خلاخي زكيت نفسي فلا أنتقم لها فأنت المالك المنتقم بل إنني على الخوي والمتين أصلي مصليا بتسليم أمين صلي صلاة بسلام ربي على الخليل المتبى المحب سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وليهب عدالة مع التقى في كل شيء ولتدم ليرتقى أنت العفو والرؤوف فاعفو عني في الدارين يا من يعفو وصرمدا صلي على المامون وسلما عليه بالتأمين في آله وصابه الكرام وليكن بالجود والإكرام وليهف فيك وفيه فوق ما رجوته يا غافرا لانتخما يا مالك الملك بلا شريك يا من يبيد كل ذي تشريك صلي وسلما على الكريم ولالي والصحب ذوي التكريم وصرمدا هبلي بلا حساب ما شئت وجل خربتي حسابي وتجعل الذي من الغمات لا خيط خبل دكش شمماتي يا الله ذا الجلال والإكرام يا مغنيا لي جاد بالمرام صلي وسلما على المكرم ولالي والأصحاب أهل الكرم واشهد لي الدهر بأني راضي أنك فكون سرمدا أغراضي هب لي بكن فوق الذي أرجوه يا من إليه عنت الوجوه ولتغنني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وسرمدا صلي عليه بسلام فلالي والصحب والإشكر ذا الكلام أودعتك اللهم يوم الجمعة وديعة رجوت فيها المنفعة أودعتك اللهم كلي بلا تنازع يا من كفيتني البلاء اجعل قائدي وخولي والعمل حقا وسهلي أبدا خير الأمل أشهد أنك الكريم الأكرم الواسع الودود والمكرم هب لي ما يغيب عن أمثالي يا مغنيا جل عن المثال فيك وفي خير البرايا مطلقا من مثله في أبد لا يخلقا وسيلتي وبهجتي وجنتي عن كل ما يسوء وجنتي محمد صلى عليه بالسلام في الآل والصحب والإشكر ذا الكلام مخصط يا جامع يا غني يا من له العرش كذا الكرسي سلي بتسليم على المكين والآل والصحب ذوي التمكين وهب لي الإقصاط في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وتل بجاه العظيم بيني وبينه اليوم وزحسه بيني ولتهنني بك وهب لي توسعة لجنة النعيم جلي بساعة أشكر جهادي الذي أمضيت يا من في رجب أرضيتك اللهم بالتوحيد مع ثنائي على الوحيد قبلت كلي لدى شعبانا وعمل الذي بدا خربانا شكرتك اليوم وخدت للعجب بلا ملامة بجاه المنتجب خضع حوائجي في الشهر الحرام هاد بذكره وقاني الحرام وصلي بالتسليم يا إلهي على حبيبك رسول الله سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المآل وامحو قبائه معا وبدلي جميعها رضا بلا تبدلي وجل بقية حياتي رضا عندك واجعلني مقدم الرضا والتصليح الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن وارفع شاني والتقن النار هنا وفي غدي وليخلد الرضا في رغدي وتغنني اليوم عن التسبب والتخني كل أذى وتببي وتلمتابي خالصا من كدري وصرمدا خني سوء القدر وتلبيوع رابحات أبدا يا خير معط مشتر قد عبدا وتلحروف كلها عبادة واخربها لي يا إله العادة وتلصحيفتي ربي خالية من العيوب بالمعالي عالية وامنع فؤادي وخلامي واللسان وجملة الأوصال من غير الحسان أنت الغني رب أنت المغني صلي بتسليم على المستغني سيدنا المتين والمبين يا من به في غربتي تسبيني ولالي والصاب ذوي الغناء بك وكلي والتزل عنائي واليوم أغنني وبعد اليوم عن الذي تركت خوف اللوم أنت الذي خير النوال تعطي فلتعطني فوق المنايا معطي سخلي فوق غرضي وأملي بعد صلاتك على المؤمل وآلي وسابي بكتابه مع سلام والتقني بجائه كل ملام وارتمه عني كل ما مني صدر ولم يوافق الرضا يا ذا الخدر وبدلنه لرضاك الأكبر حتى أرافق الكرام الكبرى مانع صليا على الوصول مع سلام زائد وصولي وآله وسابه والتمنعي كل ذن مني وخلد فنعي جتلي بالألفاظ والمعاني وليسخر كل ما يعاني علمني الرموز في الكتاب يا خابل المبيع والمتاب واخسف لي الرموز في الأحجار وفي النباتات وفي الأشجار واشتري ما بعت هناك يا خبير شراء مغن واسع هاد كبير ومني يعمق كل ما يضرني وسرمدا كن لي بما يسرني وصليا وسلما يا دار على الذي محى الفراء والأوضار سيدنا محمد ذي القوة والآل والصحب المزيد للهفوة والتقني الضرر في الدارين ورلي الأعداء والنارين والتحمي قلبي أبدا وبدني عن ألم وضرر وددني وعاد تجعل سرمدا عبادة لديك يا ربا له العبادة والتحمني عن كل موذ سرمدا بجاه خير المرسلين أحمدا وصلي النافع يا نور على ذي الحرمة المختار مفتاح العلا وآله وصحبه وسلمي وجملة الرسل بكل مسلمي وجعل حياتي ذات النفع وشعاء يا خير من علوم غيب كسبا ونورا كل بلا ظلام ولا تحاسد ولا آلام وصلي يا هادي صلاة تهدي كل بها على النبي المهدي سيدنا المختار ذي المكانة ذي العز ذي الفضل وصم مكانة في آله وسابه والتهدني بخرق عادة وصحي بدني بديع صليا على المطاع الموصل المصحصح القطاع سيدنا محمد وسلم ولآل وصحبه وكل مسلم وكلبه كل دواما عجبا للصالحين الكاملين النجبا وعندك جعلني وعنده رضا وعند جملة الملائكة ذوي الرضا صلي وسلم سرمدا يا باقي على المطيع الجائز اتباخي وآله وصحبه والتقني لدى الجنان عنده والتقني وهب لي الجوار في ذا اليوم وكل يوم ناجيا من لومي صلي على خدم صدق رحمة يا وارث الأشياء يا ذا الرحمة وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين واهدني يا ربي وهب لي اقتفاءه في كل ما لاخترته به وخلبي علما وهب لي اليوم الذي يغبطني به قروني والتصف عطني أنت الرشيد والصبور أرشدا ضيف كذا وسيرا هم مرشدا وهب له عن المناهي صبرا وهب له كسفا يزيد خبرا وهب له صبرا على امتسالي أمرك يا من جل عن مثالي وكل جعل سرمدا رشادا وهب له التوفيق والإرشادا وهب له توسعة وبشرا بجاه خير العالمين البشرى وصليا عليه عنه سرمدا في الآل والصحب وكله همدا ونجه به من الآفات في زمن الإقبال كالتفاتي وجل عبدا خادما كغوثي بحرمة الماهي الكريم الغوثي وصلي سرمدا عليه بجميع الأنبياء ورسل طرا يا سميع مع سلامك بآلهم مع سحابهم يا خير مغن جماع وجد لي الساعة بالخروج مع دخولي بلا خروج في أبد والتقني جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى واكتب لي التسطير في الأكوان وليسخر كل ذي عدواني صلي على خير البرايا الغيسي من ازدرى في الحرب كل الليسي وآله وصابه الأسودي وسرمضا ردلي به حسودي والتغنني بك عن الأرباه عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب وبالصحابة عن القتال وسرمضا ردلي بهم أقتالي والتغنني بالكشف عن تعلمي وبيبشرا ذوي التعلم وتلفهدي قسينة علوم نافعة للعلماء يا عالم مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتك عليك مسكي مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتي عليك ملكي نقاني الله به من شركي وبالنقاء جادلي والدركي يروض لي ذوي الفرا والفركي وعيب نفسي محاب العركي طهرني الله به من شركي ولمي عني النفى بالفكي عني النفى من صلثوا بالإفكي ذوي الأذى كما أزال عفكي أغناني المغني به عن سلكي وكف عني للأعادي هلكي ليدمر العداب بالنهكي دنيا أخرى ويديم رهكي ربحي وجاهي وخير نسكي مدعو شفيع قادني لنسكي سلام من له دوام النسكي عليك يا من لي يسوق مسكي وجهت وجهي لرب المسكي بك وأنت ما اشتكيت مسكي له خطابي ومحو تبشكي عني به وجدت لي بالبشكي فجأتني بما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي خبل تطهرت أنا التسكي وقيتني أهوال يوم عكي دعا مدادي لمدح مزكي لك فلاهي بك يا من يزكي ilayka fi ddarin qat'an arki ya malja'an tujiru kull marki tahartani aghnaytani ammuski alayka taslimul ali yamaki anma salamin intiqamin yubki man lam yut'aka ya rasul alhabki alayka bil ali wa ahli albatki li rasi kulli qasidin bil hakki as'alu man shada as-sama bismki hina sanamu naqati dutamki laka salatan fitnati tuzaki ma salamin lil idayu dhaki lahu qitabi wa azala banki anni wali fataha khayra anki hab li rasulillahi ya dhal mulki ma li yajudu bakhiyan bil milki
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim من يطيع الرسول فقد أطاع الله ملكي وملكي في الدارين إخدامي من حبه قد كفى إذلال إقدامي نفى إلهي لغيري كل مفسدة بالمصطفى ومحى من قبل أسقامي

لك أمر بيلي بالمنتقى سندي وبالصحابة أبقاني كأعلامي. طب الفاض بكون العبد ذا خدم

من كل عيب ومرض، وبرضا تقود لي خير غرض، لك شكوري على المشفع، صل عليه وبه ينفع. هب لي كل ما طلبت منك، بك فإني قد رضيت عنك. هب لي كل ما طلبت منك، بكن فإني قد رضيت عنك. ملكني القرآن تمليكا يدوم، وعندك اجعلني به خير خديم. رد مكائد العداء إلى العداء، منها أخرى.

فك رقاب كل من والاني هوى بخدمة النبي أعلاني. أحمدك اللهم ذا شكورك لك فأنت

من كل عيب ومرض، وبرضا تقود لي خير غرض، لك شكوري على المشفع، صل عليه به لينفع. هب لي كل ما طلبت منك، فكن بإني قد رضيت عنك.

ودمك إذ العدا إلى العدا دنيا أخرى أتسلط لي عدا بدي وهب لي أن أكون السرمدا لكيما اللي اخترته بأحمدا لقتلني بالمصطفى كل الضرر يا من كفاني عدا يأكل ولا غرر قبل الكتاب

الإسلام مع تضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم مع تضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبالشكور بحق وجهك الكريم هبله تجابت يا من محمود.

من يطيع الرسول فقد عطاء الله، ما لي سوى المنتقى للمالك الوالي، وصية وكفاني كل أهوالي. نفى به الله ما لم يرض لي أبدا، في العقد والفعل مع خلقي وأقوالي. يا سيدي يا رسول الله خذ مدحي، صلى عليك الذي قد رم أحوالي. قيت نفسي قبل

أليم. هذا صدي حياة النفس لي ومعيم سين يدمرك ذا قصد من اقتالي. الله حات جهات الست عن ضرر ويصيح في نحوي شر مختالي. أنهادي من بيت الأعداء أضيت بلا أقول أن يمر إلهي القاهر العالي. إلي شاد للبنيان مرتضيا أني أقول سنا شكرا بأفعالي. لقد تبين للأقوام جملتهم وجيء مخدلي

الله مدحك يا خير البرايا منكي ثم صلاتي عليك ملكي نجاني الله به من شركي وبقائي جادلي والدركي يضيق الفراء والفركي وعيب نفسي محا بالعرك طهرني الله به من شكي وادمي عني نفى بالفك عن النفى من سلس بالإفك وبالعذا كما عزال عفكي أراني الله به عن سلكي وقف عني العادي هلكي ويدمر العدا بالنهك

مشكي بكف أنت ما اشتكيت تشكي لو خطابي ومحو تبسكي النبي وجدت لي بالبسكي فجتي ما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي قلبي طهرت أنا ارتصكي وقتي أهوالك يوم عكي دعام ذادي لمدح مزكي لك فلاحي بك يا من يزكي إليك في الدين قطعا أركي كما جاء أن تجير كل مركي طاف اليوم فكل زكي أيك اشكمال علي يا مكي أنا سلام انتقام يبكي من يتعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لراس كل قاصد بالهتكي أسر من ساد السماء بالسمكي حين السنام ناقتي ذو تمكي لكثرة فتنتي.

ثاوي المحذري زحزح الدجا محمد المبعوث بالنصح والبأس وجهه للملا تعالى مقدم على كل مختار له.

محمد المبعوث بالنصح والبأس. فقال العدا ربي به وهو ضيغم وهو لا إلى غيبه الدهر المجرم ويلحو به نحوي محب ومسلم محمد المختار مغز ومكرم.

إلى فضيل فرقت من الأعداء والله نورا فؤادي وعني السوء والضر كفرا فداني إلهي بالذي البغض أزهرا فمن منتقى كل

طلبت رسول الله لي فوق مطلبي من الله ربي والرجاء لم يخيبي طغاة الورى زحزحت بالله يا نبي طغي بلا لقات شاكرا خطي إلى الواحد القهار من جاد بالهدى هل رأت قبل العام عبد الله العدا أجابك المولى دعائي مسددا لساني كما صف

أقل وقد الشكر في الدور أزمنا إلهي بالجاه المنتقى قد للمنى وليبشكون ذا مكوز مع البرء لك الشكر والتحميد يا خير مالك على من له سحب على كل سالك لك الدهر يا فرضا على عن مشارك.

ليفصل الجنات خيرا مع الوصل وليهب دوام البشر والأمن ذا فضل لك الدهر النفسي زكها واهدي به أهلي وصل بتسليم على أفضل الرسل هذا يمتلح المصطفى هاك للوجه إلهي وهب لي خير من مزيد نبهين هبات كل عرض شكوري في الكنه لك الحمد يا فضل تعاليت عن شبه هديت بعقلي والتصوف والفقه يعني بذكري مع صلاتي وبالمدح ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا رضيت عن المولى تعالى الذي ربى فؤادي وأغناني وأكرم به ربا لقد غنيت اليوم عبدا له به خديما داوما الذي اختاره حبا لقد غنيت اليوم عبدا به

بقيت هنا رجع للطوبى بإذنه، وأودعته جسمي وأودعته القلب. إلى الله والمختار هاجت من مرى، قبايتهم عصيان رب الورى ألبان. مرى بي يعطيني رب مقدم، قديم له ملك حوالي.

سر وجهر وأرتجي صلاحي وإصلاحي بالأهل والتربى تلو العدا ثم كان لي وكذا كتاب حبه يكشف

يصبني أي بشي أخيار والتغفر الذنب أي تفراقي صدمة جملة العدا ويقع عيالي منك يا من قضى الإربام تقلب قوم من كرام.

أقت بالعدا بشيرة البيضاء يا من وقد تبا يسف كؤوس القوم والقسقني بها وسواه بالمص يا ربي والعبا راضي بالمسبع عني جلوتا علي صلاة منك أحوي بها الحبا أزلت به كبري وعجبي مربيا علي سعو منك يكفي لي الخبا لقد تطلي في البحر ما كنت أرتجي بجاهلي سيطول الخل والحبا ما وتبي عيبي عيبي فقدني من العدا كلاقتي وجد رجوعي.

واكتب كلي بالمقفى وآله وأصحابه من أخرج ليس إذ قبا أنين ثواب الله في كل غزوة مع الحق.

غيبا منيبا النساء الوقت في الرعبا فبيت العزى عني وجد لي بأوبة صيعا بلا كبد ولي وسع اللحبا لك الشكر

وأصحابي يا من كفى نبيهم سيصبا ويتميم عني البلا ثم كنت لي في طيب الرجعة ولي قلب الخصبة كوي تدريس تثليسي عني وأدبرهم فرادين ومستيم وقفنيهم بهم دأبا وأقضي بك اللهم

لا يبشرني من فرش من أطار لأن حبا يبشرني علني بكونك قادرا على كل شيء سجب أكفني نكبا أجب دعوتي وجيب فيوضا لك الكلي وخلف فيوضاتي ولا تترك السكبا واستباق طاهر قادر له فادي وجسماني ولي يقول الكسبا أديم له ما عشت إنشاء عبادة وارجو فلاحا منه قد تونس الوسبا جعلت كتاب الله

وصارك نار الخلد لي بحر ما ينبع مدادي وأقلامي ولوحي وكالكري رسمي لمن وجه الحفظ والوهبة طويت ذو شكرا كثيرا كما حما جامي وأستكفي يوم الجوال لهبا لو جل شكري إذ هداني بفضله.

شكون أطلقي منه رفعه إلي مكاتبي وأكرم به ربه وصلي بالتسليم عليه لوجه من يشق به لما اعتمالي كما ربه. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها واجهني المختار بالمختار للآل والصحب بلا استتار. إلي قاد المصطفى ما سرّاك وثمدا لست ألاقي ضرّاك ذلك فضل الله يؤتي.

محال رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه محال رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه بربه الحي المقيم.

من حجب الضوء عن الأعادي وسنح جانبي معادي يقود الباقي بالانتهاء كن بجاه المصطفى لهائي يقود لي كن

وعني صبرا عفا يا معطي بجاه المصطفى عسما كريم من اصطفى بركة القرآن والعلوم وقاد جمع

إلى توالي في يقود الله أسرار لا إله إلا الله. حفظت معصين عن الدفاتر فلا تكن عن خدمتي بفاتر. ساقي إلي الله.

الأخبار ومن أصدق من الله حديثا. واجهني الصمد بالهدية وسم بالنية المرضية، مد إلي الله خير الصدقة هدية وثمنا لنفقة. نويت لك من مع شكر للجنان، وطابت النفس وطاب للجنان. نويت شكرا مع شكر للجنان، وطابت النفس وطاب للجنان. إلي قاد الله في الفرقان بفضله.

وقاد معنا إلى الحلاوة قبلت ما تصدق الباقي القديم طيب وإني به عبد خديم ما يكتم أهدى به خيل الورى قسم الأمين كالكل نورا نور صدري ولساني والبدن مزحزحا لغاية نحو يددن أكرمنا الله بخير الذكر وصان عمري أن أزن ومكري لا بين حني كافر أو فاسق.

أحفظ لك الحكيم الله قبل ولا إله إلا الله رأي الله هداية التي قد أهمل أنين الملة درجتي عند الإله ترتفع وإنني بعد ربي أنتفع يقود المغي حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا يقودي المغني حلالا طيبا قل الجنان وحياتي طيبا ثبوت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا زحزح عن الظلما الحمد للصمد ذي الهدي وسمن الباقي المنير ميا ومن أصدق من الله.

للصلوات الخمس باستقامة، نفعني بغير ضر زلورا، وقاد لي ما اختار لي والصورا، إلي قاد مطلب الهدات، وصانني عن جملة العدات، صدقتي فزت بها من الصمد، الرافع السماء من غير عمد، ذلتي عليك رب الناس، وصنتني عن حيل الخناس، قلت لذي الجلال والإكرام، فقير قاد لي باحترام، من علي الله في عاداتي جملة ما تطلب.

الله خلي أبدا والله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي معكسا بالكرم وكان لي ولي الصان حرمي لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي ما لا يكون لأحد يا باطنا ليس له كفءا أحد هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير مغن ملتحد هب عمري بلا انتهاء ببشر وليكن بالمنتقى خير البشر دلتني بك على

ثبت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا كفيتني من ظلما إليك القلب بلا انتهاء ثم سفري إليك ذو انتهاء ودادي لمن في غربتي قاد مخرجات بيد عظيم بعدما كنت مخرجا توسلت بالمختار في حال غربتي إلى من كفاني

خير مصطفى كف البلايا وفر الرجال، جزى الله خير الخلق خير جزائه، الغر من كانوا بدورا رؤس رجال، وقال يا باق كل سوء ببرد من لأورادهم فتح الذي كان مرتجى، لهذا شيخ كامل كل من عدا عهد الباقي الذي دام مرتجى، محابر الشيخ كامل جملة الخطا عهد الباقي الذي شك أخرجا، محابر الشيخ كامل جملة العنا عهد أعطى مسيري وأدرجا، إلى الله والمختار قد

وللمختار قصرت واصلا بأورادهم والقط بالسيف والدجا لربي وللمختار كلي بلا انتهاء وقد صان كلي عن مساو وأولجا هداني يا ربي بالمقفى وسيلتي عليه السلام الله ما دام مولجا.

الحلاوة لقاد فدائين ذو العادات من حوتها جملة السادات لا خطابي وكتابتي نحر لا ولي من بشارات تحر أبقت إني علما عقثيا علما لا يخفى عليك شين بالكريم الأخفان أخفيتني أخلو خطابي وكتابة تحت لا ولي من بشارات تحت لا خطابي وكتابتي نحت لا ولي من بشارات تحت أجبتني يا عالما لا يخفى قالك شين وشكرت الأخفال هدية المعني العلي الكريم قادم الأمانة بالتكريم وعلمك ما لم تكن تعلم وصل للحق من الحق المبين لي قادم ما بان وما ليس يبين.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Madhuka ya khairal baraya milki summa salati alayka milki naqani Allahu bihi min sharki wa bin naqa ijadali wa darki yarudu li sawil fira wal farki wa haba nafsi maha bil harki taharani Allahu bihi min sirki wa wallami hanin nafa bil fakki anin nafa man sallasu bil ifki sawil asaka ma asala hafki akhnani al mukhni bihi hansilki wa kuffa anni lil ahadi halki li yudamiru hidabin hakim dunya wa akhra wa yudimu raki rafi wajahi wa khairu nusuki matu safihin khadani li naski salamu man lahu dawaman nuski halayka ya man li yasukhu maski wajhtu wajhi li rabbil muski bika wa anta mastaqaitu muski law khitabi wa mahawta baski anni bihi wajudtali bil baski fajahtani bima asala shaki ya khair man yahdi wa man yusaki qalbi yatahata ana tasaki wa khaytani ahwal yawmi hakim daha midari yalli matin muski laka falahi bika ya man yuski ilayka fi darin qathan urki ya mal jan tujiru kull marki tahartani ahnaytani han muski alayka taslimul hali ya makki an ma salamin tintikhamin yubki man lam yutihka ya rasul al habki alayka bil ali wa ahli al barki li rasi kulli khasidin bil hadki asalu man shada sama bisamki hina salamu nakhati sutamki laka salatan fitnati tusaki ma salamu lil huda yusaki law kitabi wa asal danki anni wali fataha khaira hanki abdi rasulillahi asal mulki mali yajudu bakhiyan bi milki wajjahtu wajhiya ila al muhyi al mumit al qadir al hayy alladhi laysa yamut ahmaduhu ala dukhuli wa subut wala asukh min balahi al ankabut malakan al mukhni al muqaddim al muqit kitabuhu lasi bihi uhil wuqud musalli arhal an-nabiyyi sisumud wa alihi wa sahbihi sawil umud azkuruhu ila al-jinan fil buyut bi ahsani an-nasr wa ahsani buyut maha sukuki wa balahi wal anid wal balaha wal anid fil bar fil bahri wa hra qurbati ayya anid ajarni bima anil huda afud bihi kama bihi akun saqufud yazkuruhu kulliya insa bil khunut wa bil khunuti wal khunuti wal khunut nafala ladha galwal mubarisul khatut anni yahu wa surtidadin wa futut fusukhuhu qaddarahu ila al-wakid wa sayulahi ma yujuru lis-sukut an intafa mudahinan bisal khatid wala yasalu sakhiran bayna rutud askuru man hani nafakha an-nasi wa ataji kawni nafakha an-nasi lo sukuri bil iltibasi wa bin nabi hasamani min basi najaituhu jallala da unasi tahatuhum isyanu rabbin nasi illa yasakha ma hala khiyasi wa ra'al lil ahda'a bil akiyasi sallamani minhum wa min khannasi wajada bir rutabi la adnasi fasubiru fqati rijal badri alayhi muridan yuniru badri yajud lillahi bihim bin nasri minhu azizin li yarudu hasri malakani baqin habab bis sukhri ma fa khasani bi khairi fakhri kafatuhu ba'da sawali hijri wa qadal minhu kabira ajri sabata fawsi bi mihaidurri anni wali jarabi ab khasri faraqtu masrahu indal bahri wa hadali mukhjala kulli bahrin yasarri al-wahab khayra barrin abdan khadiman makisan fil barrin abkhani al-baghi wa safahum rim wa huwa ta'ala sul wara wal amri lo khitabi wa ataba dahri bi jahli sirri khalisan wa jahri adaitani famin yaqbal sukri wa taqini kula asan wa makrim raditu han rabbil karim al barrin musalliyan halas safihi al barrin daghi asalahu bi ahli badri fa anhum urdawatu nawir badri وحب للوهاب في سلاسا ما يحجل الحسرة والسلاسا الحمد لله الذي أخاسا ورا للأجل والبغاسا مسلسا مسلما إلساسا على الذي أحسني إحساسا من أحسن ابتيافها أساسا به وليوجه الأساسا إلا يخير من حوى ابتهازا خادم من البادرة بهاسا من مده وقدر عدل البصاسا وجملة الحسار والنساسا أحمد من ألبسني أنجاسا ولي يرد من وصى نجاسا يسوخ للحصى والوكاسا عبدا خديما رادا مكاسا نفى الذي كابدني وباسا أني وما صفر إذ أباسا فضح من تحود حساسا هل التنصر محن بحازا أني نفاه من محن تكاسا أني كما وحب الانتكاسا إنسا وأني أصحب اللهاسا وللهدى يوجه اللهاسا لإرادة من قد صلصه تصلاسا والكل هي خجائلا لصلاصا نفاهم الحضر مهن أباسا أني هو يا راسب حتن عباسا أقول هنا كان لي قياسا وصرت في قلوبهم عياسا سلمتني سيرتني ضباسا فهب لي الأوبة واللباسا فصل بما يقيني الإهداسا منه أدن ينوير الأجداسا يقيني الحساب والإيراسا سكر حكيم نفسه ميراسا مد حياتي به لباسا في وطني بسرى لهاد باسا كن لي به والتهدين المحاسا به ووجه لي به, لي به إقعازا سبد مكوسي وكفني البساسا ورده لي وأوليه انفساسا فصل بالربهاء والصلاسا بمصدر الرباح والصلاسا يسوخ لي من رعضي جهاسا من بعد ما بارسني النهازا إجابة تتصف ولي ترود كل جان العسى لي يرد من وسا حساسا رضا به يلاسم ارتساسا أكرمني وكان لي وخاسا وراد للعجل والبخاسا راد الهدى وأصب الأدغاسا فقلت ساكرا وقد أغاسا ضيفك راد عنك في صلاسا فرد له السفن والدلاسا وسقت بالله تعالى عبدا له ولي خير خيور عبدا عبدا لي الخبير مالي عبدا فصرت للخبير جل عبدا مصليا على الذي قد حدا بناء كفر فطوى وانهدا محمد صلى عليه جدا ولالي وسبي ومن قد جدا الحمد لله الذي قد قدا ستر الذي حسدني فانقدا ما أيوبي وأسعل الكدا أني ولي خير كثيرا مدا أذكره سكرا يقيني تردا ولي يوجه منايا سردا يذكر كل الكريم الفردا إنزاؤه ولي يراد الخردا ناجيته ولي يساخ الخصدا وفي بساتيني أديم حسدا فجاءني بما يرود الجندا وبالذي أنسى فهادي الخندا أنو رديت وأراهي الأحدا وصار لي سكر الحكيم محدا أردي به مولاي جل حندا مواتني ولي يوري سندا لي يسوخ ما يفوخ شهدا حلاوة فيه يتيل سهدا ناجيته به تحالى حمدا له وسكرا وأصال الحمدا على لني قلب الذي قد ندا ومن وصى ومن خلا وارتضى سبحانه رب تحالى فردا منتقما نفاحدا يكردا فصل بكونه أصال الهقدا ومن يسترام به نقدا يقود ما يخجل ساك الحدا في أبد ليأويه للودا مددت لله يدي ومدا في البر لي مدده فامتدا كتابه الحزيز صار وردا لي ونفاهنه عني هدايا تردا سلم أصلحتهم وحدا بناءهم ويل لهم منحدا فصل بأن مالك لا ضدا له وراد لي خوما لدا ينلني جل وها سمجدا به وقد وجدت سولي وجدا أسأله تقليله لي رفدا وأن ألاسم الخيار الوفدا له خطاب طالبا ما هندا مخدن كريم لي راد الجندا أنت المكرم الذي لا ندا لك فاب لي ما يفوخ حدا ربيتني في الوهر يا من ردا للبر من باري هداك ردا ضيفك والتصلي عنه أبدا على النبي أحمد يا من أبدا وجهت وجهي إلى من بكني يكون الصيح الذي لم يكن أذكره من بعد أمد حسن مصليا على النبي الأحسن محمد وسيلتي في ختني وضحني ومنسلي ووطني مبيد كل مشرك لم يسهني للأكرم الذي إليه صحني الحمد لله الذي بوطني قد جاد لي فضلا وصفاعتني مسرت بالسكر الحكيم البين وإنني بالهاقس تديني أحمد ربي بخير السنن بعد الفرائد ويهلي منني يذكره كلي بخير ددني إلى جنانه والصفا ديدني ناجيته وقعد لي برسني فتن وفيدا قد أصالا وسني فجأني بما أصال مهني وخطبتي وحيرتي ولحني أني أصال كربي وحسني وسكره الأكيم صار مخسني سار مخرني أسأله وتسخيره لزمني وأن يديم خربي وأمني له اتهالي وإليه سكني وكان لي في موده ومسكني نويت أن أذكره بتبني في كل مال وجهه ليبني على النساب الذي لم يلني خطف ما يلنه جل يلني سهل لسيها الذي لم يهني ليقبل فهو ما يسخر يهني فجاءني بما ينير ديمني هو كريم فضله لم يكمني يذكره كلي بعد قطني على الذي اقتفى وما لم يبطني مد يدي لغير سلحرس الخنيم من كان لي وإنني به غنيم كصفه إني لدى تيخني أصله جل دوام اليقني ثبتنا على الهدى المبين بجائس الخلق الحزيم اللين فارقت كل فهلة لم تحصني فانخاذ لي خير منابر سن يقود للكرم دون فتن مخزن كفاني الحناك الكتن ألا لني قلوب أهل السفن مستخدين بسيحة أنسفني له متابي قبل من توتني قبل كمال لي بلا تفتني أذكره إسخادني حن مسكني مرقيا فسرسات مكني رباتها لا باتني وحلني وعبده بالمصطفى جحلني ربا تعالى باتني وحلني وعبده بالمصطفى جعلني دفت كريما إن يقل كن يكني ولي يكون الذي لم يكن وجهت وجهي لمهن فكا هني قبلي ونفسي سكا أذكره شكرا يسيل سكا ولي ألان كل صحب دكا مصليا على النبي الأسكا من حسق الأهداء أني أسكا محمد وعلى آل أهل السلكا وصابي المرد الأهادي هلكا أسيافهم مهن سلام عركا إسدى وقبال بهد الهداء أبركا من وجهه إلى الأهادي سلكا إن أبوا إجابة وصلكا نفى بهم من سلسوه سركا كما أداموا حسنا وفركا يرد للهداء مهن والفلكا من يسا يهدي دواما ملكا ناجيته مستكيا فاشكا فدر هنا حتي دار حسكا فجاءني المغني بسر بكا أخناق من قد سلسوا وتكا أني هفا متهك ابن أبكا أدوه ولي خاد سبكا أذكره إسكفا عني فتكا ولي راد من أراد الهركا لوجهي أنا يتقط حندركا أزياء قد قصلتهن هركا نبس للذي يقيما يسكا أزاهداه ويقين البشكا أزياء ساكرا له إسدكا بناء من حسدني فندكا سقط إلي ما رديت عنكا به فسدني علوما منكا فجهتني بما أسعى لردكا الناختي في سيرها والحركة يسوقها جسم يقوي الحركة منك وتنسي من هلاها البركة ملكتني ملك القلب ينسي ملكا سويت تناصي وفاخ سلكا كفيتني قطر أراد صفكا دم وقلبه أفقت أفكام سبت سادتي وسدني نسكا وسدت تناصي الكتاب مسكا فجهتني بما أسعى للدنكا فبي فصل أهليا والحنكا يا خير خافر سنوبا مكا وخير خادر أسيرا فكا وفكك رقاب المسلمين فكا وكف عنهما يجور سكا لا ينتني سهرا هنا فندكا يا خير من طلا هداك بكا ربيتني بمنسل قد سكا باب الهيوب كلها فانتكا ضيف قراد أنك يا من سكا نفسا له والقبل أنهن فكا يا ربنا إني مددت اليوم يدي إليك وأرو مستوما أنمدها إلى سواك أبدا فليسخ دهف منايا حددا نويت أني لا أمد لأحد سواك سرمدا يدي يا أحد يا ربي إن أعطيتني فشكر وإن منعت فردا وصبر فالمن هو الإهداء قطعا منك لا من سواك ورديت عنك لي قط في دنياي ما حجلت لي سنت في أخرى ما أجلت فكل ما لي سقته فخير إذا يجيه من كريم ضير أذى الذي أسن بل أحقهم فيك وأنت بالجميل أليهم رجوت أنك تسوخ أبدا لي الخيور يا كريم مددا صرفت قبل ما يدرهني في أبد يا خير مخنن يغني لا شك أن كل ما أدخلتني فيه فخير لي يا سلمنني وكل ما أخرجتني منه فساك ألا يدر قد توجه هناك يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه وأيره غفرت لي جملة ما تقدم وما تأخر وما بينهما ولم تواخصني بالذي مضى لي غفرت كله خير الدام لي جعلت ما كسبت خيرا وخيتني دنيا وأخرى ضيرا نورت قلبي ثابتا موحدا وموقنا بكل خيب ساهدا لك لساني ساكرا كقلبي وهندك اجهلني من أهل الخرب لك جواره يسا أحمالي داهمة مها صلاح الهالي وحبت لي ودار كل مسلم حسمتني من سر كل مجرم إليك خطحن تبطي يوم الأربهام إن النصارى من هيوبي مهام خفرت صنبي قبلت توبتي هديتني وجدت لي بأوبتي بلاق كاملا مكملا ولم تبتلني بما يسوء والألم وحبت لي المدي بالكتاب وبالحديث مخلدا صوابي وحبت لي السنة والسعادة والهم والأدب والهبار وقيتني البدعة والشخاوة والجهل والكسل والخباوة ردتني إلى سبيل الإسلام بالبسر والكمال والسلام بلا مسقة ولا كهابة بالله ورسول والصحابة يا ربنا يدي إليك أبدا مهل كتابي وصفه أحمدا فصلي أفضل صلاة بالسلام عليه بالآل وبصحب الكرام وتل يدي خادمة لك بهم أطاع سير عندكم كصحابهم جعلت كل خالصا موحدا وللهباد خرق دوت مرشدا أخنيتني بك مهل كتابي والمصطفى عن جملة الأسباب جعلت سيري فوق حج وجهاد في العدل واليمن وفي كل رشاد دممتني لمن يساق لهم جملة ما سووا فأنت الأكرم قلت للقبول ورداء قلت لأجرك وارتقاء كفيتني ما تبت منه أبدا جعلت لي سواه نورا وهدى كتبت للسواب في كل نفس أزمتني من الركون للنجس ليجعلت كل يوم شاهدا بالخير قلت للفواهدا قد يتلي بمهوي كل عودي ودنس بلا خلا وحسر وهبت لي إلى الجنان ذكرى قطن تلاوة مهن وشكرا أخذت ما سرت أميدا ماضيا بما لي اخترت صهيدا راديا أسمتني يا ربي من كل حرام وكل مكروه وقتل المرام كفيتني إبليس والمكائدا ومشكلا كفيتني المفاسدا لجي استريتها بما لديك يا من أوصل الورى إليك وفي جميعه دواما بارك يا من خدا حوائجي يا مالكي رد لي البحر وأهله بكم كونت لي مالي سواي لم يكن وحط لي هلوم من تقدم ومن تأقر بكم يا أكرم جعلت للقصف صحيحة بدلا من الدماهر محن مع الأولام تقود لي يا ربي ما أختارون يا من له داراني والأقدار في بوتني وفي مكاني والجنان بلا حساب لي سقط سمان وحبت لي فيك وفي خير الورام وفي الكتاب والحديث البصرام يا ربنا صلح على محمد وآله وصحبه ومجد كما حسمتني به من مينين وكل فدنة وكل شيء يا من وحبت لي في داخل أودا قلبا وخالبا سهيدا مصدا أنسيتني بالأجل كل ما مضى من قدر الدنيا ومن سوء الخدام أدخلتني ربي بلا إخراج في بالي اخترت بلا استدراج لك علي فيه سكر وردا يا واسعا وسعت لي بمرتضى يا الله يا حي الذي ليس يموت ما لحن يستنى عليك من سكوت فكيف اسكت عن السنائم عليك يا سر الارض والسماء ام كيف اسكت عن الردائم انك ولي كنت بلا احدائم ام كيف امسك عن السكر وقت انهمت بالخير الكثير يا احد ام كيف امسك عن الاسكار وقد حسمتني من الاسرار يا ربنا بفضلك العظيم صل على نبيك الكريم سيدنا محمد والآلم وصحب أهل الفوز بالإفضال وسلم يا من نفى الأحداء إلى سواي والأسى والضاء يا من خدا حاجي يا من ردني دنيا وهرى سعادة ومنني ليجهل الحوض دواما أحمدا وصلي على الحبيب أحمدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والتحكم كون يحبك قديم وكما تهب وفن الأسى والعلم وتلبقية مقوسية به في أكبر رداك مثل صاحبهم وخر ضيق لي بخير محن بجائه في موده ووطني وفي هدني وفن الأحداء في أبد وسخلي الآلاء وأحسن لي الدارين من كل ضرر ولي ما زيته من البصر يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه والتحمد بجائه مصائب والتسلم عليه بالآل وكل مسلم ولي بهرمة الرسول الفتح ورسوخ خطلي سولي والفوص بالكتاب والحديث وبالنجاة من الخبيث والأمن والخهر على الأحداء في البر والبهر وبر إدائم وبتلاسم البصارات إلى دخول الجنة رضيا تعتلا يا ربنا صل وسلم سرمدا على حبيبك الرفيه أحمد وآله وصحبه وابلي اتقن وإطلاقا بخير كبل قاعدت للأحداء يا قهار يا من له الأمور يا جبار سقط لهم نياتهم ومكرهم دوني أدم لي يا خبير قهرهم وليها بحق كل يوم ما فاق صني بخير لوم وهبت لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وهب لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وحدم الميل إلى خير رضاك أتعف وصياح في سبي هداك وهبت لي قبل بجاه أحمد عليه السلي والتسلم سرمدا بآله وزنبه وطابهم فرخك بيني وبين المشركين ردتني ربي إلى مشاكرين وليرط ربي كل كافرين ليستجبت اسمها وتعجلين وسرمدا كن لي بخير وجلين وسد بكوني القديم اليوم وهبت لي عن الفضول صوما لسد بأني قد جعلت نفسي لك وديحة فككت حبسي قيت نفسي بعد كونها لك فيما تهب ربي سكها لك خرجت منها اليوم عبدا لك يا ربي خديما لرئيس الأصفياء ونيتي تلاوسم التلاوة وكل ما اخترت حلاوة مع الصلاة يا على النبي صلي عليه سرمدا يا مهي بالنسم والنسر وبالسنائم عليه بالسهر مع استقنائم إلي قلت الصدق والوفاء وخيتني الفطرة والجفاء مني قبلت كل ما كتبتم بلا عزن حققت ما سننتم يا ربنا يا سلحط أي الباخية صلي صلاة لا تكون فانية مع السلام الدائم على النبي محمد وآله والنجوب وصحب جائه إبات وافرة لي هنا وفي خد في الآخرة سلاه يستريت قبل اليوم بما يفوق صنع عند النوم وبي يا كريم بصر قومي دنيا وأخرى قد محوت اللوم abli idamata khiyam layli kama tuhibu wal tahsim layli sidni sidni ridan bil mustafa wa sallim alayhi bi taslim ya sal fadl wa taqin al haram wal makruh fi sirin wajhin wal hida wa harifin kafaytani subha asabta jami' ma bintu wa qablu kun li yasmin kafaytani al jami' qabla saham minni qabilt rabbi kull taham wa kullama aradtu awliya urid فليدبر فيه يا خير مريد يا من له السماء والارض وما بينهما بلا شريك قد سما صلي وسلم سرمدا على رسول محمد وعلى اله وصحبه الهدول وليا ما سيت في الجميع بلا ميول بسر وقسم بهم وسره مني فلا يهود ليسوى الثمن يا حميد يا الله يا قهار يا سلاطين يا متكبرا سديد البرسين صلي صلاه بالسلام تقهر لهدايه وجنابي تنصر على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ولسالم لسال بسمة من الركون لسالمين والتدم سكون إليك بالسكر الحكيم والحديث في وطني دار السلام يا مقيس سلمت نفسي واحترمت بالسنوب فاغفر سنوبي وهو أني الحيوب يا فاهلا لما يريد بكون كونتني اليوم الذي لم يكن في ساهر وباطن بلا سبب مني ولا مسقة ولا طلب وتل مكاتب يا ربي كمزا دنيا أخرى والتدم للهسام ولي يكون في كل شيء أبدا وسدني الهم وسدني الهدام وصلي أيضا ربي أفضل الصلاة مع سلامك على ماهي الخلام وآله وصحبه وسليا بأنني عنك رديت ربيا وأن أبي بك رضا صافيا لا سقط بعده سكورا داعيا ولتشهي أني يوم العصر خيرا كثيرا إذ كسفت الدريم بجائه اليوم ولقد وطريم بإسمة من خطر وخرر ومن خيور وتل الأيام أحبتي يا ربي والأهوام يا ربنا بحرمة الخميس وخيره صلي على النفيس يا ربنا صلي وسلم أني على النبي بحسبه بالمن وسق يورك إلي يا أبدا يا من كفاني ضررا حيث بدا وخيتني الخيرة والإفساد وهبتني الثواب والرصاد أسمتني من كل ما أبيتم في أبد لي قط ما استحيتم إلي في الدنيا وفي أخرايا تكرما وخلدا بشرايا في هذه الدنيا وتلك الأخرى وتل جميعها أركاتي أجرام وسكناتي وجهلا لذاتي لي وساهل إلى الجنات وزد حبيبك صلاة بالسلام وآله وصحبه على الدوام ستن يرحلم به والعمل وعدبا ولي تسوق الأمل بك خنيت بالكتاب والرسول وبالحديث لي كملت الوصول كملت للتوحيد والتنبه وهبت للحديث والتفقه ما لي سواك يا كريم وعبدا يا من كفاني ما يكون مفسدا وليقض في أبد ما يسلهم أتى أرافق الذين أفلهم خرجت من تدبير نفسي ليا إلا الذي دبرته لربيا من ذلك الخميس للجنان بك فنجني من النيران بذي القصيدة تركت جلبا بك ودفا خاربا وخلبا فما إلي سقطه فشكر وما حبست فردا وصبرا فكيف أترك الذي ساخ الكريم تكرما إلي من خير النهيم فعبدا سقلي قبل طلبي ما اخترت لي خير يفوق مطلبي ما اخترت لي خيرا يفوق مطلبي ولست أطلب الذي قد حبسا أن الذي يختار لي ما نفسا فترمدا وجهي لخير يا حليم ما لا تحبه فإنك الحكيم قد اكتفيت بالذي دبرت لي فيسر لي ما لي اخترت وهب لي القبول في جملة ما كتبته وما يفي محمما من نسم أو نسر بجاء المصطفى صلي عليه بسلام قد صفى بآله وصحبه ولتعليم جملته أمري ربي خير عمل يا ربنا صلي على محمد مع سلام داهم بالهبد واسمع تذره ومسحى أحمد ولقد والقول دواما سدد وهب لي التوفيق والتأييد يا من كفاني من حوى تفنيدا خيرت نفسي بالكتاب والحديث ساتوبة إليك من كل خبيث وسربة بك أهوس يا حافظ من كل حاسد وسي قلب خليز ومن جميع ما يضر فاكفنين بكونك الحفيظ كل فتن أبلي من سل يوم للجنان كوني محصوم من الشيطان فارقته بالله وهو أنسي أعوده أخدم خير الإنس حبا له جل بما يرضاهم بخدمة الماه الذي استفاهم وسيلتي وجنتي وجنتي فريضتي النافلتي والسنتي سيدنا سفيهنا محمد صلى عليه بسلام سمدي بآله وصحبه من ضمني به لهم وكان لي بمنني يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه وأسهل قلبي في خير رداك أبدا وجل حياتي رداء وهدى ولي يهب بحرمة الخميس فراخ ما يفري إلى تدنيس ولي يسخ جميعها ما كتبتا فيه من الذي اخترتهم والتقني جملة ما حواهم من در وكل ما آباهم بريت من هولي ومن قوتي فيها مجسس بكونك ليام يا رب السلام العبرا على محمد وان به اقترام وثمر كل في جملة ما دخلت فيه وحدني تكرما يا من هداني باخيا بلا ممات ولا حداوة ودر أو سمات عصمتني من در النفس ومن خوف سواك وفؤادي يطمئن بك فاق اسمدي والتقنني بك أن الخلق وطيب منني يا رب سرمدا عليه سلم مع سلامك وأصله كلي صل عليه بسلام بجميع أعلن له مع السهاب يا سميع واسمع تضره والاستجب به جميع ما أقوله بحبه صل عليه أبدا وسلما بلال وسهب وقصدي تمما أقول والله نصير والوكيل وأرتجي منه أصول ما أقول الله ربي وولي يا بدا أسمني من كل من تمرد ثم كتابه إمام وهدى لي ورحمة ونور أبدا وعبده رسوله محمد وسيلتي إليه نهم السيد صل عليه بالسلام العليم في آله وصحبه يا والي وليجد ما يفوق صني من المواهب وأهل الشعن وليكن وبسر البرايا في عبد بي مع الحطايا وفيك بسرني بالالتفات يا من كفاني جملة الآفات وليحب جميع المسلمين وليسقرن جميع المشركين أسألك اليوم وإني مقترب يا خير مدحو فدعوة استجب جلي بتسخي في سرخ وفيم الخرب يا قهار بالهادي الوفيم بالهب والتكريم والإهانة والتقني الخرار والإهانة وهب لي النصرة في البلدان جميعها يا خالق الأسمان أيس أكون والتسخ لي نفهم والتقني الدر والإقبال بسام تبت إليك اليوم من تسبسب وما جنيته لسوء الأدب من انتقالي ومقالي والحمل وكل ما صدرني وكل ما صدر مني ساخلا معتصما بالله والرسول صل عليه وتسخ ما مولي لي بجاه الأسيم عندك ولي يهب كوني دواما حبدك وأن تكون جملة الأقران أحبتي في الهمر والسودان وأن أكون عبدا مقربا لديك حفظا قد حلا تعدبا وأن أكون عند عبدك رسول كآله وسنبه في نيل سول أجب دعائي به وابلي بجاه الأسيم ياس الفضل سعادة الدارين مه كفاية حميهما وحبلي العناية وأن يكون كل ما مني صدر عبادة مقبوضة بلا قدر وأن أفوص برداك الأكبر فيما بدا منه وما لم يسهر وكون عقلي ومقالي حقا وأن أحوص سعى أمان هتقام لجوت بالإدلاق ستة أن أكون من الذين للجنان يخرجون محل منا من خير كد وعذاب ولا سؤال عن لياد وحساب وأن أكون فرعة الملائك عليهم أسكى سلام المالك وأن أكون البسر لليتامى والفقراء الدهر والأيامى وأن أكون تحفة الهباد وتحفة الطلاب والزهاد وأن أكون فرس كل سالك وكل ذي تحلم وناسك وفرحة الرسل وهن والأنبياء والهل ما ترن وبسر الأولياء وأن أكون عند خير الخلق عليه خير صلوات الحق بآله وصحبه والأنبياء وكل مسلم وسر بالأتقياء في السر والجهر كمثل الولد وأن أكون بسر كل بلد وأن يكون جملة الأصحاب وآله في أبد الأحباب وأن أفارق جميع عيبي أتى أفارق رجال الخيب وأن أفوز بوراثة السنة في الأخذ والقول وفي فعل السند وأن يدوم مته أحب لي من ذهب وفضة وإبل وسلس رمضان عليه بالسلام بآله وسنبه يا سلام وجله إندي عادر وصاهرا وجل فؤادي صافيا وطاهرا بجاهه صلى عليه لهم بلال وسنب ومن والاهم يا رب إنك على عصاك خدير وبإجابة الدعاء الجدير لكونك المغني والكبيرة وكونك الوهاب والسكورا وكوني الفقير والحقيرا وداهي الراجي التفسيرا يا رب جلي بالإجابة هنا ما لي سواك هاؤنا ولا هنا ودني عن الأصواء والأكلار في هذه داري وتلك دار إليك أسلمت فساك نفسيا وليسخ ما قل عنه مثليا أسلمت وجهي إليك ناويا كوني محسنا لرسل حاويا تبت علي وفقك تحبسيا وهبت لي ما لا يراه جنسيا من الذي عندك يا وهاب ما أوتى عن الأصل يا تواب تبت إليك اليوم فلتحقق لي متابي وفني مع التقيم تبت إليك اليوم من كل عيوب ما أوتى بي فلتحلمني الخيوب تبت إليك اليوم ساء أماني فليكن ولي أتب زماني وقيتني تنصرا بالمصطفى عليه الصلي بالسلام قد صفى بهت ابتداعا وأحراما بسنن وبهلال فلتكن لي بمنن جد لي بالتبصير والسلام يا من كفاني الخبر والخيام قد بهت ما أهوى بما أرضاك وخدت للسكون في رداك وجهت وجهي إليك بائها ما بهته ولا يكون راجها لي أبدا بفضل باخ كان لي في البر والبحر والسير سان لي أمضيت به يوم الخميس وأرتجي كوني فرحة النفوس أمضيت به لا بسوى وبهت ما لم يرضه لي بحوى
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وجه الحكيم من عدايا بروضه النصرة والهدايا. قليبان من بعد الجهاد والبلاء وبعد التوب مع بيع قبلا. نصر نصير القادر المقتدر وفزت بالصفاء بعد الكدر. يشكره القلم يوم السبت شكور فائز بخير نبت. جاد لي القهار في الكفار بنصرة المكرم الغفار. علي أزني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا. للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا. الله جل وعلا حكيم حاكم عدل له تحكيم. له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهواء والماء. له خطابي وهو العلي القادر المقتدر الولي. هب لي يا ذا العرش والكرسي كرسي بالظاهر والمخفي. لك توجهت بجاه المصطفى مصليا عليه جدني باصطفاء. ليسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم. كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى.

على شكره بفرض وسنن عندهما وعند دار المنن لا يستخل البرايا والزمن إن شاء يحيني سعيدا بأمن أسأله توجيهه قرايا إلي في السير وفي قرايا إلى جان الخلد من شهر الصيام وأن يروض للصيام والقيام.

نهاية وصرمد قن البلاء. هذه الحياة بخير بخير عافية نافعة سالمة وشافيا. مد إلي فوق ومد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك أنت الوجوه. نجي حياتي وقني كل حساب ولا الحساب ما مضى يا ذا الحساب. يا الله يا حي الذي ليس يموت يا خير محين يا مقيت يا مميت. نيت بالجهاد ضمني غدا كل الشهداء وتدم لي رغدا. سقل ما يكف عني من حسد ولينتقم ولي أصلح ما فسد. بارزني في البحر زرت

ولن يلباقي الولي الكافي مع نبي ما له مكاف إلا يكلي بالنبي أبدا ولا أجاور الذي لن يعبدان نفع رسول الله كل من طلب ما سألني ولم ينل منه الطلب نفع رسول الله كل ما طلب ما سألني ولم ينل مني الطلب يرضي الإله بالنبي من رامان ضري ولا

من لجن إلى إياد لي ولي لم تلج لا يتوجه لنحوي كافر ولا منافق وربي غافر كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سواي مالك كل من طرق خذ الذي به عصمت من شرق فالذين كفروا لغيرهم في أبد بالطرد أذن خيرك رد الذين كفروا بغيظهم أبي لغير انقلبوا بكفرهم يعتل عزرائيل كل من أراد كما سأني منعزلا بالانفراد نفى العداء إلى سواي الله بالسر لا إله إلا الله أنا رضيت وعن المشفع علي خير

نجا عيالي من عدا ومن وبال وقاد لي في كل شيء أصوبان إن قاد نحوي مؤمن ومسلم كما

الاف القاضي الاجر بلا حساب من له عمري لا احتساب واجهني جزاء مغن عنك يل وعن تسبب وعن كل حيل تدوم اجري وجزائي ابدا فمن عند اداه عبدا يقضي مخجل كل مزبد من صارني عن مشرك والزبد

به انتفى المسلس جزاء من باع عنده لا ينفد لقد مخجل الذين صفدوا ولا لغير كل من لا يعبد وقضي الله رضا من عبد فرافقني في الله أهل بدر فلسوايا مال أهل الغضي هلكت الله عبادة لدى من دحد ولي الصف الخلدان ملكني الأجر بلا حسابي جعل كل الدهر في احتسابي لا يقط الحمد والشكر معا حقيقة التوحيد وهو السمعان أحمده موحدا وأشكر بلا أذن وبالكتاب أذكرك كرمني به وبالمشفع مدحو قصادني بالأنفع نفعني بالمصطفى وبالصحاب مدح صيرني كذي استحان أشكره على جميع وعلى

أزكى صلاتك مع المنين. فاق جميع الأنبياء ورسلك سيدنا أحمد حب المرسلين، قدم أحمد على الكرام مسن به للكل باحترام. درجة عبد الرسول أحمد سيئة الأخيار غرا حمدا. قد نبي يوم ألست بالجواب يغرف الكل أجاب بالصواب. أجس كل والد ووالدا أحمدنا الذي علاه خالدا. آيات أحمد حوت آيات من مضى ومن ياتي وفاقت ذا الزمن. كتبوا كتب رسل المنزل حوى وجاد بالقراء والنزل. محمد عليه أفضل السلام مقدم بخير فعل وكلام. بداية الماحي

بالعافية وذل مكاتبين إليك الشافية اجعل جهديك الجهاد بالسحبك وبهم هدني خير اللحبي اذب عن دينك يا إلهي خطي وعن عرض رسول الله هدمت أبنية من قد سلسوا كن هدمت مرطلي من زلسوا دفعت عني أذى ذي الغدر ولطه ليك بأهل بدر هيل السلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير أكرمتني فإنك المكرم بجاه

متقما مستهزئا فسيلاقي نقما إليه توبوا إنه التواب فإن تتوبوا ياتكم ثواب لكم بتوبة له ما لا يرين من النعيم عنده نعم الكريم ألمتم العبد الذي لا ينتقم كنفسه

يجمن عنكم عفا عن يجمن عنه أفا عنكم عفا بعد جهاد وبلاء ضعفا متجن من الكريم الأكرم ما رب

طيب نفسي ليك لي بسرور كان وساق لي سوى نحو الشرور تابع لي خير الساتر غفور مزحزحا.

ما بينهما سبحانه ما أعظمان من بجاه المصطفى المقرب أو مخير عمل ومرغب. الله كن بالمصطفى الأواب مدافئاً عني وعن صحابي، أصبر علينا يا حفيظ أبداً كنفس تلك والزحزح الردان. رزق جميعنا لما تحبون واغفر لنا ذنوبنا يا رب، قدنا إلى العصمة والنجاة

مخاف وطبهم وكفهم كل مخاف أزق قلوب المشركين كلهم لغينا ونجنا من كيدهم أجعلنا نصرك لا يريم قل أنك المانع والكريم إليك لا إله سواك نرهب وفي هداك لا سواه نرغب لزنا وعزنا بك من نار اللهب ونار حرب فاكفنا كل نصب رجنا بحزنك الحصين يا وكيل وكن لنا عند خفيف وثقيل حطنا عن الشرر والشرار في هذه الدار وتلك الدار أيها الرحمة.

أطعت النار كيد من مولاه يعصي بلا إله إلا الله. طلت منك أن أكون أبدا لك وأن تكون لي أحرى غدا. فيك وفي المختار غيب هم

لا يتظهري إليه أبدا كي أدافع الرسايا والردان. فولي يعطي المنى بلا طلب لك بعض الافتقار موطلا. بيوتي يعز من يشاء وينزع كما يساوي من يشاء وينزع. عباده لم يكن للشيطان عليهم الفضل والسلطان. صدق ربنا الكريم وعدك ونصر الله العزيز.

الآن أن الذي ليس يفوز أحد إلا إذا رحمته يا أحد، لك الحميد الخلق والأفعال كما لك القلوب والأحوال، أي الذي نصرته بفضلك وخاب من خذلته بعدلك، أنت الذي عصمت سيد الورى، أنت الذي عصمت سيد الورى، من رافضا فنال الوطرى، وقال بخير الصلوات والسلام وللآل وللصحب الكرام، والله يعصمك من الناس، وقاني حفيظ قاهر جل مانع، جميع الأذى والخير لليوم طائع.

سام الألماحي مع الرسل والملا من الواحد القهار من هو مانع قبل وروحي بأقلامي مع الجسد كالمالك الواحد الحامي عن الحسد إلى إلهي كل ليس في حرج ولم يكن سوى الباقي ملتحدي للواحد القادر المغني مددت يدي ومضي من نفع الأكرم الأحد أغنى فؤادي عن ميل أنا أغنى فؤادي عن ميل لغير رضا وعن لغن وسوى الأولى مع الفندي له شكوري له شكوري بالقرآن متهدا وله دالي مجال العدا سنة

هذا هداية الله يدغني أن هدى بشر ما يسري منه ما قرآنه يفدي هداني الله بالمحي ومنزلي وقد ربي في الدارين لم يفدي إذا تلوت كتاب الله واجهني نفع وسر وتأمين مع الحفدي لكي وسكي لباق لا

قاد إلي الصدق والوفاء من لسواي زحزح الجفاء. أكل على الكتاب والحلال وكل ما أطاب لي بلا ضلال. لوجه الكريم قد أخذت في أسن كماله نبذت. أشكره لوجه الكريم كما يختار مع التكريم لغير ذاته يصور.

قال قتل الله وللمختار خطي مدة مع استتار أجو شكوري وصبري لدام تغربي قبل أطاب الخلدان أبحني وقت جهادي كسل قعني البصير عيبي غسل إلى إلهي قتل توحيد الكرام هذا لآمك ورجعتك بالمران ذكري التوحيد خلطة الحمر قنية الخير أطابت للعمر لقد موح لأنبيائه وقادر إليه مع ضيائه ودا إليه هدى إله لا يقطع عن الهدى قام غيره انتحاه ما هدان هديتي مالك لي أصلحا كليتي بلا شقا فصلحا أدوى ربي لسوى جهاتي سؤال قدرا مغنيا عن هاتي فبلغي الله كل مفسدا وكل مفسد وكل مفسدا أغنيا نافع بالمسره

يسوق من أما أذايا الله للضر لا إله إلا الله وصيغته الشكر وأجور ويوعة لغير من يجور مدري الله مع المختار مدري الله مع المختار مقتلي مع محستتار قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قادر القرآن ربي الوريد قد بدا لي في الربيع الأول إذا قرأت.

قد عبدا أكنتني إكاما من ما شاء فعل فاتخيل من أراد وفعل يستطيع أبقى نوال قد عصر فاتخيل من يقيت ويسر وقتين ضغل العادي أجمعين فاتخيل من يغيث ويعين ملك تمليك مالك كريم فاتخيل باسط

أنك الكريم الأكرم، فإنك البديع والمكرم، عنك رضيت وعن المشفع، يا مريم بخدمتي عن مدفعي، أغنتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب. لله قدت أرفع التوحيد رافع خدمة إلى الوحيد، أقال توحيدي عند المزبد، نفينا كل مشرك لم يعبد، دفع من أغنى عن المدافع، ما سأني وجاد بالمنافع، قلت لربي بالنبي كل، ولم أكن عند العدا بكل، يقول أجل إلهي.

صدقهم. قصدت وجه الله في ذا القول وهو تعالى قوتي وحولي. الحمد لله الذي أخذت لوجهه كماله نبذة. أسأل بفضله السعادة في السر والجهر وخرق العادة. لوجه الكريم قد للأعظم ثعاتي وللجميع عظما. لك خطابي شاكرا في شهرك ولسواي شقت ضر دهرك. إلي قد مواهب السادات قل العباد.

ورضا في كل شيء وتقل الغرضا إلى سوى ذاتي سقت أبدا ما سأني يا من صفائي أبدا لك تقولهم بخير الذكر يا من حماني عن أذى ومكر أي الحروف لوجهك الكريم أقوي إطبائك بالشن لا يرين يقود لي بدل ما نبذت من قادر يمنى بما أخذت وصل الباقي بغير السلب كما ما بعت وفاء مطلبين مدري الحفيظ يمنى اللوح في القول والخط ففاز اللوحي قولك فالصحيح في حروف على أبيتي مع امتلا الظروف لقاني العلم.

دينان إلى سواء انصرف الضلال بلا انصراف اللي والإضلال لبان أن الله خير من نحى أجل فلا يقيب راجل تعا أنت بشيء رمضان عن جميع مفر الترك وربي السميع إلى سواء ذاتي الساق الموتى فقن حماني وأجاب الصوتان دفع باق لا يزال حيان وطنحاني وكفاني الغيان قلب الأعيان من أبقاني وكسر إحياء به سقاني يعلم الحي

عند الإله أفحمد الممكنين وسواهم فهمد قل ومن يسرهم ضري معا قوية الإله قمعان هاني لك في أذاق والوجل وليس لي في لوحه من أجلي مع توجه الأذى بالقول ليمحى ما سأنيك والجولي صان إلهي بالمناجهات وأبدا أغنى يدي أنهات دل علي

أديتي محجلة كل ملك كان منازعا وأخزاه ملك مع توجه النصارى الله لي بلا إله إلا الله وجهت وجهي للعرس العظيم

دعوته بك الصراط المستقيم قام فارق به كل السقيم وتوجهت أطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليستخر

فلا العين ساكنا لا خيبا من في من يضي الحبيب غيبا قعد أبا جهل إلى القريب بعد امتناعه من المطلوب طاب النفوس المؤمنين يوما بدر ولا سمد عداهم لوما علمت الأعداء أن الرسل برازهم براز مخز أرسلا دعا رسول الله

قد إلى بدي السحابه الكمات أصنع محمود والسحب الحمان وإن من بلس رب العرس خالق وخالق للفرس محمد صلى عليه من فطر قدرته موصية لذي البطر إن ابن عبد الله قد لم يرد في الناس مثله ولا فيهم يرين لم يخلق الله وليس يخلق مثل ابن عبد الله فيما أطلقون ليس يشرك أحد في كوني أحمدنا الشجاع نور الكون ويلين بارسوه قد ظهر وكونوا خير البرية اشتهر ينتقم العزيز من

لم يسلم لواحد القهار مجري القلم لمنتقى أسد كل مشرك أنت السلام عاصم من شرك ما يقضى خير الخلق عند المزبد مخجل كل مخرج ومزبد واجعل الإسلام طرقا للسواي في البر والبحر ملكت هواي يسعد برد لغير النحوي كم من عروضي خايف والنحوي وجهه البدن الفئام أبلغ جملة لآمي الله ربي وهو خلي حبي وقادني إليه بالمحبين لا خطابي قبل عند اليم ولسوايا الساق كل لو كل غم لا خطابي قبل عند اليم ولسوايا الساق كل غم حبي لله وللرسول وجنده يتحفني بالسول محمد صلى الله عليه بالسلام أبي الزحزع داي بكلام دفع والحسوم كل من نحام زيد غيري قائدا لي منحام يا صاحب الحيزوم رمت

أنف لغير مسلم ومسلما بالله والرسول ظلما ظلما هدمت ما بناه كل جاحد بهدم توحيد الإله الواحد ربي رب العالمين أحمد فشكره إنما النصير الصمد بالله والرسول أنفي كل من قصد ضري من أبناء الزمن بالله والرسول.

فبحنا كفر ولا فسوق والذي إليهما يسوق علمت العليم علما قد دفع علمني العليم علما قد دفع لغير قلبي الضلال فاندفع الخلق والأمر لرب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين لأحمد المختار ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكنين محمد فضل يفوق التسنية فاق جمعا والكؤوس مرويا إذ الخديم ظاهرا وباطنا كسيد دحاق عبدا قاتنا نبينا نفى العدا بخيبا.

يقود ذو البقاء والمخالف مخليدي ولن أخالف فالحياتي به القيام بنفسي وعنده صيامي أعطني كتابه ذل وحدة كن قاضي به إليه وحدة وليت ذل القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة مدلي يستمع له والبصر مع الكلام ديمنا لا تعصر الله قادر مريد عالم حيث سمع لم يفته الظالم أذب كل ذي كفور وفسوق وسكن لي حبا بالنفع سوق نفاد غير متكلم عدا فغير رد لي وقاد لي هدان أعطيك من عليه الفعل وذق جاس والكتاب يعلم ملقي من جاس فعل الممكنين أي وتذكو برادي بكنين نبت بالتأثير لربي أن سوام فكون الله وما الكون حوان الطبع والعلة مثل القوة مخلوقة لمن حما أن هفوا لم يزل الله ولا يزال والقاضي بفضله الإنزال من لكني القرآن مغن أنزلا وكل من رام آيا عزلا شكرته ولا أزال أشكر وبلساني وفؤادي أذكر رفع ذكري وشكوري رضيا رفع ذكري وشكوري رضيا عني له وقد محى

0: الصالحين وهم الغرض الحمان بر عن الحق من الإشراك راضي المبين بالإدراك لا قلامي إلى الكتاب حسي به من مالكي كتابا أنقاذ الإله أنقاذ الله بلا ممالي لغي وهو ذو الكمال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عنه وعن خليفة الله عمر ارضى ودل لي بهما تلك الزمر مد حياتي برضاء وبشر بالمصطفى وبهما رب البشر رط الذي حصرني ومن أمر لي فأنت ذو انتخام بعمر أني حضت الذنب يا رحمن بجاه من صماته عثمان ثبتني يا الله يا حنان بجاه يا بر يا منان مددت لي شيئا به الجنان تكون لي ويثبت الجنان أذهبت كل ما به العصيان يجي لغيري إنك الديان نفيت ضري وارضى يا رحمن عن الذي سماته عثمان علي من رب بالمخفي وسخر ضاءك إلى علي لجد بعلم نافع سني وعمل وأدب مرضي يا رب مني تقبل سعي وبعلي ليكن برعي يا رب سخرضا إلى علي وليسخ ما شئت من مخفي أسألك اليوم بأهل بدري فلستجم بهم وأعلي خدري هب لهم الرضا وخير أجري بما يفوق ظنهم قد يجري لسخر الذي تولى حجري في البحر روض قادر ذي زجري بدد بهم شمل عداي المجري في البر والبحر وصف أجري دعائي يستجب بهم في البر والبحر واعصمني بهم من ضري ربي يكن لي بأهل بدري ولترضى عنهم ولتعظم خدري جاء الأمين من إله العالمين إلى الأمين بأمين لا يمين بجاهه يا ملك الحق المبين هب لي ما أبدي وما لست أبن رض لي بجاهه هداية واللعين ولي أوجه فوق سؤلي يا معين يصير به أمري لي مع اليقين وعندك جعلني سرور المتقين لك توجهت بحرمة الأمين وحرمة الأمين رب العالمين مد حياتي بمن صب المطر باخية يا من خضى لي الوتر يسرت للعصير يا رب البشر في كل شيء ليحلت البشر كون بمن به تجور بمطر كوني فوق كل باغ دي بطر أجب به لي وزعسه الكدر ولتتخبل كل ما مني صدر آتيتني الآيات ربي والصور فليهب شكرا بها بلا خور يصر لي الحضور ربي والسهر بجاه من كوني قديمه اشتهر لك به وبالذي صب المطر توجهي فبه ما سخل الوطر أنني البشرى مع النسور بنافخ يوم الجوى في الصور سخلي به منايا ذا سرور بك بلا مكر ولا غرور رل به الأيام كالشهور وما أشاء منك ذا ظهور أبقيتني ربي بلا سبور والنشر والحشر مع الخبور فجأتني يا ربي في البحور بما به حسن مهور الحور يسرت لي الشكر بلا كفور وليرد كل ذي نفور لك توجهي بالمنصور وبكريم نافخ في السور علي بعزائي لسخما ظلما إلى سواي باخيا وعلما زدت أماني والرضا والنعما يا باخيا ليس يسال منعما رددت للأعداء خطا موتي عام الوباء يا سميع الصوت أبقي حياتي به مسرورا والتقني الحساب والغرورا أتاني الدارين خير حسنات وتل به كليتي مستحسنات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على رضائه أحيم لك توجهت بجاه المتبى وجاء عزرائيل الجل بالتبى وسحت بالله الكريم الأكرم وجاء ما رمت وما لم أرمي ربي رباني بغير وهمي عند العدا وحدي أي مبهم بالمصطفى المكرم المقدم كرمني وأرتجي تخدمي بأهل بدر جاد لي بعلمي وراض للعدا وفك ولمي كف بهم عني ذوي التعظم وجاد لي بجائهم بالعظم يقود لي مخثر لي من نعمي بكن دوام النعم خير المنعم خبأني بنبأ منكتم فزت به مصح مكتتم له شكوري أبدا بخلمي والقلب والجسم وزال ألمي خلت وما شككت في تلك لمي بعد فراخي ما ترى من ألمي مجاورا لربي المكرم وللنبي المصطفى المكرم أجاب أجابني الهادي العلي معلمي الواحد المغني عن التعلم يقود للمغني بلا تعلم نافع علم مذهبا للظلم شكرته بجسدي ومرخمي وسرمدا يعصمني من سقمي أثني على الفرد الوحيد العلمي من علم الإنسان ما لم يعلم أتاني المميت بعد مزأمي صحة جسم قد أذالت سامي وجه لي في البحر بعد غممي مواهب الموني ورقى هممي يشكره القلم عند أطمي كما شكرته لدى الغطمطمي خبرني الخبير بالمنحتم إخفاؤه من سره المنكتم تبت له وبعت ذات فهمي فثاب واشترى فزال وهمي أقول ربي صل ثم سلمي على وسيلة شفيع سلمي رجوت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم شهد للباخي بإني بعت كحبيعها في شهري قطعت هداني الذي بفضل مني خبل بيعي وأجل مني رد إلي الله معطي الخربي ما اختار لي مع اللسان العربي رد إلى غير إله كحبلا توجيها لي وبيوعي قبلا مد لي النافع ما أنتفع في عبد به وكل يرفع ضم حياتي بفضل ربي إلى سحاب المنتخى المحبي أجابني المجيب في شهر الصيام إجابة كفت مفاخف الخيام نويت شكره إلى الجنان ذا خدمة للمنتخى العدناني وجه للكريم عام جكسسي كرمه مع الجزاء من أسسي الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تفضل الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم خبلت ما أهدى به الباخي الكريم ذا عزة ومنن ليست ترم وجه للكريم أنفع الكرم وإني العبد القديم المحترم إلا يوجه الكريم الباخي ما غاب عن أكابر السباخي يسر للكريم ما تعسر على سواي وأموري يسر وجه للكريم ماحيا لما مضى لدى تخربي مسلما ملكني الكريم تملكا يدوم وإني الخل الحبيب والخدم أكرمني الكريم صرت كرما من معجزات من حوى التكرما تبت من الأوب له بخير من خدمه على البرايا في الزمن رجعت للكريم بالمكرم ذا عزمة من العدى العرمرم جزت البحور والبلايا في السنين تغربي عند العدى أي ظن علمني الكريم تعليم العليم وهو خليلي وحبيبي ذا علوم وجه للكريم والخبير ما دونه التأويل والتعبير نفعني الكريم بالخليل وبالحبيب المكسر الخليل فجاءني الكريم في الخميس بالمسهب الأمير والخميس يسر للكريم في الخميس ما أذهب الضلال كالأدموس هداني الكريم يوم الجمعة بما له به رجوت داسا إلى الكريم فيه قد رجعت ولست راجعا إلى ما بعت لله قد رجعت بالإله مع الكتاب آية لله أكرمني الكريم بالآيات علم ما مضى وما سيأتي الله خير من رجاه الراجي ولي سواي تأخذ استدراجي ليجاد بالأمن وبالأوطان بلا منازع ولا شيطان ليجاد بالشموس والبدور وبالمصابه أطاب دوري هدية الباخي كفن العارى وفي قلوب خلدت إذعارا سلم أسلحة من جاراني باخ كريم قد حما جيراني محى الكريم ضرر اختراني وليسوق السؤل في ترابي ملكني الكريم تمليك الخبير وليخوض بالرضا نيل الكبير تسليم باخني يخوض رغبي على شجاع خاذني من لغبي وجه للكريم ما أنسى جميع تخربي عند العدى نعم السميع فجاءني العلم مع الكريم من الكريم ففحت من سبح في التكريم فداني الكريم ذو الأمور عند رسول الله بالأمير أبقاني الباهي بلا مماتي ولا عداوة ولا شمات كليتي معصومة من كل ما تعافو النفس وقيت الظلماء للمستوى وجهت عند المشرك مطحا به غدا عداي مهلك للمستوى وجهت مطحا يغني عن الجدان والخني يمغني نفعني النافع بالمنفوع عليه تسليم العلي النفوع فداني الباخي بجان راما تغربي وخاد للمرامى ساخ لي الخيور والحلاوة باخ قديم قاد للتلاوة ملكني الكريم تمليك الملك كما كفاني بنبيه السلوك أثب عني في العدى الشيطان من خاد للحسان والأوطان كسبي التوحيد ومتهل للنبي عليه تسليما حفظ الطنوبي سخت قصائد الثناء والشكر والحمد لله حباب الذكر بجلني عند العدا سنائي على كريم قد مها عنائي تسليم من وجه للتكريم على الذي علاه لن تريم وجه للكريم ما يغبطني فيه الورى ولي الصفا عطني هداني الهادي بجاه الهادي وخابل فيما مضى جهادي مد لي الكرم في الأجور ولن أرى بجان النوم محجوري لا يصل الذي يشوبه ضرر لأبدا ولا أفارق الضرر إلا يوجه الكريم الباقي كرمه الباقي إني باقي يقود للباقي تفضل الكريم بلا نهاية بأني لا أرم ظللني الباقي فلن أخاف في أبدا شيء وغيري خافا لست أخاف أبدا فالله أمني بجاه من أعلاه مد لي المختار من إلهي ما قد كفاني كل جان الله ودي لله وللرسول وللصحابة ونلت سولي نافع التسليم في التسليم يعلم من جكسسي أعطى على هاوي الثنى من جيسسي لله حمدي مع شكري أبدا مصليا على النبي أحمد يا أيها اليهود والنصارى بارستم المنتخم الجبار سبحانه هو الحليم والصبر بهلمه بارسه كل كفر أتتكم التوريت والإنجيل وفيهما التكريم والتفضيل لستم على شيء إذا لم تعلموا بما به وساكم المفضل بما به منه أتاكم موسى والمصطفى وما به جاء عيسى رجاء جنة بلا طاعات بسنة الماهي غرور ياتي رجاء حب الله مع بغض الرسول سفاهة مع خرور وغفول إن محبة الإله لا تنال إلا بخف المصطفى باب النوال نبيه صلى عليه بسلام بآله وصحبه على دوام توبوا معا وسارعوا إلى الهدى فما لنا إلا اتباع أحمد وصية التقوى لكلنا خطاب في سورة النساء في خير كتاب ليس لنا ولا لكم إلا اختفاء أمر إلهنا بحب المصطفى لأنه مصدق لموسى فيما به قد جاءكم وعيسى وجهه الله إلينا وختم مصدقا للكل والأمر أتم إذا أتى روح الإله بعد كنسله المهدي يقف رشدا واجهتكم بالحق ذا نصيها مرد حقا باء بالفضيها جذبتكم بهذه الآيات وإنما الأعمال بالنيات ويل ونقمة وضيخ وبلاء لكافر ومشرك لم يقبلا هدى ورحمة وبشرى أبدا لمؤمن أحسن حين عبدا كونوا إلى الإله تائبين من شر النيران هاربين من تاب للرحمن بالإسلام تاب عليه فهو ذو إكرام قلت لكم هذا فإن أسلمتم لربكم من نارهم سلمتم به أعادي وبه أوالي فهو الخدير المتعالي الوالي لكم بإسلامكم النعيم وعنده لمن أبى الجحيم إن إلهكم إله واحد وما له من ولد أو والد له السماء والأرض والهواء يفعل في الجميع ما يشاء ما شاءه كان وما أبى عدم زان وجوده البقاء والخدم شد عقابه على من سلسوا وفي هدى آياته ما بحثوا رقابهم تقودها السلاسل مسترقين ولهم بلابل قلوبهم تكوى وتشوى أبدا ذوي ندامة وويل وردا وجوههم مسودة بالنار بخطر وذلة وعاري أغلال ذي الجلال في الأعناق بلا إراحة ولا إطلاق لهم طعامهم من الزقوم شرابهم يأتي من الحميم من لم يكن بالله ذا إيماني مستسلما لله ذا إحساني غاب به إن لم يتب زبانيا في النار بعد أخذهم بالناصية ران على قلوب من قد كذبوا وثلثوا إلههم ما كسبوا باءوا بقصد هدم ما بنى الإله وكلهم للنفس عبد وهوى ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم تبا لهم لهم عذاب ونكال ونقم ووجل وحيرة مع ألم إن الذين ثلثوا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كنوزهم تكوى بها جباههم كذا جنوبهم كذا ظهورهم نكالهم ينسيهم الأموال إذ واجهوا النيران والأهوال البر أن تؤمن بالإله ويومه الآخر للدواهي كوني حقا وبالأملاك والكرب والرسل بلا إشراك بالمال منفقا مع احتياجي ذا الخلب واليدم وأهل الحاج راجي جنة بإكثار العمل خائفا نيران بتقصير الأمل راحم ذي مسكنة وابن السبيل وذي كتابة إلى الله يميل مواظبا للصلوات الخمس مع النوافل بغير لبس نادي سبح للزكاة موتيا وبالعهود والعقود موفيا إن كنت ذا أهد وفي البأساء تكون صابرا وفي الضراء أيضا وحين البأس هذه الخصال خصال حزب الله سادة الرجال من وصفوا بصدق والتقى لدى ربهم الذي اصطفاهم وهدى نفوسهم راضية مرضية أنفاسهم طاهرة زكية بالله آمنوا وأسلموا له نفوسهم وحاولوا تفضيله أكرمهم بكونهم عبادة فسعدوا بالعلم والعبادة لهم حدائق لهم أعناب كذلك الكواعب الأطراب لهم جزاء من كريم نافع بر رحيم بعطاء واسع هداكم إلى الصراط المستقيم بفضله ولازموا خير النعيم وجوههم يوم الجزاء ناظرة لوجهه الكريم جل ناظرة أقوالهم حمد وشكر أبدا لخير رب للجنان قد هدى لهم شراب مجزو كافور عينا لها في جنة تفجير يطوف ولدان مخلدون عليهم إذا مبشرين وقاهم الحفيظ شر اليوم ففارقوا أهل الردى واللوم متكئين في الجنان سرمدا على الأرائك ملوكا حمدا استبرق مع ثياب سندس عليهم خضر بكل مجلس لهم من الله جزاء أنسى أذا جهاد قد يزكي نفسا إذا رأيت سميا بصيرا رأيت ملكا عاليا كبيرا خاب الذين كفروا بالله ويومه الآخر ذي الدواهي ربي بفضلك قني والأمة أهواله وكن لنا بالرحمة وجهت يا ربي إليك وجهي فليكن وليزك نبهي أنفع عداي برجال بدري عني وجل لي بخير نصري لك توسلت بجاه المستوى وصحبي والأملاك كرب يكشفا مصليا عليه بالآل معا سحابه ربي دعاء يسمع لك تضرعت بجاه جبريل وحق ميكائيل يا ذا التفضيل أجب بإسرافيل واصرف عني بحق عزرائيل أهل الضغن إني ضيف لك عبد يا قريب خديم عبدك وإنني غريب قف الأذى عني وخذني إلى دار السلام دار ضاء وإلى تبت إليك بالكتاب والحديث فبهما هب لي منايا مغيث هب لي كون الله والرسول وحزبه لي مع القبول وجهت وجهي إليك يا حفيظ مجاهدا لكل ذي قلب غليظ اجعل قصيدتي كأسياف السهاب وليهب تسخير جملة السهاب كففت الضر المشركين أبدا لخير النحوي هي قلد الغداء كففت الضر المشركين أبدا لخير النحو ليخلي الرغدا تقبلا مني جميع ما صدر مني مطلقا بأفضل البشر أفضل من جاهد أهل الجهد سيدنا محمد ذي المجد بجاهي صلي عليه بسلام وليرد بجاهي كل الليام وجهله ولجميع الآلي خير صلاة بسلام عالي إلى سيابه وصلي بسلام على الملائكة والرسل الكرام نويت هجرة إليك وله ونصرة كم المرامي كله نويت أن أفارق الفجارة بكوان ألازم الأبرار بالله والرسول والصحابي أرجو عاجلا إلى مآبي يا ربي لحقق رجائي بالرسول وصحبه لي أبدا أفضل رسول إليك أشكو يا كريم غربتي فردني مكملا لتربتي يا رب إني لا أكون مشركا بك ليادا فخيني من أشركا نجيتني من الذين ثلثوا وفي متاعي وديوري بحثوا وقيتنيهم فالطرهم سرمدا لي وليرد كل من تمردا أنت الذي كففت عني الأيديا تكرما ففك عني قيديا أنت الإله الواحد القهار لك تهي الدار وتلك الدار تفضلا علي فيهما بما رجوت منك أبدا معمما يا رب لاستجب بجاه المنتخى وكل ذي عبادة وذي تقى أسلمت نفسي إليك بالكتاب وبحديثه فخذني للماب لك حياتي يا سميع عبدا لك خديما للنبي جدا محمد وسيلتي فصلي عليه بالسلام يا ذا الفضل إلى جميع الآل والصحابة وليجب بالعرق والإجابة ليجب أوبتي إلى دار السلام دنيا أخرى ولطوبى بسلام أن اصرف العدا وكل ما يسوء وليسر ما شاء الأنفس ليسخ دواما غير ما تركت لوجهك الكريم حين تبت يسره لي واجعله لي رباها وأكبر الرضوان والفلاها حتى يسير كل ما مني صدر خير الرضاء ويلازم البشر بحرمة القرآن والمختار ورسل والأملاك والأبرار بدل جميع السيئات حسنات ليوسخ له جميع الصلوات هب لي من بعد صلاة وسلام عليه في الدارين ما فاخ المرام يا رب ضمني لمن قد هاري هاجروا وللذين نصروا وصابروا ذلك هين عليك يا عزيز فاكتب لي ليس عليك بعزيز واجهت أعدائي بالآيات مجاهدا بها بالالتفات يسر لي الخروج منهم قاهرا مجاهدا لخير الدين الناصرا أجب دعائي واجعل الخسيدة عبادة مشكورة محمودة لهم خطاب ذا اغتراب في البحور عبدا لربي قديما للنذير قلت ورفقتي رجال بدري أخاطب الأعداء أهل الغدر رموا إمالة الخلوب للأحد أهل الكتاب والتفارق العدد بارستم القهار بالمحاربة وصحب والأملاك بالمضاربة ألم تروا أن الذي له الوراء هو الذي خلقكم وصورا ويل لكم إن لم تكونوا مسلمين فبادر له وفارق اللعين أرسل بالقرآن خير مرسلي هدى ورحمة وخير منزلي لجملة الخلق مصدقا لما من كتب قد انزلت تقدما يا أيها اليهود والنصارى كونوا لخير مرسل أنصارا توبوا إلى الإله واطلبوا الهدى منه تعالى باتباع أحمد أسكى صلاته مع السلام عليه بالآل وبالكرام من صحبه والتابعين ثم من تبعهم بالخير في كل زمن الله جل أحد وهو الصمد ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل له كفا أحد وسرمدا بالملك والحمد انفرد أشهد أنه الإله الواحد وأن أحمد الرسول العابد له وللرسل والأنبياء أسكى سلاميه بالانتهاء محمد صلى عليه الله خدمه المولى على سواه سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا أكرم به عبدا رسولا سيدا مقدما على الورى مؤيدا كرمه المولى على الكرام ليس يباهيه ذو الإكرام يمينه فيها لمسلم ندى شماله فيها لمجرد ندى نظفه الرب من الأدناس جملتها فسار خير الناس وكن نبي مصطفى خير البشر يخجل شمس ضهوة حيث ظهر إن الذي لم يره خير الخيار فهو سفيه لا يفارق البوار باع علوه من الله الأحد ولا نبي بعده فيما ورد نبينا المختار لا يباهى فاتبعوه أيها النصارى إن اليهود فرطوا في موسى وأنتم أفرطتم في عزاء سأكم كون النبي المصطفى خير الورى فما لدائكم شفاء سيدنا السيد للسادات جف به قلم ذي المنات بجاهه خرج كل خلق من عدم به انتفاق الرتق يا رب صل أبدا وسلما عليه في جموعه وعظما لهبه ما لا يناله سوى من لازمه وكفني كل جوى وجهت وجهي إليك سائلا محتربا عند النصارى خائلا الحمد لله الذي لا أشرك شيئا به حين النصارى أشرك سألته بالمصطفى خير الأنام تعجيل عوبتي إلى دار السلام سألته ولا يرد سائلا كوني راجعا لأهلي كاملا إني له عبد خديم للنبي ناويا في أقرب وأجنبي الله صل أبدا وسلم عليه بالآل ومن له انتمى لخير وكن لي وامحو عني عيبي حتى أرافق رجال الغيب يسر أموري واضلي سير السلوك وهب لي النصر على كل الملوك ناصفني اليوم وسخلي غدا وبعده من أن تفوق عددا وجهني اللهم للمراضي وليسخ في أبد أعراضي فيك مع المختار أبقي عمري عبدا خديما داردا وبشري يقيني اليقين خوف غيرك فلي في الدار نجد بخيرك اكتمني اللهم في الأصحاب دنيا وأخرى وامحو عني عابي رضني أعدائي معا وهب لي أضعاف مطلبي وفك كبلي رجوت أنك تضمني إلى من هاجروا ونصروا مع الإله قلت وقصد الشكر عن جهادي مخاطبا لجملة الأعداء انصرفوا للخير يا نصارى إن لم تكونوا للنبي أنصارا برئت منكم عابدا لله ومن سواكم من ذوي الملاهي وجهت وجهي إلى الإله عبدا له مع ابن عبد الله أحمد خير الأولين أجمعين والآخرين النعم خير العالمين قربه رب الورى تقريبا حتى غدا خليله الحبيب أذب عنه وعن الإسلام لوجه ذي الجلال والإكرام من ساه كون ابن عبد الله خير الورى فهو عدو الله إن الذي زهد في تقديمه على البرية وفي تكريمه صلى عليه الله بتسليمه ولالي وصاب ذوي النعيم صلاة تبشير ننال عافية بها وبشرى لا تكون عافية له نفاق وضلال وحسد وذو شقاوة يلازم النكد أن يشك أحد في كوني سيدنا المختار خير الكون والله لم يأتي وليس يأتي خلق كمثل سيد السادات توجهوا يا أيها الحساد إلى لظى يسوى بها فؤاد هل يقدر الحسود أن ينقض ما أبرمه رب الأراضي والسماء والله لا يطفئ نور الله أعداؤه بالمكر والأفواه إن الذي يبارز القهار وحسد المقدم المحتار إن لم يتب لله ذي الجلال فما له غدا سوى أنكالي توبوا إلى الغفار مسلمين قبل مجيء الموت محسنين إن لم تتوبوا وتعينوا الدين وتتبعوا المصطفى الأمين انصرفوا للخير في الدارين وراقبوا العارين والنارين. زكوا الذي من فضة وذهب كنستموا قبل العناء والعطب، زكوا بإيمان وبالإسلام نفوسكم لله ذي الأنام. كتبت ظنا نصيحة فمن خبله كفي العذاب والمنن. أنتم جميعا خصب مسندة وقد لكم موعدة مسددة، واجهتكم بالحق ذات تبرؤي منكم فسارعوا بلا تجرؤي. توبوا وآمنوا وأسلموا معا وعصنوا واتبعوا المصطفى، هو الرئيس في السماء والأرض يرد ما يشاءه أو يمضي. ويل لمن مال إليكم من برا عن ربه وعنكم لن يصبرا. أتحسبون أن غير الله جل يضر أو ينفع إن حان الأجل؟ لا تحسبوني عندكم أسيرا لا يرتجي ولي أو نصيرا. من ظن أني غير عبد الله وخير خادم النبي فساهي، وجهني الوهاب للبهور وعنه قد رديت ذا شكوري. فزت بكوني عبده خديما لعبده الذي هوى التقديما، وجهت وجهي الى الاله اخدم عبده ابن عبد الله. ناوي النفع اقرب واجنبي مع الحديث واجل الكتب، بايعت خير المرسلين ذا اقتراب ناوي هجرة ونصر كالثياب. اعدت في البهور فالثلاثا رب الذي قد ساغ للغيازا، هو الحفيظ والمخيذ والكريم هو الغني الواسع المغني الرحيم. دعوته وهو الخريب والمجيب ومن دعاه راجيا فلا يخيب. هب لي يا وهاب كوني ذا انقراب في سلك من ينجون من امر الصراط. من علي بجميع ما يسر دنيا واخرى غير متروك يدر. اجب وصل سرمدا على النبي محمد واله والنجب، دلل لي الصعاب يا الهي وسخلي المنى بلا تناهي. انت الذي ما شئته كان وما لم تشهد الدارين قطعا عدما، عهدتك اليوم على ترك جميع مع انه قد نهيتني مع المبيع. اصرف جميع ما نهيت عنه عني وما قد بعته فصنه. هب للتقى والصدق والوفاء في أبد ولتكفني الأسواء. دعوتك اليوم معاهدا ولا حول ولا قوة يا ذا العلا، وجسي والذي تركت لي رضا وكف عني عكسه يا ذا القضاء. امح عيوبي كلها اليوم وكن مكملا سري وجهري بكن، وليت مدبرا عن الحرام والكره والمشكل في دوامي. اصرف جميعها دواما عني وبك دابا أغنني يا مغني، لجلب فضلك دواما بدلا مما لوجهك تركت مسجلا. صرفت كلي إليك يا أحد أنا الذي تركته يوم الأحد. صبرني اللهم عن جملة ما لله ما خرجت ما تركته معمما. أبدل لي الدارين خيرا من جميع ما قد تركته بحرمة الشميع. بجاي سمني من الرجوع لواحد منها وزد خشوعي. رجوت أنك تكف عني جميعها في أبد بالمني. يسر لي الزود وكل ما تحب وأبدا سخ لي كل ما أهب. نبذت في ذا اليوم للإله ما قد نبذته بلا تنائي. فزت بكون الله لي وكوني له مع المختار خير الكون. يا ربي صل أبدا وسلما عني على محمد وكرما. أزكى صلاة تشمل الآل مع أصحابه وكل من تتبع. لكن به وهب لي الكمال وسخ بجائه لي الآمال. بجائه حقق لي الإيمان وحقق الإسلام والإحسان. أنت إلهي وولي أبدا وهو وسيلتي إليك سرمدا. سميتني به فهب لي به جواره كآله وصحبه. اكتب له عني صلاة بالسلام ثم لآله وصحبه الكرام. أجب جميع دعواتي وليا هب ما وهبت لخيار الأولياء. وجهت وجهي إليك يا كريم فسخ إلي ما يفوق ما أروم. أنت الذي لا أرتجي سواك فعلمني واكفني عداك. ضاق بي الحال وأنت أسني وأنت أمسي دنيا أخرى مع خير الإنس. ظن النصارى اليوم بالجوار فليردهم كرما يا باري. رتم دواما لي يا جبار فأنت جاري والنعم الجار. رتم دواما لي في البحر وفي البر يا جبار بالهادي الوفي. اجعلهم لي ذوي انقيادي في البر والبحر على تمادي. آمين يا ذا العرش يا خير مجيب دعوة مضطر دعاك يا خريب. وجه لي اللهم فوق ما أريد في البر والبحر وجنبني المريض. حتى أكون خير عبد وخديم لك لديك ذا اقتراب يا كريم. يسر لي امتثال كل ما أمر به مع اجتناب كل ما حذر. نويت كوني ذا امتثال واجتناب بالاستخامة فيسر لي الكتاب. اجل كتابك وما سن الرسول عليه صل بسلام يا جليل. لأبدا أغنى عن ابتداعي وبهما جلي باتباعي. بك أعوذ من ركوني لسوى شيء تحبه كنفس وهوى. اصرف هوايا لرضاك أبدا ونفسي على ذات خير وهدى. سخ لي ما تحبه وسقني لما تحب سرمدا بالمن. اجعل حياتي ذات يمن وسعى وذات بسر وهدى ومنفى. وجه لي الخير وكف الضرر عني بجاه المستبع خير الورى له اكتب اليوم صلاة وسلام ثم لآله وصحبه الكرام اكتب له عني صلاة منك وليهب علما وفهما عنك اشرب لي الأزهار في الكتاب وفي الحديث والتز الحجاب كمل إلهي ظاهري وباطني وبالنبي جر لي بالكوامني إني ضيف جاهل غريب وإن

0: وجه جواره وخلبي أبدا إلى الذي تحبه من الهدى إجل جميع ما كتبته وما أكتبه خير هدى معمما وطن فؤادي ولساني في الكتاب وكل أن الخير أجر وثواب لكتب ثوابا في الشراب والطعام وفي صيامي وخيامي والمنام إجل فطوري كصيام واجعلي نومي وفكرتي كالتنفلي إجل جميع ما يكون صادرا مني رضاك باطنا وظاهرا كملت يوم السبت في البحور قصيدة فيها مهور الحور هذه قصيدة بها جاللت أهل الكتاب وبها قاتلت مبتغيا بها رضا المولى فإنه سبحانه بأولى أجاهد الكفار بالآيات وبالأحاديث بلا التفات لدى شديد البطش وهو المنتقم أقارب تلده كل مترم من لم يتب لله يا نصارى مصلصا فسيلاخي النار توبوا له بقل هو الله أحد لآخر السورة من ذاك العدد توبوا له بدينه الإسلامي دين النبي المصطفى الإمامي خد انتهى بحمد الجلال نظم مصليا على الكمال وسيلتي لمالكي وجنتي محمد خير البرايا جنتي نبينا صلى وسلم الإله عليه بالآل وكل من تلاه
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زكي فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسد أن التفكري والزحزح حسدي لغي نحوي واحمني عن حسدي لك جوارحي معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي كل يتهدي وكفها أزددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمد سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماحي محط ترددي وجاهدي جرد بلا تخدد يشكر كل رافع مؤيد على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب والرسول الصمد قد رفع كل بغير عمد ليريك الفؤاد المهتدي ولسواي الساق كل معتد للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمتي ولي حباب الأفيد أجابني السميع نعم الصمد في رمضان بالنبي محمد هدى

أبكي مع العيال بلا تغرر ولا اهتيال، يقود الأجور في الليالي وفي نهاره بلا اعتيال، قاد إلي بركات والسلب يمن المباح لجنابي فانسلب، وجهني في الحركات والسكون كرمه وانقاد لي كن فيكون. لوجه الكريم أبقى ذاتي بقية وفي الرضا لذاتي، وجهني الأعظم في عاداتي وبيباها جملة السادات، أطلب أكتب لوجهه كما أرضيه بنباح نعم حكما، ديني حب الله ما حب الرسول، عادت سماه ما كل الرسول، ربط ربحا لا يزال عجبا، ثابتني فيه جميع النجبا، سبحان من له عبادتي بما، قلي قاد حلا وكفى الضر بما، أسيم باق نافع كريم، على النبي البشير للتكريم، والصيات وراء لغيرنا، بغير قصد لي وطاب ميرنا، تفضل الباقي علي بالأمن، بغير تخويف وطابت للزمن، محمد صلى عليه بالسلام قال للكتاب أفضل الكلام، إما أنك له خير الصلاة ورامني منه في

أطاب للباطن حسن الحكمان ثم أجوري منافع البديع ودقد تقبل شكوري ببديع أضيعني من رضيت عنه بغير سخط.

تقبل بلا إقالة، وسبعي أخفى بلا مقالة، كلمي تكليم ذي إخفائي، كليتي حما بلا خفائي، فرحتي بقاء لم يرى، قط لغيري ولغيري لن يرى، إلي قاد الله أجرا حسنا، وصار كلي عنده مستحسنا، حفين الباقي عن الأعداء وكل حاسد وكل داء، يكون من الباقي بلا إشمات، وسط مغبوطا بلا شمات، يغني الباقي عن المعادي، مصير عداي مثل عاد، نار تلامي ومدادي والجسد، فشكري باق صانني عمن حسن، أبقى لي المحيط ليس يموت، مستغني عن السلاح بالمميت، هرب إبليس لغيري لم يرى، في جهتي وفي جهاتي لن يرى، الله ربي وخليل الله، حبي ولا إله إلا الله، لا خطابي في جماد الأولى يوم الخميس حجة دليلا، لست بوالد ولست بولد، يا رب كل والد وما ولد، أخفيت لي كل كتاب ملكا، يا باطنا تجري بأمر الفلكا، هب لي بحق قل هو الله أحد، يا واهبا ليس له كفءا أحد، أجرا كبيرا ليس فوقه الأجور، كمن كفاني قبل كل من يجور، علي قد مننت بالكتاب، يا من حماني عن العتاب، لجدت بالقرآن والحديث، يا واهب التفسير والتحديث، ملكني تمليك من لا يسلب، وان قاضي عند عداك الغلب، هبت ذكر بقلبي ويدي، يا من هدى بروحك المؤيد، يقين اليقين شكا ابدا، ولك قادني الهدى مؤبدا، ثبتني تثبيت واحد قهر، العدا وكل منهم قهر، يقود لي حق اليقين منك، ثم سألني وقد رضيت عنك، جذبت لي مواهب السادات، جذبت لي مواهب السباق، يا فيصل

الدنيا ألك ما قصدني من سوء يا كافي الحسود والمسيء سالمني كل عدو قد دبر لغاية ضري وبظهره دبر أنلتني ما لا يرى لغيري في أبد فيك بأذن خير لمن حي كافر أو فاسق أو مسك أو ذو حسد عني نعون أعطاني الله الكتاب والحلال وصارني عن غضب وعن ضلال ترسي عن الأسوأ في الدارين كوني معصوم

الرحيم لست بواج ولست بولد يا مفردا ليس له كف أن أحد أخفيت لي ما لا يرى لغيري من منن ومدد ومير هذه بحق قل هو الله أحد كونك لي يا خير مغن ملتحد أبقيتني

تنتغي ملكني أتو كتابي أعتلي لقد إكراما ولطفا رفعان وزيت ولي قد النفعان ماتي إضاء شكرا قادا كما الجنان رافع فانقادان حلبت لي بركة قد نفعت كليتي وكل سوء دفعت كان قاضي التسبيت والرباح يسر دفع قاد للمباح ثبوت كوني باقيا لا يخفى وللجنان كنت لي بالأخفى ينقاد لي في الليل والنهار كما سرني معارض

قدمات الحور أيستمن الخب ذا الدحور علمتني بأنك الباقي القديم وقتيمك اختصاصا ليدوم لك الوجود قبل كل شيء كمن حباني بالمنى زافين أنت شكورك بذكرك ومات لما اخترت ورثت الأقوام سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالطلق سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالطلق كني قلت ما أكون ذا اختصاص لي ولا يحول عمري قصاص ليتقود الجنان الغرضان ولسوى ذاتي.

ترسي عن الكفور والكفران كونك لي بالجود في جيراني عباد ربي نعم جاري الله حص ولا إله إلا الله لله توحيدي بلا إشراك وقاضي الجنان زائد غاك هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء مخالفا لذي عدم محمد.

رسول أحمد خير الرسل، قال الجميع الصلوات المرسل، الأولياء والعلماء العاملون، ما أن خيار عند رب العالمين، لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيول الأعلم.

عبادات فروا لك الطاعات والعادات ملكت الجنات ذا إدراك عظمت كل من الإشراك ربنا لي لنا دار السلام وعلي شكر يزحزح الظلام هو الذي لا يخلف الميعاد ابن أبغي الخلق والمعادان مكنني موسعا في البحر من بعد ما ضيق أهل الدحر أدعته المجيب والقريب وإني وقت الدعاء يا غريب أجابني في غيره فلي يجيب كيف إنه القريب والمجيب أنت من المعيد مكسي زمنا كل وطن ويسوق للمنى الله ربي هو السلام الواسع المكرم.

سلام ذي الجلال والإكرام كلي وسلمني من الحرام كليكم بجود أبدا وكرم بحرمة المشفع المحترم أكرم من قدمه ذو القدم وخير من خدمه ذو خدم محمد بغيت كل راج كن به ربك بالاستدراج لا إعادتي ما لعبادا وكل من نازعني أبادا لا خطابي كل الشهر وسنة وما يكي لا تعطيه من سنة ملك الكتاب والحلال قفيتني الغضب والضلال أعطني ما قلب أنسى كل ما ولا لدى الغربة بيعت الظلمان لقد تبين الأداء كل من الخمور أظن لمن غلبني كل أمير مدني القهار ما أغناني عن المدافع أضى جناني صان جنابي عن الكفور والفسق والشرك مع النفور أذب عني مبيعاتي معا ويجب أعداه طمعا لمن حبيعي فسخ أو إقالة كين عداي زين المقالا ربحته بيقه ربحا يفوق وكرني الله خليفة الرفيق أسماء ما بعت من الضمائر لوسط من المقيت الكمائر لقد ربي الجنان السمني وانقضي بتنقضى والزمن رفعني حب الإله والرسول وانقضي بالانتهاء خير رسول أبقى أي الله لوجه الله ولرسول وكتاب الله أبقاني الله لوجه الله وللرسول وكتاب الله فمن حذاتي عناء أو قدر والله لي صف القضاء والقدر أدى مكاره لذاتي النحت من آئه عداي عني زحزحا أكرمني الله بكومي وعان كتبه وقلب مني وعان أبن حني شك ولا غفورك ولا سينح بدري الأفور ما يكن نفسي وهوى بالله أيسبني القدر ذو الملاهين أعطي من دناي ما يعوقك أنا بلا حين البرايا عيقون أكرمني الله بكوني عبدا فهو لي ما اختاره لي أبدا لا يفكرني خ

ميز الدحور أقوى ذي الأجر بلا ميزان يمن ذو عند عدا ميزاني لا تهي إلى حياتي حساب من عمري لوجه ربي احتسان أضليلي عدايك وجهت من المكاره لهم ثم بهد طهرني القدوس في الدارين من كل ما يفضي إلى العارين هذه العادات

قلدا على رسل يصف البلدا قطب سارات تدوم أبدا لشافع الكون خديمه بدا ذا قلام يخط حمدا ألا ألاقي أذى أو كمدا

لإشارات لدى من عبدا. كتب أحمد لساني سددا ونور القلب والزحزح حددا. ذاكر ذكر أيدا بإله النبي جيدا. نبينا مولده مد الندى لنا بأمن وكفاة من فندا. كرم مولد من لم يولدا نظيره وأبدا لن يولدا. محى العنا والأذى والكمدا مولد أفضل البرايا أحمدا. إلى إله الله قد أوصلتك الحمد والشكر وصلت. صمدنا ليس له كفء أحد محمد المختار ليس من جحل. حمد ربي على محمد مذ قادني محمد للصمد. أحمدنا المختار نور الرسل قال جميع الصلوات المرسل. بالله والرسول والكتاب وصلت لله بلا عتاب. أرسلك الحكيم الصمد وقاده إلى يدي محمد. لم يقل بي شك أو

الآن نزع الواحد ما لا أذكرك لأحد عود إني أشكر ناجاني القدوس في عقائدك وفعل والقول ونعم قائدين هدية باقي لي زحزات كغير عدا وربحا منحا طريق ربي الذي وصلت لو هداني ومن فصلت أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله الذي لي أنجزاك وعودوا فيما كتبت رجزان نجزي وعد الكريم الأكرم فالمذي بالفتن والعرم رمي قتلوا كل

فيثيق بؤذى أعدائك وقديمهم بمحو الدائم بطله بقلمي مع المداد وجادلي في كل شيء بوداد دلي الباقي على محمد وقادر الماحي لرب الصمد نفع عبايا جالبا هدايا لأمن فنما هدايا أشكر بفيضه والفيض في علوم ورضا وروض ملته خط يدي السنين ولسواي وجه الأنينا إن كتابتي لدى أهل الكتاب قد زحزح لغير نحوي العتان وجهني التأييد ذي الحيزوم وقت المقاتلة باللزوم علمني من لوحه والقلم من سامني عن الشقاء والألم دفع عن بدن الأبرار كلا سواي ما نحى الأشرار فيتفرق بهم قبل السفر وسسه لغير الضر من كفر أسمعه مع زوات طردت وغير ذري العدا فانطردت.

بسر مغن لم يزل إلها بيت الضمائر وما والاها بالسر مغن لم يزل إلها نبذت ما لم يضل الخبير الواسع العليم والكبير أكرمني بثمني من باعك أنا في العلم أطال الباعان حلت مع طغيم وجهي الكريم وقادري مخجل ما كنت أرون قادري اللوح وقادري القلم موسعا

النار إلى سواء يودها الأسواء أبغي قد قاد ذي ارتواء نفعني إما أباح لي ولم ينحو إلي مرض ولا ألم قضي الأغراض والرضا أبيد جنات محافظا يا ناح من أحبوني محد كل من لي أجابوا أصريحا وصغي كرم باق النافع بلا انتهاء ما جزاء الرافع جزاء من ليس له الشريك قلي قاد ما ليس له فروك دعاني الكرم لارتجاس يزكي من وعى

إكرام ذي الجلال والإكرام إلي يقاد جملة المرام محل جميل ما به الجلال قول أتى وانقاد للحلال ألوف من لي لا يوجه الحساب زبت عندي وحياتي احتسان وجهني بلا حساب للحلال خلي كتابتي

بي القريب وسنه لجهاتي الكرون نوال غير جهتي عداياك من يقود بالصفا هدايا أمن الباقي بالفدراج وغير مكن وعضى السراج أي تعمن

قدم العليم يا وتني في نجعها يا والعلوم خالص العليم كتبا بقي عيطي وقال لكتبان قال صرح لي ألف بلام فرض فالله منك قبلان أسوه أوجه الأسواء إلى سوانا زيده ارتواء أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله على خميسك المذهب الشكوك والدموس ناية رب الخالق النفوس ثم صليا على النبي النفيس قلبي توجه إلى القدوس بالذكر والشكر وبالتقديس دعت وحدي إلى هذا القاموس لمصطفى وحرمة الناموس لقاية تنجي من التفليس والبحر والمكر ومن إبليس جئت بالشكر بالتجنيس وكالكلي نقات من التدنيس دعت فجاد بالتنفيس وجل الأعضاء بالطفوس نايت عدائي ذوي الطموس المتوجهين للرموس يا ذوي الجاسوس يا ذوي البحوث كالجاسوس المفسدين حسدا كالسوس من لك الملك في الخميس ولا يسخر ذوي الخميس أكمل الأكرم بالشموس طيب الأسد في العموس وقع بها البر للرؤوس كل أن والمصطفى رئيس علي شكر الملك القدوس على نصور منزل قدوس دعا قلامي إلى الطروس جهاد كل جاحد شريس نصري عزة أهل العيس لكل حاب محسن برعيس أحضني ربي من التلبيس وراضني كل غب خبوس أضني طغى كالدردبيس قنيع كل راشد دعبوس لكل مؤمن تقن ربيس وميد كل مجرم ضبيس بالمصطفى المقدم البرغيس المنذر المبشر المرغوس كنبينا شفيعنا الأنيس والآل والصحب ذوي التأنيس أجعلني الله من المجوس والكتب وذوي التنجيس حمدوا حمدا على مقيس على فراق ذوي الناقوس قلت أيام ازدرت أنوسي هوست بالقاموس في القاموس قلني ربي من التفليس ثم

بالعالم المعلم الغياب هذه الخيرات وانصرفت هذه فضله ومن حرفت لو قيدي وقولي والفعال وخلقي وليجود بانفعال واجهني جماله والفضل ثم نحني عيداه عدل إلى سوى نحي مالك كل من تلقي ولا يغرني الزمن إلي ينحو ما يزيد علمات وعملا وأدبا لا ظلمان كوجه كريم قادر الخيور ويطيب الممرة والديور يزع ذاس العظيم والجزام كي ورى لي قاد وعدا أنجزان نجز لي وعد المكرم الكريم كي سكن بالجنان لا أروم لا يتموك مغني تعالى عن منام ويقتي طيب لي مع المنام هو الإله لا إله غيره وجاءني في

إلي وجه جزاء الله بقدر لا إله إلا الله لا خطابي وأزال كبدي ولسواي الساق من لم يعبد إلي وجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور يا أحسن الدرر لك الوجود يا كريم والقدم لك البقاء وتقبلت الخدم أولي يا ربا له المخالفة لخلقي أمنا بلا مخالفة أنت لي لك القيام وجبا كذاك وحدانية وأوجبا هذه بحرمة الوجود والقدم ألا أرى شيئا يودي للندم خي سناغة بقائي يا صاحب القدم والبقاء يا جعلت الأكل كالصيام يا المخالفة والقيام قلت إلي ما إليه الغر فروا بكد أنت فرد بر وجبت القدرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة والسلام.

مريد وهو العالم والحي واسمي منه العالم من لا يزال الحي والبصيرا ومتكلم هدى بصيرا أجيت عنه وعن المشفع كلا عليه بسلام الأنفع ألا له الخلق والأمر الحمد لله لينفتع طلب خيوره من له فتع له شكوري وأدام للفرح وللأمير كف الضر وقرح أشكر ربي بعد حمدي والشرع هذي بعلم لدني فانشرع لا خطابي والأمير قد طرع قنا أخرى ذا عذاب وترع خذي فلاحا وجوار من فلع يا من هداني سرورا للملع كلا سواي ذو المضرة الجنع وليتقود ذا أمان لمنع الوجه الكريم يا من قد بطح لك الأمير بالغلاظ فانبطح خذي النكار وما يدعو الترح كل الأمير ثمدا يا من جرح لوجه الكريم خلد البجع إلى الجنان لي خديما قد رجع قدم تحفظ الوراق يا من جزع خدمه لي بأمن قد جزع ويثير خديمي أنفع الربح كمن كفى ذاك الأمير والذبح أبقيت الخديم باقيا ركع عليك والأمين جبريل لك لا تريه من أم ضرا أو مجع كان به لبقات أمره نجح منعته يا خير معت قد منح يا من كفه من قلا أو ارتنع هدي عنك وله قد انفتح أبقولك بإنفاح فتح والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه وجهت كل ذي الودود الصمد ذا خدمة للمصطفى محمد الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله لله بالذكر الحكيم انقلب مع النبي ولد عبد المطلب بدد الشمل عدو غاشم ابي بجاه المصطفى بن هاشم يا ربيك من نوال قد اناف بالمنتقى المختار من عبد مناف ذا استجاب بالمخفي حبيب المختار من قصي اسدنا المنى من استراب ولا اغوين بالنبي ابن كلاب رب خير واكفني مضرا رب جاه المتبني مرا طيب فؤادي بروض الصعب لابدا بالمنتقى ابن الكعب يا الله يا ذا العرش والكرسي صل بتسليم على اللؤي يا رب استقلي جملة المطالب كل حساب بالنبي ابن غالب بدي وسخر لي كل الشهر وكل يوم بالنبي ابن فهري كلا خير ناصر وخير مالك وصل أمة

جنانا كالمصطفى المختار من كنانا لما به أنير خيما وغيرها لمن أضاء خزيما بيجنا بي من جوار مشركا ومشرك بالمصطفى بن مديكا باقي اللهم في قياسهم كمن جعلته ضياء الياس وترجنا بي عند السير وحضر ولك قربني بالجاه ابن مضر تفضل عليك ربي أن أزار يكون في خير ولا نور النزار هديتني يا خير هاد قد وعد أن يسير وعد بأفضل معد فأعطي فضل إلى الجنان يرفع كلي بالنبي العدنان بركة الصديق والفاروق جامعة المجموع والمفروق أكمل رب العرش إذا النورين واجد السبطين في الدارين بصحابة النبي الأتقياء عليهم رضوان مجد الأشقياء نفى العين من له حيسوه مع العدا فجندهم مهزوم رفع أهل بدر الإسلامان والزحزح الفجار والظلامان بعد ما يسوء الخناس وسر من له أنا خناس بلغ التوحيد والفقه معا تصوف بمن عدانا قمعان هديت الله الودود صمدي أبقت حياتي بالنبي محمد وصلي المولد ليلة يبيك كرامتي وصانني عن ريبك لأني مولد عام لسسي قل من تعاطل في أكسسي إلى سواء مال كل متعب قيت المحد جميع التعبين كما إله وجه مجهما قلاني في النار مولد قد أعلاني بعد غير مولد نفاقا قبيت جاتي أرى نفاقا أرى نفاقا تقال مولد النبي البركات المشركين كالنفاء والمشركان كلا سواء ذاتي مالا كل كما قد أكس لدي القل تلاوتي زحزحة المبارزان كلا يرى إلى جهاتي بارزان حب لي غيره لم يولد وليس من ولد أطاب مولدي بركة مولدي قد ظهرت في نفس ومن قلى لي قهرا بينت للأعضاء نسخي قبل أن يقوم به مبارسي أن وجوه من لم يقبل النصيحة قشرة بالذل والفضيحة نفع المولد ليلتي بي ما محى مكاره وريبي فقد سواي بخطاب الباقي كل نهاية بعمر باقي قوة ربي إلي سلبت ولي بلا تغرر قد جذبت لك فضل ربنا الباقي الوهيب في رمضان وربيع الأول من لك للمغني وللوهيب

قريش يا صرفت ذا غدر إلى توت آية الفرد اللعين قري نحي ويزوده المعين هرتت القرآن يضد إلى قري جهتي ما يكدر الإلان يهب القرآن ما لم يهب لأحد بشن بغير رهب تفضل باقي علي بالكتاب فبصر كليتي بلا عتاب كتبت العرش والكرسي والحمى قلمه القدسي بعد خط الله كل مرسل قال جميع الصلوات المرسل هاني الله بعمر باقك وطباق خطاب الباقي وجود ذي الجلال والإكرام أوجدني وقادني مرامي كون لي مزحزح الشيطان بركة صفت بها أوطاني نفعني بغير ضر للجنان إلى ربي وطيب الجنان مقبلي ووليك واللطيف نبا عدني لغيري يتطور نبا لغيري كل من عاداني هيئة المغني الذي هداني إلى سوى مقتلي والداري والعدات وما حد أكداري لسان ذكري واللسان الشكري هذا مفاسدي بغير مكري ذكر إلهي بالنبي المنتقان حجا بيني وبين المتقان إلي قال ذكره الحكيم من طيب للنفس وطيب الزمن كن فيكون قول ذي العرش المجيد يسد الصعب وقاد لي بجود لمعنا رحيمنا ذو الخلق كرمني وقادني بالطلق يقود من ليس له الشريك طيبنا ليست بها فروق نزع للرحمن والرحيم ما اختار لي وانقاد لي الترحيم نبينا رسولنا محمد نزع لي ما اختاره للصمد يزع عني من له سير انتهى تاتوا عليه من غير انتهاء ياتوا السامي من بعد الصراط علي في الآل وكل من تلان يقودني إلى الجنان الكوني فرحة من جعلت نور الكون إن قلامي ومدادي عندك لمن لسعي الصحب صدت جندك لمن عشتك أو لغن أو كذب قبل ولا أساس أو تزبزب ملقي نفسي ما هوايا أمن استجاب لي دعوايا حب الإله ورسول العربي طلب لي النور اللسان العربي سلب لي النحو مع

من جل عن مزارك خلق زين غاب عن أمزاري رحبي الجلال الأكرم تري السداوة صانع حرمي نفل بحوله كالبر غمط الخلق غير الضر علمني العليم والخبير ما غاب عن الأمزار عبدا كرما علمني العليم والخبير ما غاب عن الأمزار عبدا كرما ما يدري الجلال والإكرام شلع صدري قادني مرامي خلاني الجليل عام جيسسي حلاني الجميل عام جمسسك أبلغ غيظري ذو الضلال وقادني له وقادني حلال واجهني بجوده والكرم وكان لي مؤمنا لحرمي عدت مع الكتاب كليك ولست ذا حمق ولا بكل مد لي الزكاة والتمهرا فضله وقادري التطهرا أعني فلن عليه أشكر كم لساني وفؤادي أذكر أثني الكتاب من لدن بغي قديم قد رضيت عنه أشكره بذكره الحكيم وقادي التقديم كالتحكيم أسير مع صلاته على قيت له بأرباب العلان يا رب صل وتسلم سرمدا على وسيتي إليك أحمدا نبيك الذي به وصلت إليك يا باقي ومن فصلت أحمد بن المختار خير الناس كما صارني بك عن الخناس كن به وبالكتاب والأمين وسق به إلى سوايك من يمين مدل ولجميع الرسل أبقى سلامي الكريم المرسل بارك يا اللهم حيث كنت في عمري يا من له سكنت قد إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام قدني إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام ويتك اللهم يوم الجمعة ما أدي جودكم قد جمعا واجتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور واجتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور هل كتب اختصاصا يا جميل قلني عن الكتاب لا أمين فلك خير ذكري جل الناس وتغي باطل القناس إني لا أترك ذكر ربي لوجه الكريم ووحب قل إليك بالكتاب يا جميل يا نهى عن اضطرابا كخمور الاتيا مانع كل الضر كلا سوى عمري وكل الشر الحمد لله رب الله على محمد رسول الله.

الغيب لقي القرآن باق أنزلا وقديم القراء والنزل عتفل المنزل بالقرآن وكان بعيد الظمآن كفاني المستهزئين اللهم لمصطفاه بمن والاهم رم عقائدي وقولي والعمل من قضي بذكري مخجل الأمل من علي الله رب العالمين ذكره مع الأمين والأمين خبق وجهتي الكتاب.

أكرما ويهدى ربي الكريم الأكرم وقاضي إلى الجنان الكرم أخذوا في الليل وفي النهار لوجبا قد زعزح لوجبا زعزح ذا انتهار أخذوا في الليل وفي النهار لوجبا زعزح ذا انتهار ملك الكتاب باق

وبالتأدب وبالكمال. هبة الذي كان بالكتاب أرى الإساء والمتاب، أتاب علي توبة قد غسلت أبيس مرضاته فانغسلت. لاقيت قد زك حزت دعما بكوني لي فزت، قرب الباقي بغير الطرد لا ولي قعد منا بالسرد. رفع لك وقت لي خفضا بغير في أبدا فانخفضا. أجابني العليم والسميع يا من نصير من له الجنون، أتربي بذكري الحكيم وقادري ما غاب عن كل حكيم. عيت عن كتاب ربي وكتاب أبي غاد عن حياتي لا عتاب، ملكه القرآن ليست تسلبون أنعمي وشكر ربي أطلبون. بارك لي من قادر الكتاب في عمري وزحزح العتاب، بارك لي من قادر الكتاب في عمري وزحزح العتاب. كتاب لي رحمة عن الأعداء وكل عصيان وكل الدائم، الله رب العالمين قادا لكتابه فلا انتقادا. لولي الكريم أحييت الكتاب أحببت الكتاب لا يسواه وحماني عن عتاب، أخذ من بعد أخذي الشاكرة لا وقد طيب.

0: إلى الجنان والبي ربي الطيب الجنان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنشحت يوم الأربعاء في البهور قصيدة مثل رماه في النهور، لله رب العالمين الحمد، لمن مها أن يقطع والعمد، لو خطابي وسط الفجار فجاري وفيضه بكل لصدري جاري. أبي دواما ربي أن لا أشرك بك الليادة وكفني من أشرك، حلمتني ربي بأنك الأحد وصمد المهني الذي لك التهد، لا شك في خنا في خناك ربي حن ولد، ووالد وحن سماج وبلد، كفين لقوم سلسوك يا أحد، يا سنتقام ما له كفان أحد، مد حياتي يا خدي منزل حسن، جاج الحسين بن علي والحسن، أكرم كل والد وما ولد، وخير من ولد في خير بلد، نبيك المولد الهدى محمد، صلي عليه ولتسلم سمري، قلت مصليا عليه بالسلام، في آله وصحبه الجار السلام، وجه سلامك بالانتهاء، ربي إلى المقتارس البهاء، له بآله وصحبه اكتبي، خير سلامك والسكر كتبي، وجهت لي يا ربي في الخميس، ما أخجل الأمير في الخميس، كفيتني الهدى بأهل بدري، فليكن بهم وأهل خدري، يا الله صلي بسلامنا بدا، على أجل كل عبدنا بدا، له بآله وصحبه البهور، اغرب سلامك ورد لي الدهور، لله كلي وهو الله الأحد، أسمد المخني لمن له التحد، أزب أن جناب من لم يلد، سبحانه ولم يكن بولد، تبت له ولي يرود من جهد، خطان ولم يكن له كفان أحد، جاءت في البحر لسين سلسوا، ومن تسنده ومن تلسلسوا، أن انتفوا محن بأهل بدر، وبهم الحفيظ يهلي خدري، لهم من الله أروم سرمدا، أكبر رضوان بجاه أحمدا، وسيلتي لمالكي وجنتي عن المحاسي والحساب جنتي أسرى صلاة الله بتسليمي عليه بالآل سوي الهلوم داخل ميومدالي للسكور ما خاد للباخي المقدم السكور ألا يمن الله بالصفائي مسخنيا به أن السفائي إلا يخاد من له كليتي أجوره في عملي ونيتي أواني الله له بالمصطفى صلى عليه سرمة كما اصطفى أسرى صلاة بالسلام يصلحهم كل بها بكن فقد فاح لهم للمستوقف بالصلاة بالسلام في آله محسها بيا سلام ربي بجائه هدايا ساخرين لي جميعا ولي الخير خيرين سلم جنابي والترد هدايا لي به وسد به هدايا وجه رجال بدر الأبرارين لنصرة على الهدى الأسرارين لك توجهت بهم خريبا ولم تصلي أمالك خريبا بكونك الحزيز والمنتقما أحسني ولي يكون منتقما يا من له الإباد والأفعال يا الله يا خادر يا فعال ناجاك عبدك خديم عبدك ويبتغي بجائه ما هندك كون له بجائه فخر منا وانصر جنابه بكل الأمنا مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته كفيته جملة ما لا ترضى وسط قائدا له ما يرضى دهاك موقنا بأنك الكريم ويرتجي له فالذي منك يروم أنك ردي وقدم الجهاد وخيره فحب له اجتهادا يقر له أهداه جميعا يا خير حد لم يصل سميعا آتيته فضل رأسي من منك فزده علما ما فهم أنك بارك له في نفسه وأهله ونسله بعد انتفاء جهله أنو نفيت الجهل والأهداء بأهل بدر ونفيت الضاء ضيف قراد عنك في البهور وفاس فيها بمهور الهور كفيته فيها بلا إخراج من طلب البلاد بالسدراج من طلب الملك بسلم الناس وببراس الله رب الناس باهو جنان الخلد بالنيران وسروا الآثام بالخفران أن الصراط المستقيم دلوا وخيرهم من الوراء دلوا بسد عن سبيل الله وبمقابلة أهل الله أتراهم اللهين أين الأسقياء فبارس اللمين أين الأتقياء قد طلبوا ملك البلاد وتخوا وأكثروا فيها الفساد وبخوا داءهم اللهين إبليس الرجيم إلى براس أهل بدر النجوم يقودهم بكيده الأسيم إلى مبارسة التعصيم أمين بكم وكبارهم شخار وفي مبارستهم لهم سخار لهم أصاب بهد مقت قد كبر ويسمون ويولون الدبر من بارس المقتدر المنتقما مات ذليلا ويلاخي نقما الله جل أحد اللهم أصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا وليس والدا وملكه جل يدوم خالدا له خطابي ويروض من جهد لي ولم يكن له كفان أحد أبلي يا وهاب الكونين أدافع ما أختار من نيم اكتبني اللهم في المجاهدين حقيقة الجهاد والمؤايد لك توجهت بجس القصيدة فإنك جعلها قدا مفيدا لك جعلتها وديهة إلى خير الجنان راجيا منك الإلام ضببت حنك وحن المختارين بها وأن أصابه الأصارين يا الله يا أحد يا خير الصمد يا رافع السماء من خير حمد نصف مكاتبي من الخيوب وجل فؤادي عيبة الخيوب يا عالم الخيب مع الشهادة جد لي بالهروم والسعادة تفضلا علي بالتمليك يا خير مقن مالك مليك سغلي مناسل عداي في الجنان بلا حساب ولت طيب الجنان لوجهك الكريم قلت في اللهام فزاهدا مجاهدا بلا فهم لهم خطابي عندهم في البحر وهم سوى سخاوة ودهر لله في القفران توبوا تائهين من التسلل لجميع قاشهين ويل لكم إن لم تكونوا تائبين للواحد القهار جل آهبين نبهكم قبل ببعث موسى أهل الكتاب وببعث عيسى مبصرا بسلم المسيح أحمد وكلهم عبد رسول محمد نبست اليهود والنصارى من دينهم عين الضلال سارا كتاب موسى وكتاب عيسى وذكر حس المنهلين العيسى محمد صلى عليه وعلى جميع رسله بتسليم على لكم خطابي أيها النصارى كونوا لخير مرسل أنصارا ويل لكم إن لم تتوبوا للجليل به بأبده أبي به الخليل أفضل لمن مرى ومن يأتي ومن أدر مطلقا من أهل السمن ساك الذي يقول لي مولايا به مرادي وكف البلايا أصله له الصلاة والسلام في كل موضع وفي دار السلام فجاءني الأكرم في جمادى ببابه أذكره حمادا ليسر الأهدى وسط ومرخمين فإنه على الهدى كالنقم يضب عن جنابه الأليم وعن جناب المصطفى النبي إجابهم صرفهم للخمر وللزنا والكل أدنى خمر سببت عن حضرته المقدسة سوي السخاء والأنفس المنجسة رددتهم بالبيد والأرماهم والكلس الإسرار والإتماهم إن الذين أسرقوا وجهدهم وفي الكتاب ذي الجلال الأحد لهم أصاب لا يكون سنسرام في أبد ولا ينالون المرام ذل وويل للذين كفروا وكسبوا وجهدوا ونفروا يقودهم قدا إلى النيران ملائك العذاب بالخسران نياتهم صد عن السبيل مع البراس لسوي الخبول يقابلون كل من قد وهدى والكل منهم في الكتاب الهدى خبوا أدل ربهم أحمالهم وديهم في باطل أموالهم اتبعوا الباطل والسيطان وبالمهاسي حمروا الأوطان لهم لدى حد الحل المنتقم ما لا يسال سرمة من نقم فجورهم قدرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر ويل لهم ويل لهم قدار دا قصف النقاب يوم السلاسل والطلاسم الرقاب نفوسهم نجسة فسدوا عن السبيل والتخوى والتدوا عن السرات المستقيم مالهم وللأبات اللي وراء مالهم نبهرهم واللي لم يلتفتوا إرئيس بل اللهين التفتوا يتبهوا اللهين والأهواء ولا سمى ما يورس الأسواء مسواهم وإن لم يتوبوا هاجلا نيران عدل خادر وهاجلا رام انقفاض ديننا الإسلامي بالكيد والإخراج والكلام أم الذين كرهوا ما أنسلا اللهم اهد الفضلين أن السلام إذا لقيتم الذين كفروا وكسبوا وجحدوا ونفروا ناوين سدر دين بالنقاب فأهملوا السيوف في الرقاب توجهوا لوجه الجلال يا أهل بدر لسوي الدلال صلى على رئيسكم بكم مهام ربي ولي بكم هداه خمام يا رب صل بسلامك على سيدنا محمد باب العلا بآله وصحبه وانصرني بأهل بدر وبهم بصرني أم الذين جاهدوا أهل الخليب وليكن بهم ولين الخلوب من عليهم برداء يجري بلا نهاية وكسر أجري فديتني بجائهم وفصوم بخير عيس وأولاك أصوم تفضلا علي بالسيارة لجوت بالحسنى عدم سيارة نفيت أهدائي مع الفتون قتل لي الصراعات المتون تفضلا علي بالتبهر يا خير مهتن بسكور يا هريم اجل فهدي مدينة هلوم نافية أنت الخدير والحليم وجه لي الفيد بلا نسيان ونجني من جملة الهنسيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على ردائه أهيم صلي صلاة بسلام تسرهم صدي به على الذي يفرهم يا من له الخيوب والشهادة صلي على وسيلة السعادة بآله وزنبه واخشف ليا اليوم قصفا قد يرم كل يام أبلي بأهل بدر الكرام وارتضى عنهم أفضل المرام من بجاههم علي اليوم بما يسود لسواي اللوم ألا يمن ندهر بتصرف في سر والجهر وسر وعرف ذلك ليس بحسيس صعبي عليك يا ربي فأهل كهبي إجل حلال طلال أهالي خدمي بهرمة المختار يا سلقدم بكونك الله القني والأهد وسمد المخني من لك التهت اكتب لي دهر الصفاء الخريم يا من تعالى عن اب وولد لينتقم في ابد ممن جهد يا مالكا ليس له كفا احد يا الله يا رحمن يا رحيم يا سكور صلير على من سمي محمدا وعلى اله وصحبه الهزام واذكر بجائه العظيم سنسام وحط ربي الذي له الامور باسه الابيات في بيت الامير الاول الاخر ربنا الكريم وظاهر الباطن مهتي ما اروم وجب لله الوجود والخدم من يعتقد سالك لا يلقى الندم وجوده ليس له ابتداء من يعتقده يلقاه ابتداء وجوده ليس له انقداء من يعتقده يسره الخداء ووجب البقاء والمخالفة لمن كفاني مخرجا خالفا ووجب القيام للمنان الموسي للمؤمن للجنان ووجب الوحدة من لي كان وطيب الوطن والمكان قد وجب الوحدة ذي الجلال في ذي الثلاثة بلا إدلال في السات والأفعال والأوصاف من يعتقد سيسقه بساف ووجبت له تعالى القدرة مع الإرادة وعبد بدر فكل ما أراده القدير فبالوقوه لم ترى جدير من سره الصفا بلا إقدار فليك لائسا بسل الأقدار من سره الأمن بلا تخويف فليك منقادا بلا تصريف من سره أن لا يلاقي الضرر فلا يحب من يساخ للشرر ووجب الهم له تعالى وللكرام يهب في عالم ووجبت حياة باخ يبقي من صاب لا إماتة تاسبق كهوره والعرس والكرسي سبحان باخ باتن جلي فكل ما علمه الخبير فارقه السنون والتدبير فكل من أبقاه باخ مهيم فأبدا خير حياة يهيم ووجب السمه لهاد سمهام تدره مري ختل تمهام ووجب البصر للبصير الأحد المكرم النسير ووجب الكلام للمنصل سكرا حكيما لا يسال النصول ووجب الإيقان بالوجود لمن له إن الهدى سجودي سبحان من بجوده والكرم من يتقبل ما حتى كرم من ساك في كون الإله أولى بالحمد والشكر بنهم المولى فخره الضلال والإضلال فلله الأمد والجلال فلله الأمد والجلال لبان وهدي أنس الحسلاسيم أليق بالخدمة بالدر نسيم إلى سواء سحسها المهين كل حدو وانسنا اللهين لا يتوجه إلي سرمرا تراده من لا يسال السمرا من يستحس بلاه سلوجود من السياتين يفس بجود من معل عنه لسواه طردا عن بابه وسرمدا لن يردا من أما بابه الذي لم يرتجى أكرمه بكل خير يرتجى سبحان من إدراكه تنصر ولا سوى إدراكه تبصر سبحان من إدراكه الممار عن الهدى وأكسه الكمال سبحان من استرى مسعى

لسالكم أظاهر الباطن قاد صاهرا ليه وباطن مخديما باهرا ليه يقود الهم عادل وعليم في كل سيح بمدينة العلوم لوجه الكريم من السلام ما لا يسال أبدا مستطرا هو الذي متى يقول كن يكون وليكمل مرادي بكن أن إنسان ما به مهدوما لدى خير خبير لي أتاب الخلدى لوجه استرى سلاسين مهام سلاسة ولي منايج مهام يقود لي إلى الجنان السمني وفي الجنان برضا والأمن به يقود كل من تهل خام له كما كليتي قد أدلخام صرف الدر لهداه الباخيم وهذا لي مواهب الصباخيم يصد لي بأنه أحب لي من غيره قطا وصان قبلي رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يهمد ووسيلتي إلى الأحب أبدا خديما أي خل هب تسليم من ساق الهدى لخيري على الذي به يصفي ميري أسقى صلاة خادر مقتدر على الذي كوني خديمه دريم أنما سلام خادر مريد على النبي المنتقى الفريد أمت من في رمضان دكسسيم أمنني من درر المصوّسين إصبحته الإداء جميعا سجنوا أن خذ النهوي ولخير ركنوا قد مركونهم لنهوي بانا من قبل سوء من جكسس تبيانا قد صرفوا من قبله لخيري بلا انصراف لي وتم سيري على إلهي بقدر عصم سات الأفيس الخابج المحسم بيني وبينهم بلا تسليد على يسر مدى ولا شروط يسر صاحب لي عند الأحد بنية قتال كل من جهد الحمد لله سي الأسمان أذكره جل على الإيمان أعبده بدينه الإسلام أقن وبالإحسان استسلام يا رب إني بك استعان فعجل النصرة والإهانة يا رب ينصرني بأهل بدر على نصارى حصروا بالخدر أبلي ما أختار فيهم عاجلا ولتنصهم ميلا لدر عاجلا إني أخاطب الذين نصروا خير الورى إلى الذين حصروا أيا جماعه الصحابة تنفروا محبكم حسده من كفروا لكم ردا في نصره فعجلوا فإنه مستبطئ مستعجل له رجاء فلتحقق الرجاء ولتمسوا له جميعا فرجاء ذلك حين على الله القدير وهو تعالى بالإجابة جدير يا أهل بدر سارهوا وكونوا لمن له لربكم ركونوا نصر ربي بكم الإسلام نصرا حسيسا رفح الملام أجبتم الداعي مسرهين إلى المجاهدة خاصعين أدام ربكم عليكم رضا ورحمة منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام نادركم بجائه ملترا فبادروا لله نهوي ترام وجهت وجهي يوم مولد الرسول بكم لسل الجلال سارع بسول انصرفوا لنصرتي لله على سبيل الجهود والملاهيم قوموا ودافعوا جميعا أني لوجه من فضل لكم بالمن إني بكم مستنصر في ديني لوجه من بجائكم يهديني توجهوا بنصرتي لسل الجلال وصنصه أني به سوي الدلال لكم خطابي أيها الرجال فلتنصرف أني بكم أوجال بخايتي كون أساميكم مهين بفضل رب كونه لي مطمئن أيا رجال الله أني دافعهم لوجه من أن يؤمن أن مؤمن يدافعهم انصرفوا إلى الذين قد بخوا وطلبوا ملك البلاد واتقوا لكم ردا أيضا من الله الكريم بسجرهم أني وأجر لا يريم ذبوا مهن أني بلا تأخير لوجه من يمن بالتسخير يا أهل بدر أنتم أحبابي لوجه رب المالك الأرباب نادركم لله في البهور فصارحوا بتعن في النهور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والعمات لا سال رضوان الكريم النافيهم على جميعكم بجاه زافهم ويل لمن بارس رب العرسين المالك الملك السديد البرسيم نهو إلى إدفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهيم كونوا مهن مهي مهيني نعلا مناصروني لوجه منعلا منهم تعالى رمت كونكم ليام في البر والبحر مهن كالوريام من أمكم لرحبة فيكم سفر ومن تكونوا ناصري هي انتصر ناريدكم منتصرا منتصر مستنصرا وارجيم من مالك جل فتاح المرتجيم إن المجوس والنصارى رقبوا عن الهدى وفي سواه رقبوا نادركم مستنصرا وارجي من مالك جل فتاح المرتج ان المجوس والنصارى رقبوا ان الهدى وفي سواه رقبوا لذاك بارس العليم المنهم وديه احمارهم ونحمام كل يسن انس الجلال ليس بربه من الضلال فجورهم وسكرهم قد بانا قد صيروا عصيانه قربانا اهلتني ربي منهم بسلام وخطني بلا حساب او ملام رت الجميع لي باهل بدر فليكن بهم واهل قدر وجهت وجهي اليك اليوم وارجي ان لا الاخي لوما لرطى هدايا الذين كفروا واسرقوا وجهدوا ونفروا يقودهم رئيسهم للخمر وللزنا والكل ادنى خمر
jaatum liwa ci kal karim bi

0: علمي يا مهدي التكريم دعوتك اللهم أن تهينني على الذي أراد أن يهينني وجه جنودك إلي هاجلا وتكفني يا مالك الدجاجلا وفن لقوم صلصوك يا أهد وكل منهم لهوى النفس التهد فصنع بكوننا حبيبك بلا سرك ولا ميل فصحيح نقبلا يا واحدا خد الله أن يكون له سريك حبلي السكون كفى بنفسك سوي التقيان أني ونجيني من الحسيان محاوت ما بيني وبين المجرمين وفقت بيني وبين المسلمين خنيت بالله تعالى سرمدا مصليا على النبي احمد لو اكتب بالصلاة بالسلام في آله وصحبه الاهلام سلمي محاوت فصلني بيغفر به وما حلي اني كفري تبت حلي يا كفور يا كريم لفر وهب لي فوق ما منك اروم ابلي فراق كل ما نبسم ولي بارك في الذي اخذت وجدت وجهي مع المختارين واهل بدر لك ستارين اجب دعائي عاجلا وهب لي بهم منن كما فككت كبليا انك رديت وحن المصطفى صلي عليه وبي الخلق فهم لهب قبول نور دا انصر مدام وكن ولي ولتكن لي سمدام مد حياتي باكبر ردام وارخذ الحيز مربيا ردام وجه لي اللهم من سال يوم جمله ما احببت دون لوم الى دخول الجنه مع النبي سفيه كل اقرب واجنبي انت الحكيم الواسع الكريم لساك رمت منك ما اروم نبهتني في كونك الوهاب ابلي لذا الاهداء ابلي لذا الاهداء ان احابا ناجيتك اللهم سار جائم فتقضي في سلام لي حوجائم انت الحفيظ الماني المقيس وبك يا مقيس استقيس لك مددت يا مكرم يدي باهل بدر وبخير السيد لك توصلت باهل بدر وبهم اجعلني رفيع قدري ابلي ما اصاب الله حسابي ولتهم ما لي كان سنتسابي من كل من احبني وبلدي وعبدا لربي طيب خلدي انك رديت ربي سدني هلما وحملا يا من محوت الصلما انت الكريم لا اسال شاكرا لك محوت الصلما والمناكر انت الكريم لا اسال شاكرا لك ما هوت الصلم والمناكر لسفهم ري بخير عافيه وجل حياتي سات يمن شافيه مربيا بظاهر وباطن ملازما رضاك في مواتني تفضلن علي يا مولاي بلم القصر وحبل الايام تفضلن علي ربي بالمنى اتى ارافق الخيار الامنا خني في دارين كلما يضر وفيهما أبلي كل ما يسر يسرت الاستقامة نور التليم من لم يوافقني وسري سنتليم ناجيت فيك مدة مصليا على النبي بآله فكن لي يا ربنا لك دواما مني الحمد والشكر على ذي المن فقلت حامدا وساكرا لك وأرتجي منك دواما فضلك الحمد لله الذي قد قادني من وطني بروضه من كادني وخاب بي عن جملة الأكوان ولي سخر سوي العدوان وجادر منه تعالى بمدد أجو به استقامة محسدد وقف حني وهو خير من يقف ألسنة الأهداء ترا والأقف وجادر فيهم بنسر حسام فهو تعالى خير من أهزام أذكره بكلكلي وقلمي وجسدي وقف حني سلمي يا خير من ربى مريدا لا يريد سواك يا فحال كل ما يريد ربيتني فلاك سبري أبدا يا خير محمود بحق عبدا فرقني ترخية الأخيار ونقني من جملة الأخيار جلي بتي السير وأكسف الحجوب أني وسيرني فرحة النجوب أبلي ما رجوت يا وهاب يا من له الإياب والصهاب نقلتني من وطني دار السلام فردني لها مهافا يا سلام نقلتني منها لأهل التربية يا خير رب ولأجل ترخية وكمل التربية فرقني وردني لها ومكرك خنين وليهب بجاي أفضل البصر وليهب بجاه افضل البصر وسيلة لك تلاسم البصر وصل بتسليم يا سلام عليه بالال وتاويل همريم عبدا خديما ماكسا في توبا وكفاني بها الخطوبا وليسق بلا حساب ما اسى في ابد والتقني ما لا اسى.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويتربي بأسامي الحسنى.

للمصطفى ولجميع الآل ولصحاب الغر في توالي لك صرفت قالبي وقلبي فلا يسر المنى يا ربي اقبل توسلي بالأسماء واسك عاجلا بها شكائي حبي حوض الخلق في أسمائك وفي صفاتك وفي أفعالك اجعل حياتي كلها في الطاعة وليهب تلازم الجماعة لفر كبائري مع صغائريك واغفر ظواهري مع ضمائري إذا كتبت من عيوبي نفسي وامحو ذنوبي وتفك حبسي سقي ما طلبت بالأسامي بحرمة المشفع الإمام محمد عليه الصلاة والسلام بآله.

مضى من التحيل عن ما مضى من التقول. اغفر لي اللهم ما تقدم وما تأخر وما بينهما. اغفر لي اللهم ما تقدم وما تأخر وما بينهما. اغفر لي علمت وحدك في عمد أو في خطأ بعفوك، حتى أكون طاهرا من الدنس ويكتب الثواب في كل نفس. سقني بالقرآن والحديث إليك واكفني أذى الخبيث. ناجيتك اللهم بالتسعين والتسعي يا كريم لي آمينا. أمتني يا بر بالدعاء لكي تجوز لي بالعطاء. فتب فده بها إذ لم تئت في سوى سوق كريم ما لم أجد. أردت أن تسوق لي منايا كلي في الدارين يا مولايا. دعوتك اليوم وأنت الأكرم من كل ما يجود يا مكرم. وجهت من جبن وجهي لك إلى أماتي بالرسول عبدك. هب لي به أن يا ربي أن لا أشرك بك ليادا واحمني بحفظك. لما حظيت من أسام حسنا هب لي وصول للمقر الأسنى.

إني أحمد مربي الوكيل مصليا على إمامي الكفيل نبينا رسولنا الحبيب شفيعنا قائدنا المجيب نجي الماحي الفراء محمد قدائنا معا هنا مثل غد وآله وصحبه والتابعين. وبعد فالمطلوب أنت يا معين ليغفر واغفر لوالدي والجميع واقبل ولن نقبل سعيان يسلنا جميع ما ينفعنا وكفنا جميع ما يضرنا يسلنا جميع ما قد عساك فلا مقدمة الورى ليسخرا يا بر يا رقيب يا حسيب يا عدل.

أنت منها خفي حاجيك يا كريم، وأنت منتهى شكائي يا عليم. هي لي الدهر من أمري رشدا، وكن وليي ونصيري أبدا. أنت لي لك السماوات العلاك،

نحن عفاة واقفون كل حين هبابة لمناخ المفلحين فقد معنا إلها خير ذات فقف لنا خير مران جني علما وتقا وأدبا حتى أصير بالبرايا عجبان لإنصادي إلى الطاعات وسخرا لي

يرزق ربي أبشر بيسلك ويسلك ربي أنفع الطريق وكلنا الرفيق يا خير الرفيق وثقت يا حفيظ يا مانع بك ولست شيئا أبدا أشرك بك هبل

تولنا حتى نصير الصالحين كمصلحين مخلصين ناصحين. فقد في بابك يا ذا الشريف متجر فضل حسن ظني، لك التجأت وفضل

بيا خذ إلى الخير بناصيتيا لك من الكرم والتفضل ما في بي حصول أملي صلاح نفسي وصلاح صدري لك فاستح جميع أمري أس جميع ظاهري وما بطن فيا ونقي سري وما علن أسجع بيني وبينك أبد واشتر سوى المقدم

من آله وصحبه خير الصلاة يحبها منك إضاء وقبول يرضى لخيك منية وصول وأن الله موهن كيد الكافرين وثقت بالله مع المختار بالمدح والصلاة ذا استتار أعانني ربي على عدايات يغثهم ساق لي هدايا قنعيته هو الكريم النافع ومنه ياتيني هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا كما يفوق النعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل لو شكوري وحمدي وهو الجل لو شكوري وحمدي ولا أبغي سواه صرم

وجعلهم لكي يقيمني في البر والبحر وكي يلهمني. هو لي وهن كيدهم معا وراقهم بقاره وقمعا نحو جنابي وجيوشا جمعوا حين تلاب يدي يجتمعوا كما هم الكفي معا والسقرا كني ومن عن جنابي أخرا يقول سم لي اللعين ولي كان ربي المعين فهو قبو بغير مدفع كن أتله أبت مع المشفع إلي يقاموا بالجنود والصراع وقال لهم يجرد للطلاع للجبن والحرص وللعداوة قاموا إلي وحوى الشقاوة كبر وجوههم على النيران وصرفوا عني بالخسران يصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فيأتي ما عداي أيسام مني بجاه من هدى وكيسان أداهم مخيب للحسد ومنعوا من كالكل وجسدي يوضم ربي لي في البر وبحر الشاكنا له بالبر نباهم عني مصليا على محمد واطجي به العلا وأن الله مع المؤمنين وثقت بالوعد

في غيره من مطمع نبهني منتبها فأشكر وباللساني وفؤادي أذكر نهيت من بدي الشعبان إلى آخر ذي الحجة وهو ذو الإلان إليه أقبلت من المحرم من توبة النصوح من

مني بجود وكرم فيشترى ما أخذ بيعه برم مع ذنوبي فانصرفت بالكتاب إني معصوما به من العتاب أنا رضيت وعن المشفع هذا العدا بغير مدفع أزكى صلاته مع ما عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام أزكى صلاته عليه بالسلام بالآل والسحب مصابيح الظلام لله قد وجهت وجهي في اغتران إن العداق إذا تبت ما اقتراب مجاهدا بقلمي وقلبي كن بارسه سفها بالقلب وجهتهم بصورة الأنفال وصوت التوبة نعم فاري مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم ربي تنوت علي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر

أو بالكتابك بلا عداوة ولا عتاب ويتكلي له به بلا طرف وعمري تقبلا ختري الخيرات وانصرفت لا من فجل علي اغترفت يقودني التوفيق والإلهام لا يطاع باق له الإفهام هذا غير الذي لم يرضى بك بقي الحباب خدمة المفضل.

الرحيم. وجدته إلى القهار المولج الليلة في النهار، الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي القعدة الحرام. لو توجهت بقلب راد عني وعن عنه وعني قد نفى أمرادي. لو تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراق.

السلام بآله وصحبه مذهب الظلام، يا خير قاهر وخير ماكر وخير وهاب وخير شاكر، هبني ولشكر والتهب لي واشكري، رضي ولمكر والتهب لي واشكري، سري وجهري وتصفي فكري، انت الذي سيرتني في البر وحيث اجعلني باب البر، فسقي الذين باستدراجك

المشفعك صل علي أبي الخلق الفعيل كفتني عداء بأهل بدرك وثبت النية نير بدري ربتي بالذل في أعدائي فلقيت بالعز ومحو الدائي يا ستري فلك الشكر سرمدا يا خير معبود بحق

وصيتي لذلك الدارين حبي له وقاني العارين إلا حمدي وشكري علىك كوني عبد وخديم من علان أرضي في طباه في دار السلام بخمة لوجهي تجل الظلام والغيطان جماعة النصارى لله والقرآن كنزي سارا رجاني الله به وفزت في غفه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليا ثم مسلما وفك عني كبريا محمد وسيلتي إلى الكريم علي بجاهي جمع لديه ما أرون علي إلى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع الماء.

أم ذات كل لخالق البشر كم يتلى مبيعي ببشر يسري أمي كسا وأشبعا كما سقى ولي يسوق التبعا ربي يحقق ما رجوت بالرسول وزق بجاهه إلي خير رسول نفلي له الوجود والقدم لغي الشيطان وهو ذو ندم كفاية لي البقاء والخلاف له اللعين والعداء بلا خلاف خف لي له القيام وجبا ومن وقاد لي منه عجبان أولم أنه أديم وحدا كلي من الشيطان فروا وحدا فر وحدا إلا كلي هذا البحر.

الأيام يستبدل اسم يستر العسيرك مع قث الورى ذاب مسيرين هذا الذي من سوى جنابي بحمله وظفره والنابي قد غي اللعين الحزبا لم يفر إن قرأت حزبا بارك في الترك وأخي وفي الأخي الكريم بارك لي في الترك.

إلى السهار بالغير بالندم لهم مغفرة ورزق كريم. والله ما كتبته من جيسسك ولرسوله لختم جكسة هدية مني لربي الشكور ولنبيه خديما ذا شكور مني لله وللرسول ولذوي الإسلام والقبول كنت إلى دخول الجنة خطي بلا أذن وغيرك فتنا رأيت بالجزاء والأجور وبصواب عن أذى الدهور فتني معك وبيعي رابحك يهو إلي فائز وصالح ربحت التجارة المتجهة كمن لينقاد الجزاء ووجه هدى ونور ويضا ويسرك ويؤتى بمن هداه البر تاب عليه من لديه غسلت من عيوبي كالأذى فانغسلت وأجهني من ربي الكريم النافع الرحمن والرحيم هدى نبس وأمان والصفاء من نهاية الموج بأجل عرفا هذه البقي زيادة الرحيم أشكره على كتابه الكريم قادني القرآن قودا لم يكن لغير الدهر وقادني يكن كوني من لم يكن بعاجز ما جادني من بوعد ناجز هذا المكاره لغير الله قطعا ولا إله إلا الله يسوق ما خلقه أو يخلق من الأذى إلى سواي المطلق محلي لجاد بالكتاب عني سوى الأمان والثواب ويثري الباقي علي كليتي

الضم بالمصطفى كل يدا فانضم. هذا ما بنى إذا وفتح كما يقول الألا فانفتح. بارك في كليتي لي وكسر سلاح من كان يجاري فانكسر. رفع دين المنتقى المشفع من جسم الأذى بفضل الأنفع. يقود أفضل صلاة والسلام بينتهن إلى نبينا السلام. أتوا في الآل وصحب كسروا كيوس من لازم تحسر. ما لا يعد من أمان والسرور بقي انكفى قديمه ذوي الغرور. نبينا أحمد لن يجار تسعى أكسش فجارا. أحمد ومدحو قد زانا كليتي وشكر الميزانا. وامتداحي مدة مرتضيا أن هو عني دون سقط أضيان. مدحي له إلى جماد الثانية كل المحرم هدايا صافيا. شكي بأنفع الصلاة من رجب لقت ملحقة جاد بالعجل. أدي عني من له توحيدي بالمصطفى المقدم الوحيد. أكوي لله وللرسول كب عداية وعطى بالسوري. كقول الكرم من هداني لفضله وراد من عاداني. نحن يسول ذكره الحكيم وقادر التقديم والتحكيم. وجه لي علما وسعيا بأدب من كان لي بالأمن من غير ودب. رسولنا صلى عليه الله في الآل والسحب ومن والاه. ساق مكاره إلى الأمين بجاه العظيم ذو الأمور. وجه للباقي بقاء صافيا أبي يكون للأنام شافيا. للمصطفى ليس العداء بحر الندام. وجهت أمدحا

قولوا الحمد لله الذي قد رفعا يا نبي المنتقى فارتفعا نشكرون على كتاب نصبا هذا حسن قد كفانا وصبا نشكرون على كتاب خفضا منسه تقديمنا فانخفضا أحمده سبحانه إذ جسما سورة من لم يهونا فانجسما إلا يحمدي وكل ضما مع المنى له به فانضما لا شكرنا لنا قد فتعا أبا الأمان أبدا فانفتعا هذا ربنا عداه وكسر سلاح كل من قلاني سلاح كل من قلاني فانكسر بارك لي ربي في جهادي كما عدي قبل نعم الهادي عدي عني من له التوحيد بخدمتي لعبده الوحيد في سبيل القهار ما تعسرا فلا سواي واموري يسرا آتي الرحمن والرحيم فلا زمني في

أمدح قد زحزحت فجارا. أهدني الله به من ظني كلا يقين فائزا بالمن، لم تداعي مدة مرتضيا عنه عنيك دون سخط رضيا. مدحي له إلى جماد الثانية من المحرم هدايا صافية، شكي بأنفع الصلاة من رجل كن قبل الحجة الشكر ذو عجل. أضيعني ما رضيت عنه وقال لي سري خذ وصل.

يقود الكرم من هداني، تذكره وراد من عاداني، نعم أن يصون ذكره الحكيم، إنشأه وقادري تحكيما، وجئت كلي بالنبي العربي، لمن حباني باللسان العربي، ذرات خطي إلى تعريفي، على عربية بلا تعريف، سام ليس إزال الصمدا، أشجعي الحروب أحمدا، وجئت أمدحي إلى بحر الندى، ليس العدا وراض لي من فندا، تلك الصاعقة مدحا قبل ويسنحني عدا أو كبل، هديتي له كفتني العاران وخادث العدا إزعارا، وإلى غير مضرة العدا قري من الأذى أو من عدان، إلى سعادة الشقاوة تحد وليس سعادة أهلها نحد، سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك عند من قتلي كبد، سعادتي بلا محاء كتبت بغير

يقولون واجهني الأغم في الكتابة فضل باق صان بي كتابا إذا تلوت آية فر العين بعده لغير نحوي بالمعين لا تغيلي أبدا ما ساء ولا يؤمني الذي أساء هل أن الله في إني مهتدي ويرجعني لا أرى بمعتد ما توجه الشقاء والعداء ولا ألاقي من قلى أو من عدا ما توجه الشقاء والعداء ولا ألاقي من قلى ومن عدا ونظم رد الأذى بلا وصول لي إلاك فهي الباقي يقود للإلان يقود لي كن فيكون للجنان نظر السؤل لمطهر الجنان ينحو الخير والصفاء ويبرى من جهتي شفاء برأني القدوس من كل مرض وليقود أن ربي الغرض إن ينقض الرضا والأجر ولم في العادات لا لي زجر إلى سواء جملة المعاصي مع المكاره وكل عاصي لا أنتهي إلي غير من يتوب أو تاب الله على من شاء يتوب لوجه الكريم لي يوجهك كرمه وهو لي متجه هو الإله وهو الرحمن هو الرحيم منه للأمان أكرم بعد حمد ورضا بلا نهاية وقاد للرضا لي قاد واجبا ومندوبا مأم أو مام أباح لي ولي أبان الأقمام لغي الحرام كالمناهين وانقاد البشر بلا تناهين كلي قال مسر لجزمتي ولسواي كذرات الزمن الحمد لله على إبدال ولعت واشترى بلا جدال هم بعات لي اشترى بلا إخاتي وقاد لي تقبلا يقول كل الحمد لله معان صلاتي على بشير جمعان تقول

فانتفعت، وقائل الرافع فارتفعت، والدنيا الودود ودا فاقا، ولا يجني من أبى يفاقا، وتمن لي أمور أحصى، للمنتقى مسرة لا تحصى، هب لي وجهت ما بعت إلى قلبه ما لا يعد من إله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، الحمد لله الذي هو الأحد، قسم الله الذي هو أحد، نبهني بأنه لم يلد ويسمى ولودا فطاب خلدي، نفع عباي الضعفاء يوم الأحد عني ولم يكن له كفءا أحد، أنا رضيت وعن المختار وهل بذ ملغد أستاري، دعا مدادي إلى مدح الرجال ترضهم العدا لدى كل مجال، دعوت ربي رضا أن يجريك لا بذل لأهل بذل ودوام أجر، تفضل علي على رجال بدرك أبي بإضواء يتم بدري، أكثرهم لديك ما لا ينفد كما بهم سخرت ليك من يصفد، لما سلكت بالصلاة والسلام ولم يكتب

آدي وليجد بأحسن المعاري ربي يجد لي بخرق العادة كوطني والكسب والسعادة أن قضيت ربي في الإذنين لما بقيتني أنا الكونين نجيتني من الأذى عصمتني ورجمت الورى عظمتني نعشك فؤادي والجسد إنك لي أصلحت كل ما فضل أصلحت عقدي وقولي والعمل وخلقي وسقت لي فوق الأمل لك السكوري على الجميع يا خير هاد نافع سميع لك خطابي شاكرا وراضيا فمن مراضيك لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفق ما أختار يا مختار أخذ لي ما شقت في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة بسعادتي يديك يا كريم وصبدا سق لي فوق ما أروم نجتي أخيرا من أغاسا كنت للأجل والبغاسا أكنطني بك

حديث عنك وعن المشفع شهدت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم حديث عنك وعن المشفع صل علي أبيك بينفع سكتك اللهم في الخميس أطل الأمير في الخميس خيتيه البحر وحدي وحدك ويا أنجزت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدتني وصلتني سري وسؤلي قلت لي أعطني لفتا وزدني وزدتني سعة وخمدا فيك تزيد توسعة هديتني من ابتداء جيسسي فالقد الجحساب عام زيسسي أشكر كل لي جمع فذق في ذهي ويوم الجمعة كيف تشاك

حمود من قدمه المقدم وثمدا تاتيه من الخدم بارك يا اللهم في عقائدي والقول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أخرجتني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولوسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم فتعفت عن لم يرى قط وعود لن يرى لمن حياتي سيرا الظلم بهم بشري قد قال خير المنزلين لي بخير المرسلين وبالسحاب الأجملين خدمة خير البشرين قد قال خير

ديني حب الله مع حبيبي العدا قمع تنيه وللمنا جمع بلا أذن أو كدري نفاد غيري.

خديء مبق عونيا لمن أدام صونيا لي عن المكدرين هذا الشقاء والعيوب باق يعلم الغيوب لغير ذاتي والجيوب صيب عن التكدرين هذا المرض

أقوم شكره وليقعد قاد ذكره ولسواي مكره ساق وصان حرمي لا يحمدي بالشكر.

براد المؤمر ولا دواء السقم إلى سواي الدرء كل أذى

أميرا وخيرا من قلبه تحيرا في الله مبقي بشري أبا رب.

لاية الرأس العظيم بالحب مع الدر النظيم ولي كان بعظيم وصانني أن حسدين نعى بتوحيد الأحد قلبي رب الملتحد ولم يكلني لأحد في سفري وبلدي إلي قاد في السفر خلي وحبي بظفر مستغنيا عن النفر بجندي في خلدي لمن حني

هدية الله المعين ساقت لغيري اللعين ولم بالله يعين من شاءه في غد مد لي الله البشر بياه سيد البشر وليا يوم

الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين عن روحنا والجسد الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين كملين عن روحنا والجسد وكلمة الله هي العليا ولا المعين والأذى والقدر لغير عمري ونفاها القدر كتابتي قبل أداء أهل الكتاب كيبد ما نحاني من عتاب لمن حني عند ذوي المدافع إلا إذا

تنزيل ذي الجلال والإكرام دعا عدايا قادني مرامي أنا الله لدى تغربي ما لحياتي قاد خير القرب لقنني قبل لسان العربي هذا الجزائر النبي العربي لقينا الله بلا إمات ولا تزلزل ولا شمات أجابني بما نفى عدايا وقاد لي النصرة والهدايا عبادة من جل عن التعددي لخالد بركتي ومددي هديتي زحت الخناسة ورفع بربنا الجناسة يقود لي الثمن هاد الأمين وزابت الأمين حقا لا يمين أكرمني الله بكون الذكر معي بلا سبيل وغير مكري للمنتقى قدت بلا تغرري ضال قمة حمد عن غرري عن يبع ثابت الأمين وان قاد للتثبيت والتأمين ينتهي لعمري عنائي كن قاضي البقاء والغناء لا ينتهي لعمري عناء وان قاضي البقاء والغناء يقول لي من جل بالتملك من جاد بالتمليك من سيما قاسيت في الملوك يقول لي من جاد بالتمليك من سيما قاسيت في الملوك يا عمري ما للقدر وضعه لغير نحو القدر واجهني إلى الجنان الله بسم لا إله إلا الله إلي قال الله أسماء الضمين وإني له أفوض الأمور نايت بالقلب واللسان وكان لي الفضل والحسان نايت وقبل التناجيا ولي قضى بغير شك حاجيا ناجيته وقبل التناجيا فلي قضى بغير شك حاجيا أعز ذكر الحكيم ماضيا ميله وقاد لي أغراضيا له علي الحمد والشكور وإنه الحميد والشكور إلي قاد العلم والحلال وزحزح الغرور والإضلال هديتي منه ومن خير البشر فقل إلي إلى سواي تسعة عشر علمتني بقل هو الله أحد فعلي أمغل خير هاد ملتعد لينتهي القلوب يا قهار هذه لن ينحو انتهار لقيتني بلا ممات سرمدا أمسك لي أذى أو كمدا أمتي تمينك من لا يهضر بغير شيء إذا أو قدر مكنتني في كل ما اخترت ولي في كل ليادي قلت أجبتني إجابة المقتدر يا ذا الورى يا ذا القضاء والقدر لبدر الكريم لا توجه شقوة ولي فلا أوجه غيبت كل من قلاني والحسد لغيبت كل من قلاني وحسد لغير نحوي مبيعي ما كدد يشكد كل يوم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيتني الألم أشكر كريم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيتني الألم وظيبا يا صاح يا حب أسماء الضمير عاطفا يوده الأمير بيقت في كليتي يا الله لي بلا إله إلا الله وإن الله علام الغيوم واجهني من الخبير الغيب وجمتحي لقلبي ريب أكرمني العليم والخبير تنابي فارقا التدبير نفعني لكل الشفارين أم حنيف عليها كفاني نزعني القرآن باق أنزل مخدني القراء والنزل إلي بادر جزاء الله واجر عبده رسول الله ابن حنين ضر ولا جوا ولا أجل وكل شاكل من خولا ابن حنين إبليس أو معاد ما ذرني عدا غدو كعاد آل الله قلوب وجلب قلي نازعا من غير ضر فانجلب هديتي من مالكي قد زحزحت من غير أذى وفوزا منحت على شكر الله بالتلاوة تبلي يعلم والحلاوة فيقود معي السر القلب وينفع الجسم ويكفي التلبى لا يقود في الذي لا يخفى علي ما على سواي أخفى إذا تلقى أجور الصالحين
الصالحين والصالحات ذا رباح كل حين ملكت الحمد وكل الشكر قوى الصابرين عن الفناء والمكر الحمد لله بلا انتهاء على النبي وعلى اللهاء لا خطابي شاكرا وراضيا وكابني وقادني أغراضيا غيرت ما لم تده لي إلاك سوى استمد الأدم تدل إلى يشكرك القلم والمداد وجسم يا من عنده الأمداد واصل عظمك في ذا اليوم وإنني عن سلعي ذو صومي بعد فتح فيه الغيب كيما فارق فؤاد.

فتخير الله ذا الشفاء إلا قد غبت خلا حبان ويشنحني سوى من حبان إلا بي وجهت شيئا يرضى إبات الله جل قرضا أقطاد بالله كون العبدا خديما بي الخيور أبدا يا ربي مديت بالخدم ولا يريني ما يودي للندم محارش الله كلما قصد تنم الأذن ولا ألاقي من أصد حواتي بأفضل براء كل سنة بخدمي وكان لي بالحسنة سام لوجهي محضر علي لي يوجه الضرر نبي نحمد حاز السبقى قلت نوبة جميلا يبقى يقمت لا حي له والصلوات مع السلام لا ألاقي هفوان نبي نحمد حاز الفقر كي خدمه غدا لي زخران ما شو البشر علي من سبيل يسمع لسواي والقبيل له باق لا يزال الصمدا إلى صاحب يلاقي كمدا له باق لا يزال الصمدا إلى سواي يلاقي الكمدا سلوا به تعلق الحفيظ من كل شيطان ولي قلب غليظ بر عن الباقي من الأسوائين مستغيم بالصح عن دوائين اخي رجائي الكريم خيبة أدخلني خير البرايا جيبا مصفى خير الصلاة والسلام بلا آيات كما محى الملام مع رسول الله كل ما سبد من ضر ثم أمين قد كبد الأمين.

آله والصحب ومن والاه. حمدت ربي عليه حمدا لينفع الأمير بهمدا استفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه أولاه رضا والسبقى استفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه رضا والسبقى كنف العزيز الواحد المنتقم ساقي الأمير أجل النقم نفي العزيز الواحد المنتقم ساق الأمير لأجل النقم يسوق المالك والزباني وكل منهم آخذ بالناصية عليت إلي ردت خائبا كعساء الحميم غائبا من الإله والرسول قد برين كلا يزال زائدا للعبرين نولى الموت ثم صرفا معنه وعنه لن ينصرفا يعلم الأمير أني الخديم المنتقى عبدا لربي القديم يعلم الأمير أني الخديم المنتقى عبدا لربي القديم برئ من العالمون الطرا ولا يفارق دواما درا يمقت السلطان والنصارى في تابوت قبر صارا كلا شقي بعد حمد قزبت مصيعا الذي الحب كبد انقادني من إله الفضل والكرم بالصف إني الدهر محترم لو سيف العلي قد قادني بدلا وليتوجه ما تسكو به الخدم لم في دكش ما لا أبينه كان بعدما قد بعته عدم الله لي قاد ما يبدو مستترا من دكش آم حج القلب والقلم لقال سيع النبي المنتقى كرما وقاضي من الشرق ما به ظلم إلا يحمدي.

هم الكافي معا وسخرا جميعهم وعن جنابي أخرا يقودهم ثم ليلعينوا ولي كان ربي المعين دفعهم خبل بغير مدفع حين له أبت مع المشفع إلى سواي بالجنود والصلاح توجه مع شقاء وطلاح لغير النهو وجهوا العداوة خاموا لغيري وحووا الشقاوة كبت وجوههم على النيران وانصرفوا عني بالخسران انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فجأتني بما عداك أيسا مني بجاه من هدى وكيسا رجاؤهم محيب للحسد ومنعوا من كالكلي وجسدي يروضهم ربي لي في البر والبحر شاكرا له بالبر نفاهم عني مصليا على محمد وأرتجي به العلا وسخت بالوعد الذي قد صدر من الكريم من كفاني الكدر الحمد لله الذي كان معي وليس لي في غيره من مطمعي نبهني منتبها فأشكر وبلساني وفؤادي أذكر ناديته من بدء شعبان إلى آخر ذي القعدة وهو ذو إلى إليه أقبلت من المحرم بتوبة النصوح من محرم له متابي من المناهي في عام هيشش بلا تناهي لوجهه تركت مكروها وما أشكل ساكلا صراطا أقوما هو الذي مني بجود وكرم قد اشترى ما قلوبيه بيعه برم مها عيوبي فانصرفت بالكتاب إليه معصوما به من العتاب عنه رضيت وعن المشفع إثراد للعداء بغير مدفع أسقى صلاته عليه بسلام بلال والصحب مصابه الظلام لله قد وجهت وجهي في اغتراب عند العداء ذا توبة مع اغتراب مجاهدا بقلمي وخلبي من بارزوه سفها بالقلب واجهتهم بسورة الأنفال وسورة التوبة نعم فالي مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم ربي نويت إعلائي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر وزد هدايا ناجيت راجيا فحقق الرجاء وصليا على النبي وفرجا ناجيت مولاي نعم المولى كل له لأنه بي أولى عليه أثني سرمدا بخلمي وبلساني ناجيا من ألمي مسكت بالكتاب ذا خنائي به وعني قد نفى عنائي أسلمت وجهي بالكتاب للجليل أعبده أخدم حبه الخليل له علي دين مدح وصلاة لوجه من لي ساق أفضل الصلات محمد صلى عليه الله بلال والصحب ومن تلاه وسيلتي لله في الدارين حبي له وقاني العارين لله حمدي وشكري على كوني عبده خديم من على أرضيه في طوبى وفي دار السلام بخدمة لوجهه تجلو الظلام وليت عن جماعة النصارى لله والقرآن كنزي صارا نجاني الله به وفزت به وفيه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليا مسلما وفك عني كبليا محمد وسيلتي إلى الكريم أهوي بجائه لديه ما أروم أهوي به لدى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع المنافع لجأت لله به مجاهدا جهاد صحبه مع مهايدا نبست جملة المناهي العامة لوجه من قد كان لي إنعاما صرفت كل لقالق البشر ومني اشترى مبيعي ببشر يسر لي أمري كسا وأشبعا كما سقى ولي يسوخ تبعا ربي حقق ما رجوت بالرسول وصح بجائه إلي خير رسول أنسيت بسم الله في المقدمة على الذي على سواه قدم الحمد لله الذي جعلني معجزة للمصطفى في العلني أشكره جل على ما وهب من المنال وعداي أذهب أشكره جل بلا إخراجي ولا عداوة ولا استدراجي أشكر ربي المكرم المعين ولسواي ينتهي كل اللين أشكره على النبي المصطفى عليه صلى بسلام يصطفى أسكى صلاة ربي المقدم على النبي المنتخى المقدم أبهى سلام ربي المكرم على الرسول المجتبى المكرم أبقى سلامي الذي له القدر على المشفع الذي محى الكدر أنما صلاة بسلام سرمدا ممن كفاني كل من لم يحمدا أقودها للمصطفى محمد في آله وصحبه والحمد
أسكى سلامي من إليه كليا على الذي يجعل قصرا خليا أنفع من بايعه معاهد وخير من رافقه مجاهد.

0: شهد أحمدنا المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاه أجل من رب المريد تربية وخير من رق المريد ترقية أحمدنا حبيبنا الكليم من كونه خير الورى معلوم بتت بيني وبين المجرمين مهاجرا لله والهادي الأمين بايعت خير الخلق تحت الشجرة في البحر قبل وكفاني الفجر بايعه القلب مع الأقلام كمثل بيعة المال الأعلام بايعت بالقلب وبالمداد وخلم البشير ذا الأمداد بعت الذي اشتراه باق لي وهب ما شئت منه وبما بعت ذهب بان لي اليوم تقدم النبي فلا أزال في الثنى بمطنب بخدمة المختار صرت جارا باق مخيت فيه لن أجارا بخدمة المختار ودتني الصحاب مع الملائكة طرا باستهاب بخدمة المختار صرت بشرا للأنبياء ورسل أهل البشرى بجلني في البر والبحر معا ثناء من برا وبحرا جماعة برأني الخدوس بالمختار من عيب نفسي مسبلا أستاري بارك ذو الجلال والإكرام في ضيقه الفائز بالمرام بالله آمنت وإني مسلم وتي إليه ما اعترضني ظلم بالله آمنت وبالقرآن وبالرسول مورد الضمان بجاي أحمد خليل الله ساخ لغير الله كل الله تاب علي ربي التواب بجاه من سماته الأواب تعب غربتي أزاله الجليل بشكر وبامتداه للخليل ترسي عن الأمواج والنصارى مدح شفيع قد هدى الأنصارى تعصل لمن ينمي إلى الله الأحد الصمد الفرد المبيد من جات توالدا فقل هو الله أحد تصرفه عني من يوم الأحد تبا له تبا له أف له ويل له ويل له تبا له توصلي بسيدي وجنتي وعزتي وراحتي وجنتي ترسي في دنيا وفي أخرايا عن الأذى وساق لي بشر تسليم حي لا يموت أبدا على الذي به وقان الكبدا ثواب ربي وجزاء المصطفى ليجوداني بخرب واستواء سلمت أصلحة من قد أشركوا وصلسوا وألحدوا وفركوا ثبتني الله الذي لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي ثعبت ما أخلمي مجاهدا بأهل بدر في العدا معاهدا ثقفت في تغربي مخجلما رمت وفارقت العدا والعلما ثعبت ما طلعت قبل غربتي بفيض من يكلأني في تربتي سلعت أرؤس النصارى فيوض تقود من بارزني إلى فيوض فكل الذي يبارز الله الحليم موتا يقود لعذابه الأليم ثقلهم عن اتباع المصطفى يجرهم لكل شيء يتخى ثقل في قلوبهم رجوع عن الذي به يجيء الجوع صبور غمر خر بالدينار وبالدراهم يرى في النار ثواب ربي جل في الدارين مع جزاء سيد الكونين سمدي خضم من بهما قد صار وصاصها عني النصارى صبت صلاتك مع التسليم ربي له وزد به تعليمي جزاء ربي الكريم الأكرم جاد بما رمت وما لم أرمي جزاء جنتي عن الأعداء وجنتي عني أزال دائي جاد لي الوهاب بالهبات وجاد لي الشفيع بالنبات جزى الإله المنتخى خير الجزاء في الخبر والنصر وفي وقت الجزاء جذبني الأكرم عام جيششي وكان للودود عام حيششي جسمي وقلبي ومدادي والخلام لمن هداني بأفضل الكلام جعلت كلي سرمدا وديعا لله خادما لذي الشريعة جست الصراط وجميع العقوب بكن وجاد لي بخير من خبي جاد لي الأحد يوم الأحد من بعد ما جاهد كل ملحد جهرا بما أحجل كل ظني بكونه ذاكر من ومني جميل تسليم بلا انتهاء على النبي أحمد ذي البهاء حمدي وشكري وثنائي سرمدا لمن حباني بامتداه أحمدا حمدي لذي الجلال رب العالمين وصلواتي على الهادي الأمين حجبني الحفيظ عن أعدائي وراضهم لي وأزال دائي حسني عن الأعداء شكر الله مصليا على رسول الله حبي لله وللرسول والمسلمين ووجدت سولي حسن ثنائي للمجمل الحسن خير الورى جد الحسين والحسن هباؤه قد جاءني في غربتي ولي وجه المنى في تربتي حرسني الله بمدح المصطفى وأرتجي بمدحه خير استوى حرص النبي المنتخى علي قد كف موتا قد نهى إلي حتى عيوبي مدح خير مرسلي عليه تسليم الغفور المرسلي حاط جنابي بأهل بدري رضي عنهم وأجل قدري حسن صلاة وسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمد خاب رجاء من طغوا وأخرجوا وحربوا دوري حين استدرجوا خزي وخسران وموت عاجلا تبيدهم بكونهم دجاجلا خسر من يبارز المنتقما بظلم من النفس من لم ينتقما خسر من يبارز المنتقما بظلم من للنفس لم ينتقما خروجهم عن ملة الإسلام يقودهم للموت والآلام خراب دورهم بأم ملدم يجلسني في وطني ذا خدم خبرني العليم والخبير وكان للأكرم والكبير خبيئتي كون الإله والرسول لأبد وقد وجدت خير رسول خطيئتي بالمستوى قد بدلت هدى ورحمة وأني غسلت خد الذي ليس يكون ساجدا وحد من يخرب المساجد خصوفه يجره لطلم خصوفه يجره للطم كما يجر نفسه للفطم خانتهم السيوف والمدافع وما لهم في أبد مدافع خير صلاة وسلام أبدا على النبي وكل هاد عبدا دعوت خوما ثلثوا موحدا لمالكي والكل منهم الهدى دعوتهم لربهم خمس سنين والكل منهم ذا وباء وجنون دماؤهم طريقها أقلامي مجاهدا مع الملل أعلامي دعاهم إبليس للإخراج حين نحوا الدوري باستدراجي دمارهم ينسيهم الإخراج وجهوا في البحر لإخراج دعوت ربي بجاه البر ونيتي قدمته في البر دعوة مضطر غريب ظلما مجاهدا لمن أبى أن يسلم دمدم على العدى الذين ظلموا وبيبشر الذين أسلموا دعائي يستجيب بخير الأنبياء والأنبياء والأولياء يا ربي دعاك ضيفك الذي قد جاهد خديم عبدك وفيك عاهد دعاك عبد ذو اضطرار وحدا فرد له بالمستوى من ألحدا دائم تسليم مع الصلاة عليه في الآل ذوي الصلات ظل الذي أبى اتباع أحمد وسلم الله الحليم الصمد ذلة أغلف غدا صريعا في داره ويأكل الضريعا ظل الذي بارس قادم النبي ذلة غلف أغسيت في الطنب ذلك وعد من كريم منتخم لمن لنفسه أبى أن ينتقم ذببت عنه كل مشرك جحد مجاهدا بقل هو الله أحد ذلي للفرد الذي لم يلدي وليس مولودا أطاب خلدي ذلي له أذل للرقابة وعن فؤادي كشف النقابة ذكاء عقلي وازدياد علمي وأدبي وعملي وحلمي ذكر إلهي بمده المنتقى عبدا خديما وأنا لن التقى ذبحت غلفا ثلثوا يوم الأحد بخنجر التوحيد عبدا للأحد ذبحتهم بقل هو الله أحد لوجه من ليس له كفا أحد ذكرت ربي مصليا على سيدنا محمد عين العلا رجوت ربي وحقق الرجاء وصرف الغلف وهمي فرجا رمت شكره بخدمة النبي مصليا ومثنيا في تنبي ربحي كون الله لي وكان لي بالفضل والمن والسر سان لي ربحت في البيع وفي المتاب وجاد للوهاب بالكتاب ربي صلي ولتسلم سرمدا على كريم من كله قد همدا ربي صلي ولتسلم أبدا على الذي ازدان به من عبدا ربي صليا بلا انتهاء على شفيع آمر وناهي ربي سلم بعد أن تصليا على الذي به رممت كليا رحمن صلي سرمدا مع السلام على الذي جاء بأحسن الكلام رحيم صلي كل شهر وسنة مع سلامك على ذي الحسنة ربي بجاه العظيم سخرا للعدا معا وللخير خرا زنت قصائد مجاهدا لدى من نسبوا لله هم قاولدا زادهم الواهد في الدارين ما يرسل عارين والنارين زمامهم يقوده إبليس لما به قسران والتفليس صفهم إلى عذاب النار بغير درهم ولا دينار زعفهم عدل عزيز منتخم ينصر من لنفسه لا ينتخم زهدت في هجو النصارى الغلف الهالكين الأخبياء الخلف زففت أبكار خلامي للنبي في غربتي وسفري وطنبي زنت له قصائد الأمضاه والصلوات وملا أقداه زينتي الدارين كوني مادها للمصطفى الذي كفاني فادها زحلف لي ألفا بغير كسب وسيزيدني فذاك حسبي زيادة الصلاة والتسليم على منيل المال والمعلوم طهرني الخدوس ذو الكونين بالطاهر المولود في الاثنين طهرت من لغوي ومن عيوبي وارتجيت لازم الغيوب طيب نفسي كوني الخديمة للمصطفى الذي حوى التقديم طه سروري سرمدا وجنتي عن الممات والأذى وجنتي طيب سنائي وصلاتي بسلام للمصطفى الذي نفى عني الظلام طيب سلاميك إلهي أبدا وسعهما لخير من تعبدا طبر الزدي وعسل التلاوة ومته من يديم لي حلاوة طفظت غلفا ثلث الجليلا بمته من جعله الخليلا طرمدتي قد محيت بالذكر وبامتداه المستوى والشكر تحمر مته المنتخى سقائي وجاد لي بالبرء والبقائي طرد عني النصارى واللعين ربي بمته المستوى نعم المعين طلبت أفضل صلاة منه له به وقد رديت عنه ظفرت بالآيات والصهاه والفقه والآلات ذا سهاه ظفرني الوهاب بالكتاب وسنة المزيلة العتاب ظهر لي أن رسول الله وسيلتي قطا إلى الإله ظهر التجاء لله بالمختار وآله وصابه الأستار ظلم نفسه الذي لم يعتصم بالعروة الوثقى الذي لا تنفصم ظلي وحسني سرمضا ووطني كون الإله لي وطابعتني ظهري في الدار زوجات النبي ولا أزال في الثناء بمطنبي ظللت في تغربي مجاهدا مبايعا بخلمي معاهدا ظللت عبد الله خادم الرسول صلى عليه وحباني بصول ظلمني الأعداء أهل القدر وكفهم عني أهل بدر ظفرت بالإنس وبالجوار بمال يختير بلا بواري ظمئي وجوعي وعري بالصلاة على النبي انتفض وفزت بالظلال ظل كتاب الله كف الحر عني وسرمدا يقين شر ظفرت بالذي عن الأخران غاب من البشر والغ غفراني كتبت أن الله جل أحد وصمد وهو للملتحد كتبت أنه تعالى لم يلد وليس مولودا ويسكي المجتلد كتبت أنه الودود والأحد جل ولم يكن له كفا أحد كتابه خزينتي وجاري وفيضه جل لصدري جاري كسبي توحيد إلهي الجليل وما تحبه وسيلة الخليل كرمني الأكرم والمكرم بكوني العبد له وأكرم كرامتي حب الإله والنبي في غربتي وأوبتي وطنوبي كتبت شاكرا على ما جمع يوم الخميس لي ويوم الجمعة كتاب ربي وسنة الرسول ليسوقان دواما خير رسول قل لي لله مع المغتاري وأهل بدر صحبه أستاري كبت كبت ذو الجلال والإكرام من أحرج وفزت بالمرام كتبت ذا تحدثا بالنعم تجيئني من خير معن منعم كنوز أفضل صلاة وسلام أرومها للمستوى من السلام
1: من اشترى قبل مبيعي في صفر ناجاني المقدم الباقي الولي بثمني قبل الربيع الأول إلي يوصل بلا مفاخر رب المنى قبل الربيع الآخر ليكسر العلي قليلا في ثمني

وهذه النية قاد الرشد وصلي قبل انتحاز القعدة أزب أسئلتي مني للحج معنى المنى مع المنى إلى انتحاز الحج أنا قد البعض ما دل على يرضى يبعين ومشترين على نبل ستبعة بنبز هامان تنحي النيران باق قمعان النبست في السر وفي العلانية ما نبزه لي فتح السمانية إلى سوادات تحاد لجيك وأنها لجهتي لم تلج لم ينحني ما في فؤادي أضمرا وليس ينحوني وقلبي عمرا لم ينحني كفر ولا فسوق ومشرك أو ما أذن يسوق هداني الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان لا ألام إذا انتحى الحرام نحوي صرفا لواجب لازمته فانصرفا سكت ربي بمندوب صرف لغير المكره قطعا فانصرف ترسي عن الغفلة والمفاسد قيل مباح مانع من فاسد.

يشهد صاحباي لي عند الأحد بنيتي قتال كل من جحد. الحمد لله ذي الأزمان أشكره جل على إيمانك، أعبده بدينه الإسلام حقا وبالإحسان ذا استسلام. يا رب إني بك استعانا فعجل النصرة والإعانة، يا ربي انصرني بأهل بدرك على نصارى حصروا بالغدر.

أجبت مدعي مسيعينا إلى المجاهدة خاشعينا أدام ربكم عليكم الرضا وهمت منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام محمد

القرآن وجهت وجهي يوم مولد الرسول بكم لذي الجلال سايعوا بسول أي صيفوا إنصرتي لله على غب الجحود والملاهي قوموا ودافعوا جميعا عني لوجه من فضلكم بالمن إني بكم مستنصر في الدين لوجه من بجاهكم يهديني توجه بنصتي لذي الجلال وسطوا عني به ذوي الضلال لكم خطاب.

يا أهل بدر أنتم أحبابي توجه رب المالك الأرباب ناديتكم لله في البحور فسارعوا بالطعن في النحور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والحمات لا صار رضوان الكريم النافع على جميعكم بجاه الشافع ولمن بارس رب العرش المالك الملك الشديد البطس نحو إلى إطفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهي كونوا معي معينين على كن حسدوني

من لكم لرغبة فيكم غفر كمن تكون ناصريه ينتصر نهيتكم مستنصرا وأرتجين ثم يجعل الفتاح المرتجم إن المجوس والنصارى رغبوا ومن هداه في سواه رغبون لذا كبر

ربي محوت فالذنوب يغفري مي وما علي عني كفرين تبت علي يا غفور يا كريم لقد ذهبي فوق ما من كارون هبي فراق كلما نبذت وليبارك في الذي أخذت ويتوشي مع المختار وهل بدين

أتيت لك مددت يا مكرم يدي بأهل البذن وبخير السيدين. قل لك توسلت بأهل بدر قل بهم واجعلني في عقدي. هب لي ما

الكرام فيستفي عمره بخير عافيا ولا الحياة ذات يمن شافيا ثم ربيا بالظاهر وباطن ثم لازم رضاك في مواطني تفضل علي يا مولايا بالعلم والكشف وهب للآيان تفضل علي ربي بالمنام حتى أرافق

من لم يوافقني واسفر في السنتري لا يتفيك مدة مصليا على النبي بآله فكليا بايات خير الورى باللوح والقلم فوجه رب الورى ذي اللوح والقلم شاهدت في خدمة الماحي معاينة تغني عن الشك في ربي وفي ظلمي رافقت في خدمتي توفيق خالقنا ألهم الخير ماحي الجهل والألم فذل قلامي وفاس القلب

الرحيم. بشرت خير وراء التبشير ذي مقة صلى عليه مجيب قاد لي النعمين. جاءت لخيبة المختار غيب من تيكشف الدهر ما الشواء عنه عميم. ربحت في خدمتي ربحا يري عجبا في غير يريني كل من بهميم. ويات من قال في صادق فتن قل نبي ألا غم بمتهمين. إن رسول

من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كماح بشي إنسان كلي مع الرعي مديحي مع الآداب والعلم والسعي قلامي عليها دين مدح لسيد أتاني بقرآن حكيم مع الوحي.

طول الخير مغبوط لدى الأخ والجري أتاني أمان من بلاء وفتنة خفيت الشقاء كالجوع والفقر والعري يا منحت المنتقى قاد لي به قياد وصف رافع.

كمين على الأعداء سيف مهند حمد لم يسالم لي يموت وهو ذو خزي زنام يا الإسلام فيها فمن أبى وقوسي في الدنيا أزل مع الجزي علي لوجه

وأنت حين حين يستطيب الطغي اطفئ الخيرات ربي بجاه من كفاني بأعدى طر بلا لئيم هديات ربي قد هدتني والصفيت وخطير

إذا بسخ علمي في صدري مهتد هدى الله كلي وأضيعاتك النسي علي التوالف التي يهتدي بها إذا شاء ربي غير من فاز بالوحي كنوى القلب مني بس علمي يقود ذا تعلمي والتعليم كنت لاه ذي الدحي تحيات باق قد حوى الكون ملكه على أحمد المختار من متحوزي كنت وجهت

علي لوجه الله ترتيل ذكره خير لمن أغنى به أن أذل مشي كمن قاد لي أبكار علم وغيره شكر خير من لي النهج ذو خفي يجم الخدمة المصطفى ذات رفعة وزمت من الأعداء والرعد والزفي كفاني إلهي بالنب المكر والشقى وصافي فيود الله في القلب ذو قري محى الله قصد الضر نحوي بجاه من قارف نارا قد نحت قبل بالورين بجاه من حذى سيدا بعد حسناه إنا فلاحا وخير الدين حسناه أظري شكوري ربي بعد محمدتي علي قد هوى في السول أسناه لقد ربي لي قد جاهد الكرما بيبي وهدى كلي وأنماه محمد قد

طلب عن لغيره صرمدا وجلا ويسنح جناب الدهر مسعاه. أما الإله الذي لا شيء يعجزه هيئ من أما الضر حان منعاه حماجاتي أم

محمد قاد لي ما لا يفوز به أي من الله من أبدى وأخفاه فلا تخير وراء في خدمتي وله خاطب التمليك باع

ومسلم محسن ما حسبي الله هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من تاب من شاء أعلاه هو الإله هو الرحمن.

إلى قد تبت من ذنبي ومن عوجي وهو مكرم نعم الفرد والصمد يسوق ربي ما لم يرضني أبدا لغير نحوه لا

ويأتي كل يتي إلا إذا أخذ من فمصاب هو المختار والوحد. كثرة الشكر إني لا أمد يدي إلا لمن لم يكن كفءا له أحد. كتاب ربي كفاني كل مفسدة قد التوجه لي فانقاد للسدد. هيكمل واحد امتدت يدي ولو حمدي على خير من

كما تربي كفتني كل مهلكة يسوء جنابي بها والقلب والجسد ويعطب لكم المعطي بلا عوج ويقفل لغير الدهر من حسد ربي إله وخير الخلق واشطتي كن قد أجل من قال له العبد بالمنتقى حتى ربي ما علي معن كن قد خير من بالحقيقة.

وجه لي إلى بشارات حسنى لازمت زيد أغناني الله عن مكر وعن حسد حتى محد نقمات النفس والقود تنقاد النفس طوعا والحياة طيدا حتى محا أنجنا باللغو والأود عني أفى الله بالمختار سيدنا باسم النس يعرو ملكه النفد عني أفى الله بالمختار سيدنا أفى به ليس ينحو نحو الصفد ألم محا برسول قد محا حزن باسم النس يعرو ملكه النفد إنه لغير ظلم كالظلاء معا محمن هو رب العرش والصمد ملكت خير الصلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأحد وجه لي من ساق عني الضر كلا سواي وهداني برا بيعت وجاهدت وربط البحر ولا ألاقي

مضى وربي ليصفي عمران لوجه ربي أحوز أجران وابدا لست ألاقي حجران ويلين قد قلوني يضران ولا ألاقي من يحوس غدران يقول الله الكريم السر بطرد إبليس ويكون

الرحيم، فهو الغفور والرحيم والكريم. خبئ كون الله لي في أبدي، وكان لي وكف عني وبدي. أيت أنه تعالى سرمدا، يكون لي ما يكف الكمدا. دعوت واستجاب في رجل، وقبل وبعده بالمنتجن عليه الصلاة.

رسوله محمد صلى الله وسلم عليه الصمد نبيه رسوله محمد صلى الله وسلم عليه الصمد الحمد لله على كونه له عبدا خديما من جلا تفضيله لله حمد

بشرى من على الإفراق مالا تحبي وكمل آمالا أسيدي تحب وكفني ما لا تحب صرمدا وانكشفني رأيت حامدا.

فيقضي الباقي الكريم الأكرم غداً له يقلب الأذى المحرم. أيا تربي قعطى بالسفريك ومكت قبل وهدتني في السفر. أيا تربي قعطى بالسفر ومكت قبل وهدتني في السفر. إلي قال في الربيع الأوليك

وقادر المعنى إلى الحلاوة، يقود المعنى إله الصمد، وليقاد لفظه محمد. هنبا أمين الوحي أن يقاد الكتاب المحيي، أطل ربي بوجه الكريم تلاوة ثوابها ليس يريم. يقودني إليك حب الذكر، قني به كل أذى ومكر، وتبك

وتبكوا إلى ربي الأحد في آخر الثلث من يوم الأحد أذرعني الشكوك والسنان بعدما تبت له كل سنة مصليا مسلما على النبي حتى قلت مثل الجار الجنب فارقا لله ستة عشر في وقتي تلازم البشر أعبده إن شاء جل لوفاك إليك الحكيم من غير التفال أخرجني أكرم به من بيتي أما خروجي جاهلا كالميت لك يدلني عليه وحدا كي أنجز تعالى وعدا لك اليد التي

فدعيهم الخميس بالسرور وراض لذوي الجحود والغرور يسري ما كان صعبا قبل وعن ينتفى الأذى والكبر ذهب عن الشك في كون الكريم ليه أرجو منه فوق ما أروم هل يوهب في الترك وفي أخي بالجاهل مصطفى الهادي الوفي بركة وعصمة والتوسعة يا خير نافع بجر منفع جنوب بصير عاجلا بالمسلمين لحرمة المشفع الهادي الأمين فتاح من الفتح في الخيور أبا خادما لك في

البحور من أرض جلس العدا ذوي الدحور وسقت بالحي الذي ليس يموت القادر المقتدر المحيي المميت إياك نعبد ونستعين لا خير معبود ومن يعين.

ما لا أحب أجل قصيدتي به آخر مان كذبت في تغربي تكرمان مسكت بالله مع الرسول هو كان لي ولي يسوق الصولي إني عبد الله جل وخديم كل مصطفى لي اعتلاءه يدوم يسري بها رقيب وعتيد في كل يوم عند ذي العرش المجيد نبهتني في ضحوة الإذنين

للصلاة 12 من يتكسر الصلاة اكتب لخير الناس يا عز الناس قال صلاة قلت زل أدناسي قل المصطفى والآل سق صلاة مع السلام واكفن القلاة ثم جئتني فليسخر سرمدا كل معاد بجاه أحمدا أجبي قصائدي وغيرها ومن حياتي وتكسر خيرها سقي ماء

غير فادي وزبت قدمي وإلى خير برايا خدمي. فضع يا مغني عليه الصلي كمل آلي وأصحابي واشكر كلي. أشكرك اللهم كلي في الوطن كن شكري في البحور بالعطن. أتبت نفسي ربي في الإزري وحدي وحدك فزعزح شيني. لك اشتكيت الجهل والغرابة وقني الكآبة. أنت لي أغنيتني عن سببي بكم فنجني به من تببي. ربي قد رضيت عنك وبك يا مغنيا أغنيتني بجذبك. جئتك يا كريم أجل القرى يا معيد بشر القرآن. وأما ما ينفع الناس ويمكث في الأرض ويتوهي إلى من بكني كيكون الشيء الذي لم يكن. أشكره بمد حمد حسن كمصلي على النبي الأحسن محمد وسيلتي في قطني وضعني كمنزلي ووطني. أميد كل مشرك لم يزعني قيادي فضل والصفا عطني. مست بذك الحكيم البين وإني بالحق ذو تدين. أعوذ ربي بخير السنن مدى الفرائد ويعلي منني. أكره كلي بغير الددن كملي السوق ما يرقي ديدني. نجيت وقادري بالرسن وصنع فيدا قد أزال وزني. فجأني إما أزال محني وغربتي وحيرتي واللحني. عني أزال كربي وحزني.

لم يلني قنقطهما يسخر يلني سهل الشيء الذي لم يهني قنقطهما يسخر يهني فجئ ما يدير دمني هو قيم فضله لم يكمني أشكره كلي يشكره كلي بعد قطني كان يقتهاهما لم يبطني مديدي لغير ذي العرش الغني من كان لي وإنني له غني كسفني إني لدى تيقني أسد جل الدوام اليقن ثبت الهدى المبين بداه الخلق العظيم اللين فأخت كل فعلة لم تحسن فانقاذي خير المنى بالرسن يقود الكرم دون فتن مغن كفاني العنا كالكتن ألا نري قلوب أهل السفن مستغيا بالصحة عن السفن هو متابع العام من توطني قبل كمالي بلا تفطن أشكره إذ قادني عن مسكني ملقي نفسي الطزا تمكني ربي تعالى.

السلكات وصحبه المضي الأعادي هلكان أسره مع ظلاما أركاك إذ خبر العدا حبركان ووجهه إلى الأعادي السلكات هنا أو إجابة والسلكان أنت بهم من سلسوه شركاك كما أداموا حرنا وفركا كما أداموا حرنا وفركان تودي عدا معا والفلكان ومن يشاء يعطي دواما ملكان تناديته مشتكيا فأسكان وضرع ناقتي ضر حشكان وجعلني المغني بالسر بكام عناق من قد سلسوا واتكان أني عفا مضحك

لوجي أنهيت قطعا تركا أشاء غسلتهن عركات نبت اللي يقي من يشكى من يشكى أدا عداه ويقين البشكان أشاء الشاكر له إزدكان بناء من حسدني فاندكان سقط إلي.

الحركان يسلقا جد من يقوي الحركان من وتنسيني عن وتنسي عن علاها البركان ملكني ما قلب ينسي ملكان رأي التنازع وفاق السلكان كما ثيقة أراد السفكان لم ين قلبه أفكان هب سعادتي وزدني نسكان وهي التلازم الكتاب مسكان فجرتي إما أزال الضنكات وبي فصلي أعليا والعنكان يا خير غافل

أخي من طلع عداك بكان ربيتني بمنزل قد سكى أبو العيوب كلها فانسكى ضيفك راد عنك يا من زكى أفسده وقبل عنه فكان وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهب الوهاب في الثلاثة ما يخرج العشرة ما يخرج العشرة والثلاثان الحمد لله الذي أغاثا وراطل الأسر

أساسات به ولي يوجه الأساسان كلي خير من حوبت عازان قادم من بادرة بعازان مدحوق راضي البساسان وجملة الحساد.

السلام يا عدم القسل لسوت تسلاسات والكل عيقا جائلا لسلاسان له العظيم معا أباسان عني حيارات سبية عباسان أقول حينك

من بعد ما بارزني نأزان إجابة تزحزح الدلاء تزحزح الدس تزحزح الدعازان قني طرود كل جان عازان إجابة تزحزح الدعازان ولي طرود

وهذا أقوام بارز القتول عن أهل ارتداد وفتور فسقوا قجره إلى الوكيل وسجل قيمة يجرد للسكون أينتفى مدحا عن انتفى مدهن بيس الختين كل إنسان صاغر بين الرتون أكو من عني نفى خناس قواطي كوني نفع الناس لك السكوري بالالتباس وصمدا يعصمني من باس قليت جل لدى أناس أطاعتم عصيان رب الناس كلي الساق ما على قياس قواطي رجع بلا أدناس سلمني منهم ومن خناس قواطي الأعداء بالأكياس خطب رفقتي رجال بدري عليهم إذن ينير بدري يودي الله بهم بالنصر كن عزيز يرود عصري ملكني بقي حباب الزخر هذا قضني بخير فخر كفتوا بعد الزوال حجري وقلت راجيا كبير أجري أبي سعادتي وزحزح ضري أنا أرشد بفراقي سري فأقلوا عند العدا في البحر يوم الخميس لي جد ببحر أرجل لي بخير بر عبدا خديما ماكسا في بر لي قط ما يصف في عمري وكنت الفضل يا ذا الأمر ويبكني نور أهل الدهر كنصري خالصا وجهري أرتي فمن يقبل شكري وتقني كل أذن ومكري أديت عن رب الكريم البر كن مصليا على الشفيع البر لأخي أزاله بأهل بدر عليهم إذا ينير بدر وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

فاعل أهداك وصايدك الحكيم مهدان أرضي به مولاي جل عندان تواطن ولي ورز الزندان ليسوق ما يسوق.

سبحانه ربا تعالى فردا منتقما نفع عدايا كردا وتم كوني أزال الحقدا كم يشترى ربيعي نقدا يقود ما يخجل.

غيرك ولتصلي عنه أبدا أن بأحمد يا من أبدا. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهجت وجه الخير ربي بالحمد والشكر بنعم الرب. أحمد وجابري بالحب وبيضاء وخدمة المحب محمد منحه يربي كل وصال لي خير الطب مدخله بعد الصلاة أبي ورزها عني كل خب إني إلى مساجدي زو أبي عبد ربي خادما للحب إني إلى مساجدي زو أبي عبد ربي خادما للحب مع إلهي الفراء عن قلبي بيغراض لي أهل الخلب أغاني المغني به عن جلبي ودفع ناجيا به من تلب يجذب الأكرم أي جذب قيل منا به بغير كذب نبع شكوكي به والجذب كمن في وساء ذا الردب وجعل الأكرم معت الرغب كما نفى عني كل التغب علي قد من علي من علي قد من بفيد صعب ينصر مختلا لكل الشعب أصل فوق المنى في تربي كمان يزيل بي جهل التربي لو توجهت وزال كربي كواطي من إضاء بالقرب ناجت وقد أزال أجبي كمن أطب انكساف الحجب أسأل تسخير كل الصعب كمن يوضه العداء بالرعب أصيب مصطفى والسحب توضه للناس خير اللعب

ضاربا بالعب كمهدك الصافي بغير السب كمن جميع ما أشاء من رغب كمن حساب يا مزيل السغب هب سعادتي بغير السلب كمن يكن في قالب وقلب فجأتني بفائدك المنصب يا خير من يهدي ومن يربيك يا سيد سبب فخل

0: الله الرحمن الرحيم يا ربنا صل صلاة بالسلام على حبيبك وليقبل ذا الكلام صل على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد وليهب بأهل حرف الراء تديني بسنة الغراء والطرد عن رافع المعروف بابن يزيد والتدم معروف والطرد عن رافع الشهير بابن المعلى والتدم تطهيري والطرد عن رافع ابن عنجدة وليهب سعادة مع الجدى والطرد عن ربيعة ابن الحارث وليكن يا خير باخ وارثي وصح رضاءك إلى ربيعة وهب لي الباطن والشريعة وصح رضاءك إلى الربيع واشتري مني أبدا مبيعي وصح رضاءك إلى ربعي ولتهيني بالعمل الشرعي وصح رضاءك إلى رخيلة وليهب إحياء كل ليلة والطرد عن رفاعة ابن عمري وفي الذي اللي اخترت أبقي عمري والطرد عن رفاعة ابن الرافعي وعمل ارفع أنت خير الرافعي يا ربنا صل صلاة بسلام على خليلك الذي جل الظلام صل بتسليم على محمد ولالي وصحب وعمري أحمد وليهب بأهل حرف الزايمة نويت فيك خائما وصائما والطرد سرمدا عن الزبيري ولي طيب يا كريم ميري والطرد عن زيد إلى المزيني قد انتمى وعني يمحشيني والطرد عن زيد لأسلم انتمى وأرني وجه البهي المعتمى والطرد عن زيد إلى وديعة نمي وهب لي مكنة الرفيعة والطرد عن زيد إلى الخطاب ينسب واحشرني مع الأقطاب والطرد عن زيد نمي لحارسة وبالنبي هب لي كوني وارثا والطرد عن زيد نمي لدثنا والتخني دنيا وأخرى فتنا والطرد يا كريم عن زيادي ولد عمرو والتدم رشادي وسهرضا إلى زياد بن اللبيد وعني يصرف كل ما ليس يفيد يا ربنا صل صلاة تجلب بها إلي سرمدا ما أطلب على محمد وسلم أبدا بلال وصحب وزدني هدى وليهب بأهل حرف الطاء وبالذي منفرد بالظاء طهارة من جملة الأدران وكون ظلي رحمة الأقران وصح رضاء ناميا لطلحة وليصح بشارة وفرحة وصح رضاءك إلى الطفيل ولد مالك وكثر نيلي وصح رضاءك إلى الطفيل ولد حارث ونور ليلي وصح رضاءك إلى ظهيري وجعل حياتي حياة خيري يا ربنا صل صلاة تشهد بأنني إليك خطأ أعبد مع سلام قد تعينني به على العبادة وتعليني به على وسيلتي إليك أحمد ولا لي وصحبي وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الكافي سعادة وعصمة يا كافي وصح رضاءك لكعب ولدي زيد وصحيح جسدي وخلدي وصح رضاءك لكعب ولدي جماز المعروف بالتجلد وليهب صحة عقد ومقل وصحة الأفعال واحلل العقل يا ربنا صل صلاة تبطل مكائد العدا بها فتبطل مع سلام دائم تكمل مراد من هدوا به فيكمل على إمام المتقين أحمد ولا لي والصحب وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الميم فوزي بالتكميل والتتميم وصح رضاءك لمالك النمي إلى أمية وكثر مغنمي وصح رضاءك لمالك ولد خدامة وسرمدا خن النكت وارتد عن مالك ابن عمري ونجني من شقوة وذعري وصح رضاءك لمالك ولد نميلة ونجني من الفنت وارتد عن مالك ابن مسعود ومني يقبل عملي يا معبود وارتد عن مالك المنصوب إلى ربيعته وكن محبوبي وارتد عن مالك ابن رافعي ولتفني عمري كله في النافعي وارتد عن مالك المنتسب لابن أبي خولي وكثر أدبي وصح رضاءك إلى المجدر وعندك اجعلني غدا ذا بشري وصح رضاء النامي لمرشدي وزني العلم وحلد رشدي وصح رضاءك إلى مبشري ونجني من خطر وغرري وصح رضاءك إلى محرري ونجني من موجبات ضرري وسخرضاءك إلى مظهري وليهب كوني ذات مهوري وسخرضاء ناميا لمحرزي وصيرني بك ذات عززي والطرد عن محمد بن مسلمة وبيبشر مسلما ومسلما وسخرضاءك إلى مرارا وهب لي التجديد والإنارة وسخرضاء ناميا لما قلي وعندك اجعلني ذات فضلي وسخرضاء ناميا لمعمري وكف عني موجبات الكدري وسخرضاء ناميا لمصعبي ونجني من سخط وغضبي وسخرضاءك إلى مدلاجي وعندك ارفعني بلا علاجي وسخرضاء ناميا لمعبدي ولدي وهب واحمني وأيدي وسخرضاء لابن قيس معبدي وانصرني العام ونصري خلدي وسخرضاء ناميا لمعبدي ولد عباد وحيب حسدي وسخرضاءك إلى معتبي ابن عبيد وحياتي طيبي وسخرضاءك إلى معتبي ولد عوف ومماتي طيبي وسخرضاءك إلى مقدادي ولد الأسود وكن عمادي وسخرضاءك إلى معوذي ولد عفراء وسع منفذي وسخرضاءك إلى معوذي ولد عمرو وجنابي أعذي وسخرضاءك إلى مسعودي ولد أوس والتزد توحيدي وسخرضاءك إلى مسعودي ولد خلوة وزد تزهيدي وسخرضاءك إلى مسعودي ابن ربيعة وزد تزويدي وسخرضاءك لابن عبد سعدي مسعود الرضا وحل المجدي وسخرضاءك إلى مسعودي ولد سعد والتدم تحميدي وسخرضاءك إلى معاذي ولد عفراء وكم معاذي وسخرضاء لمعاذ بن الجبل ورم أقضي وحولي والعمل وسخرضاء لابن ماعس معاذ ولتكفن العين يا خير الملاذ والطرد عن معاذ بن عمري وخير عداية لإياذ القهري وسخرضاء ناميا لمهجعي وكف ما يضرني عن مرجعي وسخرضاء ناميا لمصطحي ولي أبواب قيورك افتحي وسخرضاء ناميا لمعني وعني يصرف كل ما لا يعني وسخرضاء ناميا للمنذر ابن محمد وخيري كثري وسخرضاء ناميا للمنذر ابن خدامة وحلبي نوري وسخرضاء ناميا للمنذر ولد عمرو وعيالي بشري وسخرضاءك إلى مليلي واجعل نهاري طاعة وليلي يا ربنا صل صلاة لتسوق بها دواما خير مطلوب يفوق مع سلام تكشف الأسرار ليبه على الذي أنارا سيدنا محمد قصر العلوم ولا لي والصحب وسقلي ما أروم وليهب بأهل حرف النون فوزي في ذا العام بالمكنون وسخرضاء لا من نوفلي وبيبشر يا معيد محفلي ولنعيمان خذ الظرافة ولنعيمان أخي الظرافة سخرضاء وهب لي النظافة وسخرضاءك لنصر وانصري العام كل ولتدم تبشري والطرد عن نعمان من ينمى إلى أسن وردني سعيدا دائلا وسخرضاءك إلى نعمان ولد مالك وهب لي الآن فراخ جملة عيوبي ماضيا بما لي اخترت دواما ناجيا والطرد عن نعمان من إلى أبي خزيمة ينمى وأذهي ما أبي وسخ إلى النعمان من إلى سنان ينسب واجعلني دواما ذا أمن ولابن عبد عمرو النعماني سخر رضا ولي رضا زماني يا ربنا صل صلاة دائمة على الذي العام غدوت خادما سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب بكل مسلم وليهب بأهل حرف الصادي سوغك لي مناي في تمادي وسخرضاءك إلى صفوانا والعام عني زحزه الأدرانا وسخرضاءك إلى سهيبي واغفر ذنوبي وامحو عني عيبي يا ربنا صل صلاة لانتهى لها على النور المنير ذي البهاء سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وقصدي تممي وليهب بأهل حرف الضادي كوني بسر كل ذي رشادي وسخرضاء ناميا للضمرة وكن مغيثني بخير النصرة وسخرضاءك إلى الضحاك ولدي حارثة ذي الإدراك وليهب تلازم السرور بك بلا مكر ولا غرور وارضى عن الضحاك من لعبدي أمر قد انتصب وانفك الدي يا ربنا صل صلاة ترفع بها إليك عملي إذ يقع مع التقبل على محمد وآله وصحبه والمقتدي وليهب بأهل حرف العين سلامة من ضر كل عين والترضى عن عامر المنصوب إلى أمية وكفر حوبي والترضى عن عامر المنتسب إلى البكير ودعاء استجبي والترضى عن عامر المنتسب إلى ربيعة وعيب أذهبي والترضى عن عامر بن سلمة وليسقر يا خدير الظلمة والترضى عن عامر الذي انتصب إلى فهيرة وسحلي الأرب وسخر ضاءك إلى عمارة وليسخر كل ذي إمارة والترضى عن آخل الشهيد وعدني من أفضل العبيد وسخر ضاء النامي لعاصمي ابن عدي ولتدم مكارمي والترضى عن عاصم ابن خيسي وصدر يسرح ولتعظم خيسي والترضى عن عاصم ابن ثابتي والعام جدلي بدرك الفائتي والترضى عن عباد بن بشري واختر لي الخيرات طول عمري وسهر ضاءك الى عبادي ولد خيس والتزر رشادي والترضى عن عباد بن عائشه وشد بحمدي لك عام سيجا وسهر ضاءك الى عباده ولد حسحاس وزد افاده زدنا فرحا انك الفتاه وبيبشر من لهم فلاه والترضى عن عباده بن الصامت وعني يقضي العام كل فائتي وتلمت بالعام رب ما هي عني كلما جنيت ماضيا وسهر ضاءك الى عماري ولا مكمل مطلبي يا باري هب لي الصراط المستقيم العام وهب لي التوفيق والالهام والترضى عن عكاشه الذي نجا من الحساب ولتحقق الرجا رجوت منك ان اكون في غدي في ذلك العدد دون كمدي وسهر ضاءك الى عطيه والعام هب لي افضل العطيه والترضى عن عبيدة والتجبي العام ما كتبته في كتبي وسهر ضاء ناميا لعنترة وتل حياتي كحياة الخيرة وسهر ضاء ناميا لعبسي ونجني ولدي من حبسي وسهر ضاءك إلى عدي وارفع إليك العام رب سعي وسهر ضاء ناميا لعوفي ونجني من الشقاء والخوف وسهر ضاءك إلى عتبانا وهب لي الشهود والعيانا وسهر ضاءك إلى عويمي وليسخ خيرك كل يوم وسخ رضاءك إلى عيادي وشد بأن العام عنك راضي وسخ رضاءك إلى عبيدي أي ولد التيهان واشكر سيدي ولعبيد ابن أبي عبيدي سخ الرضا وفك عني قيدي وسخ رضاك لعبيد ولدي سيد وجد لي عاجلا بمقصدي وسخ رضاك لعبيد ولدي أوس وخيبا ظنون حسدي وسخ رضاء ناميا لعتبه ولد عبد الله عالي الرتبة والترضى عن عتبة من لخزوان حد تما ولاستجب يا رحمن ليستجب بما يفوق ظني العام واجعلني سرور خرني واكتب لي العام ثواب حجي وعمرة وليكن ونجي واكتب رضاءك إلى أول من دفن في الغرقد مقبر المنن عثمان من ينمى إلى مضعوني بكل من هناك كل حين واكتب ثواب الزور والجواري العام لي ولي الطيب داري واكتب رضا ناميا لعزمة ابن الحسين والتدم لعزمة وسهر رضا لعزمة لأشجع خد انتما وأبدا لوسع ولمن عوف عبد الرحمن سخر رضا بالبشر والأمان وليهب بشارة تدوم يا الله يا رحمن يا رحيم ولمن جبر عبد الرحمن سخر رضا يا خالق الأكوان وسهر رضاك لعبد الله ابن جبير ذي العلا والجاه وتل بفضلك مقدماتي لي وسائل إلى الجنات وسق إلى من الجد عبد الله خير رضائك بلا تناهي وكالمكاتب تقوم أبدا مقام حج وجهاد للعداء وليهب فيها تدارك الجميع ما فاتني من صالحات يا سميع ولمن جحش وهو عبد الله سخ الرضا ونجني من داهي وسخ لعبد الله من إلى الربيع نمي رضاك يا خريب يا بديع وسخ رضاك لعبد الله ابن رواحة بلا تناهي ونجني من روم نفع من سواك وأبدا هب لي تلازمي رضاك وسخ لعبد الله من قد انتمى إلى الحمير منك رضوانا سما ولمن حق هو عبد الله سخ الرضا يا ربي يا إلهي وليجد بالجذب والطي معا حتى أجاور الشفيع الشعبا سيدنا محمد وصلي عليه بالتسليم يا ذا الفضل ولمن زيد هو عبد الله سخ الرضا ربي بلا تناهي والتطوي عني العام جملة الحجب حتى أكون كعبادك النجوب وسهل عبد الله نجل مسعود خير رضا ورقني يا معبود وسهل عبد الله نجل كعبي خير الرضا ولي خير يا ربي وسهل عبد الله نجلي مدعون خير الرضا ولي يجود بالمخزون وسهل عبد الله نجلي محرمه خير الرضا والتهيني بالمكرمه وسهل عبد الله نجلي عرفطه خير الرضا والنجني من محبطه وسهل عبد الله نجلي عمري خير الرضا وفيك طويل عمري وسهل عبد الله من ابوه عبد مناف فوق ما يرجوه من الرضا وليهب فيك وفي وسيلة المشفع الهادي الوفي دنيا وأخرى ما يكون عجبا للخلق من خيرك مثل النجبا وسهل عبد الله من قد انتسب إلى عمير ما رجا وما طلب منك من الرضوان والتهب لي ما فاخ ظني والتتحزه كبلي وسهل عبد الله نجلي ثعلبه خير رضا والتغنني عن مطلبة وسهل عبد الله نجلي طارخي خير رضا وليجود بخارخي وسهل عبد الله نجلي خيسي ولد صخر ذي الهدى والكيسي خير رضا والنجني والتعلني مع سلامة وطيب منني وسهل عبد الله نجلي خيسي ولد خالد سديد الخيسي خير رضا ومنك علمني وكن لأبد وفض جنابي وسن وسهل عبد الله نجلي سهلي خير رضا وبيبشر أهلي وسهل عبد الله نجلي سلمة خير الرضا والنجني من مظلمة والطرد عن نجلي إياس عمري والعمر ما يا كريم أمري والطرد عن عمر لعوف النسباء وليحق ما للظن كتبا وسهل رضاك لأمر ينمى إلى سراخة وزدني علما والطرد عن عمر لمعبد النمي ونجني من اللغى والمأثم والطرد عن عمر النمي لعنمة ونجني من موجبات المندمة والطرد عن عمر النمي لثعلبة وبي بشر يا كريم الطلبة والطرد عن عمر إلى معاذي نمي وكن يا مالكي معاذي والطرد عن عمر نمي إلى أبي صرح وعني كف كل ما أبي وسهل رضا لعمير بن الحمام وشى المراد ذا كمال وتمام والطرد عن عمير من إلى أبي وقاص انتصب وقض مأربي والطرد عن عمير من للحارثي خد انتما يا خير باخ وارثي وشى البقاء وارثا بالامتنان معجزة الماهي المطهر الجنان وسهل رضا ناميا لعقبة نجل ربيعة وسخل رغبة وسهل رضا ناميا لعقبة ولد عامر وهب لي رتبة وسهل رضا ناميا لعقبة ولد عثمان وسخل النخبة وسهل رضا لابن وهب عقبة من جده قلدة ورفع جنبة وسهل رضا لابن وهب عقبة سبت ربيعة والطيب قلبة عصمتني محوت ذنبي بكني وهبت لي مال الورى لم يكني ونجني وفر ذنوبي وكني لي بهم ومحو عيوبي بكني يا ربنا صل صلاة تهبوا لي بها فوق المنى فأذهبوا منك إليك بسلام تكفي به جنابي الأذى وتنفي على حبيبك الخليل أحمدا ولا لوصاب ومن به اهتدى ولتغنني العام بكونك اللياء في كل شيء سرمدا وحضنيا وسخ رضاءك إلى غنامي وسخ إلي جملة المرامي يا ربنا صل صلاة تنفي بها عيوبي بسلام يكفي ضرا وكل ما يسوء سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا وآله وصحبه وسقليا بحق أهل الفاي فتح الأولياء وليهب بأهل حرف القافي قوتهم وسعيهم يا كافي وسخ رضا ناميا للفاكه وتغني بك وزد فواكه وسخ رضا ناميا لفروة والعام جلي بوسقى عروة وسخ رضا ناميا لخطبة وعني يصرف جالبات النكبة وسخ رضاك إلى خدامة والتقن الحساب والندامة وسخ رضاك إلى ختادة والعام جلي بقرق عادة والطرد عن قيس إلى مخلدي خدنتما والعام الطيب خلدي والطرد عن قيس لمحسن النمي والعام كثير يا كريم مغنمي والطرد عن قيس سلالة أبي سعسعة والعام كمل أدبي والطرد عن قيس سلالة السكن والعام يا منان سخليا منن يا ربنا صل صلاة تمهو أني بها مالي ساققبه من كل ما لم ترده لظاهرا وباطنا حتى أكون طاهرا مع سلام قد يكف عني ما دمت حيا كل ما لا يعني على الشفيع الناصر المشفع سيدنا محمد ذي الفناء وآله وصحبه واشهد لي يا بر يا وهاب يا ذا الفضل بأنني عنك رضيت جدا وعن وسيلتي خديما عبدا وليهب بأهل حرف السين سلامة من جملة الفنون وارتد عن سالم من معقلي ولا مسلمني وحالي كملي وارتد عن سالم من المنسوب إلى العمير وامحو عني حوبي وسهر رضاك إلى صويبطي والتكفني أذى جميع السطط وسخر رضاك إلى سليطي
1: وليسقرهم بلا تسليط وصهر ضاءك إلى سماك وكف عني كل ذي إنهاك وصهر ضاءك إلى سناني وكف عني كدر الأزمان وصهر ضاء النامي اللسائب ولد عثمان وعظم جانبي ولمن ملحان سليم صهر ضاء وعندك جعلني سعيدا مرتضى والطرد عن سليم ابن عمري والعام جد لي برضا وأجري والطرد عن سليم ابن الحارث والعام جد لي بسر غايس والطرد عن سليم ابن قيس والعام هب لي يا كريم ويسي والطرد عن سعد سليل زيد وكمل النيات حبل فيدي وصهر ضاء لولد الربيعي سعد وهب للربح في مبيعي والطرد عن سعد سليل قوله والعام سخلي من حبيبي النيل وصهر ضاءك لسعد بن ابي وقاسن الثالث واكشف كربي وصهر ضاء لابن عبيده الرئيس سعد وطيب باللقاء النفوس وصهر ضاءك لسعد بن معاذ وسرمدا حطني يا خير الملاذ وصهر ضاءك لسعد ولدي سهل وعسر اربعي يا سمدي وارتد عن سعد سليل خيثمه ولي فيها هدى ومكرمه وارتد عن سعد سليل مالكي ولا محق خير الرجاء يا مالكي وارتد عن سعد سليل عثمان وفيك كمل المنى يا رحمن وارتد عن سعد سليل خولي ولا مصدق نيتي وخولي وارتد عن سعيد بن زيدي وجل هداي ابدا ذا زيدي وصهر ضاءك الى سهيلي وسرمدا عندك عظم نيلي وصهر ضاء رضا لاقيه سهلي ونجني وولدي واهلي وارتد عن سهل سلاله عتيق ولا موجه لي نصرة الملوك وارتد عن سهل لقيس ينتمي ولا مبشر بي كل مسلم وصهر ضاءك لسهل انتمى الى حنيف والتجر للمجرما وصهر ضاء لسهيل ولدي بيضا واجعلني النور بلدي وارتد عن سواد من زيدي ولا مفك يا مكيس خيدي وصهر ضاءك الى سوادي ابن غزية الاديب الهادي ولا مهب لي جوار المستوى حيث اكون خادما مع الوفاء وصحله منك صلاة بسلام اني وبلغا له هذا النظام وارتد عن سلامة ابن اسلم وبشرا بالاولياء والعلماء وارتد عن سلامة ابن ثابت واليوم هب لي ترك كل فائت وصهر ضاء ناميا لسلمه ابن سلامة ور للظلمة وصهر ضاءك إلى سراقة ولد كعب والتزني طاقة وصهر ضاءك إلى سراقة ولد عمر وانفع النفاقة يا ربنا صلي صلاة تطوي لي بها السير وتمحو لغوي عني بها مع سلام تجذب لك به كل وعيب تذهب عني به بلا إعادة على وسيلتي محمد بمن تلا وليهب بأهل حرف الشين والهاي كون العام ذا تمكيني وذا فتوح وفيوض ورسوخ كالعارفين وكأخيار الشيوخ وصهر ضاءك إلى الشماسي ونقني من جملة الأدناس وصهر ضاءك إلى شجاعي وعافني من جملة الأوجاعي وصهر ضاءك إلى هلالي ابن أمية وكمل حالي يا ربنا صلي صلاة لتهب جملة ما أحبه في المنتخب من خدمة ورؤية وزور في كل موضع وكل طور مع سلام قد يقيني الوهم عليه بالآل وأفضل الأمم وليهب بأهل حرف الواو ولياي كوني ككل راوي وصهر ضاء ناميا لواخدي وخد إلي أفضل الفوائد وصهر ضاءك إلى وديعة وعندك اجعل خدمي وديعة وصهر ضاء ناميا لودقة وعيوبي كلها لصدقة والتضاء يزيد النجل الحارث ونقني من جملة الخبائث والتضاء يزيد نجل المنذر وظاهري وباطني فطهري والتضاء يزيد من قد انتسب إلى رقيس واهدني بلا تعب والتضاء يزيد النجل عامري وعندك اجعلني مع الأكابر وصلي سرمدا وسلم يا كريم على الذي كوني خديمه أروم خير وسيلة لذي الجلال لخائف الضلال والإضلال أشكر من شكر بالعبادة وخير من قاد له عبادة أجل من ربى وأوصل إلى مون كريم واسع موطن إلى وسيلتي وقدوتي وجاهي محمد خير الورى ذي الجاهي وآله وصحبه الأتباعي وكمل العام به اتباعي يا خير جاذب إليك خطا وبالذي فاخر رجاء جتا صلي وسلما على المشفع ولالي وساب وبأهل رفعي وشد بكون العم عبد الله خديم عبد الله يا إلهي يا من كفاني البلاء والألماء مغتربا وكف عني الظلماء لك علي الشكر باليراع وغيرها وأرتجي البراء صلي وسلما على الهادي الأمين محمد والآل والصحب أمين وجل نظامي يا شكور أبدا يا خير معبود بشكر عبدا نظما يجود بالعطايا خوتا لنا وينس الدر والياقوتا وجل مغنيا أن المربي وتطوي للسير به يا ربي وجهلك الجهاد والسلوك ورد به لي جملة الملوك وجعله كالحج وكالجوار ونجني به من البواري وجعله جنة عن الأوجال وقت الحياة ولدى الآجال والتقني به أذى الشيطان عند اقترابي ولدى أوطاني وجعله دافع البلاء والغمة دنيا أخرى عن جميع الأمة وجعله يا ربي بشارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل زمن وجعله يا كريم خير الذكر في عبد لي وخير الشكر وجعله يا شكور شكرا فائقا عندك لي ولتكفني البوائخ يا الله يا رب الورى يا مغني اجعل نظامي عن سلوك يغني وجعل عندك وعند المصطفى صلي عليه بسلام الاستواء مخلصا من جملة العيوب وجالبا للفوز بالغيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وجهد المغني الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يصفد إجابة الأكرم نعم الصمد وإنني إياه جل أحمد مد إلي مددا لي يخلد وطابت النفس وطاب الخلد مد إلي الواسع المنفرد نيلا به في أبد أنفرد أشكره هو الشكور الأحد وليرود السرمدا من جحد من لك المجيد والممجد الماجد الواجد نعم الأمجد إجابة تصلح لي ما يفسد وثمدا ترود لي من حسد يدي تمتد له فتجد بيمنا من غيره لا تجد الناجد هو تعالى أحد ومن إنشاء صرمدا لا ألحد فتب أخي ثمن لا تكسد سلعتها ولي للان الأسد أنا رضيت ودواما أحسد حديقة الغلباء فيها المقصد وفي على مغن حفيظ يرشد كفي حدائقي زرعي يحصد لو توجهت بشكر يفرد لأنه المعطي الكريم المفرد كناجيت مغنيا عزيزا ينجد ومن ما فاق مرادي أجد أسأله تبشيره من يسجد بي وقهري كلما لا يسجد سقري يا خير مقيت يرفد منك منا لا يعتريها نفد فيأتني بما يدوم المدد عندي به وكل عنه العدد يخجل ما منك أتى يا أحد قيلي قد جاء ممن ألحدون منك أتاني عند بحر يزبد ما كل عنه وابل والزبد كفي جار وابل ومزبد مددك من واحد قد نعبد سلمت صحة من قد رصدون بقاهر يبطل بطل كيدا قصدون فتنتهم عني نفاها الصمد بجاه من سماته محمد يا الله يا خير إله يعبد صلي على سيدي من قد عبدون أحمد من قد شك

في عني ما لا يعهد يا خير معت كونه لي أمهد ربيتني ويطلي من يسجد فبست منك يمنا لا ينفد ذلك راضيانك حين الصفد منك أتى والزال عنه الصفد طوبى لهم وحسن مآم طيبت يا كريم في البحور نسي وجدت بمهور الحور وجهت فيها لي ما تطيب نفسي به وانت

فاطن بهم يا ربي في الطوبى وفي دار السائل موضعي في سقي فيها وفي السقي فيهما وفي كل محل نكشت فيه ما يطيب المحل تنجيتني فليكن بالكرم ثابا بحفظ وحم حرمي من كرم نكس في الدارين طجرهما لقاية العارين آويتني مغتربا ففيهما سقي منا وارفع هداك بهما أقمني اللهم فيهما إلى تمي لقاياك بأمن وإلى بحرمة الماحي والصل بالسلام عليه بالآل وصحبه السلام.

من يحمل الذي يجي القدر هلك من المغني المزحزح الكدر ثم صلاته على عز مضر وسيلتي في سفري وفي حضر فتضرعت بشكر قد صدر كفره من الخيار يبتدر إن شاء غاضي ذوي البطر بحفظه الحامي ولي قدر وطر لراض بالمختار كل من فجر ولي أسوق ما اشتهيت من فجر جعلني عبا له خدي مبر تبحر ذات هيئ به لبر ناجيت القلب والناجيت القلب مني قد صدر طلاب صرف من قلاني وكدر ساجيت وهو الكريم ذو البشر وصمد أن يسوق لي خير بشر توجه لله كاشف الضرر وصمد عني يزحزه الغرر أصله ولي جودك بالظفر ولي كان ذا اغتراب في سفر لو خطابي وهو خير من قهر للعدو حيث غاب أو ظهر لو خطابي وهو خير من قهر خير العدو حيث غاب أو ظهر لسخر يا خير ماكر مكر كل عدو ذي تنازع مكر تفضل يا خير غافر ستر بمحو كل من جلا وما استتر يا يعني بتعلم العلوم قد أمرت أجيب نفعي نفع شمس وقمر وجفودا لي تخجل الدرر وبه من بين بين النصوص والطرر عني يكف كيد كل من كفر وبهد ربي نفرا بعد نفر لا يتجب وليكسف الصور كمن برى الخلق وأحسنت الصور أجب داعيك وهدبي ألف الزمر يا خير من هدى وخير من عمر لسف عمري وطي للمقر مشتغلا مشتغلا بكسف أسرار فقر مد مكوسي بنفع كالمطر يا بحين ينفعك وكفني لخطر تفضل يا خير آمر حضرك علي باستقامة مع النظر تبت فعني كف الستة عشر ويسوها لي فوزا لبشر قلبي العيان لين ليررك وتق نفسي وأهلي الشرر ويبشر كل عالم أغر وكل ذي كبارة وذي صغر نجي بقية مكوزي من كدر وتتقبل كل ما مني صدر تبت فطب علي إني ذو خفر كل بكن يا خير مشتر غفر جلي بكوني بسمن هدى فخر يا سيد لك بنور ذا فخر رملي في اختفى وما ظهرت وإنك اجعلني نقي تقيا ذا نهر يا ربي اجعلني لديك زاقيا قال يا كثير وتزل بي الحيان من علي بالكتاب ذي الخبر كسر به أفوق من فاق وبر نجي فادي واللساني من دعر وبأرق كل مفلق شعر نبر كلامي بنور قد بهر وبيبشر كل هاد قد مهر تفضل علي ربي بالسهر بذكرك لي هداه قد ظهر عطني به عمن أسر أو جهر مشى إماما كونه ليشتهر تفضل عليك يا من لي غفر برد من عاداك لي ومن نفر هديتني فليسخر من حصر في أبد يا خير قاهر النصر أدني اللهم كل ذي ضجر وكل من فؤاده حاك الحجر أقلي اللهم كل ذي عصر وضهي حتى يسير يا يسر لسخي من نهى ومن أمر وكل ذي وزارة ومن أمر أفدي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر أفدي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر نيتك اللهم يا رب الفطر ويستجيب برود كل ذي بطر هب لي فوق ما ببالي خطر في أبد بلا حساب أو خطر أجل فيوضات تأتي تخجل المطر ورب أقضي ومقالي والسطر رب فضلك جميع ما صدر مني خالصا لديك من كدر أنت لي تنصرك من بك انتصر أنت جنابي وكفني على الحصر كفتي الجوع وقيتني الدسر ألبتني فليرد ذوي العسر لك ذنوب الصغر مع الكبر
وبيدي ذا صغارة وذا كبرت هل يأوهب في هذا السفر فردك من إمام المياه والعفر أسر جميع ما اختفى وما استتر قل ويقفر أنت خير من ستر دعوتك اللهم دعوة الضرر قل استجبت فقني كل غرر أجبتني يا من له أمر البشر قل إن هب لي قهر كل ذي أشر أويتني أغنيتني عن النفر فأخي من يبي إليه كذو مفر عليم بالتلاسم الصور ما الحديث دون وني وخور قل يتوشي وإني مفتقر إليك يا غنى الذي لك افتقر رأنت نفسي تائبا مما غبر فبحرك نفمحه وقدني يا لبر لك أنا نادما مما صدر مني من الذنوب يا رب القدر لفزل الغير عني كف ما يجرضر من أخرى وقت سير وحضر هب لي في اليمين عدة بشر أنصبها يا رب ستة عشر أجب جاه المصطفى ما قد جهر أجب جاه المصطفى ما

بعد اجتهادك وعاقه لفتر أشكرك الدهر شكورا يبتدر بنى الخيار من فيوضك الصدر بفضلك وحرمة المبر لما يفوق ظن في بحر وبر لك تقيم بقلب قد شكر يا خير من يذكر من لك الذكر يا خير من يغني وخير من قصر هل يفارق كل من خسر لم يأت في أيام طرا ما استتر وتمحو يا خير غافل ستر أقلت يا ربي إليك بالصور وبالأحاديث وإني ذو خور تفضل يا من قضيت للوتر بها من الفيوض يخجل المطر تفضل يا من يجود بالخير علي بذكر الحكيم والسير قني وهلي الآياء والسقر ولي ما فقدني في الفقر.

الذين اتقوا قواتل الأكرم الذي قدر منه على ما حنمحى به القدر ثبت توحيدي لواحد قهر للعدا من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر أنت السلامي كن به أعلى مضر أسكى سلامي ليبتدر كرمه على مبيد من غدر لمالكي غجة التوحيد ظهر على عدا عاد منيرا قد بهرت جعلي عبدا له خديم برق البحر والبحر الذي في البر والبحر الذي العدا تبر جعلي عبدا له خديم برق البحر والبحر الذي العدا تبر قنيته القلب مني قد سكر وما تنقلاني ومكر نيته الكريم ذو البشر وثمدا يقود لي خير بشر هدية لي كفاني من فجر كي يقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر صفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباقي شكورا قد صدر من فضله بدل خيار يبتدر لو خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي السر وجهر لك بقائي أنت باق ذو شكر كليتي وعند حزبه ذكرت تابع لي خير غافر سترت ما عيوبي من جلا وما استتر يسري هاد بتعليم أمرت بفضلك مخجل الشمس وقمر وجه لي فإذا ضلالتي حسر وقلب لي عدا وبعدهم قصر أنا رضيت وكفاني من نفر وبيهدي نفرا بعد النفر دعوته قبلي قضى الوطر وليس ينحوني بشيء لا بصدو بطر تجابني أجابني من سر علم لي بقر ما يغني من له قد افتقر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمل من لكني الملك مخجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المختار أفضل البشر صلى الله عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر قيت شمالي ضري حذر قلب العيان من لي بالضرر قجاد لي مع النصوص والطرر وجات كل الذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر لا يتمن له الذي مني صدر ذكا وشكا وعلى الإغناء قدر لسيما تاب علي وغفر قال لي به كفاني من كفر يسع باق ليقلد النهر ساق لغير جهك من انتهر رملي في خلفاء وما ظهر مجادلي منهم بنور قد بهر يقود لي باق أزال بالحجر فضل به أكون زهرا زاخيا من علي بالكتاب ذي الخبر كشر مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر إن يرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجل أطلقي ولا ألاقي من حجر حماني الباقي إما صفى وسر وزحزح الإذا لغيري وبسر يقولي أزمان لج خير سمر ومتن لمن نهاك ومن أمر هداني الهادي وأرضى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي قاد كرما النخل أبل.

من فؤاده مثل الحجر لسخي الرحمن كل من أمر قل كل ذي ذات هدى خمر إلى سوء ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء وبشر نفع لغير الله كل من يصر من يضر يدب عند أهل بدو أو حضر إلى سوء ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء أو بشر نفع لغير الله كل من يضر يدب عند أهل بدو وحضر هو ليسمع والأرض فطر قل يقود وعبادي يا خطر إلى سهي من قلاني الضرر قل يفارق قروحا كالضرر أضي نحره الأزاق لي الذي خطر قف كفاني قبل قصد النطر أشكره وعرض قلبي مخر لكي يجود البرايا بفخر قرمين ميسر لي العصر وبيت قلبي نقيا قد حصر لقد من كليتي كفدسل ما هي ضريك ما بقى له أثر هدية البقي لي بالصور يا لك ما أحسن فضل من الصور أن قد عيوب الصغري مع الكبر كما بها كليتي الهادي جبر دعا لي قاد من كل نبر رفعا كما سجى عدايا قد نبر كلا سكوري بمخجل الدرر كامها قصد جهاتي غررت آيات ربي كفتني الشرر قل على كل صعب كيرر من علي من كفاني الزمر إبليس بلي عدا لي الطمر ولا تكلي إلى من افتقر لو سواه أعطاب للمقر غلمها بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر لو شكري وأمات من مكر فجسر وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد جهاده وعاقه الفتر هو له انتقام ربي وفر في البر والبحر وخانته النفر إنني وجدت ما به اشتهر قل يخدمه وذلك ظهر أشياء من بي اختصرت فنصر قناصف عين قد كفاني من حصر للمنتقى وجهت في

قال النبي ذي المراتب المبر قنات من نفع عدوي وقبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاقي ضر حق أو خسر بعض لي جساء باق لي ذخر مصلي وليس قولي بفخر إلي قال الله في بحر وبر جزاؤه وأجر عبده المبر كطيب البقاء باق قد زجر كل عبد لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وقلمي لخدمة القماح شمر أغطى ربي وعدوي السهر وكل من أذابه الباق سهر يقول ربي لي كل صبر عن كل ما يضلي خير خبر ويته وللغوامد فسر وكل ما كسبه الله حسن إيه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر في مغر لي يخلد الفجر علي قد كفاني من فجر نسيه من كرمه ليبتدر تناسب عن قد كفاني من غدر قلت لربي شكورا قد صدر في فريبا الخيار لمبتدر وجدت توحيدي لواحد قهر قيل عدا من اختفى ومن ظهر الحمد لله لي منه القدر والصلوات على ماح الكدر فمنحني إلى دخول الجنة خير الصفاء ورضا ومنا كتابتي نفذ عداي أجمعين ونسوان حيث

ربي لسوى قلب الحزن ورفع الشكور مني ما اتزن جزاء ربي وجزاء المشفع قبل إلي مغنيا عن مدفعي لم تنحني جوادب ارتداد وقت المجاهدة بالمداد كتابتي عند ذوي الكفور أبد غير كل ذي نفور ترسي عن الشقاء والتنصر.

قمت العذاب طردا للسواي وقال العظم ربي في هواي ابقاني الباقي وابع للسوى نحن يا ربي ليدا معا سوى لا نحن لكم ولا غرور ولا سقاوة ولا غرور إذا يتوجه للنحو السرمداك

يتيم ولأشخاص عد إداية والضرر كلا سواي من حماني أن شررت أبتو عند عداه مدة كذبه إلي إليك مدة نفعني في البر والبحر مع وفي السر والجهر مع الهادي الوفي رأي استجاب وهو الأقرب.

معام كلا سوائي لمرادي جمعان لقد تواصلت بخير مرسل يا خير مالك وخير مرسل تت من التسويف والتكسل وطب علي وعيوبي يغسل قل سعادتي وكل جمل والجنان لي أوصل أملي أديك عنك وعن المزمل وبه كل خير عمل يلي بخير ثمن وبدل وتغنني عن المراق والجدل يلي أوصل مخجلا للعسل قناوة بلا أذى أو كسل أيد بكوني سرور الكمل هل به لي الأذى لم يمل نبي بمحمة النبي كالكريم هذا اللسان ليهب كون كريم هذا بلا أذى لغير قبريم قرا ما يسوؤني والتقبل سلم عيالي وتصف منزلي واطي ولي الصف نزلي ممر يحمي ربي عن تزلزلي وقل تلاوك يا خير منزل مري بخطي كل ذي تعقل قلت بغيري عداي واقل لي بأب بخطي خير علم وكبر كل حزن لأذاي مقبل لكن صارت بك يا توكل عليك الطيب مشربي وما كريم المحابك بلا تأجل وبك يا بقي محوت أجل لك سكوري بغير وجل كل الجنان وبغير خجل ما تعني يا خبير الزلل وعوجي وحرجي وعللي كن لي العادات كالتنفل كن يبشر مع رضاك محفل ابتئ لك ربي من تقول وطب عليك يا منيل الخول إلي قد ما شئت بالتسهل كل ما سهلت ربي يسهل لك شكوري بالكتاب الأفضل من غير قطن فكل فضل يا عالم الإيجاد بالتنبل هل يصلح الحال والمستقبل أعطني رسلي وما لم يسأل يا خير نافع وخير موئل لك التجائي شاكرا فالتزل توجه الأذى لنحوي كيزل قايتك اليوم فبشري عجل من نهاية ولا تأجل ولو ذهب لي الودود دون ملل وذهب لي الود دون ملل وادي بخط الناس خير الملل أبي تجي بجاي خير مرسل قايتك ما تخير

زائد المولى مغني رجاء محقق راشد عبد هو ربي وموجودي تعالى كريما مغنيا قادني له بلطف وجود واسع غير معدودي.

اِدَّنَّكُمْ كُنْدَهِ شُكْرِيَ بِلَا كُفْرَانِ كُمِسْتَانُنِي عَنْ كُلِّ ذِي خُسْرَانِ آيَاتُ قَفَتْنِيَ الْعَارَيْنِ كُمَسْتَانُنِي عَنْ ضَرَرِ النَّارَيْنِ كُمَرْ شُكُورًا شُكُورَ مَنْ شَرِمْ كُمَكَزِهِ الدِّحَاقِ إِنِّي مُقْتَرِمْ شَغَلِ الشُّكُ عَنِ الشِّكَايَةِ واجتنحوا جهتي نكايا كرمن الكريم والمكرم ولا تحيل غيري يلق عرمرم رفقي جلد العزيز الغالب وقت جهاديك فإدايا هارب ترسي عن الغضب والضلال جلد العزيز الجالب الحلال مدير غير مغن أغنان ليس يراك

عرش وللكرسي خطيب رفع الله ذي القدسي لما غلي الشيطان ربي للسواي فقد الله رضاه في هواي نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه نبينا رسولنا محمد صلى وسلم عليه الصمد كتابتي له أحب من كثير.

الأيام في كل شيء بصفا كالكليان. ذلك ليس بعزيز يا قدير، عليك يا من بالإجابة الجدير. إلى القلام كسيوف الصحب وبمسلك يا خير اللحب، لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليه.

قيل عزتي فقيله مددي وقله لي خبئي فالأذى سلبان إنه صمد عبد وخدوما بدايه ليطمع فاق المنى وهبان لا تعالى شكوري برضا أبدا وساقي منه ما أنسى له ذهبان كف العزاء عن جنابي حافظا وحما كلي عن الضر والمرغوب لي جذبا علي من كجذب طاويا سفري هو لي أن يقل لي الصعب قن جذبا لا التجائي واسة

مالكيك أسافر وتوسع واكفني سلبا بين الحق كشفا واكفني ظلما كما النفى ظلمي والعري والتعبا على نبي صلى الله عليه وسلم بالحنفاء.

صلي بالتسليم بلا عدد عني على المصطفى يا من ملا الجربان إني كل عام ما يبشرني وكل سنة ويوم ويوم أقبل القربان إن ربي كن السميع الدعاء قاصري ثمن ما عني يباع بلاقات المنيل الطولبان فينهو لوح ربيك والقلم بدفترا ولمترا ولا ظلا ما عرضي وبياني الذكرى ان المعاني كما بعدي عيش شكرا ابعث لله السنين وحديك اعطي ذوي القلاق والجحد باليك بدني بالمقت قوبت غا

لحمد المختار فيه خطي سروت قالت سمات مبعد الغرور قصير أحمد نور الرسل قالت سمات رب المرسل محمد صلى عليه بالسلام الله قادر أفضل الكلام يقود للتأويل والتفسير من يسر به العسير علمني العليم تعليما عجز عن سواك ولي الوعد نجس أتبع ربي كن سواي التعبان ولا يلقيني عدا أو متعبان لقني روحك والقرآن.

وصية تكزر العطايا، كل كلمن يجتنب الخطايا، وصية تكسر العطايا، كل من يجتنب الخطايا. أوصيك بالعلم.

تعال رم التواضع لكل مسلم تنجو بلا تردد من ظلم إذا أتاك عضدي كتابي فكرم الكتاب بالمتاب لين لسانك وقلبك معا لين لسانك وقلبك

قال قيم الخميس الريب ودعني من الخبير الغيب لله رب العالمين أبدا حمد وشكر ينفيان حمد وشكر ينفيان.

قراطي يوم الخميس حستدي سبحان ربي الكريم الأكرم الواسع المقدم المكرم بكونك المالك كل ملك بكونه مالك كل ملك راض لي السنة أهل الفلك بيني الخبير في الشعبان تبين أمان فالهدى ليبانا نفى الشكوك ونفى الأعداء عني وعني قد أزال الداء نرشكه شكورا مصطفى نرشكه الشكر المصطفى وارجي منه بجاه اصطفى قال الله خير من هداك وكس ومن شفى ومن كهى ومن عفى وكشفى فصدرعت سنين بالنبيك

وكان لي بالمصطفى محمد محمد وسيلتي لله عليه خير الصلوات الله. قرأت زلالين كون الله لي وكان لي بالجود في المناهي لي كان في البر وفي البحر معا لي كان في البر وفي البحر معا قل ديم العدا لي قمعا وتبكون الله لي وكوني كون المختار نور الكون وسيلتي وفرحي وجنتي عن ضرر وألم وجنتي علي بالآل ومن والاه صلى الله وسلم الكريم الله دعا مدادي وقلامي في الخمين أشكي أرض انتقام للخمين هو الذي دعوته متى دعوته استجان هي بما عني يزعزع الحجان هذا لي سنة من جاراني يطلب المنى من النصراني استفيها من يبارك

لا انتقام في الذي يكمل ولد لا ولم يجد ولا يس بولد لا خطاب عند مرتد جحد يا ذا انتقام ما له كفء احد هذه ساعة بالصف دائما تجاه والد البطول فاتما عليه صلي وتسلم سرمدا في الآل والصحب وكل يحمدا نشده صلاة وسلاما وسعى من انتهى وتدم لي

إخوانه وكل ذي اتساع قلبي إليك رب راضا كي عدا وساق للأغراض وجهلي المصباح والحلاوة أنا أرضي كل ذي شقاوة أنت لي الدواء من تنتقم كما الذين ظلموا يا منتقم نبهتني تنبيه الكريم فاضل للعدات وما أرون طب لمن زيد في الله وفيه خير برية المبشر الوفيه قافلية قلب ارتداد كما ما جاء بشاة ومداد أخولي بالمصطفى محمد بل صلاتك عليه الصمد مسلم علي

وحده كلغيره عسو وجد وحدا هباء ذو القدرة والإرادة خاديك ما منه لي أرادا نفع لي علم مال حياة كما يقود لي منى حياة نفع لي يستمع لي لم نفع لي يستمع مع البصر لا لقال النفع عمري والعمر لا جئت لي الكلام ما قد رفع لا وجدته به منتفعا انت للكلام ما قد رفع لا وجده به منتفعا انت لقادر مريد عال هل سمع ما كفاني الظالم قل بصير متكلم ليام ذكر وشك به ما كان ليام فلي دل على الوجود فلي دل على الوجود عاقي ضري وحما من بالجود إلي تسيره لا يشركم فيش وقادني لا أشركم إن الحدوث غيره سبب وثبت القدم تدليك

وقدر العاصم من هلاكين قلاده ضم كأنبيائهم قيم الكفر على ضيائهم هذا بقبنا أمن كفر ومن قلال ومن وشى ومن نفر يا قرصة عند المزبدين فعده مخصر

0: قال الكتاب: من كفاني حسدي إلى ديوري ومكاني والوطن. قال جنده: منبر العطن فضى القلامي ومدادي والبدن، ويصيح لحياتي يددن من محاب نصري قاهي انكسر، سلاح من كان يباهيك فانكسر، وإعدائي لسواي الصاغرين وكافئين فاسقين خاسرين، نور قلبي مالكي وعطني، ويذكر الحكيم الصانع وطني.
1: يا ربنا صل صلاة تكرم كل بها بما به أكرم، مع سلام قد تقيني العذاب به وكل ما يسوء والهزاب، على ابن عبد الله عبد الله أفضل لخلق الله بسم الله، خليله حبيبه محمد وآله وصحبه والهبد، ولي هب أخي أصحاب القناة عندك يا وهاب ما فاح المنام، وسخر داء لأبي لبابة وخير لي الخير وليفتح بابة، وسخر داء لأبي حبيدة وكف عني خلنا وكيدة، وسخر داء لأبي حصيفة وأرني خير ورا وخيفة، وسخر داء لأبي قسامة وهب لي الإسعاد والكرامة، وسخر داء لأبي حمرائي لأبي الحمرائي وليجد بسنة الخرائي، وسخر داء لأبي سليدي والتقين الإفراد كالتفريد، وسخر داء لأبي دجانة وهب لي الإخلاص والأمانة، وسخر داء لأبي داودة وسخر لي المطلوب والموضودة، وسخر داء لأبي سناني ولي يسر تراح الجناني، وسخر داء لأبي حقيلي والتقين الدلالة كالتدليل، وسخر داء لأبي أيوبي والتمع عني جملة الحيوب، وسخر داء لأبي شراكي وسدني الهلم وسد إدراكي، وسخر داء لأبي دياهي وصيرني العامة المصباح، ولأبي تلهة سخر داء وهب لي التجديد والإداء، ولأبي نمرة سخر داء والتقين النفاح والإسراك، ولأبي سلم تكتب رداء وقف عني أبدا سوء الخدام، ولأبي مسعود يكتب يا جليل ردا وطيب للمبيت والمقيل، ولأبي صبرة حبر يروم ولي يسر يا كريم ما أروم، وسخر داء لأبي مخسيم ولها ما أصب أودي وخيي أني وهب لي تلاسم الذي به أكون مثل كل جهبس، ولي أبي الخالد هب رداك ولي وجه سرمدا هداك، ولي أبي حبة سخر رداك يا خير رب وفني هداك، ولي أبي سيخ سخر رداء بلا أدن وأني كف مورث البلا، ولي أبي كفصة سخر رداك ولي يستخر كل من هداك، وسخر رداك لأبي مليل وسخ لي الخيرات كل ليل، وكل مناجاتك فيها أحلام إني دوام وتسخ لي الأحلام، ولي أبي مرسد تكسر مدام خير ردن منك ولي تبمددام، وكل نهاريك يوم الهيد في أبد والتنسني مفخودين، ولي أبي الهارس سخ لداك وبيبصر كل من والاك، جدلي بكوني فرحة للمصطفى ولا لي وسب وحب لي استفاء، ولي أبي بردة سخ لدن بلا نهاية بسخ إلي الأملام، سخ لي ما رجوت منك يا كريم دنيا وخرى فائخا لما أروم، ولي أبي الأهور سخر دن قصر وسر مدن وجه إلي ما يسر وجه إلي كل ما استحيتم في أبد وقف ما أبيتم، أني دواب وقن الحسابا يا من محوت الموت والحجابا، ولي أبي الحيسم سخ يا ربي خير دن والتقبل تسبيم مني تقبل والتكن لي وغفرين لي وكل ما علي كفرين، أني بفضلك وسير كلي لك وللمختار يا سلفضلي، ولي يهب كوني حبيب حسبك وكونهم أحبتي لوجهك، وارصد يا كريم عن أبي اليسر ولي يهب بالاقتداء من البصر، وصل سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قدوتنا طبيبنا استتنا وجائنا حبيبنا، من استفيته وفاح كل من مدى ومن ياتي ومن في السمن، محمد ولا علي وصحبه الكرام وسرمدا سقلي به فوق المرام، يا من جهلت كونه لي الزخرى في هذه الدنيا وتلك الأخرى، صل صلاة لي بها تكون في أبد ما سهر يا مكون، مع سلام لي تكون سرمدا به على خير برايا أحمدا، وآله وصحبه والتقبلي به جميع حماية في من خبلي، أتل لأجر مالك أسناني وتاب للأجر محل أماني، أكرمني الأكرم إكراما خدا كل به بسر يقود رخدا، ملكا الباحي لسي حويت كتابه كل ما نويت، هدية الكريم ساخر للكرم سخل صناء وحساب أنصرم، كبرت ربي والإله أكبر وكلك لي فيه رداء وصبر، سهادتي بلا سخاوة كتب دوامها وهو يقينا منكتب، سكر كليتي الله الكريم ولي يقود للجنان ما أروم، ولاني الله الكريم الباخي دولار النسب والتباخم لا نقلوب الحالمين أجمعين لي بلا أسن ولا كيد اللهم لله ما في الأرض والسماء وخيره وجار بالنماء هو الذي سكرته بخلمين بلا أسن ولا هدن أو ألم ملكني الإله والرسول عليه تسليمه نهم صول له بقائي وهو نهم ملكي وخاد لما ود كل ملك كن فيكون لي سخر الملوك كما به خنيت عن كل سلوك الله نهم أحد الإله خطن ولا إله إلا لهم ليس بوالد وليس بولد ولي صفا كل صيح سابلت ساح لخير الكد والمكارها باخ مريد لا يكون كارها منع الحب الخليل الهبيب بكل سور سر خير ربي أبخاني الله بمن أهلاهم خطن ولا إله إلا لهم ولا ني الباخي الذي ليس يموت وليس تنهو جهتي هدى المميت إلا يخار ما له الأقياس فرو ودون منن الخياس تابع علي السماء والأرض وللجنان لينه المرضين واجهني الباخي جميل بجميل ولسوانا بهدى الله تميل أجابني المجيب هام وقصصين فيما به سكرته من أقصصين لنخاد من خاد له الخر الكرام الظاهر الباطن فضلا باحترام الله وال وكريم وصمي وهو سكور خاد للهب الجموه رب السماء والأرضين والحواء ربي ولي خادر الله في الهواء ضيافة الكريم خير المنسلين سافية لي بإمام المرسلين واجهني جساء ربي وجساء وسيلتي له وهدي عن جساء أكرمني بسبد والسمن الكريم وصاف سكور بعد حمد لا يريم لله رب العالمين أبدا أمدي وخير مالكي لنحبدا لو ختابي بعد ما أجابا إجابة خادر لي الحجابا هديتني ولي تخلد البصر بلا مسقة بسيد البصر أني رضيت قتل الإدراكا كفيت كل سنب والإشراكا إلا يقوت كل ما اخترت ليا بخير تفسير وخرسنت ليا كنت لخلك وهبك الخديم بما يقيب عن سواك يا خديم لك سكوره على المصونة يا عافسا أدخله أصونا لك سكوره على الإخفائيم بلا مدرة ولا جفائيم سكرت بهذا الحمد رب العالمين على الأمين والأمين والأمين يذكر من ليس عليه يخفى سيهن مناجيه بسر أخفى آيات باخر أنزل الكتاب ساخد لخير أبدا حتابا هذا لي المصونة المحررة باخر يوصل إلي الدرارة دعاء يستجاب للباخر الجميل وكان لي بأمن وبجميل يذكر ربه المكرم المهين أحمد ماكسا وخد كفي اللهين رمت لمن أسرى إلى اتباخي بسلام إلى خديم الباخي هديتي إلى جمادى ثانية من المحرم الخطوف دانية ملك أحمد هدايا كافية كل أصل من خير آي كافية فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية يسر أحمد هروفي داعية إلى جنانه إليها ساهية هديتي من كل حيب صافية بصارة له خيور ضافية إن خلامي للجنان هادية هداية للهقلاء بادية خدمة خير العالمين جالية خاليني فالدور منه خالية أحمد نارت وتجهر هالية تهلي مهبه وتخفي خالية ليجاد ربي بنور الخافية حافية ليست تكون عافية درجة المختار ليست قافية فالخصوات للصدور شافية ودي لربي وله للقاسية ألا نوهدي لست دهر الناسية ناجيت فيه لجمادة الثانية من المحرم المنيل الدانية يبص خير المقاتي في صدور إنساء خير منسل جار بدور داخل أمي ومدادي للسطور تجديد دين الله خافر لاتير إلا يقبل خادر ربي في البهور سحادر في حانت والمهور هور أداني الله لسي له الأمور ولي يخار منه أسمان الضمير مد إلي الله خالق الدهور بركة الأيام فضلا وسهور بارك في كليتي بلا خرور جائلها لديه أفضل برور سألته وإنه المغني السكور كون حياتي له أحلى شكور وجه لي تعليم عالم خبير ربي وخادري بصارات الكبير طيب نفسي اللسي لي بسرور كان وصاح للسوى نحو الشرور تاب حل يا خير ساتر الخفور مستصحا كل حسود وكفور أذكره ولي جار بأجور في كل سيح ولخير من يجور نويت تعليفا ينبر الصدور لوجه خير منسل جار بدور وجهت مدهي للحبيب السندي خليل الأصل المسيل الفندي أبكار أمداهي لخير السيد مصفوفة وصيحت بالجيد نويت خدمة النبي الملتحد لوجه ربه الكريم الأهدي ناجاني الفرد الذي لم يلد بما يسنسيه الجواح خلدي كرب مخلصي حتى المسيد أسعدني في خير ما لم يحدم لله بالمختار تم تدو يدي وجاد بالحسنى به وصيدي أبت ربي عند من لم يحبري بخدمة الماهي المسيل الكبر للمصطفى وجهد عند المسبر أبكار مده المقجلات السبر أصبع أني له من لم يسجد وجاد لي بخير خوف سجد خاب رجاء مسلس للسمد أرى في السماء دون حمد لله كل بنبي سيسدد خطن ومن ينهو أصعي يردد هذا لي الأعمال خير المنجد بجاء من نصيره لم يوجد على رسول صلوات المفرد في اسبه من مصلهم لم يرد سهوره في العللي وفي خدم يوجه الحزان لي بالرحد يقود لصولي بلا تردد ربي بماه قد مها تحدد محمد وسيلتي وسندي صلى عليه من قواص الفند وجهت كلي لرب الأهد مسخنيا عن كل جان ملهد اليمن واليسر وخير السدد في خير سجن قد أتى بالمدد نفى الكريم ما هوى جسدي وكل كليم من الأساك المفسدين نقى إلهي الكريم خلدي وكان لي في سفري وبلدي هدى ورحمة بخير فندي فيما به قد جاء خير السند للمصطفى وجهته عند الهبد متى بلا عداوة أو كبر كرم نعمة سفيه السجد في أرضهم لم أر من لم يسجد تسليم باخ خير رب سمد مع صلاته على محمد أنسان يمتداه ند بن حتد جملة ما لا حيث نحو متد بجل نعمة النبي الجيد الفائق الجال الأهادي السيد عند الأهادي خائبا عن مهتد ومنهم أخرجني لم أهتد سنت قزايد سوات حدد فيها وقد مها بها تحدد يفوق كل سكر سكر السمد المالك المكرم المحتمد سنت سلامين من الملتحد لمن به نديم سكر الأهد الحمد لله لسي قلبي هدا منورا وخاذ لي سوي هدا أذكره وهو لساني سردا وبالنبي لي خاد مددا أحمد من بالملك خط وحدا على الذي به نفع من جهدا أسكى صلاة خارق تفردا بالحمد سرمدا على من أفردا أنما سلامه على من خلدا تخليمه على الورى فخلدا إن النبينا رسول أحمدا قدمه من لا يسال السمدا للمصطفى خير صلاة كلهن أبقي من الباقي حبيب السالحين لسان سرخ في جميع الآخرين والأولين لإمام الساكرين للمجتبى ما للخلائق يبين وما دوى من ليس للخلق يبين للمقتفى الذي به ليركون لمالك هاس السنانهم المكين لخاد ربي بإمام المتقين خير الصفاء وأمان ويقين للمنتقى ما لم يكن ولا يكون لخيره ممن له كن فيكون إباء من بقاؤه وخدم خصبة خادت به لي نهم أجوب خلبي جلد وسلم قبل به وانخاد نهوي كرم قبل لسي دار نفاقت همم يهل القديم وبأمن يكرم أصول من يحبه وأتم آيات سكر رافه من يحكم أما جاءت إفس مقن مرخم جف بأني عبده وحسم عسى النبي الله ما لا يهلم إلى الذي له والخلم خاد إلى خير ورى مفضل جملة من خاد له مفضل قلب النبي نوره المكمل وساته أحسنها المجمل خاد إلى من اسمه معمل مولاه من خاد إليه الكمل خير له دنيا وأخرى الأمر وفضله من كل فضل أكمل قلت وفي خير المساه أحمل وبالسناه يفرح المسمل خدم خير المرسلين المرسل على الجميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق العسن ومرضا بمن له متي تصن قلت لربي بنبي مستمن كلي وخاذ للصفاء والأمن قصائدي قد بصرت من المهن قلبي به كما بها قتليا قولي مسرت رسولها يسوان عليه تسليما مبين من لهن قلت وخذرت عن ربي وعن أحمدنا ومن خلاه لم يهن قدم أحمد على رقاب من مد ومن ياتي ومن في السمن من حب أحمد عليه لهم سلام مسلما بدد أولاهم من رام بالمختار من مولاهم عجته ما رامه أولاهم مدد رسل الله من نداهم سلا عليهم ربه أبداهم من ربنا أسنى الذي رمناهم به كما به الرداء أسناهم ملكه الفضل الذي أحلاهم طوبى لمن أرضاه إسوالاهم محمد صلى عليه لهم هل الورى فضله الإلهم نفى الإله كل من هاداهم لخيره ومن أبى أرضاهم نال مواليه أدا حلاهم عصم هذه رضا خلاهم نيل النبي لمرأة مناؤم بفضل من على الورى أخناهم نهى عن الخلق محن مداهم عليه تسليم أهل هداهم نبينا سيري به أنهاهم ربي له أروم واصطهاهم نبينا أحمد ما داناهم أذن لدى باخ له أذناهم رد لخير الجهة من رصدهم بسوء والمحب نهوي يخسرهم رجوت أن الله قوما يرسلهم فيه فإنه رسيل مرسل رحمته واسعة من يردهم يطلبها فإنه لا يطرد رجاء من يهوى النبي يوجد محققا عند كريم يوجد رفع بالمختار رب يهبد من حبد وخيره لم يهبد رسولنا نبينا محمد قال له من الكرام السمر بايت خير الخلق بالنيات وخلمي بسكر ربياتي برأني القدوس من آفاتي وسر عبده بالالتفات بنت الذي صدر من جهاتي بما لدى مخني يدي أدهاتي باها مقابلية بالممات وابت خارم بلا سمات بري السكر مخرج الهبات على الذي ثبت بالنبات بالله لم يأتي وليس يأتي من سمن عبد الله سل آيات باها الذي كابدني بالخرق ووصما لهذا سو خرق بريت ربا جاد لي بفتح ما كان مرتجا بخير رتق باها بي الذي سفائي سفائي يبقي مردي حد يسابقا وأبقي بالمتبع الله أنا رؤوف عبدا خديما خائدا برفق بمن وقع كلمه بالفلاح عن أفى النبي عن الهدى بتلاح بالمتبع الفرد الحسيم الخلق خلق جملة وراس الخلق كتبت سلمت بها من أرخام بوكسز وقبله أسترخام كفاني الأسيس وقتلا بسخام أن لا يقبل بهدما تبسخام كبت رسول أرسي أدوان أدوان أبخام أني بما هن قلت فيه بقبهام كون الإله لي فايدا جلخام في كل كليه بحدوي جلخام كفا جاءت الست من تبالخام باخن يبيد كل خب بلخام كتبت والكل قلو قطعن رسخام في هدى الذي هداه مسخام كتابه كل كتاب نسخام وإنه بخيره لن ينسخام من ثنى أنه يلاخي أحدام يماثل المختارف هو الهدام مثاله فيما مدى لم يولدام ومثله فيما يفي لن يولدام محمد أفضل من تولدام وخير والد أنار البلدام من بالنبي رام المراد وجدام بفل من به البرايا وجدام مد به لله منه مددام نور قلبي ولساني سددام من رام في الخلق نصير أحمدام أحجسه من لا يسار السمدام فأخ نبينا رسولنا البصر والجن والأملاك سالنا بصر محمد صلى الله وسلم القديم عليه في الحزب سيادة التدوم نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار سالس الأمر له والخلق أن لا يكون كنبي خلق أن لا يشك أحد في كوني رسولنا المختار فوق الكون أباء أحمدنا وأن الدنس لخيرهم دب اللهين إسخنس فلا جملة الكرام سبتا بأحمد الذي جواب أصبتا لأحمد المختار فضل لم يرى لخيره قط وحوض لن يرى يقول أمتي وخيره يقول نفسي رسولنا الراحل القول وجه النبي أنوار من بدر ومن كل منذر وهو بالمتيخ من مرام في الدار مثله عجس أنه ولا يراه والوحد النجس نبينا رسولنا فاق البصر والجن والملك أحتان البصر ما أيوبي وما إفاسي من خاد السقور في أنفاسي أمت ربا قد مها أدناسي مأيسا مني ملال خناسي مد لخطي مخجل القياسي من بيباها جملة الأكياسي مد إلي من له جناسي بصارة تبقى بلا أدناسي ديني توحيد إله ناسي بسنة الماهي من الأناسي محمد رئيس كل راسي عليه تسليم العلي نبراسي إما رسول الله أنه راسي يغني وأن حسن وأن تراسي ما أنتها السيدان والمعاسي ناوي هل النوم أو نهاسي مد ليطهر بلا إنجاسي من خادل الأمن بلا إيجاسي دعا سكور الله دون باسي كون الإله لي بلا التباسي لله كله بلا وسباسي ووسط مخجل أبي نواسي أداني الله بلا حفاسي وخادل الردوان في أنفاسي نويت سكرا من إلينا أرسلام أحمد فائقا لديه رسلام يسأل كريم خير خلقه مهام خير الجزاء كما المصايا جمهام سان جميع الأنبياء ورسلهم في سر والحلن خير مرسلين يا خير من قدمه قديم أكرمني بجائك الخديم إلى الإله بك قطحا مسلم أوجهنا أنت الفريد العالم لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم من ثنى أنك تواسي أحدا من البريات فلن يوحدا أماك من رفح بالأزان سماك ما سماك في الآزان سلام من ليس يريك الدرا عليك يا من للأمان جرا نفحني بك الإله أبدا بلا أصن وبك بسري أبدا يقول كل إله ربي وحده محمد سادي إلى سلوه نويت سكرنا في انقدر سلام لنا محمدا ففاخر سلام بس البقاء بالصلوات الخمس أمدي وسكري بخير رمس علي لله صلاة الصهر ولا سيستري له كالجهر لكان بالمنى بلا تخرب وليجار بالصلاة المغرب له سكوري بقداء والعظام وجملة الحالات قطحا والهزام كان الإله لي وأن ماربهم وخاذ لي يمنسه وصبهم مد لي الخير بلا نسائم وجاد لي بسكر في المسائم تابح لي ساكر مباهم وجاد لي بسكر في السباهم سحد لي ربي في الليالي بما بي فصمح الإيالي كرم سي الليل وسي النهار لنخاد فيهما بلا انتهار رد لخيري ولخيري داري أصوى ودر رسول أقدار وجهلي إلى الجنان اللهم تفسير لا إله إلا اللهم نقيم خير الصلوات الخمس بسكر إنساء من حلا أن رمسي وسق بالله بلا التفات وبالنبي خدمها آفات كان للإله بالإبات وكان للرسول بالإثبات إلى سواي وسوى جهات نفل أسى مخنية أنهات نفل الذي منفرد بسات ما لم يهب لي لخير سات وجهلي منفرد بالصفات ما خادني إليه بالمعرفة إلي وجه الذي تفرد بالفعل ما كل لهين ترد يقود لي رب البرايا وحده سرا به أفضي إليه الوهد تسليم من لي غار خدمة البشير على البصير من إلى الفضل أصير تسليم من يغني عن الأرباب على الذي يغني عن الأسباب خدم خير المرسلين ظاهر والباطن الذي له المظاهر ولج في نور نبي كل نور عليه تسليم الذي نور ينور نبينا بها مها آفات فدنده كل بلا التفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى عليه ربي محمد صلى عليه ربي في اسمه وسيلة المربي وبيله وطهرني من تنبي وخاد للأمن وأحلى جنبي ما تواجه العصا والكرب به إلي الله مهتي الخرب مد إلي الفضل دون كسب خلي وهبي له وأسبي دعاء يستجاب دون قلبي اللهم من جسمي له وقلبي وآله وصنبه يا من صفى حياتي أبدا من قبل

الله أجرا حسنا بلا نهاية وزاد الأحسنا. نويت شكره شكورا يرقى للعرس والكرسي نعم المرقى. نفعني نفع الذي لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفان. كلا سوى عمري ساق الكدران ولا يوجه

وحفظان بذكره وبزاد الحفظان نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قلبي قادر العيان نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قادر العيان نجيت سنين وحدي وحدا ولي أنجز تعالى وعدا زنت له قصائد الشكر.

واجه الجزاء رب العالمين واجه خير الخلق أحمد الأمين إلي قاد الله في الترابي من سيما قاسيت في اغترابي نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف إلي قاد الله في الترابي نسي ما قاسيت في اغتراب نويت الشكر الله بالحروف وبظروفي مع المظروف نويت الشكر

اشتر محبا به لله ملك حديم ايت ربا به من اشترى عددا ودادري بعطايا الاكرم الاحديم قيت مولاي بالقرآن

دين الشفيع المصطفى السندي تزادي إلى الله زادي إلى الله كون الله لي وكفان ملازما كل ما أهوى بلا فندين لمن على

يا صمديم لي قلت دون عن من قادة الكرمان لو بكن برسول الله يا صمديم حمدي وشكري.

قل بنختر ولمأمونيتي وقديم فوزي بكونك لي بغيض بشري وكونك الدهلي حقي أجل وقديم للمحال سينحوني جوا وانا أزم ما أتعني ما يدعو إلى الكمدين وجهت لي فوق ما قدمت من توسعة وجهت لي فوق ما قدمت توسعة سيتبع التوائك

رفعتني صل عني بالسلام على من به جدت بالحسنى وبالزيد. وجهل المغني عن الكيفية ثمن ما قد بعته كيفيا.

من جرن تلي مال يا حليب كن حرن ليقود الله كما لاختاران مصر وقاد لي استاران هذا بنية آية واحد ولسوى نحوي فر الجاحد لا ينتحي من لا يحبني ليا قل يا محب لي بالسؤول يا حباب.

عبدان وصف اسماء الاطماع بعت الجميل فقد نهى عني اذاي والخمول بياني المغني عن الكيفيه ولي جمل به الكليه وان من شيء الا عندنا خزائنه ويتكلي الى من انزل الكتب وكوني الخل حبا للعلي كتبان وجهت كلي إلى من أنزل الكتبان وكوني الخل حبا للعلي كتبان أنقى أبقاني الله والرحمن أكرمني نعم الرحيم لي ما شئته وهبان قنيته وهابا خزائنه وطعت الذي ما باعه ذهبا نددت للواسع الوالي الكريم يدي هو الغريب لي فضله جلبان نجيت برا رحيما مغنيا ملكا أغنى فؤادي والأعداء لي غلبان سكيله جل في سر وفي علن قني يوصل فضلا يخجل الطلبان يقود لله ما حاولت منهم بلعناء مرادي فالأذن سلبان آيات عزتي فضل ومرتبتي لا أحاولك ما لم يحوه النجبا أكرم برب كريم قاد لي كرما ملا إزاء لمن حاز العلا عجبا لا شكوري على

هذا الكتاب الذي قد أزب الطغبان طيت مغني يحب أمك مدين ثقل وكاسف ضر زحزح الذهبا ميت مغني ذي حب أمك مدين ثقل وكاسف ضر زحزح التعبا أذني على واحد ما أن يماثله سيو سنائي به أثناء ولم يعبا خذ السلام من خليل لا يرى ضررا فثمد بك يا من قد محى الكربا يدل الرضا والمنى والأجر دون أذن وجيبك يزيد الأمن والطربان أسبت ضيقا وفقا.

نواسكوك للجنات مرتضيا مرتلا خليلك أعجز الكتبان هديته برسول الله كنت له يا باقيا كونه

طليته بحروف آي محتويا تقبل به المحجوب ينكشف نيت برا غنيا مغنيا وقضاك الحاج حاسب شيء عابه الحصف انت القصائد للوهاب اشكره يا انفضيك

ضقي من نم هم بلا في ذكن فأود بكلي الحيفو قلا ضرب بالإدارة وضن يقود رضم ولا شيء في شيء الجيفو لازمت عافية ليست بعافية وسنح جنابي طيق أو تلفو أعطاني الله سرا وجه اللؤما قلا سؤال وتنحو نحو الزلف بتستلاسز في من لا شريك له بعد السلاسين حتى انقاد بالحلف خلفوا قال قيم لي نعيته زمنا قمت ثمنا لي فما حد كلفوا ديت ربي ربا لا نظير له وقاضي كون الطريف الخيل يرقى.

كل يتيء به تعلو لي الغرف ويأتي كل له والجود منسكب أحيق فضه المصبوب أغترف مصليا ما سلام للجنان به أنبي العداء لغير ينصرف إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قلا سواي وسوى ما لي يمين كل عين ظاهر أو زاخمون نفى المسفاسد وكل ما يضر لغي الباقي وإني لا أضر نورشك الله خالق السماء واضب الذي هداه قد سما على شكر الله بالعادات مقادر

حيفين السلام العرس العظيم عن صراق علي بي يفاخر ملان للمصطفى أنت السلام يب أحد قل الآل والصحب ومن له التحن كون خير العالمين أحمدا قل خير معبود نوالا حمدا عني صلي صلوات لم ترد قط على خير وراك حيث يرن

يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير هب النبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات الصمد من ليس له كفءا احد يا خير مدعو وخير ملتحن السلام العصي وذي الكرسي والأرض والسماء على النبي ارتاح البشارات المليل يا مغين عن السلوك والملوك طيب مكوس المنتقى حيث بدت طيب مكوس المنتقى حيث زبت وقل له

طارم فذب عني لسوى النحل الحزن بقى الولي لي الصان ما اتزن نفع لغيري جملة الأحزان من في عداه زان لي ميزاني نحوي مع العرود يخزياني كل كفور دان بالعصيان علمني الله تعالى علما ساق لغيري ظلمة والظلمان بين لي تبين من لا يخفان قال شيء جاد لي بالأخفان إن كتبت إلى الله أحب كما كثير من عبادات تحر دلني الله على محمد وقادني أحمدنا للصمد

فيقودني محمد لله وقادني الله لعبد الله قمحي وقل جهادي خوفك غير إلهي ونعم السيف يعصبني الله من الناس ومن مكر غيدة ولي فوزي ضمن ساق المكاره لغير جسدي فمن حماك حما كليتي عن مفسد أمحني

ساق اللعين لسواي الله بقدر لا إله إلا الله لم يحن إبليس قط إلا طلبه مخزي كفور جلال تابه لغير النحو الباقي كن عرضين الصبع والطباق يصيح لخلق نحوه سرمداق لحبي الله وحبي أحمدان نحي مع العرور أذهب الحزن كلا سواي فائزا بما اتزن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي سمني الله عند الجاولي إبليس إذ ناديته بيا ولي نفع لغير الله قبل في الدري بهر برن الأسود.

قومٍ يسر المنال دالي بروني من قادري ما غاب عن كل ولي ريقاد أهل بدن الأسودا من زعزع الواسي

قال الحمد لله بانتهائك على ابن حاضري بانتهائك ويشكره على صرف حسد لغير نحوي مزكفاني زل حسن طير شكره على ما أنعمام طي علي نعم ربي منعمان أسأله بالملك القدوس مكبرا له مع التقديس طير في حزن حصين منه طير الجنان ورضيت عنه فصد قلامي ومداد اليومات وبدر وقد كفاني اللومان أسأله كل ما

نوال قلت ما شككت في مقاليم وعلى انسكاك الحجر والعقال مضت للأكرم ذي الجمال طيب أجائم مخجل الآمال إلي وجه

وجهد الباقي بالانفصال جزع باق جاد باتصال يا باقيا ليس يموت السرمدا بحق وجهك وجهك.

والكتاب قبل حديث ما حي عتابي قدت إلي ما أكون معرفة بي إلى الجنان يوم عرفا ملطني في العلوم والمنى لي قدت من جلا وما تكمنا إلي قدت في ما قد اختفى.

ما به أبو الحسن فاق بخدمة النبي جد الحسن تممت لي بما به التيجان فاق وكنت لي بالمرجان عليهم الرضوان والسلام كما بهم قد انتفى الظلام لي جدت ما زح زح عني الدنس ست خديم المصطفى مثل أنس

نفعتني لي كنت بالمنافع وقدت لي فقه إمام الشافعي وجهت لي منك منا لطيفا وقدت لي فقه أبي حنيفا كخير قائد حميد

الشديد بالمصطفى المكرم البشير مع تضر سرمدا بالمصطفى ولتجود بسرور يصطفى ألا تلي قلوب أهل الخير ولتقود ما يزيد ميرين لينتهي قلوب أهل الضر ولتقود ما يزيد برين لسيما لي لا يوجه الضرر كي علي يقود للدرر علي يوصل الضرر لسيما لي لا يوجه الضرر لمصافقة عند المسلمين ما لم يستمها مصاحب الأمين ملك عند

الحسين نبذت في الله وفي الرسول طمعت وولدت خير الرسول قلت باسم الاله الحسنى وبصفات العلا باسماء يقودي الله العلي الرحمن ما شابه الصفاء والامان هو الذي له الوجود والقدم ما بقي وهو عال عن عدم شهدت انه الاله وحده وقلت مؤمنا اليه وحدا فجعلني له المخالفه من استقامه بلا مخالفا اكملي له القيام بما صفت به لي الايام اتني ذكر الرحيم الواحد وصمد النحى لغير الجاحد لمن له القدرة والإرادة كل ولي قاد صفا أرادا لمن له العلم مع الحياة واستمع

عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعال والبلا ملام عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعل بلا ملام وخواطري له أنفاسي بغير إسيان ولا عفاس

لكي جملة مالي أضاع ولي كان الجنان بالربان تطلب الأملاك فيما حزت قل رأب رضاك فزت شهدت أن الله قادر على كل قياد ويقود للعلان كرمني بذكره وبالحلال وقادر استقامة بالاعتلال رفعنا الرحمن والرحيم وانقاذ للحلال والترحيم رفعنا الرحمن والرحيم وانقاذ للحلال والترحيم واجهني الباسط والجميل ونسوى نحو الأذى يميل نفعني الباقي لي قد قدت كليتي له وقد عبدت للبقاء بالصلوات الخمس حملي أسكري بغير رمس علي الله صلاة الظهر والعصي السري له كالجهر تكاد المنى بلا تغرب واليجاد بالصلاة المغرب لو سكري بغدائي والعشاء بغدائي والعشاء قيمة العادات قطعا العشاء قال الإله لي وألمى ربحي وقضي النذه والصبح مضي الخير بلا نسائي وجاد لي

ووجهني إلى الجنان الله تبشير لا إله إلا الله نقيم خير الصلوات الخمس لك إن شاءت من على أن رمس وثقت بالله الذي لا ينفد ما إن هو لرضاه أحفد لوجه القيم فارق جميع وصل البيع وإنه السميع يقول لي كن فيكون السرمدان جزاء ربي وجزاء أحمدان جاد الوهاب بالمرامي بلا ملامة ولا انصرام جاد لي الوهاب بالمرامي بلا ملامة ولا انصرام زكى فؤادي وزكى نفسي ولا يريني أبدا ذا خفس يقود لي ما شئت منه أبدا عبدا له وغيره لن أعبدا نيده مرتجيا عطاء من وعني كشف الغطاء نيته قبل غدا النصارى كمذي حاج قد هدى الأنصار أسأل عني

لوجيفات الستة عشر وصمدا ليقلد البشر لجملة من عاداه ولكل يتي بدا هدى يسوق لي ما شئت مما عند بكن داما وغدوت عبدا أيت من ساق النصارى والضر كلا سواي أحباني بالضر صفى بقائي كون ذي الأمور أفاديني بالخب ذي التدمير بدفعه وجلبه عني لي عنيت عن تسبب منير أتعدعي مع الأوالي كن مستعين بالله نعم الوالي واني الإله رب العالمين والمصطفى المقدم الهادي الأمين ولاني الإله رب العالمين والمصطفى المقدم الهادي الأمين أنالني وسيلتي وجنتي عن كل ما يسوءني وجنتي أجري يفعل كل ما يريد ولسواي يتوجه المريض جزاه في القبر ويوم النصير خير جزاء من جادني بالكسر يسعى في القبر ويوم النصير خير جزاء من جادني بالبشر رباني الواحد خير التربية ولا يوجه إلي مغويا فلا لي الهادي وجاد بالسعى كل حساب باقيا بالتوسعا من علي الله دون قبري ماجي من حاس سباب الصبر بالله فاق الفتون والعيوب كم لاسي من خير سواب وغيوب بالله فاق الفتون

أحسى ونفسي لعداي والحجاق وابلمة دعوته أجان سعادتي عند الإله كتبت وليس يمحوها وأمني سبت نفى العليم الشك عن كليتي ولن يقود

الإسلام قنيث الجماعة الأعلام. كتب ربي أني العبد الخديم لا وللنبي وخدمتي تدوم.

الإيمان والسحب نبي العلوم من علي بدري أرضاه وطين عني وذا أمضاه للقبل قال سؤلي وما سؤلي يفوق بالحساب للخليفة الرفيق ويتبقى الصلاة والسلام ألي ضربه عن الإنسان أيتمن ما عنده لا ينفد ولا يريد أبدا من يسد فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فاجغ لي اللعين السرمدا وانقاد لي حب النبي أحمدا إلى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق شياطين لغير

العلم تلغي نحوي من حسودي لم يعن بدعوت من جميع ما خلق وما سيخلق من جميع ما خلق وما سيخلق والنعم ذو الفرق.

لا نحويك يا حفيظ يا معين، هاي توجه الأذى للنحويين، توسط في كل من لغن بالمحوي، هب لي ما قلت بالحروف ولا الحياق أنفع المعروف، ما أوطان يقصدني الشيطان يا من له الخلاوق والأوطان، نفيت إبليس وما والاه لغير نحوي أبدا يا الله. كتبته بعد انفكاك الصفر كلا سواي فالأذى ذو نفد، له إياس من من جنى بي أبدا ولي سواي ساق من لم يعبدا، شر الزمان والشهور ينحو من غير نحوي والمنى لي تنحو، يسوق ربي كل ما فيه الضرر كلا سواي ولغيري الغرر، طاف من لم يعبد الله النحان كلا سواي ولغيري جنحان، إلى سواي كل من عاداني نهى بلا أذن ممن هداني، نفى العزيز كل من لم يهوني لغير ضري وهو ذو تلوني، أذب كل من أبى مسرتي ربي لغيري ما يحيى مضرتي، لا يتوجه إن ضري سرمدا حق ولا ألقى أذن أو كمدان، لا ينتحي كافر أو منافق كل جهتي ومن هدى أوافق، هذا العادي لغيري قبل أن يلتمس الضريق وقلبي يطمئن، يفد قلام ربنا بعصمتي من الرجيم الأذى والصدمة، يسوق لحزبه في أبد بقي انتفاني كل من لم يعبد، من يئس لعين السرمدا هو انقاد لي يمن النبي أحمدا، انقاد لي القرآن ما لا أجد في غيره إنما الكتاب المنجد، لله شكري بعد حمد يخلد على كتاب طب فيه الخلد، ناجاني المنزل بالمنزل ولي خلد القراء النزل، يطوي العرش العظيم وزنا وقني ما كفاني الحزنان، إن دلو أبكار التوحيد نفت إلى غير العدا وكلي الشفن، لا من حي مكن ولا الشقاوة هو انقاد الكتاب والحلاوة، هل أنت بالحق بنا المين ولم أمن لغس أو لخون، رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء، رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء، وثقت بالله تعالى وحده ولي أنجز الكريم وعدا، حط منافع لسان العرب بلا مكاره وتعلو قربي، إذا دفعت باللسان دفعا وإن جلبت القاد لي ما نفعا، لساني احتمى عن العصيان وذلك فشل

أجد من غيره نعم الكتاب الأمجد إنه هو السميع البصير. الحمد لله المقرب الصمد فالرافع السماء من غير عمد، ناجيته مصليا على السند الشافي الخديم مذهب الفند، نبيه محمد باب الرشد والآل والصحب وكل من رشد، الذي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد، هدية المغني عن أهل وولد وعد والصف من نيال خلد، وجهل اليوم مواهب الأحد وابيض مشاهد كل أحد، أنت السميع والبصير والأبد، هب لي كوني بشر كل من عبد، لخيد السرور واكفن الفند، وصمد لي كل ذي ضمد، سقي واهب تقيني الكبد، وليسخر كل بحر والزبد، مد حياتي بيمن وسدد، وبإضاء وصول ومدد، يا من عصمتني من العود لدن، ومن أتيت ذلك العدد، علمنا بالنجاة من أود، في السر والجهر والسقل ما أود، أسح ليهما جميع ما فسد، ثم بعد أخيك مبيعا ما كسد، لك شكوري يا إلهي يا أحد، يا صمدا تغني بي لك التحد، بكونك العليم لملأ الخلد، قياما غني عن والد وعن ولد، صدق استح يا خبير يا أحد، يا مالكا ليس له كفءا أحد، يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزحزح الفند، وصولك المنجي الخديم من كمن، وسنوكم به لي يا صمد، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، الله أسل وهو النعمة جل على بالمصاب من هدى من كان باب علان، ليت من جل عن شبه وعن خلد.

حط العظوم التي قد ودها جملا وجل عجم الجيل قد خملا سميت باسم حميد عابد منن وتحمد الله حمدا خالدا جملا قنعت ربا كريما فيك ملتمسا من السلامة إما يورث العلل توصيل لي يولي المنى كرما من صباع عنك ينفي مني الملل اجلس قيلا تغفر يا أخي بمنى ولا تملن يا من حبله وصلا حسن تظنك بالوهاب ذا أدب فانتظر إن بعد السور قد حصلا سنتصدق من كبر ومن حسد والله يدنيك ممن قربه اتصلا أيت من أخي من إجابته أقل وجهني ما أحكي العمل ترى القران من كريم ليس يعجزه شيء فارق به يا ضيفنا الكسلا من ضافها الأولى نال العلا أبدا وأنت ضيف لمن ما فيك قد غسلا لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلا لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلا أسبقين فطرحا بالذي غفر قلوا كلام به يا من لي يا من يا من يا من أبى الخيرا لقيت ربا كريما لا يخيب من فيا القتل ويقي الضيف إن نزلا فاق ضيقا لسيء قد تعبت به إلى تؤ به من عندنا نزلا سلامة من سلام بل تؤ بها بجاه من نهجه تمحو به المللا كفيت ما خفت في الدارين ذا فرح لمن كفاني كيدا

واسع الغفار ذي القدر يغني جنابي في الدارين عن كدرين. الحمد لله رب العالمين على فقيل وحده بالآي والسورين. نيته مغن واسع صمد قيس بلطيف بي ومقتدرين. نيته قائلا والجود منسكب ولا أزال إلى المغني بمفتقرين. أي بكونك وهبا وكونك غفارا هبات وغفرانا بلا ضرر. كف الأذى ثمدا عني وسق اليما فاقمنا أبدا يا خالق البصرين. أتي بحبك عني يا حفيظ أذن ما قد مضت أو يفي أو حال في عصري. قيتي من شك ومن ضرر وثمدا نجني من جملة الغرر. أي بكوني معصوما هنا وغدا من الأذى والعنى والمكر والخطر. أي بكوني زاخر وعافية وطول عمر بيمن وثد بشر. احفظ جنابي في الدين عن فتن وزقني القوت.

إلى الفرد كان عادتي ضاق معا والحساب ما لاقيت في سفرين. قل بفضلك عادتي رضاك معا ولا الحساب ما لاقيت في سفرين بكونك الغالي.

0: سليم غفلت به واستر به الزلل وتقي كل ما يدعو الى الشرر فتح لي فتحا قد اقوم به وذلك كل ما قد فات في صغر وجه كشوفا بها احذين هنا مناي معا اجب هذه العادات في كبري أبتج وجدم خير الصلاة على خير المصطفى صافي عن الكدر اكتب الصلاة بالتسليم له أبدا في الآل والسحليات الخلق والقدر
1: بهم مقيدين بالأغلال دعوت من لي جال بالنوالي فخلت وهو جل خير والي أصل عقائدي وأصل قالي وعملي بأصدق الأنقالي وجه إلي ما عن الأشكال يغيب من خير بلا إشكال وجه إلي سرمدا آمالي بلا حساب واشكرا أعمالي دعاء يستجب وأصلح حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي منك أروم الفوز باتصالي مع السعادة بلا انفصالي نجي فؤادي مع الأوصال من كل سوء ولتدم إيصالي نجي ارتفاعي من انسفالي والتقني الوقف مع الأغفال اعصمني الدهر من الأخجال وكل ما يجر للأوجال فتحت لي يا فاتح الأقفال فصرمدا لفته بلا إقفال ضفت الكريم المصلح الأقوال المصلح الأعمال والأحوال لي كان بالأسلاه والنوالي وللقرى يسوخ بالتوالي أشكره شكر ذوي الكمال في العقد والأقوال والأعمال يسوق للمنى بلا احتيالي مني وينجيني مع العيال إن شاء جل ويقي أشكالي يوم الجواب من الأنكال جاد لي الوهاب بالمعالي في خدمتي لذي المقام العالي بكن يسوق لي لدى مآلي وغيره المنى ويعلي آلي ألا لي ما كان كالجبال ولي يسوق ما يسوق سر بالي لي يسوق صرمدا أنزالي مع الخرا وفزت بالإنزال أكرمني بجاهد الإرسال بالأهل والمآل والأنسال وجه لي رب لدى الإعسال التمر والسكر بالأعسال وهب لي مواهب الرجال مع مهور حوره النجال بكونه الباقي خير والي تاتني المنى بلا زوالي يلين لي السلطان كالأقيال بروضه وكل ذي اختيالي مستغنيا به عن الختال وعن نساء حاسد مختال أني بأهل بدر الأبطال يصرف كل ماكر بطال هم الحماة الأسد في النضال وبهم بريت من عضال وقاني الله من المحال بكونهم مهي ورمحال أشكره جل على رجالي أنقذني بهم من المجال له شكوري وأطاب بالي بلا مدافع ولا أنبالي تاب فؤادي بذوي الأنفال ولي بهم حقق ربي فالي يا خير مغن جاد بالفعال صلي على المختال ذي الفعال رسولك المنجي من الإخلال ولالي والسحب ذوي الإجلال وجه صلاة بسلام عالي إليه وارضع عن ذوي المعالي أصحابه المردي ذوي الإضلال وبهم امن عاجلا أطلالي لجلبهم بدرا أضا هلالي ونجني بهم من اعتلالي نجيت عقدي بهم وقالي من اللغى فجد بالانتقال نخلت حلبي مع الأوصال لسخر الغدو كالأعصال اجل فؤادي بك ذا استغالي بهم ونظمني من الأضغال لجدت بالإخراج والإدخال ففيك يا أكرم حقق قالي هديتني هبلي بلا إبدال مواهب الأخطاب والأبدال إلي يسخ ما غاب عن أمثالي يا واحدا جل عن المثال ليكتب الكرم في توالي فزد يقيني والتزد نوالي حط عيوبي مع الأثقال واكشف لي الغيوب كالأثقال دعائي استجبت في الأقتال بلا تنازع ولا ختال يا الله ذا الجلال والجمال صلي بتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعالي النار بردا بعد كون العالي الحمد لله المقرب الصمد الرافع السماء من خير عمد ناجيته مصليا على السند الشافع الخديم مذهب الفند نبيه محمد باب الرشد ولا لي وصحبي وكل من رشد هب لي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفا أحد هداية المغني عن أهل وولد ووالد وصف مني الخلد وجه لي اليوم مواهب الأحد وهب لي البشر لدى كل أحد أنت السميع والبصير والأبد هب لي كوني بشر كل من عبد لخلد السرور واكفني الكمد وصرمدا رضلي كل ذي ضمد سخلي مواهب تقيني الكبد ولي سخر كل بهر دهر وزبد مد حياتي بيمن وسدد وبرضاء وسرور ومدد يا من عصمتني من العود لدد ومني اشتريت ذلك العدد علي من بالنجاة من أود في السر والجهل وسخلي ما أود أصلح لي اليوم جميع ما فسد من بعد أخذك مبيعا ما كسد لك الشكور يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني الذي لك التحد بكونك العليم الملء الخلد يا من غني عن والد وعن ولد صدري الإصرح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفا أحد يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزعسه الفند رسولك المنجي الخديم منك مد وسلما وكن به لي يا صمد وجهت وجهي لذي العرش العظيم وأرتجي منه مفازي بعظيم له توجهت وإنه الكريم ولي يسوق فوق ما منه أروم أحمده وإنه الباخي الخديم وأرتجي منه خوارق تدوم مصليا على الذي جاء بنيم حبيبه خليله خير الأنيم بآله وصحبه الغر النجوم وأستعيذ أبدا من الرجيم دعوته بمن يفرج الغموم نيل مرامي أبدا بلا هموم دعوته به الصراط المستقيم وأن فارق به كل سقيم له توجهت وأطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليسخر أبدا كل مليم لصحبكم دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه سرمدا أهيم مد حياتي ولتسخ لي النعيم وسرمدا رد لي كل ما يعوم أنت الذي عندك فوق ما أروم هب لي فيما اخترت لي ما لا يريم تفضلا علي رب بعلوم نافعة والتخني كل آليم أنت الإله الأحد الله القديم الصمد الذي له ملك يدوم لست بوالد وما لك أروم ولا يماثلك سرمدا أريم لك خطابي يا جميل يا كريم يا من لديه ما يفوق ما أروم هب لي عظيما يا عظيم بعظيم عليه صليا بتسليم عظيم وجهت للمغني الكريم الوالي وجهي وأغناني في شوالي يشكره إنشاؤه أقوالي والعقد والأعمال كالأحوال خبأت كون الله ذي الجلال لي وجاد لي بالحلال لي جاد بالعلوم والأموال وما يفوخ الظن من نوالي قلت وما شككت في مقالي بعد انفكاك الحجر والعقال مددت للأكرم ذي الجمال يدي وجاب محجل الآمال إلي وجه لدى الأعسال منسي ما بعت من الإعسال لي جاد بالأهل وبالإنسال بفضله وجاهد الإرسال أشكره بالقلب والأوصال وجاد بالفيض وبالإيصال تسليم مغن قادر فعال لما يريده من الأفعال على الذي قدمته أشغال ماهي الفرا والشك والأدغال ليس الحروب الكاشف الأوجال منجي خديمه من الإخجال محمد وآله اللآلي وصحبه في الحال والمال وسيلتي للمتعالي الوالي مالي قضى الحاجات في الشوال ناجيته بالعقد والأقوال ورم للأعمال كالأهوال حمدت ربي بنعم المولى مصليا على الذي بي أولى سبحان رب قد كفاني جولا ورمى عقدي ورمى الخولى بمن بحبه نسيت ليلى وذهبا وفضة وخيلا نبيه الذي يسوق النيلى به إلي ويقين الكيلى أحمد من صار النهار ليلى بحبه وقد أضاء الليلى أثب ربي عن فؤاد الخيلى بجايه ولي يجر السيلى له التجأت ويقين الهولى به كما به وقان الصيلى له خطابي ويقين الويلا به كما به وقان الميلا هب لي يا أكرم منك نيلا بجايه ينسي فؤاد الهيلا وجه بجايه إلي الطولة يدوم لي ولي يطيب الدولة نجيتني ولي السخط الحولة بجايه مالي يجر حولة عنك رضيت وأو أولى لك به وقد نبضت الحولة مد حياتي وانفع عني عيلا واعصم جنابي به والديلا أثبت عني اليوم غير الأولى هب لي تلازم الرضا والأولى لحقك الذي أخال خيلا والتقني شقاوة وخيلا وجه بجاه المستوى لنيلا يكفي الحساب ويقين الكيلا كتاب والهادي كفاني طولا وعزة وعملا وخولا يا من بفضله كفاني الجولا صلي على وسيلة بي أولى له سلام ميك اكتبا يا مولا وليسقر ما يصول صولا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

تخالف والزحد كتابتي كبتت الكتائب وزحزحت من لا يرى بتائب فداني الله بمن قد كفروا وحسدوا وجحدوا ونفروا يقيني الذي بنا ضري هدم قل كل من مالي ضري صدم.

كتابة الأجزاء للخمور قد وهن القبل مكائد الأمير ترسي عن السفن والأمواج قهر الجيد الطارد الأفواج إن كتابتي لدى أهل الكتاب سغل لغيري كل ضر وعتاب بر عن القدوس من تنصر وجاد للوهاب بالتبصر مكنني الأرض والسماء تمكن رزاق.

وجه صراطا بتسليم له ابدا ولي بيانا وعني كف خزيانا. حمتني ربي بالتكريم دون عنا في البر والبحر زدري.

حتى أكون بماء الغيب ريانا. مكن ووسع ومكس اجعل بتوسعة كليلة القدر أحيانا فأحيانا. فقد أجل مكن زافني بلا زلل وكمل بي أعيانا فأعيانا. أسر لي الخير وعصمني وجد رشدي يا نافعا لم يزل برا ومنانا. إليك قلبي وجسماني.

الرحمن أجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا عزيزا بالنيل منك رضوانا وقيت مكر أعدائي ومن معهم وتكفني سلمة حقدا وعدوانا.

واغفني خطأ وتم حسيني وكملني بما زانا أرتج وتكمل ما نويت لدى طوبى التي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجه يوم السبت مرتديا إلى الذي سرمدا إن قال كن كان رب كريم.

إيك فكن لمقر مفتحا لليوم بيبانا إطال يوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر رزق إبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة.

ناجاك مرتجيا ألا تخيبه وتكذيب بعث الخلق ميزانا خيب أجعلي يقليك في أبد من معيك وكان الحج ميزانا لا يطيب الأماجر لا انقطاع له في كل ما فيك ينوي من هدى زانا قلب قلوب العدا تضم لنصرته في البر والبحر.

وقام قلت الله وجهي وهو يبقيني وبالذي فاقدني قد يلقيني قولي وعقلي وفعلي للعلم انصرفت وعملي اراد خبا كاد يرديني لوجدوا من اعدائه اللؤمان غنيمه فتحت بي

أذلك كشف أتاني منه مغتربا إذ العدا كل أشكال وتخمين. أتاني الواسع المغني بلا سلب فتحا وفيضا بالتفسير والتأمين. أثني على الحق وهو الله

وليعين حقا كل تعيين. أطلعيهما الأسفار عن قبلي كما كفاني مقاسات الشياطين. فهو العزيز لي ما سال مقتدرا ضعفي فسال من

كف الأثر مدم للغير صم قبليك هنا أخرى خديما غير محزونين إلى الحساب ما لاقيته ومضى إذا النصارى غدا يوم الموازين إلى الحساب ما لاقيته ومضى إن النصارى غدا يوم الموازين ميت يوم منهم بعد سطوتهم فجد نيتي وجلي بالمخازين زدني عظما وزد سعي وزد أدبي يا مدمن العار والنارين ينجيني زدني عظما وزد سعي

لقد يفر للكل لي ذللا بعد كوني كما سور ومسجونين. قني جميع لي لم ترض لي صمدي يا من كفاني خبيثا كاد يرديني. أطلب صراطا بالتسليم لسيدنا محمد من به للحق تهديني. كغيين سندي قبل غدر وسخوا يغي نحوي ذو القدر. أجابني خالق الجن وبشر إجابة لي تخلد البشر. يسوق لغيري الذي قهرت وقادري أفضل نور قد بهر. ألا لي قلوب من كل كفر من قاد لي مخجل جيش ونفر. طلع عداي وإليه مبتدر يخزى باق ما يقلد الكدر. وجوجمت عداي بقطر وزلة مسودة مع النتر. نفى غير الذي قبل غدر وساقدري إليه ذو القدر. لقد العليم والخبير فقنا هاد أجره كبير. أشكره على اللسان العربي ولبه سلب خير القرب. حمد رب العالمين أحمد وربهم على النبي يحمد. إذا تلوت ذكره الحكيم قادر الإجابة والتحكيم. نسي من ليس له كفءا أحد فلا سجع صادني عمن جحد. ويترد مختاري ما لي وجهان ما سرني بلا أذن فاتجهان. نياني الباقي القديم بالكتاب وليسوى نحوي زحزح العتاب. برعني البصير من عيوبي

إذا عن حمال عاد هداني العليم والخبير وكان للواسع والكبير. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. سبحان ربي العظيم الأعلى من خلق المختار فردا أعلى. بركة المختار ليست تسلب كلا عليه من رضاه أطلب. حمدنا عليه تسيم البديع يسر خطيب

لله رب جملة الخلائق وبالنبي عمهم بلائق نرشك الله بالشهور جميعها وجاد بالطهور كل إتي الجلال وجهد من التفات للوراء والنبهد أحمدنا المختار قادر الكتاب وقادر الحديث من غير عتاب لا يتوف الكي المشعون من يقول البشر كل حين وعد الأجر بلا ميزان مجنده

وجهة الإله كل وجهة الإله كل ما يليق قي وربي بشكوري يا خليق لا شكور الدهر بالنفسية قمي صفاته العلى القدسية ما ترب العرش بالسلبية بالمعاني والعلى الربية يمدح بالمعنوية معا في مدادي والمنى لي جمعا كتابه العزيز يرد للجنان قل ولي صف الحياة.

هذه خيور كل شهر وكل شهر والسنة قاعد عن كل نوم وسنا شئت أنك الإله قطعك وضريقت أن قطعت قطعان نشكرك كما تحب كما تحب ليكن يا رب أسي الشكر بحرق العادة واكتب رضا بكل عادة كن يا من بشكور يا خليق يمحن عني ما بي لا يليق الحق من رب.

رسولنا محمد فاق الرسل والانبياء فضله من ارسل بشرني مع الرضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بالله لم ياتي

نبينا رسولنا المختار قال الخيار كلهم مختار شهد الأمر له والخلق أن لا يكون كالنبي خلق أن يشرك

وجنبي أنور من بدر ومن كل من ينفه بالقمة قم ولا في دين مثله أجس ولا يراه والوعد نجس نبينا بكونه فوق البشر.

ولأحمد أضاج القعدة كذا في بدت وبعد نور مولد النبي ذا الحج قد له درجة وحج الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن.

حباه من بقاه وقدم قصبت انقاد به لي نعم حجب قلب انجلت والظلم قبل به وانقاد نحوي كرم حب لي ضيفا قد همم على القديم كبشر يكرم يكرم عصور من يحبه وعطم ايات ذك رافع من يحكم حما جهاتي حفظ باق مرقم جف باني عبده وحشم حاشا نبي الله ما لا يعلم قيل الذي اللوح له وقلم قال الى خير ورى المفضل يمت من قال له مفضل قلب النبي نوره المكمل وذاته احسنها المجمل قال الى من اسمه المؤمل وله من قد اليه الكمل كذه دنيا اخرى الامل وفضله من كل فضل اكمل قلت في خير مساعي اعمل وبثنائي فرح المزمل قدم خير المرسلين المرسل على جميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق الحزن ومر بمن له مدح التزن قلت ربي بالنبي منذ الزمن قل لي بقادر الاجور والامن قصائدي قد بشرت ما يطمئن قلبي كمن نحى ذريه ام خولي بشر رسول حيز عن

من الوالي هدى الهدى حلاه حاسم عدي غدا خلاه أيها النبي يلم بأن مناه فضما عن الورى أغناه نا عن الخلق معا مداه على سماع على

كهاد بي قوما يرشد في فإنه الرشيد المرشد بتلي إجئتي لا يريد ما ذا باق له تفرد بذي شك من له توحد هم يكن نعمة البرايا الأحد بيعت في من لديه يحمد بقلبي يسال عني الكمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى الله وسلم عليه الصمد بات خير الخلق بالنيات وقريب شكر ربي ياتين بر عن القدوس من آفاتي وسط

بذي حب الله كذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بذي حب الله ذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بالله لم ياتي وليس ياتي بس ابن عبد الله ذي الآيات كيبتل المدح بعامد الرخان بوكسن وقبله حسط الرخان كفاي العزيز شخصا بزخان قال يا قول بعدما تب الزخان كبطل جلالك شخصا ابخان عن نعمه قلت فيه بخبخان قول الهي لي صيدا جلخاك فيك كي او بعدوي جلخان كفاجهات الست رب

أحمدات عجزه من لا يزال الصمدان. فرحني باقي على كوي نشر، فرحني الباقي على كل نشر، بركة المختار قطعا فانتشر، فات كل ما يودي للشرر، مداهما ساق لغيري الغرر، فجعلني لي البرية فطر، إما لغيري ساق كل ذي بطر، فضل قلامي ومدادي والفكر، فزن به ما لغيري من مكر، فلا يبدي كفاني من خسر، قم بحياتي يا رسول الله السر، فاق نبينا رسولنا البشر والجن والملك زالنا بشر، قدري الله المكرم الكريم.

تكرم من أتاني عتقك قلبي استبان الفتق شوقي لمن غرب له والشرق متلي فيه رضاك والخرق سكت وجه مني طلق ويد فيها دون طير طلق سكت رزاق نحاني رزق من أمان حاجنا بمزق سقلي أجاه قبل الحق قال العدا في اللوح إذ يحق شالي الأمر له والخلق ألا يكون كالنبي خلق

كلاس ويساق أهل الخون والكل منهم خائب زابون أكرمي وكان لي ذا صوم كثير لي وجاد لي بالأون أحمد من كفى أن يلعارين على ضياء الكون في الدارين كن يشك أحد في كوني كن المختار فوق الكون آتني ذكر لي قلبي قبس من العلوم وعوائقي حبس آيات ربي كفتني النجس وفي جوارحي فيوضها بجس وأني الله له وقد أبس من سأه بشي وعن نحوي أبس على نفسي مات باق لي أبس نادأهكم على الذي لي أبس أتهم أصوله طرا حرس لكن به أفحم كل من درس أبا أحمد أن أو أن الدرس فغيرهم دب اللعين إذ خنس فجعل الباقي بسر أسكتا ألسن قالين وكل سكتان فاطرنا

أشكره كن لي أبي يهدي القبيل خير بالمنتقى خير السبيل يقضي لخدمة ما حرصك حب ذاته ولي جاد بسون يبصخطي ما يعلم الجهول ترضيه وما

يستكن وجئته بخدمة الذي ضمن كل ساعة ومن ومن ضر أمن وجنبي أنور من بدر ومن كل بني فهو بالمدح قمن وبالغ في مدحه كمن ضمس مطن فيه يرى كمن رمس محمد هو المكرم المعز عند المعز ربنا جل وعز محمد هو المقدم الأعز قالت اسماء معظم يعز مدري المختار ما لي كنز فزاد الى الخير الجنان لاكتنز مدري محمد لي حوائجي نجس صلى علي من له هذا الرجس ورعى في دين مثله عقس عنق ولا يراه والوعد نجس نير الشكر من كفاني القدر كذي الحال والمآل مع سوء القدر نفعني ولم يوجه للضرر وقاد لي ما لا يودي للغرر نايت ولي غيوبات فسر كمسرا بي من حوائجي بسر نفع إلى

والجن والملك أعطانا البشر. أنا جهادي وبيوع الله بأجر لا إله إلا الله. أنا

هم بحروفي في البحور عبدا علمني ما يشاء الله بعلم لا إله إلا الله كما الجميل خير المنزل كنت الأعداء والتزلزل نور شكره بخير منزلك وغري مع القراء والنزل نور شكر من يصفي كالكريم وبدني ومشربي ومأكلي أسأله إخراجه في العجل كني دواعي الأذى والخجل مدعي

وجهت وجهي لرب الأعلى مصليا على نبي أحلى لو كتابي وفك القبلة أني وتصدري في يدي الوبلة حديتني فبهد ربي الفصلة وبي بصرهم وليش الأسلة عليتني نهجا يقيني سبلة ما وتحني الأسى والخبلة لك سكوري بتاريخ المسلة يا واحدا ليس يهاكي مثلا مددت لي ما لا يداني جسلا يا من كفيتني الشقاء والخزلا ثبت سهادتي وحبل الفضلا تكفي به ربي جنابي حضلا لك توجهت أنرت الحقلا كملته كما حللت الحقلا أجبتني بما أسال الجهلا فبي بسر الإما والأحلام لي وحبت ما أسال الضلا من همك الوهبي يا من جلا يخر لي الهدى ورد للكلا وصر ما به وأني انصلا أني فككت بالنبي القبلا به كبيتني السخاء والخبلا لك سكوري إس نفيت العزلا أني كما نفيت حني الإزلام أنت الذي حطت حني الهملا فلي كم الخبر في الأملا فص بأنك تقف البصلا أني كما لي تزوخ البصلا يزوخ لي رصاخ منه أقلا إلا يس في بدني والأكلا أشكره سكرا يثير الأكلا عبادة وكف عني شكلا له ختابي وأطاب الإسلام في خربتي وبيدي الإسلام صلي يا رب برعة الإسلام بجاء من أسرى وأما رسلا محمد من اهتلى مجلا صلي عليه بالكرام كلا إجابة من خادر خجلا يسير الخل كثيرا جلا وجه دواما لي نوالا جسلا به تقيني صلبا وحزلا أنت الذي هندك حبا خلا سرت وهند من حببت خلا تبت وبهت وخصلت خصلا ولي حلاوات تفوق حصلا وجه دواما ما يقيني الحزلا وكلما يسوءني وخصلا اكتب لي الذي يديم الوصلا وما يسرني ويكفي الفصلا لهاب حياة لا تصال سلا للعالمين وتقيني زلا أغريتني في بحر يا من جلا يا من لوجهه أراهل إلا رديت عنك مسنيا متلا فنبي الوادي بي وطلا دمنت سكرا لك ينفي البطلا يا من كفاني من أدام مطلا وجه دوام ما يسير طلا وبلا حسيما قد يكف خلا أبلي فراخي من أدام وطبلا ولجهل الكتاب ربي حبلا وجه إلي ما يكف الحضلا أني السواب أيديم الحضلا عجبتني إجابة قد كلا أنا سواك وأصلت الكلا لجد بكن يا من حليك الضلا بهجة وادهة أدلا على يمن بدليل أجلا يقي يدي وكلكلي ورجلا سدني يا وهاب يا من فلا سلاح من بارسني فانفلا يسرا وتوفيقا وكف الخطلا أني ومن نهى جنابي خطلا ستهلومي والهدى والفهلا وعدبي أتا خدوت وحلا أنت الحكيم ليك من رحلا ومركبا بكن يقيني الوحلا لك ارتهالي ونفيت الجهلا أني فبنفع أمتي والأحلام حتى تحني البلاء والهملا فاجمع إلي يا خدير السملا كن لي يا من لم يسل مسلا ولي جملة الهدى أدلا يا الله يا رب الورى يا أحلام اكتب سلامك لحبد أحلام محمد بكل من قد سلام لوجهك الكريم يا من جلا حمدت ربي على المختار وأهل بدن صحبه الأصاري سبحان ربي الحسيس الباري من لي يرود كل من يباري بأهل بدر سادة الأخيار أساهرين من دجى الأخيار ناجيت ربي بهم في داري وصانني بهم عن الأكدار أسماؤهم هزم خدا جداري والجنة حنماكر خضار أجارني الله بهم من عار والهدى يرود بالأسهار ذي الجلال الواحد القهار كلي بهم في السر والجهار لو خطابي لدى الأسرار ولي فيهم جار بالأسرار أبلي يا وهاب بالأبرار كوني فوق جي في السرار وقيتني مكاهد الفجار وجدت لي فيهم بفيد جار ناجد خير حافز خفار ممهل كل جاهد كفار أني مع العيوب في أسفار وراد للبهور كالخفار ملكني ما خاد للأسكار وسكر بالأحمال والأفكار أذكره إنساء في النهار وليل بالإسرار والإكار لسكره سكر سوي الأنوار وراد للهدى سوي البوار وسقت بالمنتقم الجبار ولا أناسه سوي التبار كلي له بالمصطفى السكار ولي به يجود بالأبكار يا رب صلي على المختار وآله وصحبه الأسار ليكن به في سفري وداري ونجني من جملة الأكدار سألت رب الخالق الكونين على كرم المطيف بالمنين بحرمة الرب ذي الخيرين وحرمة الإسنين سلبسرين لو خطاب موخنا بالعون وبرجوه آجلا ساسون اكتب سلامك لخير الكون بلال والسهب وخرب بوني لجد بما يسنسه الخمين أني والحارين والهمين سلم جنابي من العارين
وابلي الامانه في الدارين لرطب المختار اهل المين فاكتب له اني تسليمين اكتب لمن بهس بالامنين السيد المولود في الاثنين محمد يا خالق الكونين اسكى صلاتك محل منين الحمد لله الذي لي خلبا اهداه وليا منهم صلبا لو سكور يا مصليا على من استفاه وهداه فعلا من مته وخسير النصارى في البر لي بجائه انصارا محمد واله وصحبه وكل من سلك خير الله بهم خلب للقهار من هداني بالمصطفى الذي به اداني ليراقهم في البحر وحدي وحدم ولي ان جسد حالا وحدم بكونه المهيد للتحودا الى ديور سالما والخودام توجهي لمن له البهور وخيره به انتفى المدهور اساله وانه الوهاب له الاياب وله السهاب له خطابي واتى ببالي مستغنيا به عن الانبال رد لي سوي السيوف والمدافهم يا خير مخن رافهن مدافهم وجه لهما يوجب سجارا أندر يا خير من أجارا منصرفين كلهم لنصرتهم وليكن في خربتي وهجرتهم فك بكن رحبتي وأطلقا كلي وأنه أيوبي مطلقا يا رب الاستجب وحبلي ما يفوق بحرمة المختار يا خير رفيق أجب دعائي مجيب بالمجاب واكسب به أني دوام الحجاب دعاء يستجب أهل قدر بجائه وجاء أهل بدر نبست حولي ونبست قوتي بكف بصير صريحا إخوتي اجل هداية ربي تحت خدمي وسرمدا كن لي ياس الخدم اكتب لي القبول في الأرض وفي سفي السماوات بحرمة الوفي لجد بكن بكل ما أساوم يا فاهلا لكل ما تساوم أجب وصلي بسلام يا سلام على الذي بواته دار السلام رسولك الذي نفى الخطوبة ولا لوساب وحبلي طوبة دفتك في البحر وقلت الخرام فردني للبر وحدي بالخرام وجهت وجهي لمن لي رادا أهداه وصاح للأقراضا هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على السفيه الأجور محمد المسلي كل أود مستغنيا بالله عن أربابي وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام سو الجلال من كيد أهدائي سوي الإدلال بأهل بدر سهب عبده الأمار الصالحين الكرم الخر الكمار أني تولى مدبرين ترى وسيلاقون دواما درا داعم الخلب في إمساكي مصونتي اليوم الاستمساك خلبهم قد خارج للناس إلى التنصر وللخناس لسخر خاد وخاد الجلا وتركوا طاحة رب جلا باهو جنان الخلد بالنيران والفوز بالسخاء والخسران إمامهم قد صرفت للحمر والبيد والخنزير ثم الخمر سيعلمون أن نسى الجلال لديه سقوم مها الأخلال يرون في القبر وفي الخيام يوم التهاب النار بالإيام خير الذي سنوا ويلقون ردا يوم القيامة حطاسا وردا لهم لدى الموت وبعده ملام وحسرة وحيرة مع السلام بطونهم تسكنها الحقارب والكل منهم من حميم سارب وجوههم مسودة بالهار والنار والتوبيخ والإزهار فجورهم خادهم إلى السخار دنيا أخرى وكبارهم سخار يسجرهم رجال بدر الكرام أن يستجرا قد يسوخ للمرام بهم يقين الله من تنصرا مسخرا له وقد مستقرا له ومن قد حصرا ضيق الذين استدرجوا وخلبوا وجملة البلاد هم قنطلبوا أني أساله الكريم الأكرم بأهل بدر الذين كرموا سلمني بهم وكان لي بهم وجادري تفضلا بهبهم ناجيته بهم والاستجابا بجائهم وصنصها الإجابة يسوق لي ما سيته في أبري بجائهم بلا أسا وكبر ناجيته بهم سنين طائبا وبائها مجاهدا وخائبا لله ذي الجلال والإكرام بالمصطفى وصحبه الكرام لجئت ساكرا بلا انسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لجئت ساكرا بلا انسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لك منامي ربي مع قيامي ولك فطري مع الصيام أديتني وجدت بالحسام فاقبل سكوري بزن سامي اجل بجاء المصطفى كلامي ألا هداك ربك الكلام لك توجهت لدى اللهام مجاهدا وهدي بلا فهام اجل به على الهدى خلامي مثل سيوف سهبه الأحلام مد حياتي بلا سلام ولا تناصح ولا آلام ربيتني بأفضل الكلام فنجني به من الملام مد حياتي بهدى الإسلام وبي فرح كل ذي إسلام نبهتني يا ربي بالإلهام
مغتربا في البحر بهام قبلت توبتي في سلام ومني استريت بالإنهام بارك لي اللهم في اكتتام وجل سهوري نهمة الأيتام لسرمة ساخر سبيل إجرام والتقن المكروه كالحرام وجه لي الحلال ساحترام أبدل سكورا والتدم إكرام مسخنيا بك أن اهتمام برسخ آمنا من الإلمام نجيتني فلاك بالإمام ولا لوالأصاب خرسمام بالمصطفى المثبت الأقدام كن لي ودمني إلى الخدام عليه صل ربي بالسلام في العل وسام وسد أعلام دعاء يستجبت في سلام يا مهنيا بالجود والإنهام وجهت وجهي للخديم الباخي ذي الأرل للصبح والطباخ يقيني الهدى مع الإملاخ وجادري بالهرق والإطلاق وسقر بالمكرم الرساخ مسخنيا به عن الأرساخ مصليا على النبي راخي إن نبيه أسرى على البراخ أواني الله لدى إباخي من الوراء إليه كالصباخ صلى الله عليه السرك والنفاخ وبيبصر سوي الوفاخ ينجيني الله من الإخراخ إن زاع راجها مع الإشراخ فصب بيه كان صار نفاخ وقد تأيهت إلى آفاخ رجوت من مكرم خلاخ ما صرت منه وحدا أغلاخ حفظتني من ضرر الفصاخ وجاءت البصر بالنساخ أذكره مراهيا وساخ وفك قبلي خاطعا وساخ لجاد بالفلك وبالمهناخ وبحلال طيب وناخ من حلي العام بانتلاخ ولي يجود فيه بالطلاخ وجهلي كنس النفاء إملاخ في البحر ساكرا مع الإطلاخ ملكني عند سوي الأوراخ ما أحجر السجان كالوراخ نفى الأحادي سوي الإهداخ أني يبهد المكس والأحداخ ولو مع الخسان والحقاخ إلى خبورهم سوي الشقاخ نفاهم أني رجال الباخي ذي الأرى للنصبح والطباخ بايت من ليراد أهل الدهر بكالكلي وخلمي في البحر نبينا صفيحنا صالبر ونيتي خدمته في البر صلى عليه صلوات تجري مع السلام بمنايا يجري رب كريم سوحلا وخار يروض لي هدايا كل دهر أذكره على رجال بدر من دوخ الأهداء أهل الخدر له توجهت بهم في المجري وهدي مجاهدا وصال هجري له خطابي وهو كافي البجري الواحد القهار محت الأجر أبلي يا وهاب في سصحر في سر فوق مطلبي والجهر يا الله يا مهين يا سنصر ردي هدايا ولترد لي حصري نجي جنابي ولتقلد بسري ولتقن الحساب يوم الحصر صف حياتي أنلقا وشر وصف كل أنجوا والضر ربيتني رقيتني بذكري فنجني من الأسى والمكر ملكتني فوق مناي في ربي الأول الساهب أني بالمبي نجيتني فيه ورط لي جميع هداية فيه يا نسير يا سميع يسرت لي فيه الذي تحسرا علي قبله فأمري يسرا صفيتني فيه وسقت فيه إلي ما قد كنت أصطفيهم أجبتني فيه إجابة قدير مغن كريم بالإجابة جدير آويتني فيك إليك بالنبي وأهل بدر مثل جار الجنوب وجهت وجهي ربي في المساني وجهت وجهي في ربه الثاني إليك بالقرآن والمساني أبلي فيه يا عصيم الصاني خهري كل هاسد وشان وقيتني فلي الرصيتاني في البر والبحر وفي أوطاني أعطيتني الحام حتى أنساني تهربي في البهر سل إحساني لجد بأوبة بلا تواني ولي ساخر كل ذي عدوان أني قد حفرت بالكفران كما حسمتني من الكفران سدني كفران محر ردوان بلا مسقة ولا هوان يا خير مخن ساكر ديان يا مالك الأرواح والأحيان سدني بلا مكر ولا أحسان ولتقنني بك أن الميسان أصبت عني ضر من هاداني يا خير رب سكره أداني ليرد دواما كل من خلاني يا خير بر بره أحلاني رت الذي وساو من باراني يا من له الكونان والداران أتت حيوي قطبي أقراني لك حسمتني من الخسران يا خير باق حافز حناني يا خير مهين رافه مناني ملك يميني ولتطيب جناني في سر والجهر إلى الجنان وحطني بالعود والأمان فصرت موخذا مع الإيمان أودتني الحطى بلا هرمان أنجزت لي وردت لي زماني دعوتك اليوم مع الإيقان يا من بجاء المصطفى رقاني أنت الذي ندعوك بالرحمن وبالرحيم جملة الأسمان لمصطفى والآل بالإخوان أطب سلامك مع الردوان لك قتابي ساهدا في الفاني بذكرك الهادي الذي صفاني أبلي فراخي جملة الأدران وصرمدا ببسر أقران لك السماء والأرض كالبلدان والهمر والبيد مع السودان أتب حياتي فرحة للداني والخاص يا من سكره ميداني يا من كفاني يسوي الأدخان في البر والبحر وفي المخاني
خيب رجاء كل من نحاني بزوء وحسب من الألهاني لأصله القلب محل اللسان والجسم كي أسكر بالإحسان كي أسكر بالإحسان فصل بوحد الملك الديان وجاد بالشهود والعيان أذكره باللفظ والمعاني ولي يرد كل من يهاني لو سكر العام بالجسمان كالقلب والأقلام سا إدمان لو خطابي وحما أوتاني عن كل جالب إلى الشيطان هديتني عصمتني من جاني وجدت لي بمخجل السجان وسخ في الإسرار والإهلان بك فرد لي كل من خلاني أني نفيت قدر الأسمان يا خير كاف مالك رحمن دعاء يستجب بمن صفاني

0: شيطانين في البر والبحر وفي أوطانهم لك توجهت فسد برهانهم وبين نوير جملة الأسانهم نوير فهاد كل من لقانهم لوجهك الكريم إذ يلقانهم نوير فهاد كل من لقانهم لوجهك الكريم إذ يلقانهم أنت الذي في قربتي ربانهم وبالمناسك قد هبانهم سلمتني من كيد من حادانهم به كما طويت لي ميدانهم لك سكوري على القرآن بجسد وكلكل ملحانهم أجبتني إجابة الحنان الواسه المكرم المنان يا مهني ندعوك بالرحمن وبالرحيم المالك الأسمان على النبي المصطفى العدنان صلي وسلم وتتب جناني له بآله مع الإخوان أترك سلامك مع الردوان موجها لكل من جاراني من الهدى الكبر مع الخسران وجه سلامك مع الردوان لهم ورد لي سوي العدوان نجيت كل من ربيه الثاني من خبر بالقرآن والمساني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

نعيم البر وجهزا تهيئ للبر أشكره وكان لي في البحر وأرتج الأوبة مثل البحر مستغني به عن المبر سيدنا محمد ذي البر مسلين عليه كل الدهر مسلما في السر ثم الجهر الحمد لله الذي بالشكر قد يضي فضله والذكر مطلعا عن رضا أن يجري ومغتربا عند عداي المجري ناديته بقلمي وفكري وبإهمالي راد أهل السكر آمنت بالله المزيل الضر المانئ الحفيظ النافي الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النسر وأسنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنسر ورمي يا من قد ثلثوا بالكسر نراهم القهار بعد الزجر عن منهم تخيرت أجري وقال الله له بالنصر قد

ولسوى السائق أهل الحجر تلوجي فاقك حذا صبر عنا بلا عداوة وكبر صبط اليوم لا تحر قضاه المنجي غدا من حر أسره هو الحفيظ قائلا هو كريم قد يجيب السائلا لجدت بالأيام والظهور فضل وجدت لي بالطهور حفظتني يا رب من جملة ما أنصرته لي سرمدا بالمعتمى أكتب سلامك له واكتب لي بجاهي لي عصمة وكن لي فجاتني في كل يوم بالسرور فليكن بلاعدا ولا غرور ليكن بما يفوق كل الظن بكونك الأكرم

زنت له قصائد الشكور زنت له قصائد الشكور ولم يزل برافع شكور أغنى جنابي عن سيوف والرماح واصرت عبده خديم ذي السماع أواني الله له وأرتجي من فتاح باب خير مرتجي أسره وعنه قد رضيت كل ذنب

فقمنا في البر مع تلازم خير بر ما يتمن جوده بالحسنان وزيده أو المقر الأسنان أكبر.

أهل اليوم على كون الضرر ونفع ويزحزه الغرر قهر أعدائي على إخراجيك من وطني للبحر لاستدراج وجهني لهم بهم بحكمة وكان لي وجاد لي بالنعمة.

من مكر أهل المكر، فلك مني دوام الشكر إلى الحساب برجال بدر. ما قد مضى من ضر أهل الغدر، مدعاتي برضا وبشي، وليكن في القبر ثم النشر. ربي اشرح في دوام الصدر، سحن بك أكون مثل بدر. نبهتني فبعت ذات بر كما يحاكي فعلة المغتر. إن عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر. يا الله يا كريم يا ذا الدهر، هولي فوق ظني في ذا الشهر. سقي فيك ما يديم أجري، وثمر ينيل عني يزيل عني حجري. أجوت فيه منك خير الزخر، عبدا خديما لك دون فخر. أكتب سلامك لباب اليسر وآله، ونجني من عسري. كمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تسبح اسمك بحمد الله رب العالمين، مصلين على إمام المرسلين. تسبح بحمد الله رب العالمين، مصلين على إمام المرسلين محمد وآله وصحبه. هذا وقصد اليوم وجه ربك، ما يؤتي في ظنهم إن في الشرك. كل من يعبد رب الملك، كن عابدا مجتنبا ومنتزل. كن وجه ربك وعن سواه مل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون شرك فضلوا. نعلي يعبد ذا إشراك، كن للخسر والإفلاس والهلاك. يفوز من لم يكن ذا التفاتك، لغير ذي الجلال بالمنات. ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي. ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي. جزاء من أخلص في الأعمال نور وحكمة بلا توالي. وقي من يعبد بالإخلاص مجتنبا عن جملة المعاصي. إن حبطت أعماله وإن خسر قبيل الله بفضله يا ظفر. قد اكتناب نفع في العمل أو دفع الضر، إذهما باب الخلق. قد فاز من يرجو لقاء ذي الملك في العمل.

السلام: كبالله دموع في اعتصام وعمل، كما به جاء الأمين الأعدل، كما به قد جعنا من الكتاب تمسكنا بالحديث والصواب. هذه طريقتي وفيها ألمعك طريق القوم الذين جمعوا، فهمته عن الكريم الملهم مستغيث.

أخي من بدع تمسكي طبعا بما هادي الشرع أعطى ربي على العبادة بالسنة المختار خير السادة مع تعلق به وخدمة لو لوجه الله مول النعمة كن عليه الأرض في التحليل ما حلل ما تحليل ما قد حرما أعطوا أدم على ترك ابتداء مسجل لوجهه قصد اتباع بين كتبه لذا النظام.

ويخدم الماحي باستمساك صلى وسلم عليه الله والآل والصحب ومن والاه. أكرم ذو الجلال من له التجات بصوت جامع خوف ورجان لكري إغوائي سلطان أبد علي بالحق يعبد الصمد هذا المحبة الذي قد اكتفى بربه مقتديا بالمقتفى أسكى صلاة الله بالسلام عليه مع اعتبائه الكرام وجب توبة نصوح وجهك هو غيره به لا تشركان ليس لا غير الإله منفعا أضر فسق به تحويسعا عبد ذا خوف وذا إجلال بلا اجتناب وبالامتثال يقلي يعبدك بالإخلاص واتق الهوى مع المعاصي شر جميع الخلق في الدارين كما ينجيك من النارين إذا الإله وإذا الخلق جميل يعوز الشق لوجهه يطين كبو مقت عند معطي الملك تلقى العبد له بالشرك بع إله بيننا وبينا يجرك شرك ومحرينا عن سبيل التفاق

عن بدعة قبيحة بالسنن، تول أمري وجنبني عما يحول بيننا يا ربي، تول أمري وجنبني عما يحول بيننا يا ربي، أجوت أنك أن أكون ربي لي وأكون لك حقق ظنيا، بدي بالله المصطفى جنابي ومصلين عليه بالإنجاب، بدعي هب لي توبة النصوح وتتني

الختام وبه ليكتب حسن الختام. كرم من خلق أما وأباك خلد للنفع والضرية أبان. كرم من خلق أما وأباك خلد للنفع.

أخبا، صلاة من خلق أما وأبا على اللي غير السرور يأبا، فكلي واشربي به فصي بظرف الحسنات سيدة لمحسنات، ما هي مفقت موقنات عند الذي لم يدركي كن فيكون.

كونك حب المذعنين يا أم خير محسنين معصومة من شركي يقودني لمدحك معك فضل قد حكي وتبش مدحكين كل تقي مدركين

إذن يديم قربك من رب ذات الحبك معطي الهدى والنسك بالله.

ذكر وانتحي إلى سواي المكر مدلي البر له والبحر لو بحفظه كما ونحاني سحر مدلي البر له والبحر لحفظه وما نحاني سحر بنى لي له العلا والقهر ليحمل من حضر الدين

يسر كتابتي لما أشاء تجر مساتني ولا أغتر وعن الباقي من تسر قبل جنان وحياتي بر.

ويتك لي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني وجهت كلي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني زيدني هدى مع الصواب إن شاء رب جاد بالجواب زدت حروفا لك يا محمد وزعت فيها العطايا تحمد يا صاحي لازم التقى والورعا ولا تكن من القضاة تبرعا دم يا أخي على الفروض والسنن لوجه ربك الذي يعطي المنا أوصيك بالصبر وبالغنى ولا تجزع ولا تهزع.

الأركان وجملة الأفعال والأحوال، أترفع الصوت وترفك اخفضان، وابدأ السلام لمن لم يرفضان، لا تكذب الدهر والدم على العمل،

وجلوه كلك يكفك الضرر وبهيك من كل جالب غرر أشكل من جل وعز الوترات للبرايا والتفارق بطران أولي أنصرك من به انتصر هو تعالى خير كل من نصر للمهد الإسلام فهو الدين الله يعلي من به يعلي من به يدين أتلبرك بك بالالتفات لغيره.

والقول والعمل تحويطيا. أخذ العلم مع الأعمارك بأدب ياتيك بالآمال. لوجه الكريم خذ واطلق له، لوجه الكريم خذ واطلق له، ارزق إليك ما تحب أكله. بين التمس في كل شيء مخرجا، فإنه خير مغيث فرجا. إليه بالصدق والتوكل، فإنه حصن لذي التوكل. قلب له تجارة فتربحا، وكل من رضاه ربحا. يا صاحي لا تفعل لغير الله شيئا فذاك في عمر الله. افعل لوجه الأكرم المكرم، تحب الذي رمت ما لم ترم. تب من سوى ما لم يكن رضاه، وضعني بالشيء الذي يرضاه. إليه تب من غيبة وكذب، ونحو ذلك لك خيرا يجذب. لوجه الكريم حبك

تابع أزكى صلاة الله والتسليم عليه في الآل ذوي العلوم. لا تبغض المؤمن وانصح أبدا، ملك المؤمن بحق أبدا، فبعد من المؤمنين ناويا خير لهم تكن لخير حاويا. استغني بالله الكريم المغني، وبغيره في أبد لا يغني. تب من دلي الشرك والخفي كل الخبير العالم العليم، خذ الجليل القادر المقتدر، ويقضاه يا حبيبي ابتدرا. إذا لك الشكر فرم شكورا، لو تعالى عابدا شكورا. رمهم ما تزيد

كتاب ذي الجلال والإكرام، فيه جميع السول والمرام، زواب من يقرأه في الجنة.

الفقر رجمائس الخيول والبقر أشغل لسانك بذكر من فطر هرج مخدي البحور والمطر وتن لسانك أخي في الخير وكن صموتا من جميع الضير قل يعرف واترك ما جهل قم بأسامي ربك المغنبتين أملك الوهاب ذو العطاء بالعدل والإنسان.

ثم لك الملك والمليك قلون ما قد حسته التمليك أنا عن الكرم باق مغنين قبل علي مع النبي أستغنين نفعني

أسكار سلام يليك بهن كبد وبرجع على الذي سبق وثبت. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب الورى لك المحامد فصل،

دعوتك اللهم أن تصلي عليه في الغر السحاب الأصفيات. رب أجب ولا ترد دعوتي، بجاي خير المرسلين قدوتي، يسري العزرة والتعلم والحفظ والترتيل والتفهما، وثقت في السر وفي الإعلان بك وبالماحي وبالقرآن، يسري الإسير

قومك والعبادة والعبودية والسعادة أقيل على المعالي همتي قبضا وعزمًا قسمتي لك إلهي ظاهري وباطني فازح الجميع بالمحاسن يا من يلين الحديد لين قد يكف عن كل ضرر أجب الجاه المصطفى المنتخب سيد كل عجم وعربي محمد السجيل عبد الله سراج كل عابد أواه رب عليه الصلي ثم السلم وآله وصحبه وكرمان يا من أتي تقول لأمر كن يكن خاطب قضاء حاجتي باللفظ كن قلت وقد شكر ربي أبدا من شكاية

اسمكِ صلاتي على المختار سيدنا صلى عليه الذي ليراد مجداحي وذو الكريم أتاني يوم مولده وإنه خير مختار وجحجاحي عليه الصلاة والسلام وأطلقني أيديك ببشارات لملواحي دعا فؤادي وجسماني لخدمة من

وبيه واقبل مع الملك يا نبي كنت لي في كل متياحي. وهب لي الله لسان العربي قلبي قد قاد خير القرب قاد لي القرآن باق أنزل وكل

مكاره والله ربي لم يكن بكاره فلاني الحي الذي ليس يموت لمخرجي وهو المبقي المميم لقد تبين لكل كافر كوني عبدا للإله الغافر حبي لله وللرسول قاد إلى الدار قاد لي الدارين خير رسول منالي حبي جندا.

حركات وسكنات يهتدت والحركات نعم يبقى والتبسير ملجمين قادني البشير أكلوني الأمين بالأمين وفزت بالأمين فزت بالأمين سعادتي بلا محاء زب كتبت كل حربي وفيه كتبت ترسي عن العناء والشقاء كوني عند الله للبقاء أدري الأكرم بالأمين وبالأمين من ذوي التامين فإني للجنان أبتدر عبدا خديما لمليك مقتدر أكرمني الله بذكره ومان لما اختار حسن الأقوامان وجه جزاء الشهر مولدي أفضل كل والد وولد مدري المولد ما لي مدان ولا يكون أبدا مدري المولد ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن أكرم

وعملا وأدبا وحلما. كن يكون لحية والطرفة كن بحنويك المفيد غرفا لا تعلم الغيوب راجيا كن تلازم الكشوف.

عن غير ذوي الكمال بالعلم والأدب والأعمال. أجي وصلي أجي وصلي بسلام سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا. ربي زدني علما أبلغ لك المحامد المدامة. صلي على من احتوى مراما بآله وصحبه وزدني إمن تفضل وشح الذهن. بالله وافتح علي فتحا كني العزيز عني غفة وقبحا. زين فادي ولساني يا جميل نسيت القرآن واجعلني نبيل. دعوتك الحسنى مع الزيادة والعلم والعمل والسعادة. نعوذ بك لا يرتجوك عن كل من كل قوام.

لقن لساني واحلل منه العقد وجهه شاكرا وذاكرا ابا متعني يده بالسمع والبصر وقوتي بجاه افضل البشر اجم صلاه وسلاما ابدا عليه بالال ومن به اقتدى ربي زدني علما قد ليله الوجود والقدم ما البقاء لسواي ما صدا ما مخالفة رب العالمين فالعالمين وحماني بالأمين بان قيام ربنا بالنفس وصاني عن كدر وعفس.

يقول يسمع السميع والبصر أجابة مع بقاء من حصر على من كلامه كتابا وقاذي العظم في الكتابا من على متكلم بما أطهرني ومهر قلبي بما من لقاذي الخير مريد عالي حيث سميع قلت كل عالي الله موجود وباق ذو قدم وإلى الجنان استاذني عما صدم فربي زدني علما ربي موجود قديم ذو بقاء مخالف وقائم أعطى بقاء بالذات والوصف وبالفعل له توحد وليقاد فضله بعد له القدرة والإرادة والعلم والحياة زائفادا يقضي سمع إلهي وبصر أبي مواهب وعمري يا نصر من تجي الكلام أحسن كتب قبلها ربي يفسر الكتب درى قادر مريد عالم تلغي نحوي ما نواه الظالم نعال حي وسميع وبصير كم تكلم بقائي ذا قصور يودلي موجد كل عالم كفضله مز

الله أجب ستا للخيار ذو البقاء وجوز السابع واهب البقاء لم ينحو ما يختار

ما لم تحظه اللسن ما قال العليم والخبير ما بي فارقا التدبير. كما جاني العليم والخبير كما بي فارقا التدبير هديتي محية من القلوب هذا مضعف.

حاسدون انت مكاتب تدوم بشران للعزيز وحويت بشران ترسي عن الاعداء والنيران بقوا حافظي مع الجيران بقوا للعسل وذي الكرسي

بشر باقي بأني باقي وقادني مواهب السباق قتل البحور المغرقان باتني وكان لي بالخارقان وسط توحيدي على البحور تمصن لي صدقات الحور نفى البحور ونفى الأعداء إلى سواي وكفاني الداء هدمت باطل بحق فزعق كل المرض

فقد لي كضميري ذو انتهان لغير ذاتي تمتحي المفاسد كما إلى سواي مال الفاسد وهم بأمره يعملون قيت وجه الكيم لكيان علم يا خبير زال الشكيان ويت وجهك الكريم لك يا قيم يا خبير زال الشكيان عليه تلازم اليقين للجئان في كل شيء وتطيل

0: ولك الشكر بعد حمد راضيا، وقضي العزم في أغراضيا، ولك عزمت بترك العود إلى اطمئني فجزت بقولي ما يتكلم وإني لا أعود إلى لما رأيته لي يا معين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وجه النبي مخجل لبدري، يد وصانني بأهل بدري، كرمه أحجل كل بهري، وبان لي في البر ثم البحر، سلام ذي العرش العظيم البري على النبي رسوله ذي البري، شهد لي ربي ويعلي قدري بحبه وحب أهل بدري، الحمد لله الذي هداني وراض لي في البحر من عاداني، نويت شكره على الإسلام بالقلب والجسد والأقلام، ناجيته فقلت يا إله يا الله يا رحمن يا إله، أنت الذي أمرت بالجهاد فقلت في الجهاد ذا اجتهاد، لك خلامي ومدادي يا جليل ولوسيلتي حبيبك الخليل، لك خطابي ذا رضاء عنك ولا أزال ذا ازدياد منك، هب لي في الدارين يا كريم يا من رضاه سرمدا أروم، لسان صدق ودوام العافية واجعل مكاتبي لديك شافية، اجعل جهادي كجهاد الصحب وبه مهدني خير الله بي، يذب عن دينك يا إلهي خطي وعن عرض رسول الله، هدمت أبنية من قد ثلثوا فانهدمت ورط لي من ثلثوا، دفعت عني أذى ذي الخدر ورطه لي بأهل بدري، يليني السلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير، أكرمتني فإنك المكرم بجاه من صماته المكرم، لهكت بالصلاة بالتسليم في الآل والسحب وزي التعليم، قلت أخاطب الذين كفروا ومن تنصروا ومن قد نفروا، ويل لكم يا قوم إن لم تسلموا فلتسلموا لربكم فتسلموا، من لم يزل يبارس المنتقما مستأزئا فسيلاقي نقما، إليه توبوا إنه التواب فإن تتوبوا يأتكم ثواب، لكم بتوبة له ما لا يرم من النعيم عنده نعم الكريم، ظلمتم العبد الذي لا ينتقم لنفسه مجاهدا للمنتخم، أخرجتموه من دياره بلا حق وجاهد وقاسه البلاء، لوجه من عنه عفا عنكم عفا بعد جهاد وبلاء ضعفا، مرتجيا من الكريم الأكرم ما رامه منه وما لم يرومي، يا رب صليا وسلم سرمدا على بشير كله قد حمدا، نبيك الهادي الورى محمد وآله وصحبه والحمد، وجه للحكيم من عدايا بروضه النصرة والهدايا، لبان من بعد الجهاد والبلاء وبعد توب مع بين خبلا، نصر النصيص القادر المقتدر وفزت بالصفاء بعد الكدر، يشكره الخلم يوم السبت شكور فائز بخير النبت، جاد لي القهار في الكفار بنصرة المكرم الغفار، عليه أثني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا، للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا، الله جل وعلا حكيم وحكم عدل له تحكيم، له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهوى والماء، له خطابي وهو العلي الخادر المقتدر الولي، هب لي يا ذا العرش والكرسي فوزي بالظاهر والمخفي، لك توجهت بجاه المستوى مصليا عليه جدلي باستواء، ليسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم، كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى، الحمد لله الذي قد راضى للعدا وساخل الأغراضى، فزت لدى قلوى وعند بافلي بما به أنير كل محفلي، ربحت في تجارتي في غربتي وأشكر الأكرم عند تربتي، يشكر ذا الجلال والإكرام إن شاء كلي بلا انصرام، نويت شكره لدى دار السلام وعند توباي بجسم وخلام، علي شكره بفرض وسنن عندهما وعند دارة المنن، لي يسخر البرايا والزمن إن شاء ويحييني سعيدا بأمن، أسأله توجيهه خرايا إلي في السير وفي خرايا، إلى جنان الخلد من شهر الصيام وأن يروض للصيام والخيام، له خطابي واشترى وغفرا وكل ما علي عني كفرا، مد لي الذي لي اخترت بلا نهاية وسرمدا خين البلاء أمدد حياتي بخير عافية نافعة سالمة وشافية مد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك أنت الوجوه نج حياتي وقني كل حساب وجل حساب ما مضى يا ذا الحساب يا الله يا حي الذي ليس يموت يا خير محين يا مقيت يا مميت ناجيت بالجهاد ضمني غدا للشهداء والتدم لي رغدا سحلي ما يكف عني من حسد ولنتقم ولي أصلح ما فسد بارزني في البحر ذو ارتدادي فلنتقم منه وزد ودادي يا من إليه سرمد الركوني انشر علي بركات كوني ليكن بكن وصليا يا باري على الذي لراض من يباري أسد كل من طغى محمدي وآله وسلم يا صمدي واجهت ربي بشكر عن جهاد قبله مني وهو خير هاد سبحانه ربا مكرما أجاب دعاء من قاد له خيرا تجاب سبحانه ربا أعز الحبا فضلا وبالعدل أذل الغبا سبحانه ربا يقول ما يريد من المنى لمن يشاء نعم المريد سبحانه ربا كريما ربا نياب ما مضى ونعم الربا سبحان ربي الذي خلقني وما يخلد الصفا رزقني سبحان ربي الذي علمني بما ليختار كما ألهمني سبحان ربي الذي هدبني من بعد ما بما مضى أدبني سبحان ربي الذي جعلني عبدا له وكان لي في العلني سبحان ربي الكريم البري من كان لي في البحر ثم البري سبحان من في البر والبحر معا كرمني فضلا وكلا جماعة سبحان من حذف أن يغرني إبليس عن عبدا له سيرني سبحان من مها حسابي والعذاب كما مها حياة خال وأذاب سبحان من جعلني عبدا له ولي سواي ساخ من قذله سبحان من جعل لي هذا النظام خير جزاء من أياده العظام سبحان من جعلني خلا له ولي سواي ساخ من أذل له سبحان من جعلني حبا له وبي يبشر الذي فضله سبحان من جعلني خديما للمصطفى الذي هوى التقديما صيرني خلا وحبا للنبي صلى عليه بسلام مذنبي وكان للولي والنصيرا وللجنان قاد للنصرا وقاد لي دنيا وأخرى كلما يسرني منفعة مسلما وخار لي واحتار لي وكان لي في كل شيء وأضى الزمان لي وصان لي سرا كرهت أن يرى في أبد وسر بي قلبا يرى وهو الذي غفر ما تقدم وما تأخر وأعلى الخدم مجادا لي بتوبة نصوح وبلسان في الرضا فصيح شكرته شكرا جميلا خالدا عني جزى والدتي والوالدا منه أروم لهما الغفرانا وقد كفاني الكفر والكفرانا شكرته وهو على خولي وكيل إلى الجنان وهو الهادي الوكيل الله ربي أحد وهو الصمد وهو العلي والعظيم المعتمد ولم يلد وليس مولود أحد جل ولم يكن له كفا أحد الله جل لا إله إلا هو وأما في العقول جل رضيت بالله تعالى ربا وخادني له وكل ربا قد قادني إليه بالبحور قبل وخاد لي مهور الحور له توجهت شكرا راجيا منه المنى بلا أذى مناجيا يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون الضير خيره أنت الإله إنك الرحمن أنت الرحيم ولك الأزمان صل وسلم ولتبارك أبدا على شفيع إنسان من تعبدا سيدنا محمد والآل والصحب واستجب به سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك أبقيتني ولي بقاي صفيا وملكا واسعا وبشفيا بلا أذى ولا جوى ولا ضرر ولا عنا ولا عدا ولا غرر واقبل شكوري بالأسامي الحسنى يا من وهبت لي مقرا أسنى أنت السلام المؤمن المهيمن يا من له قصد الذي يهيمن أنت العزيز إنك الجبار يا من له الصغار والكبار يا متكبر له التكبر يا هاديا منك أتدنا الزبر خالق يا بارئ يا مصور يا من به تحصن فضلا صور غفار يا قهار يا وهاب يا من له الإياب والذهاب رزاق يا فتاه يا عليم يا منزلا منك بدا تعليم صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي البهاء صل بتسليم وبارك سرمدا على رسولك المصمى أحمدا وآله وصحبه والتشكري بجاهه النظم وعندك أذكري خابض يا باسط يا خافض يا رافع يا من لي يجود بالضياء صلي بتسليم على المشفع ولال وصحبه والنظم يرفع معز يا مذل يا سميع يا بصير يا خير مجيب دعيا صلي بتسليم على نبينا خليلنا حبيبنا نجينا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المعالي حكم يا عدل اللطيف يا خبير حليم قد سقط عدايا للخبور عظيم يا غفور يا شكور لك علي سرمدا شكور علي يا كبير يا حفيظ يا من له معناي واللفظ صل بلا نهاية وسلم على الذي أسر به مكلما سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المالي مقيت يا حسيب يا جليل أنت الحبيب لي والخليل سلم مسلما على سيدنا محمد شفيعنا مرشدنا وآله وصحبه وهبلي كوني رضا للصالحين قبلي كريم يا رقيب يا مجيب يا من به لا زمن يعجيب صلي وسلم ولتبارك أبدا على نبي كونه ليبدا وهو الذي قد حال بين سرمدا ما لي يجر كبدا وحص في خدمته تعليما فاق علوم من حو علوما سيدنا محمد والآلي والصحب يا من خاد لي سؤالي واسع يا حكيم يا ودود أنت لي المقصود والمودود.

عن الأذايا خير هاد عبدا كفيتني كل عذاب وحجاب إلى جنان الخلد بالداعي المجاب فصرمدا صل عليه بسلام بلال وصحبه وليقبل الكلام مبدئ يا معيد محيي يا مميت أنت الذي من لم يوافقني تميت ميتة سوء ذا عذاب فورا ولا تريني للجنان جورا يا حي يا خيوم يا واجد يا ماجد يا مطلوب عبد هديا واحد يا صمد يا خادر يا من كونه خير كريم من دريا أنت الذي أدعوك بالمقتدر يا من كفاني قدرات الخدر أنت الذي أدعوك بالمقدم وبالمؤخر فكل خدم إلى جنانك بحق ذكرها يا من عزمتني به من مكرك أول يا آخر أنت ظاهر باطن يا من كونه لظاهر صل وسلم والتبارك سرمدا على الذي كل به قد همدا سيدنا محمد والآلي وصابه واشكر به سؤالي خدم جميع المؤمنين عاجلا بما يسر نافعا وآجلا وأخر الكفار واكفنا الجميع كفاية تصرنا أنت السميع ولتجعل الإسلام ذا ظهوري يا خالق الأيام والشهور فإنك الوالي الذي توالي والمتعالي المصلح الأهوالي أنت ولي المؤمنين فانصري المؤمنين كلهم في العسر يا بر يا تواب يا منتخم بك انتهت إلى سواي النخم عفو يا رؤوف لقتمنا بها تباهي بجميع الأمنا يا مالك الملك الذي مرامي لديك ذا الجلال والإكرام قضيت حاجي لك شكري أبدا يا خير من بخير ذكر عبدا مقسط يا جامع يا غني يا من قد رفعت لك فضلا سعيا أنت الذي عن سبب قد تغني من شئت من شئته من الورى يا مغني يا باقيا به فؤادي قانع محوت قصد الضر لي يا مانع عصمتني من العنا والضر يا من له اسم فاعل من ضر يا من يجيئني هنا المنافع منك وفي أخرى أنت النافع يا من فؤادي أبدا يا نور بنورك الساطع أنت النور يا من صرفت لك باجتهادي كليتي معك أنت الهادي يا باقيا ليتجد ببديع في كل شيء شاكرا أنت البديع يا من له الأربون كالتباخي وخيرها وحدك أنت الباخي يا من لديه كسب كل حارس أورثتني تركة يا حارس يا من أتى لقلبي الترشيد منك ولي الأوصال يا رشيد منك أتاني ذكرك المزبور يا صارف الأعداء يا صبور هذا وللصلاة بالأسماء رجعت راضيا مع النماء يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون ضر خيره أوصل صلاة وسلاما سرمدا إلى الذي سميته محمدا وآله وصحبه ولتطردي خوما تخو طرد العلي المفرد وصلي يا رحمن بالتسليم على إمام الرسل ذي التكليم وهو الذي سميته بأحمد ولال وصحبه وكل أحمد يا من به جعلت مكسي جنة عاجلة تقودني للجنة وصلي يا رحيم ولتسلم على الذي علمته فعلم وهو الذي سميته بحامد ولال وصحب ذوي المحامد كما محوت الضر والحساب يا من جعلت كل احتسابا وصلي يا مالك ولتسلم على حبيبك حبيب العلماء وهو الذي سميته محمودا ولال وصحب وزن محمودا وصلي يا قدوس ولتسلم على إمام المرسلين العالمي وهو الذي سميته أهيدا ولال وصحب وزن التوحيدا يا من نفى العدا لغير أبدا مبشرا بمن بحق عبدا كما حجبت بيننا وبين من لا يعبد الله وليرت الزمن وصلي يا سلام ولتسلم على النبي المنتخى المكلم وهو الذي سميته وحيدا ولسوى رضاك لن يحيدا ولال وصحب ذوي الرضوان يا من به عصمت من عدواني يا من به سلمت من إعجابي ومن عيوب النفس والهجاب وصلي يا مؤمن ولتسلم على وسيلتي إليك العلمي وهو الذي سميته بماهي ولا لوصحب ذوي السماهي وصل بالتسليم يا مهيمن على نبيك ومن يهيمن وهو الذي سميته بحاشري ولا لوصحب ذوي التباشري يا من به وهبت لي لقاءه وقلت لي كتابه وراء وليكن به ولا تكلني إلى سواك وبه بجلني وصلي يا عزيز أفضل الصلاة مع سلامك على كاف الخلاء وهو الذي سميته بعاقبي ولا لوصحب ذوي المناخب وكن معزني بكوني لك ولرسول الله باب فضلك وأن تكون لي وأن يكون لي بلا نهاية وأن تصون لي وصلي يا جبار بالسلام على الشفيع علم الأعلام وهو الذي سميته بطه وسيت خيرا فيه لا يباهى في آله وصحبه كماليا وهبت سؤلي لي سنت ماليا ولي يسرت الذي على الوراء عصر يا مجملا.

0: صورا أجبرت للعدا بما خلبي أسر ولا توجه إلي من خسر يا متكبر أدم صلاة على الذي قد دوخ الخلاتا وهو الذي سميته ياسينا يا من به قد قاد لي تحسينا وآله وصابه الأجل يا من به أريتني الأدل وصلي يا خالق بالتسليم على الذي خدمته تعليمي وهو الذي سميته بطاهري وآله وصحبه المطاهري يا من به تخلد كل ما أريد لي بلا أذن ومنية تريد يا من به طهرتني من كل ما لم ترده لوعيالي سلما وصلي يا بارئ ولتسلمي على نبيك الرسول الأعلم وهو الذي سميته مطهرا في الآل والصحب ومن قد طهرا يا من به قد جتلي بطيبي بعد خطابي بنفسي طيبي لك خطابي تائبا وبائعا حبل ولاستجب تزيد بدايا زدني ثوابا وجزاء صافيا بلا أذن واجعل كلامي شافيا وهبت لي تبرؤي من حولي وقوتي ولي تريم طولي طهرت كلي من النفاق وجدت لي في البيع بالنفاق وصلي بالتسليم يا مصور على الذي كل به تنور وهو الذي سميته بالطيب ولا لوساب ذوي التطيب يا من حياتي به صفيتا ولسواي كدري نفيتا يا من بنى حسنا حسينا لي بلا كد وكل به تقبلا لك شكوري يا كريم يا معين يا قاهرا لي لا يوجه اللعين وصلي يا غفار بالسلام على المنير المذهب الظلام وهو الذي سميته بسيدي ولا لوصاب ذوي التقيدي وصلي يا قهار ولتسلمي على الذي خدمته تعلمي وهو الذي سميته رسولا يا من به ليتخذ السولا وآله وصابه واشهد لي بحسن ظن ومناي خذلي وصلي يا وهاب ولتسلمي على وسيلة النبي العالمي وهو الذي سميته النبيا في حزبه يا من وهبت الطيا وهبت لي كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله في كل شيء دون كد وسبب وبك لا ينهو جنابي التبب وصلي يا رزاق ولتسلم على الذي به محوت الألم وهو المصمى برسول الرحمة ولال والأساب أهل النعمة كما رزقتني العلوم والحلل وغضبا كفيتني مع الضلل وصلي يا فتاه ولتسلم على الذي به محوت الظلم وهو الذي سميته بقيم ولال والأساب أهل الشيم كما به العزمة واستقامة لقدت والتعليم والإقامة مع صلاح ظاهر وباطن بلا إجالة إلى المواطن وصلي يا قابض بالتسليم على نبي الله ذي العلوم وهو الذي سميته بجامع ولال وصحب ذوي المجامع كما محوت الشك والنفاق وخذت للرباه والنفاق وقد قبضت كل ما لا ينفع ولسواي سقته إذ يدفع يا من رددت كيد كل كافر إليه يا خير معين غافر يا من كفاني ضرر الدارين كالكد والكدر والعارين وصلي يا باسط بالسلام على الذي لك به كلامي وهو الذي سميته بمختفي ولا لوصحب وزد ما اكتفي به ولبسط حيث كنت خيرا يزيد شكري اذ محوط الضيرا وصلي يا خافض انفع السلا على الذي نفى لغيري القلى وهو الذي سميته مقفى في حزبه يا من حياتي الصفا وصلي يا رافع بالتسليم على الذي خدمته تعليمي حبيبك الرسول للملاهم ولا لوصحاب ذوي المراهم وارفع بي القرآن رفعا فاقا يا من كفى كليتي نفاخا وصلي يا معز بالسلام على الشفيع الكاشف الظلام خليلك الحب رسول الراحة يا قائدا لي غرضي براها يا من أعزني بلا إذلالي كما هديتني بلا إضلالي وصلي يا مذل بالسلام على الكريم المذهب الملام وهو الذي سميته بكاملي يا قائدا لي سؤل كل عاملي يا من يذل للرقاب ذا حلل ولسواي قد صرفت ذا الضلال وصلي يا سميع أفضل سلاء على النبي المنتخى الكافي الخلاء وهو الذي سميته إكليلا ولا لوصاب وزد تدليلا ولتغنني عن جملة الضمائر يا خير جار ذي عطاء مائر سمعت دعوتي ولاستجبت ولتقود ما لي انتجبت وصلي يا بصير ولتسلمي على شفيع كل شخص مسلم وهو الذي سميته مبشرا يا من به كليتي قد بشرا وآله وصحبه يا من ذهب بمن خلاني لسواي فارتهب وصلي يا شهيد ولتسلما على الذي أعملت فيه القلم منذ بدا لي أنه خير الورى وخط لي به الرضا والصورى وهو الذي سمعته نسير يا من به فارخنا البذور وآله وصحبه وهب لي كوني سرور الصالحين قبلي وصلي حق صلاة بسلام على الذي به تفارقت الظلام وهو الذي سميته بمنذري ولا لوصابي وقتلي أنذري ولي حقك الرجاء واشهدي والحلب مني في العيوب أزهدي ولسواي وجه الأعداء وكل شيء قد يجر الداء واشهد لي اليوم بأني اخترت ما اخترت لي يا من له قد صرت وصلي يا وكيل ولتسلما على أجل من إليك استسلما وهو الذي سميته بنوري يا من به لم أنه للتشنير وآله وصحبه ذوي الهدى وكل من بحقك الخلق هدى واشهد بأني أبدا لا أذكر تفسيرا لجل أحد بل أشكر ولي في بيعها ما لم يراه خط من الربح وعوض لن يرى ولا توجه ضررا من جهتي إلى سواي ولتعظم بجهتي واشهد بعفية عن البرايا يا موصلا لي أبدا خلايا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا لوجهك الكريم لا ترد لج لأبدا يا من كفاني الخلج ولتكفنيها أبدا كفاية تسرني يا معطي الكفاية ولا توجهني لشيء منها وعن جميع ما احتويت صنها وليها في غيرها من المباح ما لي سواي لا يكون من رباه يا من وهبت لي كوني معجزة لمن به لي وعودا منجزة قد قلت وهو المنتقى صلي على مسلما بآله ومن تلا وسب الأجوب الضمائر إله سواي والأسمان أوصل لي إله وشد بكوني ذا اتكال للجنان عليك بالمعي المطهر للجنان وصلي يا خوي ولتسلما على الذي به ما أعطى الظلماء وهو الذي سميته سراجا يا من لغير وجه استدراجا وآله وصابه ولتقبلي جملة ما لك يفي من خبلي وصلي يا متين ولتسلمي على الذي بشر كل مسلم من اسمه لدى الورى مصباه يا من به لي منك جرباه وآله مع صحابه الكرم ولي خد بلا عنام عنائن المرم وصلي يا ولي كل حين يا معنين يغني عن التحمين مع سلام دائم على النبي شفيع كل أخرب وأجنبي وهو الذي عندك يدعى بهدى ولا لوصاب ومن به هدى وشد بأني اتقدت هنا خلا وحبا يا إلهي وعنا وأنني اتقدته وسيلة إلى الذي وعده الوسيلة وأنني اتقدت خير الذكر خير خرين قد يزيد الشكر وصلي يا حميد كل ساعة على الذي يشفع في الجماعة وهو الذي سمعته مهدي يا من به ينقاد للمرضي وآله وصحبه واجمع جميع ما اخترت لي لي أجورا يا سميع واجمع مساعي وبهدي كل من رام بي الهدى دواما دائما صفي بقية مكوثية وكن لأبدا خضيت حاجية بكن وصلي يا محصي صلاة لا تريم مع سلامك على الهادي الكريم وهو الذي سميته منيرا يا من به لي تقود نورا وآله وصحبه يا من كفى نضر ما تصي وفيضي وكفى كفيتني درر ما أحصيتا وكل من لم يهوني قصيتا لشد بأني عنك ذو رضواني يا من كفاني كل ذي عدواني لك لساني وفؤادي والجسد ولا توجه إلي ذا حسد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر مبارك أنزلناه ولا اللعين لسوى جهاتي طرده مغن يدي عنها ولا اللعين لسوى جهاتي طرده مغن يدي أنهاتي هداني الله تعالى وعلا فيك أودني ذو العلا أطول وجه الله بالحلاوة كتاب أفست في التلاوة رب شاعتنا الورى إلى سوى قم اغتر لي ويئسوا مني سوى إذا كتبت اهتز عرش ربنا وصبحت جنود ربي في البناء ربت كتابتي عند الله الأحد وخاف مني كل حد كبتت الأفواج والزحزح لغيرنا الأمواج هذا الكتابة عداي أجمعين كلا سوى نحي وخافها اللعين ملكت أحمد كتابة يدي منذ السنين وحباب الأفيد بالله والأملاك والصحابة حسومنا أخجلت الصحابة إن الأمين والأمين والأمين دعوا إلى غير جهاتيك من يمين رافقني الرجال والكرام وقت المجال حصل المرام كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطا ولا إله إلا الله. أكرمني الله بحبي فيه والبغض فيه وهو أصطفيه. نفال غير الكفور والفسوق وصدق من يقود ربح سوق. زنت مكاتيب لوجه الله يفر من

حمد ربي على الذكر وما لما اخطات وحزت الاقوام هديتي قد عصمت جهاتي هديتي قد

توجه إلى من بكن ليكون الشيء الذي لم يكن، لو توجهت وإني راضي كان وليكون بالمراضي. نيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة والرغدا، نصله وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال. يا ربنا يا من له ركوني لي قد قبل بركات كوني، أي الحياة ربي ذات خير لي وقيتني جميع الضير. ناجيتني عصمت كلي فكني قائد سؤلي برضا لي بكن، أكرت الدنيا برودك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع. رحمتني بصرفك القلوب يعطتي فسق لي المطلوبا، كما جميع ما رجوت أبدا بلا فكن يا خير.

حياتي يا ربي استجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بمن جعلت المحترم أصدق الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا كرسولك الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا قاية به واشترما قلبي طهورما وخلد كرما أشتهي بأوبتي وبقضاء هو أجيبك وطيب للقضاء وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان سقيما به أكون السرمدا عبد إلهي خديم أحمد لا يكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام نشد يا قلبي يا قدير كمن له التدبير والتقدير من علي بالسلامة الجسد وقلب مني وقلب من كل أذن ومن حسد إلى الحياة جنة للجنة وثمدا قن الأذى والفتنة علي من بتلازم البشر واشكر فراقي ثلاثة عشر وبحسمة من الحساب وبانقلاب

أسألك اليوم بحرمة الخليل نصلي عليه بالسلام يا جليل، بحرمة الخليل والخليل يا ربي كن عليهما مصليا، ربي عليهما معا ثم على الرسل والأملاك أرباب العلا. هذه صلاتك مع التسليم ولي جد بأنفع العلوم، هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا. أسير عسيرك والطردني كل ما صعب يا ذا الفضل، مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه الصمد.

نافلة وكلا جعلنا صالحين وجدتوا وجهك إلى الحفيظ مسك بالمعنى وبالملفوظ أشكره من السماء والأرض والعرش والكرسي نعم المرضي أديت عن أدد الخلائق وفارقا ما لم يكن بلائق أشكره بالقلب الشكر الشاكرين مطيب من ثواب الصابرين دعوته وراد لي عدايات ولي بهم قد جاد بالهدايا وثقت بالله الحكيم الواحد من جاد لي بالنصر كل جاحد الله من كل حكيم أحكم سبحانه نعم الحكيم الحكم بيت من حولي ومن قوتي الله ربي والنبي قدوتي هداني الحكيم بالأعداء وبهم أزال عني الدائي وبكونه الحفيظ الأيديا هك عني نعم ربي قيديا استطيه بحري وحدي وحدا صعبا ولي أنجز فيه وعدا دعوته البر ثم البحر وراضني السنة أهل الدحر أجابني فرمت منه الشكر كرضاه لي وأن يديم ذكرا فجعلني الأكرم في عدايا بما به أرجو نما هدايا جادري البر بما رمت وما فاق مرامي وهداني الأقوما على أذني سرمدا وأشكر وباللساني وفؤادي أذكر له مدادي وفؤادي والقلم وجسدي وكف عني الألم نجيت خير من رجاه الراجيك وخير من مكر باستدراجك أشكره على انصراف من طغوا عن ضرري كنصتي وقد بغوا هو لي يلج في النهار الليل والإصرار في الإجهار من علي بفراقي العيوب إن العدا وليجود بالغيوب أسره وتعالى أنسنا سعادة دائمة في ذا السنة لا خطابي راجيا منه الكرم جاء يحب الخليل المحترم إلى الحساب ماضيا بلا رجوع قبل الخميس ولطيب الرجوع خلي صرمدا ولا

جميعا وليكن بالفضل والجميع وتوجه للنصور ليبهن بسواهم في القصور يا من له الأرض مع السماء والبر والبحر أدم نمائي نجي جنابي من أذى ما خلقا كما سيخلق الدواء.

اللقاءات بكل ماضي هلولي مطلقا هبل يا رب الورى يا الله مضمون لا إله إلا الله وقتل الكفر مع الإشراك فجني العلم مع الإدراك لأبلقاك مؤمنا ومسلما ومحسنا نفعا لمن قد أسلما ويتيب نصر أعدائك وإنهم

أوصيتني بالجود والإحسان يا خالق الجن مع الإنسان. أذى الذين في البلاد قد بغوا وأكثروا في الفساد وطغوا لغتهم أذى الجلال روضا قد فاق ظني أوهبت الفيضان أعطي من الفيود ما يقوك أية الخلد.

برجس وغيره من بعد ما الوعد نجس أجس وعدك في المحرم كث الشهور والرئيس الحرم ربيتني خمس سنين وحدك ربيتني خمس سنين

تبدل علي في الطوبايا كما يفوق ظن من رغبايا يا ربنا بجاه من سن السنن جلي بخ

قيل الحياة نفى أهل الزمن طلائهم وليكن بأمن ليطول العمر أفي باركا كواحدا قد جل أن تشاركا ليسخر العدا على بشرايا في البر والبحر وزد قرايا علي من اليوم بالكمال في العقد والأقوال والأعمال إلى العقائد وقوليك والعمل كابتا وليسق فوق الأمل لكمل النيات في قصوري عبدا خديما أتدم نصوري مد حياتي ماكسا في طوبى وتقني بي

بجاي أصحاب النبي يلحبك هب لي نجاة وأمانا وارضيك لن أسعى وتزق لي غرضي أطلب منك الأهل والأولاد وأن تسخر لي البلاد سقل لي رفاق مراديك سرمدا في كل شيء وحياتي أحمدا حكمي يا حفيظ في مغنايا بما يفوق ظن يا غنايا كذلك وجهت وجهي يا قريك يا خير من له توجه الغريم قدني إليك بإضاء وبشرك وبدل لي الثلاثة عشر وجهي بدل توجيها يدوم في كل شيء يا شكور يا قدير يا يستطيه البحر فلتيسرك هبر لي جملة ما يستطيه البحر فلتيسرك هبر لي جملة ما تعسرك علمتني في البحر فلتعلمي البر وجل

أتوخ في بنيل يرضي طعن يطيب كالكلي في أرضي فتحد لي بالمقرد الأسنان طعن يهب زيادة وحسنان لقدام كلما يبشر مجاه من سماته مبشر تفضى عليك في أوطاني بيشمة وليرة شيطاني هب لي فاقك كل ما لا ترضى وليوجه كل خير أرضى وجه لي السلام في دار السلام كل ما أشأ منك يا سلام وجه لي السلام في دار السلام وكل ما أشأ منك يا سلام كني في طوبى برزق طيب بالحساب وحياتي طيب لك سكوني بالفروج والسنن وزقي المناغ في دار المنن لك التحاليق من البحورك لبر زينلت مهور الحور أي البيوت كلها مساجدا كما يبسط من يكون الساجدا كل بكوني بشرك كل مسلمي ولي أسخر كل من لم يسلمي يعني يحط كل

الصادق عقد ومقال وعمل وخلق وليكمل الأمل يا المتابي وبيوعي أكبر إذاك وجعلني بشرى الكبرى يجد بالكون كل ما تولدا كن يا صالح يصفي القلدا حط عيوبي اليوم

وصعبه وليهبه المرام. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الحمد لله شكور الرافع مصليا على البشير الشافع نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير الورى محمد صل عليه بجميع الحمد أسأله بجاهه العظيم قبوله كلي بالتعظيم لا ختم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم لا خطاب شاكرا وراضيا وليسوق صرمدا أغراضيا هاتي عداية يا قهار كمن له البحور والأنهار يشرك الفؤاد واللسان ويتني منك أتى الإحسان نبهتني فسدت ذا انتباهي وغيرت كل من يباهي سبحانك اللهم يا ذا العرش يا من له ما فوقه للفرس بكونك الأكرم والمغرم.

لسخي الكون وما حواه وليسق فوق الذي أهواه ليتلازم رضاك الأكبر هم عيوب الصغر وكبري مد حياتي لا تطول وسع يا خير مغن قد وهبت التوسع ملكك واسع

تقري بتنفق مرادي يا أحد إلى دخول الجنة من ذا الأحد، نجي أقعدي من الفساد والنجي ما بعت من الكساد، أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرم، ألا تعني ربي الستة عشر هذه سواها ليخلد البشر، واجبكم لي غيرها مما أحب طيابا وتقني ما لا أحب، ليكن بكن يا ربي واجعل أمريك يعني عائدا ويسر أمري، أنت الغني والكريم المغني بك مع وسيلتي أستغني، أبتي لك به وبالكتاب

أبي قول كل ما كتبتم كما سأكتب وما كسبتم من عيوبي وتبدل الجميع أكوي وين ديك يا سميع من علي بنجاتي من ألم موتي وفي طريحتك فينا الظلم لكونك المغني أغني كلي من نفي عن مضرة وكلي عن يكف رؤية النيران والسلام.

يا مغل يجود للمحروم ارفعوا عن يقبض فأنت الباسط والقبل الهادي به أباسط إلى الواسط الكثير عبادة مقبولة مشكورة أسدى لي كل ما تعسرا كخما كل عسير يسترا سقني بها.

كرمت بالبسط وبالتكريم أن أقبل الأذى لي قد خلقا كما شيخ القد دواما مطلقا وجه لي النفع لي قد حصلا كما سيحصل وفوزي حصلا ناجيت موقنا بأنك الغني وأني بأن تكون لي غني حط عيوبي وقفني على الرضا كفي السر والعلم بالهاد الرضا سيدنا محمد وصل يا عليه بالتسليم واشكر كل يوم يا رب هب لي أن يكون كليك أقوى إضاد به وكلين سقي ما رمت وما لم أرما لكونك الأكرم والمكرم هذه بشارة تدوم بعدي واذن عني رب كل بعد أجب داعي وليختر سرمدا في كل شيء وتكن لي صمدا ويتوجه إليك راضيا أنك فسق لي

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا تمد حياتي بغنى وبالسعى تغنني عن الأذى بالتوسعى أغني جنابي عن البرايا بك مع الماحي وجد قرايا سكتك اللهم في الأعداء قرطتهم لي وشفيت الدائي تبت وبعت عندهم فهبني حكما يا من فكر

فاتحني بالغدن وتبك منك الاله هو الاحد يا صمدا ليس له كفءا احد سبحانك اللهم يا قدوس لك علي صمدا تقديس هب لي نجاه من جميع الالم يا اخرى وجميع الظلم خبرت كونك دوابا لي بكم فربنا انسقني به ما لم يكن الله صل صرمدا و

لا يحزنهم الفزع الأكبر ونتلقيهم الملائكة هذا يومكم التي كنتم توعدون. كناية قد جعلت كلي سرمدا وديعة وقد كفاني الكمدا الحمد لله بلا انتهاء وصلواته على البهاء يشكره سبحانه مني الجنان وجسدي منها هنا إلى الجنان حمدته بالقلب حمد الحمد مصلين على النبي محمد يتقصائد لوجه

يا غدا في بكم ولي خلد رغدا من علي بسرور وأمان ويا أخرى وتضد لي الزمان أشجميع ما يسوء عني قال الأصول السرمدا بالمن لا صلي يسرني بلا تسبب والتغني والتقني كل بلان وكبجاه المصطفى رقبت

أن يكف فزعا ووجلا هي أخرى وجوا وخجلا. أكل اسمك من جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى ذهبي بعد الصلاة والسلام علي بالكل.

إلى الوقود لكونك الودود هب لي ودا أمير أكبر عمري مدا أضي خلق أو سيخلق من ضري عني عني يا من يخلق ويدعما لي فوق الظن ما لي يسرني بالمن تفضل عليك يا قدير يا ربي تشفى به الصدور تفضل عليك كل الساعة يا ما أجر للمنى للساعة لك مددت يا مكرم يدي مستشفعا بالمتبى المؤيد قد استرات من

من الأدنى من عيوبي يا خبيرك واجعلي مكان آخر رضا ينجعلي لا من المواهب السنية ومن اللطيفة الصفية ما في ديني عن أقراني وبلا إعادة أضاني لك السماء والعرش والكرسي واللوح والقلم يا علي أطلب القبول فيما فيها ورضا حتى أكون عند أهلها رضا آيتي لك إليك يا ذا الأرض مليا فيها قبولا يرضي كفتين أعداء والأسواء فوضي الجميع والهواء تبت وبعت فمحوت عيبي كما تيت وتجد بالغيب قبل كشفات بابدا مجاهدة كما بي الوفاء في المعاهدة أكشف العيوب

بخلق العادة ويجمع معروف من كان رمضان كما رضيت عنك مد حياتي ذات نفع لجميع المسلمين يا قريب يا سميع كف أداء عن جميع المسلمين ويا أخرى وصل للمجرمين من على بوداد المؤمنين والعلاية رضا مزعين إجي عبد الخديم أبدا مشاهدة لكل شخص أبدا يبكني للملائك الكرام مصرت وشق بهم لي المرام لنصرت بالصلاة وبالسلام بأهلي وبجميع يا سلام نلعيك الصارع عزي يا عزيز وليس وعرمت عليك بعزيز يسبكم جملة مطلوباتي ولي الشق ما فاق مرغوباتي كوي اليوم نوالا يبقى مي أكرم

ثم صلي مع التسليم أنوي فزد به علومي وجداما لحلاوة العمل والعلم والأدب في كل عمل أنك رضيت وعن المختار والآل واصطحب فزد أستاري دعوتك اللهم بالنظام والسيادة من العظام

أمين. ويسره بالمصطفى خير أمين. على الكرسي بالنجاة من سبوط وغرق ومن جدال وقبول. ظلمني مسلس لك عذور، وإن انتقمت منه بالغرض البدور.

الخيور بغير حق ردني مع الخيور من علي يا مقيت بقدور ممتلئات راسيات في الجدور شكور كل شكر وجنبني الغرور وإن بيجعلني من أكبر السرور عن عبادي وبأولاد الدهور صلي وسلم على الهادي الشهيد أسكى سلام المهيمن الكبير علي به كفاني القبول أتي فوق ما تمنى يا خبير في قبره من الأمان والحبور ورد جميع ما يعافه البشير على وسق له الذي له يسير أصله في قبره وفي النشور وقري ديته له تشير ومصابته كثيرا من أجور ويمك المغزي عدا ذوي الفجور لمصابته دواما يوجه لذا يوم المرور على ما ينمو من أجل البرور قلبي أسمت من كل الشرور وكل مكر وأذى ومن غرور وزبكوني

قلي مع إداء من لي من لي من إداك في البحور والديون نزف في الدين أفضل خيور لي من عداك في البحور والديون تبيك يا عليم يا خبير ولك كلي يا كريم يا كبير تطيعك يا عليم يا خبير ولك كليك يا كريم يا كبير قاتل عيان وحدي في المسيك ولدبرت كل فاسد كسين وليت إلى الكريم ذي الأمور كنشرات قد أتت من الأمير أجو إلهي المكرم القدير حيدا بلغه بالشكر جديد أشكره بكل بائح يسيك إلي منه بكتابه العسير له علي الشكر بالدر النثير منك إلي يجود بكثير قلبي وأوصاني لربي الشكور هي الخلد وكل الشكور.

ما ثاني عليه في النصول وهي ربك الكريم كلك يقول لك الأجر ويكثر كلك إلي وجه ما تريد تربح ما تحوي لي لم يبح فلا حمن والخيول وفعل ما بد عند الذي ما شنفعل بات لي حوى الإيمان وأخوي تورز الأمان لمن له الإيمان والإسلام معا أغيهما ما كل فضل قد جمع وجفالك إلى الديان في ثلاثة بلا عصيان إلي سير في ثلاثة بلا فيقرأ منه رم تقبلان أطلب قبول العقد والأقوال وفعل المعطي العطايا الوالين كن لا يتب في ظاهر وباطن يصبر لك كالمواطن خير الفعل ما أديم ووقع في سنة المختار حينما يقع يقول ربنا فعالا أخذت نار إن لم يكن منها نبذت ربك عظي باتباع المتبع وبتاع الهدى البدعة تبع فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين ولحن الباقي بأنفع السبب أبقى حياتي لا يلاقيني التبك قولي إلى رب البرية أحب هو الغفور من قلاني ينسحب قل كان ربي بالنبي ولي غلب كل عدو بالنبي فانقلب الحمد لله للمستحب قادك واجب وكل يستحب لله شكري على من انتخب على من انتجب محمد من لي كان بالعجل حمدته على الذي لي واب من المناوى بعداية قد ذهب مدح النبي المصطفى لي جلب خير كثير مغنيا عن الطلب دفع مدح المنتقى كل الراب أنقذ النحوي وكفى ذات الهم لست ألاقي سرمدا غير محب تنشا ربي الذي هو أحب لست أفارق دواما ما يحق يا ذا ربي لي كل أحد هداني الله وزحزح التعب وصمدا ليس يجيئني تعب إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق والخلق والخلق وفاق في الحسب إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق والخلق وفاق في الحسد للقارئ في امتداحي أعلى رتب والله كوني خديمه كتب قل المصطفى الذي حماني عن نصب كما كفاني كل الضر ووسط لك عقل قد هداني والنصب لمن كفاني من طغى وقد غصت يقود لي ما لا يراه من كست من حلي دون علاه يونست نبينا أحمد عز للعرب وزينة العجم زحزح الكرب جميع من خير جميل للأرب قال من حياله خير القرب جميع من خير جميل ليجذب فوضع كل أريب فانجذب عمدنا المختار زحزح الودب أنقذ النحوي بعلوم وأدب نبينا نفى البلاء والسغب كلا سواي وكفاني اللغم أمدح سيد الكرام المنتجب صلى عليه من يدين للعجب مد لي النفع بأمن وذهب لمن قلاني في الأناس فارتهب لهم تلاحه عدوي فاستجب فكانوا خير البرايا ما احتجب لي مدحوا قيورا قد سلب كان أباد من قلاني والسلب لقي مدحوا الأمانة والغلب إلي يغر سعداء قد ألب قال مدحي مع مدادي سعد طابت ليس يلاقيني تعب ويت مدحي لي سيف خدب ومدح للمولد قرب قد ندب محمد صلى عليه من رأب به فسادا طمحاه فارتاب هذا مدح الأذى كما زعم إن أما مدحه فلم يعب بالمصابقة مدحا قد سحب بعد العدا إلى القبور فانسحب غيمها فليس ينحون السحب والله لي بالقدر قاد من تخن إلي وجه الإله يطرب ولسواي تتوجه القرب إلي وجه ربي لي السلب كتبه الأنف العين عن طلب محمد صلى عليه من قلب كل به إلى إضاءه فانقلب خيالي الوباق واللجب قامها عبي به من انتجب آية من ليس يوجه التبب لابد بالمصطفى خير السبب فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين
فجعني ما به فجانا تقويت وبقاء الجانا قبل قول يخجل المرجانا هو الدر والياقوت والسجانا للواحد

الشأنان هو زارع البعدة مع الشأنان لا يخطاب يقرم الشأنان هو زارع عند العدا مع الشأنان لكودو هنا إحسانا وقبض عين الفتى حسانا لا يخطاب بحروف حانا في أثياء فراقية.

ويقول جن صافيا ليس يبتأ كمثلي في المدح من ليس يقطع قلامي عليها دين مدح مخلد كلاب رسول وهو لي الدهر ملجأ لخير وراء دين تداح معظم ولي من الأطايات وتفجأ كل خير وراء دين تداح معظم ولي من الأطايات وتفجأ كجائي إلى المولى تعالى محقق وقد كان لي والقلب يصفو ويملأ.

الكون خديما المصطفى وهو يدرع كما اذا ما مدحت المصطفى ساق الرضا واني بامداح النبي الدهر اقرا نفى المصطفى عني الشياطين سرمدا ويسمدا باب العطايا يبوئ كي قال في امداح من ساق كل ما يصغي فؤاد لي قد يبوون لوجه مديعا يخجل المدح سرمدا كما كان من أدمن أم الأذاك وهو أسوء النبي رسول لا يرضاه مرسل عليه السلام أن هو الدهر مزكه يقي الله بالمختار ضري بالانتهاء وأبتلك أمداحا إذا الله تنكي يقي الله بالمختار ضري بالانتهاء وأبتلك أمداحا إذا الله تنكي محمد المختار هادي المستحيح كنبي باقي الذي كان يزنع فعن جنابي قد الضري بقدمه ليس في الدارين فض أهنأ جالة فتي جنابي مهنأ عليه السلام به القلب يحسأ لقد بان لي أن المقفى مشفع هي متعي قد صارت كلها يحسأ قيوم تداحا للذي دام جوده وأنواره تزيده صار يدفعون محمد المختار ما يحن لكل ما كأبو جنابي مأذن وهو يرفع بداليا أن المصطفى نعم الشافعي قال السلام من عداه جزأ آتني الأمدع سدا يسرني ويزيد أنحو ذوت أو تهزؤ رضيت عن المولى ليراض العدا بسر خفي عن مدافع يجزأ كيومتي تمدح يمدحك ربه وإني ربي بالعطيات أزنو إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاره الله أسنأ إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاري

تنام على كتر المتبا بان ذكرهم في مخافني الاعداء والكل جب نفى المنتقى بالسحب قد العدا اذن الى جانبي والكل يحمي ويدرا تحيات باق نافع قد يقود لي مراني على علمه الخلق يدرا خبيئات امداحي لمن ساق لي هنا لم يعلمنا والكل الصافي المبرئ يقيني يقيني ترك امداح مرسلين جعل شفيع ذاك وهو مبرئ رسول رحيم رائق منه رائب والسمن والزبد عن حليب يبرئ.

0: سرا وجهرة عليه السلام ربي ما يخطئ ينقاد أهوى بأمن مع الرضا كما لي بالنكر فالحال يخطئ مرامي دوام الشكر والذكر بالمنى أين لك أحولي ليس يبطئ المنتقى بالله من لم يحبني أخذ لي سؤالي أجي لأجي وأنشأ نفى المنتقى بالله من لم يحبني أي قتل السعي لأجي وأنشأ في القول في أمدعي من كف كل ما زي القول في أمدعي من كف ما نعام إليك من أبقاك والاسم منشأ لا يوقع مديعا لا يرى دهرا مثله عليه السلام أنبي جاء اللؤلؤ أخيك على دنيا وأخرى مديح من هو المنتقى السنديد فضل وبؤبؤ لا مدحو أنيد مرامرا مع تنازع عليه السلام منشئ ليس يخطئ
1: وصلي يا مبدئ بتسليمي على النبي المنتقى الكليم وهو الذي سميته بداعي يا من أجاب ما اقتضى هداه وآله وسببه وأوسلي ليسمني إلى الجنان يسلي ولي يهب جملة ما منك أريد يا حافظا لا لي توجه المريض وصلي يا مهيد أفضل الصلاة على الذي به كفيتني الخلا وهو الذي سمعته مدحو يا حافظا به انتفى الحدو وآله وسببه واحسمني من الأصاب بالمنى أكرمني وليعب أودني يكون أحمدا فيما يسرنا فيها وهمدا ولا تحد في أبد لجليا من استراها وقبلت صحيا ليه وحبت ربي في المحرم جملة ما استهيت ساتكرم ليه وحبت يا إلهي في سفر جملة ما أهب منك ساتفر ليه وحبت ربي في ربيهم الأول المر وفي ربيهم الآخر المنى كما أهب بلا أسن ولا جوان يا رب ليه وحبت ربي في جمادى بلا مساقة وفي جمادى جملة ما أهب حيث كنت يا من له مه النبي سكنت واكتب لسيد الورى يا أصل الورى يا من به إلي خط الصورى بكل عرف من حروفي التي مدحتها بها من الأجلة واكتب لآله ولصحب الكرام في خدمتي له من انحل المرام وليهب بكل حرف منها جماعة خادمة وصنها واكتب له صلى عليه لهم مسلما في كل من والاهم في كل ما يصدر مني مطلقا بصارة خالدة ولتطلقا أطلق خليلك حبيبك الخديم للمصطفى الذي سيادة تدوم باقي وجهك الكريم أطلق خلك حبك به ينطلق وصل عنه سرمدا وسلما على الذي تقدمه قد حلما سيدنا محمد والآل وصابه في الآل والمهال وهبت لي ما من كرمت في رجب كرامة منك تديم للحجب وهبت لي يا ربي في صعبانا خير كرامات هداها بانا لخط في الشوال عن سهر صيام سهلي ومخجل الصيام والخيام وهبت لي يا ربي في سلق حدا جملة ما أحببته وبعد وهبت لي يا ربي في ذي الحجة ما لي يدوم رتبة وهجة خديت هاجي يا كريم يا أحد في ساهل وباتن يوم الأحد أسمتني من درر الكونين في جملة الأيام والإثنين خادر لي الأيام مع الصلاسة أخجل مهرباها والصلاسة خادر لي الأيام من كتبها وكلما يسرني والأربها بخدمتي للمنتخى تميس فخرنا الأيام والخميس يقود للواسهما لي جمهم في كل يوم مننا والجمعة تقود للأيام خير النبت مع البصارات ويوم السبت سفى لي الصهور والأيام من خاد لي فضلا حلا صياما وخيره من جملة الطاعات لصفت الأوقات كالساعات وصل يا مهي وسلم سرمدا على رئيس الأنبياء أحمدا وهو الذي سميته مجيبا يا مهي أبقيتني عجيبا وآله وسببه يا من جهل خطي كأحمال السهاب فانجهل وصل يا مميت بتسليمي على ابن عبد الله سي تكليمي وهو الذي سميته مجابا يا من كفاني الدر والحجابا ولا لوالسهاب يا من أصبا قبل حساب والعزا فصحبا صرفت يا باقي مكاريه لمن سيت من الورى وطاب للسمن لا يتوجه سوى رضواني لي أبدا حسمت من حدواني وصل يا حي صلاة بسلام على الذي أنيمها كل ملام وهو الذي سميته مدسرا ولا لوالسهاب وخيري كسرا وسي التوجه الأصاب بالانتهاء إلى سواي اللي قد ما يشتهم وصلين وصلمن يا حكم على الذي به تقود للحكم هو الذي سميته مسملا ولا لوصحبه كل جملا كل يتي جملتها من دكستهم بسكر ما من جيسس لجكستهم لك سكوري للجنان بجميع ما اخذر لي من المباهي يا صميم وحكم بصرف كل سي إتحابي إلى سواي يا مسيل العابي وصل يا حضر صلاة بسلام على الذي به كفيتني الملام هو الذي سميت عبد الله ولا لوالأصحاب يا إلهيم يا من كفاني خير فضل وكرم كما لديك ضرري خير سرم ولي وسعت بتي بنفسي وقرة الحين بخير حفصي وصل يا لطيف والتسلما على الذي جعلته لي سلما هو المسمى بحبيب الله ولا لوالأصحاب أهل الله كما لطفت به لطفا لم يرى خط لخيري ولخيري لن يرى وصل يا خبير بالسلام على الذي لك به أقلامي على الذي سرت الخليل والحبيب لك به وهو اللي خل حبيب وهو المسامى بالسفي الله ولا لوالأصحاب جند الله وصل يا عليم ما خير سلام على الذي أصب من حاز السلام يا من مها بعد الذي قد بعتم في البر وقد خطأت في البر بالالتفات به صحبت بالآفات يقود لي مكان رج إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان عصمتني من جملة الدماهر يا خير ملهم ومخن ماهر تجوهني من غمنا لا تنفدم يا باقي النفى الهدى والسفرم خرقت لي ما لم يكن لي ممكن ولا يكون لسواي بكن وجهت لي كرم باقي النافهم يا خير خابر سقور رافهم صلح على الذي به وصلتم لك وما هقت ومن فصلتم وهو المسمى بنجي اللهم ولا لوصحب رجال اللهم يا من وحبت لي كوني فرحا لمن هدو على اللهين ترحم يا من به لخير ينتهى لهين معيسا مني بكونك المهين وصل يا عظيم أحمد أحسن الصلاة على الذي به تبصر الملام وهو المسمى بكليم اللهم ولا لوصحب عباد اللهم يا من به حسمتني لديك وخط مني خدمي إليك وصل يا غفور يا من جلا على الذي به خرقت الكل خاتم أنبيائك الكرام وخاتم رسل سوي الإكرام وآله وزنبه يا من خفر لكل سنب وهديت به نفر وصل يا سقور والتسلم على الذي به قبل تخلمي هو الذي سميته بمحيي وآله وزنبه يا محيي يا من حياتي أبدا يصفي وجدت لي منك بخير صفي علي يصلي بسلام قد سما على الذي حل البراح للسماء هو الذي سميته بمنجي في اسمه يا من هيالي ينجي يا من مكاره أصفت محليا بجائه جائي مديما نيليا كبير صلي والتسلم باحترام على الذي به يفارق الكرام هو الذي سميته بذاكري ولا لوسام بسوي المشاكر يا من وحبت لي منك ذكرى ولا توجه إلي مكرام وصل يا حفيظ والتسلم على الذي حسمته وسلم هو الذي سميته مذكرا ولا لوسام بكل يسكرى وصل يا مقيت والتسلم على الذي به يباهي العلماء هو الذي سميته بناصر ولا لوسام بوجود بناصر يا من جهلت كل ما يستقبل إلي نصرا وحوايا تقبل وصد لي اليوم وبعد اليوم يا من كفاني الأسى كاللوم بسكرك الدهر مها الحمد على سمن رجاس السماوات الحلا أصيب صلي والتسلم سرمدا على الذي منهجه قد حمدا هو الذي سميته منصورا ولا لوسام وسد نصورا كفيتني لجود ماهي ربكم يا خاهدا لي ما لخيري لم يكن جليل صلي والتسلم سرمدا هلا مبصر أصال الكمدا إلى سواي قبل هذا اليوم بك كما أصال قبل اللوم وهو المسمى بالنبي رحمة في اسمه وجل كلامي رحمة وهندك جهلني جليل قدري دنيا أخرى والتنور بدري ولا توجه لي خلا أو حسدا وجه لي خيري ضررا أو مفسدا وصد بتركي الدماهر معا لوجه باخ لي هداه خمها ومن يقبلا بقدر حسما ساتك يا من ساته محسما قولي يا سايا مهتقا قد أطلقا يا من كفاني كل ضر مطلقا سكت ربي يا سقورا خالدا أني جزا والدتي والوالدا جزاهما أني خيرا وكفا هما الأصاب من حبا بما كفا أني جزاهما رضا بجنتي أن كل سوء وأصن وجنتي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا بحق وجهك الكريم الأكرم صلي بتسليم على المكرم خليلنا حبيبنا محمد وآله وصحبه والهمد وهب لوالدي ما لا يفنى من المنايا آسفا ما خفنا يا ربنا صل على نبينا سيدنا محمد النجينا وآله وصحبه وحبليا يا من مها مكاره وكبليا الهدق والإطراق وقبل صومي هم استريت بي بصر خومي يا ربنا صل وسلم سرمدا على سفيه العالمين أحمد وآله وصحبه وبشر أهل به بي وخلد بصرين وليهاب كوني خديمه بما تقاره لي بهيال وبما يا ربنا صل بتسليم على سيدنا محمد يا من علام وآله وصحبه وسدني من تسير يقني ساعدني يا ربنا إلى النبي المؤيد قل الصلاة مع سلام جيد إلى النبي محمد قل سرمدا خير الصلاة بسلام حمرا وليهاب كوني له بصارة يا من به أني محل إشارة يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي به به قد حمرا سيدنا وسيلتي محمد وآله وصحبه والهمد وصد به لي بما أقول يا من به تاب لي المعقول رديت بالله الكريم ربا خلا له سبحانه وحبا وهو الولي والنصير لي ولم يرد لك جهتي ولم ألم وبالنبيه رسول أحمد خير نبي ورسول سرمدا صلى الله وسلم عليه بجميع أصحابه أنا عليه خير الجموع وخير مخدوم قدى وسيلة لي كما أودحني سبيلا وخير قل خير ابن أكتفي أن الوسائل به وأقتفي وبكتابه دليلا أمسى خلا وحبا أبدا لا ينسى من آمنوا وأسلموا وأحسنوا أحبتي في خير رب يحسن وبهد جملة الذي لم يرد لي بكل ما لطر من تفضل أسأله هو الكريم الأكرم بجاه من هو النبي المكرم سيدنا محمد خير الورى عليه تسليما جميل صورا صلاته عليه وتسليما أني وخده لي العلوم مباركا لي في جميع الأركات وسكنات باخيا بتركات يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي رام بقائي احمد وآله وصحبه ما جت لي بما يسرني ونفحن خطلي كريم صلي ابدا مسلما على كريم كونه لي علما وهو المسمى بنبي توبه يا مهنين كليتي عن هوبا لخط كوني مرسلا ومرسلا ومرسلا لخط كوني مرسلا ومرسلا وبخلامي تبين رسلا وصلي افضل الصلاه واتم الذي منك نبوءة ختم سيدنا محمد سيد الرجال وآله وصحبه الكافي المجال يا من مسير ينتهى إليك كما سكرت خدمتي لديك صلي وسلم سرمدا على النبي ولا لوسوي سوي التجنب يا خافرا لوالدي وأمي ولي لا تفضي أذنك خمي كما خفرت لسوي التحلق بيل لوجهك فقد يا مطلق صلي وسلم وتبارك في أبد على الذي به هديت من عبد سيدنا محمد النبي من له البرايا والفعال والثمن وآله وصحبه سوي الكمال يا خائدا لي من لدنك خير مال يا من له صبري عن الأحداء كما كفيتهم بمهو دائم وخط لي صبر عن المناهيم وخط لي الأجر بلا تناهيم صلي بلا نهاية وسلم على رسول الله على رسول البرايا الأحلم سيدنا محمد خير الورى ولا لي وصحبه وخذ لي صورا الله خير مرسل ومرسل وخير من جاد بخير نسل هذا لي الكتاب خوضا لم يرام لأحد ولسواي لن يرام ربحت في القرآن ربحا لم يكن لأحد خيري وجاد لي بكن أحبني الله ولا سأسركم صحيح به وذكره لا أتركم وجه للباقي بصارات الكتاب ولسواي يتوجه الإجاب يتوجه الحتاب رفح ما كتبته من عمدي أني ما أصل خطا والعمدي بيّنني تبين من لا يخفى عليه سيم خائدا للأخفام بيّن لي مختار لي في أبدي كما مها بخير رد كبدي كتابه لي كان دون السلبي مني إلى الجنات نتلو مطلبي كتابه لي كان دون السلبي مني إلى الجنان نلت مطلبي أقرأه محل سيل اقتارا باق به قد بحث المقتارا لوجه ربي الكريم الأكرم من خاد لي فوق المنى من كرم ولازم السكر الحكيم محما لطاره باق يقودني حمام كرم رب قادر خيادا وبي يباهي الأكرم الأحسيادا رضيت عن ربي وربي أبدا أن يراد وصفاه أبدا محمد صلى الله عليه المنسل مسلما به أتاني نسل يا من حسمتني من المكارهم يا باقيا خدوت خير جارهم صلي بتسليم على المصطفهم سيدنا محمد وبن فهم أبلي كوني نفع من تحلقهم بيل لوجهك فأنت المطرق وجه لخيري ضرر الأحداء وكل الدر يا مسيل الدائم وصلي يا رقيب ولتسلما على الذي تقديمه قد حلما هو الذي سمعته حريص وصن اسمي به تريس واله وسبه وطابهن يا من به سقط لخير الله يا من يا ما هي الخواتر الرديه وجدت بالخواتر المرديه صلي بتسليم على المقدمين ولا لوسب وصب القدمين يا من كفى فهذه الاخيار وبتباهي عندك الاخيار صلي بتسليم بالانسرام على الذي منك به مرام يا من كفاني جمله الاقدار في هذه دار وتلك دار صلي على خير ورا وسلم ولا لوالاصاب واشكر كلم كما كفيت اقترارا صائرا وباتل ولي تقود طاهرا وصل يا مجيب بالسلام على الذي تمدؤه اقلامي هو الذي سماته معلوم وانخاذ لي في مده تعليم واله وصحبه الكرام يا من به لجت بالاكرام يا باقيا خرخاذ لي خرايا في دارة الدنيا وفي اخرايا صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله سي البهائم سيدنا محمد والآلم وصحب في الآل وفي المهالم وصل يا واسم هو التسلم على رسول الله هو السلمين هو الذي سمعته شهير في اسمه يا من له الدهور وصد بأني دهر عن كراد يا من كفاني جملة الأمراد وسطري وقلت لي حجائبا في السر والجهر أدم نجائبا ست نجائب إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات أصب بمن يسوءه مسرتي لخير نهوي سقله مدرتي بسر لوجهك الكريم كل من يسره كوني حبيب السمن لوجهك الكريم لا توجههم لا شرمة لي والمنى لوجههم لوجهك الكريم من نساء نسام اخبر وجود لي بكرامات حسام أرديتني ما هو تحيبي كله ما هو تكسره ما هو تقله خفرت صن بس خري وكبري يا من كفاني يسوي التكبري رفعت ما كتبته من خدم للمنتقى من جيس سنسال خدم مني تقبلت بقدر عصم سعد الكريم سلحة المحسم مالك قد وجهت من توحيد يا خير من حمد بالتوحيد مني تقبلت سكوري لك ما حسنا إلي قط فضلك مني تقبلت جميع قطي وقت تضره بخير حطي مني تقبلت لدى البهور قتي وهبت لي مهور الهور مني تقبلت جهادي قبل يا من به ينهو لخيري قبل مني تقبلت لوجهك الكريم بيه يلج بسمن ليس يريم وجهت لي دنيا واخرى سمنا قد احتوى تكرما وامنا يا من لوجهك الكريم اخفي تفسير لي وجدت لي بالمخفي لك سكوري بعد امدي ابدا يا خير محمود بحق عبدا وصل يا حكيم ولتسلم على الذي به محوت ولمي والذي سميته بساهد وصد بما سكرته يا ساهد أسد أن الله رب واحد لا رب خيره وخاب الجاهل الله لا إله خيره ولا أقي سواه أبدا محولا وأنني أسد أنه الكريم كرمه لي يقول ما أروم وهب للحكمة والحيانا والكسف واليقين والبيانا أسد أن المنتقى محمدا صلى عليه بالسلام حمدا عبد رسول للإله فائخا جملة خلق الله أبا رائخا وأن كل ما به قد جاء أقول لنا من للقدر الحوجاء وأنه صلى عليه لهم في الآل وصحب ومن والاهم قد حال بيني وبين كل من ينون خفادي به مهت الأمن وصليا ودود والتسلمين على نبيك رسول العالمين هو الذي سميته مسعودا يا من له مني به الأهودا وآله وصحب أهل الود يا من محوت الضرري وكديم وصليا مجد بتسليمين على ابن عبد الله ستكليم هو الذي سميته بشيرا يا من به قلت لي تفسيرا وآله وصحب به يا من مهام خذ الحناء والأصالي فمهام ولتخلد مصفي الجنان جنان والجسم ساكرا إلى أهل الجنان وبيبسر الذي يحبني دنيا وأخرى باقيا تحبني وصل يا باعث أفضل الصلاة على الذي تبدلنا به أولام هو الذي سميته حفيا ولا لوسب وسد مرديا بأخي وجهك الكريم جدلي بما يسرني ونفحن قدلي خرقت لي منك أجورا صافية وللجنان لا سبني العافية إليك قط الحمر والسكر على ما قلت لي بما يخلد العلام لوجهك الكريم رب السفلي كليتك الفرد والتنفل وصل يا خيوم بالسلام على الذي تسره أقلامي هو الذي سميته عفوا ولا لوسب وسد نوا وجه المنام وقهودي مثلا كل عبادة لديك مسلم وجه السرابي وسواه من جميع ما قد في مني رد الباقي السميم وجه لوجهك الكريم العركات وسكنات جالبات البركات وجه الكلام وسكوتي بركة ولا تسق لي مسركا أو مسركا وهم الذي صدر مني باطلا وتكفيني من لا يسال عاتلا وصل يا واجر بتسليم على النبي المنتقى الكريم هو الذي سميته وليا ولا لوسب وصن مخفيا وصلي الله وسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا وآله وصحبه والمرسلين والأنبياء والأولياء الأكملين وارض عن الجميع وارحم أبدا من بك آمن اقتفى أو خد fadam wal tukhnu ya mughni hidaka an darar munaslimu ya khabilan min durar wal tukhnu ahbabaka an rukuni ila hidaka wal tudim tamkini wal tajhal lin nisa masa surura lil mustafa wal taqbal lil burura musalliyan alayhi bi taslimi filali wasa bi sawil ulumi waqbalhum minni bi qadri hasama satika ya man tatuhu muhassama waktub lahu sala alayhi lahum filali wasa bi mahniya lahum bi kulli harfin min tihil muqaddama busaratan khalisatan wa hasama waqf surur dahiman ya baqi lilali mahsiya bihi subaqi fi san nisami waqfini khayra rida fihi wa fi siwahu wa tani rida wa salli ya majidu wa tusallima ala allazi bihi jarata sulama huwa allazi samaitahu bi haqqi ya man bi qatil awliya yuraqim wa li yasir kull sahbin bi kuni ya man yukawinu allazi lam yakun li khut kawni sadiqan fi qawli wa amali ya quwwati ya hawli li jotta bil kitabi wal hadisi wal fiqhi wal alati sa tahdisi wa salli ya wahidu afdal salam ala allazi bihi tafaraqtu khulam wa salli ya wahidu afdal salam ala allazi bihi tafaraqtu khulam wa huwa allazi samaitahu qawiya ya man bihi li ya wahabta tayya وابتلي هدايه لست عدل من بعدها كفيتني كل مدل وصل يا سمر والتسلم على امام الانبياء العالم هو الذي سميته امينا واله وصحبه امينا وتقنني عن ربك مهم يا من وهبتلي حياتي بسهم وصل اليوم باني سنصراف لك به ان المبيه ساعتراف لي كنت في السر وفي الجهر وفي البر والبهر ما هل هذه الوفيم فارق ما في القلب زوست تاريم بما لديك ولد المختار صل عليه ولتسلم وليام خصمني يا من اموري وليام وصل يا خادر ولتسلم على خليلي وحبيبي سلمي هو الذي سميته مامونا واله وصحبه امينا وجل به تهي المقدمه من خزائن الباقي الذي رزق ضم وتغرق الحادات لي تنخرق يا سل وراك مخرب ومسرق وتقني افساء السر وجبا كتمانه يا من يريني العجبا مع التوجه الذي لم يفطر لي لي وستري ابرا في سطر وصليا وسلما يا مقتدر على الذي جزاؤه ليبتدر هو الذي سميته كريما ولا لوسب وسط تكريما كرمتني في البر والبحر مهام بما لمثلي حول لن يتمها فهب لي الصفاء للجنان يا سل وراء يا واهب امتنان وصل بتسليم يا مقدم على الذي بان له تقدم هو الذي سميته مكرما ولا لوسب وسط تكرما قل لي به من كردا والكرما أتى أكون أبدا محترما وصل بتسليم يا مؤقر على الذي به الهدى قد سخر هو الذي سميته مكينا ولا لوسب وسط تمكينا لجد بتمكين يكون صافيا من قدر وجه الكرام شافيا من كل داء وجه للخلوبا لينة لخط للمطلوبا وصل يا أول ولتسلم على وسيلة الرب الأحلم هو الذي سميته متينا ولا لوسب كما تفتينا وصل يا آخر ولتسلم على إمام الأتقياء المعلم وهو الذي سميته مبينا ولا لوسب كما تحبونا وصل يا ساهر بتسليم على خليل الله زي تعليم هو الذي سميته مؤملا ولا لوسب وخذ للأملا بجائه وليكن وأسير بيهداك وفهاد مهير لجد بإيمان وإسلام مهام أفضل لإنسان وللمنج مهام ولا تواجه سرمة لمفسدا يا من كفاني الهدى والحسدى وصل يا باتن ولتسلم على إمام المرسلين العلم هو الذي سميته وصولا ولا لوسب وسط تفصيلا صفيت للسواء ساحر والباتن يا ساحر يا باتن سد من نيام ما أوتعني الفضول والقفول أسمت بدري وسمسي من أفول وصل يا والي صلاة بسلام على النبي المنتقى الماهي الملام هو الذي سميته ساقوة ولا لوسب وسط علوة وليهب بجائه ما لم يكن لبصر من قوة بلبسكم ولتكسني ولتخنني عن جوهم وحاتر يا واهب الرجوه يا متهالي صل ولتسلم على الذي تقديمه قد حلم هو الذي سماته سو حرم ولا لوالأساب يا سر رحم ولتخنني بسكر عن سكاية يا من كفاني يسوي النكاية
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

قل لي وهو الله الأحد أصمد المغني لمن له التحد أزب عن جناب من لم يلد سبحانه ولم يكن بولد تبت له ولن يروض من جحد قطعا ولم يكن له كفءا أحد جهت في البحر الذين سلسوا ومن تزندقوا ومن تلسلسون عن انتفوا معا بأهل بدرك وبهم

بالسلام يصلح كلي بها بكن فقط فأفلح. لمستمكت بالصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام. أبي بجاهه عداي السخرك لي جميعا ولي الخير

أريك رصتي على العيد الأشرار لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا بكونك العزيز

فعن كجلها فعندك جلها غدا مفيدا لك توجهت بذي القصيدا فعندك جلها غدا مفيدا لك جعلتها

حجابهم صرفهم للخمر وللزنا والكل أدنى غمر غابت عن حضرته المقدسة ذوي الشقاء والأنفس المدنى.

على المنتقم ما لا يزال صرمدا من نقم فجورهم قد جرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر وإلى غدا لدى كشف النقاب ثم السلاسل تلازم الرقاب نفوسهم نجسة فصدوا عن السبيل

وكذبوا وجحدوا ونفروا. إذا لقيتم الذين كفروا وكذبوا وجحدوا ونفروا لئن اشتري الدين بانقلاب فأعملوا السيوف في الرقاب توجهوا

واسع به وانصرني بأهل البدن وبهم بشرني هم الذين جاهدوا أهل القليب وليكن بهم ولين القلوب من عليهم بيضاء يجري بلا نهاية وكسر أجري فيتني بجاههم وفزت بخير عيش وعلاك حزت تفضا عليك بزيادة ليتب الحسنى أدم سيادة لبيت أعدائك مع الفتون قدت لي الشروح كالمتون تفضا علي بالتبحر يا خذ معت بشكور يحري هي الفادي مدينة علوم.

إليك يفرع يملأ الغيوب والشهادة. تصلي على وسيلة السعادة بآله وصعبه واكشف ليا كيما كشفا قد يرم كليا. هب لي بأهل بدن الكرام وتضع عنهم أفضل المرامل من بجاهم علي اليوم كما يسوق لسواي لوما علي من اليوم بالتصرف في السر والجهر والزد وعرف. ذلك ليس بعزيز الصعب عليك يا رب فعلي كعبي إلى أطول أعادي قدمي بحربة المختار يا ذا القدم بكونك الله الغني والأحد كما صمد المغني من لك التحل. اكتب يا الدار الصفاء الخلد كما تعالى عن أب وولد لينتقم في أبد ممن جحد يا مالكا ليس له كفر أحد.

عيوبك والمرض باقٍ يقود للأجور في الغرض أكابني الله لي هو الملك كما به يغبطني كل ملك دعاني الأكرم والمكرم قائما كليتي يكرم أجابني الباقي ما يسرك ويستنحو لجهاتي الشر لقين الحج الذي

قل لله ما في الأرض والسماء وما بينهما منفردا معمما أحمده ثم أصلي بعد على الذي له العلا والمجد أكرم خلقي لديه أحمدا بآله وصحبه ذوي الهدى إلى تتيم ذا التجاء في رجب له بذا الدعاء أستغفر الله الغفور من جميع أبي وأستشفعك.

ليطلقوا مفيدا قد يصر ليغفر والجد بتيسير الامور ونجني من ابتلاء وغرور اقم يدك بالجاه الهادي كما ليخترت على التمادي انت الهي واله غيري قني في الدارين كل الضير انت الهي واله غيري قني في الدارين كل ضير نجف

في عالم تطلق فيني كل الضرر بيديه وليك يستر البشر حتى أكون عابدا شكورا إذا حيبا مفلحا مشكورا اقنع رايقي.

وليجد بالزهد والإخلاص يا بر إني قد جعلتك هنا ويعد حصنا ومن جن من عنا كما حين عني ذنوب واجذب إلي ما جرني لأدبي نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختاري نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختارك لتمن الذي مضى من شك قفية من قبلي وإفك تمن علي يا كريم بالنبيك كوني إذا تضحر وأدب نجد

بينما يجرؤ للأول فبتنا بالعدي في الشهر الرجل كل وجهي ربي ضميرا أعتجب قبلت كلي لكريم وبخان توبيخ.

برزخا غريب عن كل سوء برزخا يا من يدين كل طود شمخات ذكر ليقهر كل جان بزمخا أن يكف كل باغ جفخات فسجي من يطمن لم يطعك أفخان فسجي من قد خلدت تأوخا لك من قد خالفوك دوخا أوتي لك به فالشيخا مجاهي يا خير هاد شيخا أخير به لي كل من تبلخا ولي مخدل سيل جلخا بجاهه لي عداك دخدخا أمن قبضت كل من تدخدخا كفتني غيهب غيهب ما تجخجخا كن الليالي فشكرت بجخا ما وتعني الأذى والوسخا فبيبشر كل هال رسخا عليت عنك فلدم لي الرخا وليبكوني فتى مصرخا بثلي سلخته فانسلخا وجه الكريم ارضي الأصلخا بدت بيع السلع لم يفسخات أخذا لها بيع لي لن يفسخان بدت بيع السلع لم يفسخات أخذ لها وأبدا لن يفسخان يا مغني إلي الساق دردخا هب لي فراقي كل من تبدخان لقد البحر فصرت الشندخان تند العدا فلي وجه شندخان وجه إلي ما أصير نكفخان ليقر لي كل داع قنفخان لي سخرا مسلسا قد أقمخات بأنفه مسجرجا والشمخا إي وجه في الجيوش في الدخا قياس كل بانتقام كردخان ذا عمر ظلم قري غريب صرخا إذا وصيه فدا

ليس المفنخا ذا أعمى ظلوم قديم فنخا أتكأتي دواما وفقها عضه يا خير عدي فقخا كون من سيف الجهاد تسخا خير الصلاة بالسلام رسخا.

يشفين ويتوج إليه يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن غرض. أسألك اللهم الاستكانة لك الدواء للجسم والإعانة، ذلك فضل، ذلك من فضل الكريم أيسر من كل

من به خدم كل خير مخدوم شممت للقدم تتلو فجاد بالحسانك ونغم الخبر كالعيان هو تعمري له وأكتفي بذاك والمعطى كفافا يكتفي هديتي بجاي خير هادك يا من لو تقبل الجهاد وعجل في ذوي اعتداي في أبد واجمع ذوي اهتداي

السلام، وما أسألكم عليه من أجر. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام دنيا أخرى وكفاهم ضران، وقال حفيد نجل الشيخ الشرام دنيا أخرى وكفاهم ضران. من بجاه المصطفى خير الورى، من به وهب ربي الصورى. أسأل كونكم

عدوكم آتاكم الخيور في الدارين فيهما عنكم نفى العارين لا تظلموا سوى رضا الإله متبعين لرسول الله كونوا عباد الله يا إخواني بلا تحاسد ولا عدوان كونوا عباد الله يا إخواني بلا تحاسد ولا عدوان من حب الأخ ليك يحب

فصاروا إلى الإله بالمتاب، نبهتكم وإنكم منتبهون. وعد من أكرمه الله مين، اجمع صغارك وفارق الحسد، ومتحبب بقلب وجسد، جمالكم علم وصعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، جمالكم علم وصعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، رميمات القلوب للصمد، الرافع السماء من غير أمد، رميمات القلوب للصمد، الرافع السماء من غير أمد، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.

البدريك عن يد العاصي ويعلي قدري، هو الذي زحزح أهل الحجر عن وجادليك بخير أجري، له نظامي سرمدا والنثرين، وهما قد جادليك بالكثر تبتله فكف عني مرضي، يقتله وجادلي بغرضي، لو تعلم أضلي برفدي مثل عين من خدم.

أحد يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لست بعد ولست بولد قل لي من إليك ينسب الولد ولعداك وتكن لي يا أحد يا ذا انتقام ما له كفء أحد بك إنك العزيز والحكيم هل إعزازك والتحكيم بك إنك الخبير والعليم خبر وعلم واكفني الأليم. Terima kasih.

صمد قابل عصمة من كل كمد رزق سرا قد يطيب الخلد قياما غني عن والد وعن ولد بينت يا ربي يوم السبت كبير مغن وتكثر نبتي هيدا مشكري كل وقت ونجني من موجبات المقت اشكر يا الجار واشكر خفتي ورقبي كل فقيه مفتي لك توجهت بحرمة الأمين وبأمينك الذي

واصطحبي ومن تعبدا قلت لي ما زلت ربا صمدا صلي على خير برايا احمدا قلبي يا ربي كل يهدى قم يبشر ولتفرح من هدى لا بجاه الكريم السددى في كل شيء ورضا ومددا بكونك الله القدير الأحدى وصمد المرضي من قد جحدا كم يليم منايا وغدا وبعض ولي خلد رغدا لجت بالظاهر والخفي وليكن في أبد بالطي عبد العظم المخفي قال يا ذا العرش والكرسي كن لي بي في منطقي والسعين وفي أقاعدي وخلد الرعيم وجبه لي كرم الغني قال واسع المكرم الولي نظر به كلي وسدد رأيم قال به أنجزت ربك وإيم مد حياتي يا سلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام مد حياتي يا سلام بالسلام في وطني الطبا وفي دار السلام لا تكلم بأحسن الكلام وفي عداك ربي

أن قودي بكونك القوي والمنتقما قلي انتقمت لا أرى منتقما لقتني فضا لسان العربي ولبه قضيت كل أربي سلم فادي وجسمي سلما من كل شيء قد جر ألما يا قصائدي إليك السلما وتقني بالأذى والظلما نجبا كلي ممن ظلما يا خير من نجا

بين يدي بالجنان تكون الوجبة الجنان لمن له البيضان والسودان ومعه الأطلال والويدان لمن له البيضان والسودان والماء والإطلال والويدان يسر يدي به الأقران توج به وينتفي الخسران من عليهم رب العالمين من عليهم رب العالمين بالأمين والأمين بكونك القابض.

في آلهم وصحبهم والمجملين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. غنى شكورا لي بالكاف والنون ما شاء.

أنت الحفيظ لي أبغي وقايته فتكفني كل مخلوق يقاسيني أنت الحفيظ لي.

يا خير الشاف شفا كلي بتحسيني سبت نعم فاقبلت ما شكرت به اصطابت النون قبل الفاء والسين كفيت

نفيت عني من غروا بجيفتهم وأخرجوني كما سور ومسجوني عن إفراد ومسنى أبروهم صم وبكم وعمي كالشياطين

هذه وحماني من عداي معا ومن مريد رجيم كاد يغويني. نما الحفيظ لي مهما استجرت به أجارني وكفى

تنزلني وليعين حقا خيرا كل تعين. توجه القلب مني بالشكر له بخدمة المصطفى والشوق يكويني علي صلاة بتسليم.

ما عشت لي دون كسب غير محزونين. يا خير بن رضي يا خير بن رحيم هب لعبدك جزاء أن لا أحاسب في يوم الموازين. وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن عزهما خيرا بتمزين. وجه لوالدتي

يا خير المؤمن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد أريد بالفسح طرا وسعانيني ويزعم أسارا تلازمني وتكفني كل شيء.

نجوت من فتن الأعداء إذ قصدوا بالمدافع طرا والسكاكين نجوت من فتن الأعداء إذ قصدوا بالمدافع طرا والسكاكين أنبت أن يواجهوني بالأذى لكم وأطموا الكل لي مثل المساكين على النبي صلي بالتسليم بالحنفاء وارتق ضيفك ذا رجعا بالتسكين مدى الحياة ما تقضاه من عمل وطي قلبي بإيقان وتمكين لك انصرافي بقرآن ورتله وامتداح رسول منك مامون فأقبل رحيم

إلا أقبلتها المختار واسطتي واتجي حوس قصي خل التسميني حديث الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آمين. إن كنت ذا وطن

وكره لي يوم الحشر والدين إلا يقبل طب المختار راخد منه وقد كفاني به ما كاد يرديني إلهي أقبلت بالمختار زاخد منه وقد كفاني به ما كاد يرديني نوى شكرك في ذا اليوم يا صمدي يا الله ذا العين قبل الرأي والسين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كوي المرادي وليرد ما يخشيني بالطيب والجرب هبل السؤل دون عن يا خير مغن مرب قد يخليني ربتي فتوصعي هنا وغدا بلا حساب وكلي تحليني حببتي بلي فقد فاق مطلبتي فتكفني كل حين كل ملعون من يتقبل وزيد شكري وزيد مددي.

قبلت إذا مع سوى الأورية مع ثغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجئنا بعماء الغيب في خلدي وصم لساني من لحن الأذانين يا رب صل بالتسليم على سندي والآل مع صعبه شم العرانين عليه صل وسلم بالجميع وقد للبقي الذي ابتدى ابن مزعوني بطيج لي ورلي كل ذي حسد منازع بالسنان.

إني العبد الخديم انصت ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. إني العبد الخديم انصت ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. ليكن بكم سرمدا واجعل مسيري ذا جف الفرار الورى مثل المحارين. ثابت حاج لمن يقتل

يا رب صل بالتسليم بلا عدد على بشير نذير منك مأمون نبيك المصطفى بالصالحين معا وكن بكل في باد ومكنون قراني قهار قلب كل غم لا تنازع ولنقاد الأمن نزع للبركة الله الرحيم نزع للبركة الله الكريم نزع للبركة

كنا على غيظه قضاء من له البرايا والفعال والزمن ساقي إلى مسرتي مالي النحام لكن يقود للرضا والمنحام راعتي القلوب والأبدان بمن في

أثني لي نفى عن قوة كالطبع تسير المنير الشهوة بمن نفى عن علة تأسيرا ليت خيرا قادري كثيرا قري قاد ذو الوجود والقدم والبقي ما كفاني ما صدم للمخالفة والقيام كليتي بالصوم والقيام حجبي عن العدا ذو الوحدة عبدا له مع النبي وحدة سلب ذو

يا هباث ربي الله وزيل كلامي نفد غيك نار كالملامي حظيل من جاس عليه الفعل كيمكن وترك اندي يعلو فاد غير ذاته اضلادك تيف ما لربنا انداد لا ينحو تاسير ولا ينحو اسد لعث او لسواء الاثر هدى لي صدق مع الامانا كما له التبليغ لي امانا خذ علي وجهي ضد اله خير نبي وانبيائي ذي الاله أيها اسماء لبشر يبدو على جميعهم عاد ينمي العلا رسله ويومه والقدر والكتب والأملاك منه الصدر من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله نبذ الأقائد السنية ذا عمل بالطاعة مرضيا هذا بنية لإبليس بلا قيل لها إن إلهي قبلا الحمد والشكر لذي النفسية مع صفاته العلى القدسية من جاء بالحسنة فله خير منها

ألم تر أن الله أخزى بذكره مسيلمة الكذاب إذ جاء وشبه القرآن ربي سر قهر مزحزح ولاريه دع ليلا وكرها القرآن ربي سر قهر مزحزح كجاريه دعا زيلا ومكرها حكى الغمر ألفا أشعت فضوحه وأربع عن ذكر حكيم وكرها يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مستفها يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مسفها نحن نحوي بطرد مشيعا بتأييد الحزوم والكبر السفها هدمت بنا اللغو بالحق مادحا لذكر حكيم أنثر الحمق النزها هدمت بناء اللغو بالحق مادحا لكن حكيم أنثر الحمق النزها طرد مكاتبي قيم الغيب واللغى وربي هذا أمري شكورا منزها فأطفئ إلى المولى البديع وقادري بيانا ونحوا للبزايا.

عن مضرة وليقعد في الدارين ما شئت أو جاء خرجت لفضل الله من كل مفسد وربي كفاني كل ما عنه قد نهى يقود إلى الباقي واهب مكرم يقود إلى الباقي واهب مكرم ولقد ما اختار

أنسي وما تضاه لي والعدا في الضبح أرضيت المضرى هداري بمحي المشيع في العدا وصل بي لله دون المرنتا أديم شكور الله شكرا مخلدا ولقد رب البشر والبشر منتهى واجهني البشر والأمان.

قبلان تندل يقين مدح والصلاة وصعني بربه عمن قلان أبط ربي عند من لم يعبدا ويعبد ببحر أزبدا أجل ربي عباده لك

مات خير الخلق في البحور كنوز زحزع مكائد المدحور يا ربي زحزع لغيرين يسمني يا يسن ذا ضيرين أبا المكاره

0: إغداء خير عالمين أذهبا إلى سوادات الأذى فالذهبا ما خير خلق ما لي الشهدا ما ذاك للإله أهدا نفعني النافع معل القدر بكونه إلي مع أهل البدر وجه الجزاء شك وأجور حبي ولا يدحجاتي من يجور أياني الأكرم بالأماني خير حيم الرافع الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الذي سمي ذا مكانا مع سلام والتنير مكانا ولا لي والصحب وزد بروري بلا مشخة ولا غروري تواب صليا صلاة لي تجر خير صفاء لي رضاك يجر على الذي سميته ذا عزي مع سلام الأكرم المعزي وآله وصحبه وخير لي في كل شيء مالك واحتر لي وصل كل لحظة يا منتقم على الذي لنفسه لم ينتقم وهو الذي سميته ذا فضلي وسلما عليه يا ذا الفضل واشهد بكوني بك ذا استغنائي يا مذهب الأعداء والعناء وعندك اجعل ما كتبت فيهم خير جهاد فيك ولتكفيهم وصل يا غفار ولتسلما على الذي به جلوت الظلما وهو الذي سميته مطاعا ولا لوصحبك ما أطاعا وصل يا رؤوف ولتسلمي على وسيلتي إليك المسلم وهو الذي سماته مطيع ولا لوصحب ومن يطيع وليهب في حركاتي والسكن ما لسواي أبدا ليس يكن من الثواب والأجور والأمن وليهب منك بشارات الزمن وليخط بخضر عظم الذات صفا ذوي الجنات في لذاتي وتل به كليتي طاعاتي لقالق الأوقات والساعات وصل بالتسليم دون عددي يا مالك الملك على ذي المدد وهو الذي قدم صدق دعيا يا من به كتابه خد وعيا وآله وصحبه وملك خلك حبك بلا تصعلك وهب له جملة ما يريد في ملكك الواسع يا مريد ولتغنيه بك عن الملوك وبرسول الله عن سلوك وهب له تربية تقي المريد حتى يكون واصلا كل مريد وهب له ترقية تري الكبار زيادة تقودهم للاعتبار وهب له سياسة تنور عقول من قلقت يا مصور وهب له حبا يفوق أبدا حيث اختفى عن الورى أو قد بدا يا الله ذا الجلال والإكرام صل على درجة الكرام وهو الذي سميته برحمة ولا لوصحب وزده رحمة تقودها في جملة الساعات إلى ذوي الإيمان والطاعات وصل يا مقسط كل زمن مع سلامك على ذي الأمن وهو الذي سميته ببشرى ولا لوصحب وخلد بشرى له إلى دخوله الجنانا وصف سرمدا له الجنانا وصف عقدي مع الأقوال وجملة الأعمال والأحوال وصل يا جامع ولتسلما على الذي له صرفت القلم وهو الذي سميته بغوث نبيك الجال الأعادي الليث وآله وصحبه والإقماع كل عدو بالنبي قما ولتغنني بطردهم لغيري عن الملاخاة وحل ميري وتل كتابتي يا شكور فوق العبادات لك الشكور الحمد لله بلا انتهاء من لي يقود ما له اشتهاء له شكوري وهو الغني الواسع الباقي هو الولي له خطابي وخضع حوجائي محققا بلا عن الرجاء غني صلي سرمدا وسلما على الذي قاد إليك العلماء وهو الذي سميته بغيثي كما به عني محوت عيثي سترت فصر لستر العورة لوجه باخ لي خاد ميرا أخفي إلى الجنان تفسير اللجا وهي في مغتير لي لن تلجا أذهب باق لا يزال مائرا لجل سواي واشترب ضمائرا له شكوري على الأثمان إلى الجنان مالكا أزماني صل وسلم سرمدا يا مغني على الذي بربه يستغني على الذي سميته خياسا يا من به جعلتني عياسا على العدا معا بلا توجيه منهم لياد ليك الوجوه ولتغنني بك وبالرسول مع الذي اللي اخترته من سولي ولا توجه سرمدا لي لجا يا من به لي أبدا لن تلجا ولا لما اللي اخترته وللثمن خل الورد لي الدهور والزمن حولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يقود لي ثمن لك بلا انتهاء باخ مصيري إليه دنتها إلي خاد المنتخى الأجر العظيم بمن عبدت حبل بالدر النظيم محمد صلى عليه الله في الآل وصحبه ومن والاه أنا لني الله به ما لم يكن ولا يكون أبدا بلفظكم وصلي يا مانع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي وهو الذي بنعمة الله دعي ولالي والأصحاب آب البدعي يا من له اسم فاعل من ضري يا من محى مفاسدي وشري به وسخط لسوى نحو الكدر صل صلاة لتنير الخدر مع سلام ليصفي أبدا عمري بشر وأمان لبدا على الذي هدية الله وسم ولالي والصحب والشكر ما رسم محوت كل ما توجه لي من المفاسد أطبت كليا بعصمة من كل كد وكدر إلى الجنان وليبشرني الخدر وصلي يا نافع أنفع السلا على الذي بخدمتي باها ملا وهو الذي بالعروة الوثقى بدت سماته كما به الصحب هدت وآله وصحبه كما مضت تخليتي به وأكدار قضت وصلي يا نور صلاة بسلام على منير نوره جل الظلام وهو المسمى بصراط الله ولالي والصحب رجال الله وصلي يا هادي صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام وهو المسمى بصراط مستقيم كما به كفيتني كل سقيم هديتني بجائه هدايا لم تنهني من بعدها شكايا وصلي يا بديع ولتسلمي على مصفي خلب ذي التعلمي وهو الذي سميت ذكر الله ولالي والصحب أسود الله وصلي يا باقي صلاة تبقى على الذي حوى العلا والسبقى وهو الذي سميت صيف الله ولالي والصحب عباد الله يا من به وهبت لي خير الشكر في كل شيء يا حكيم يا شكور وصلي يا وارث ولتسلمي على أجل العالمين السلمي وهو الذي سميت حزب الله ولالي والصحب محب الله كما به أورثتني خير علوم وغيرها من المزايا يا عليم وصلي يا رشيد ولتسلم على الذي تفضيله قد علما وهو الذي السمات نجم ساخب ولالي والصحب ذوي المناقب وصلي أكمل صلاة يا صبور مع سلامك دواما يا كبير على نبيك رسولك العلم سيدنا محمد ماهي الألم وهو الذي سميته بمتبى ولالي والأصحاب أهل الاتباع وهبت لي بجائه يا باري كوني باخيا بلا مباري فيك وقد نفعت بالإخوانا كفيتني الأسواء والعدوانا وصلي يا قدوس يا من جلا على الذي إليه سقط الفضلا خير صلاة قد تلازم السلام يا من لغيري به سقط الهمم سيدنا خير الورى محمد ولالي والصحب بلا تعدد وهو الذي سميته أجيرا يا من به وهبت لي تصويرا خلت أجري كما قدست لي به سري وسؤلي قدتا وصلي يا سلام سرمدا على من كان سالما وخانما على وهو الذي سماته جبار كما لخير ينتهى تبار بك وآله وصحبه الكرم كما إلى الجنة تعطيني المرم يا من كفاني النار والعار معا وكنت لي يا من منالي جماعة ولي قد رددت ما لي اخترت إلى جنانك ولي قد خرت ولي قد رددت ما لي اخترت إلى جنانك ولي قد خرت دنيا أخرى سالما وقانما وشاكرا يلازم المغانما وصلي يا مؤمن بالتسليم على أبي الخاسم ذي العلوم وآله وصحبه يا من جذب إلي خلب كل هاد فانجذب وجدت لي بسق والتوكل عليك يا من لي أنارك الكلي صلي وسلمن يا مهيمن على أبي الطاهر وهو الأمن وآله وصحبه ولي جدي يا من إذا منك طلبت تجدي يا حائلا بيني وبين الأشقياء حيلولة تديم بشر الأتقياء يا من تعالى عمنا من وسنة صلي بتسليم على ذي الحسنة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وليكن وكن معي في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وشد بأني عنك راض يا أحد يا شاهدا ليس له كفا أحد قد قلت لي ما رمت عام عيش شيء كما أحب ربي عمدك شيء طهرت كلي من الأدراني وفقت فيك جملة الأقراني حفظت يا ربي فؤادي أبدا عن كل شيء قد يجرك بدا دام رسول الله نصب عيني بجاي عني محوت شيني جعلت بالمختار نظمي رضا يا من به كفيتني غير رضا لشد بأني ما رأيت غيرك يضر أو ينفع خست خيرك كفيتني الضر وكلما إلى غيرك يفضيني أدمت للإله وهبت لي في الأرض والسماء وما بينهما ما لي يبيد الأقوما شهدت لي بأنني شرعت وبك بيع ما مضى قطعت وصلي يا عزيز بالتسليم على أبي الطيب ذي التكليم وآله وصحبه يا من ذهب إلى سواي ما نحاني من رهب بغير توجيه الليادي منه لأبدا يا من رضيت عنه جبار صليا وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا وهو أبو المحبوب إبراهيم كما به كفيتني البهيمة وآله وصحبه بلا انتهاء يا من له مع النبي سير انتهى يا من بجاه العظيم مني قد اشتريت وعفوت عني وقلت لي سمن الله وسمنا ضمائري ولي وهبت الزمنا يا متكبر دواما صلي مع سلامك على المجلي وهو الذي سمعته مشفع ولا لي والأساب يا من يرفع وصلي يا خالق ولتسلمي على الشفيع المنتهى المكلم وآله وصحبه يا من ذهب بضرري ولي مناي خد وهب وصلي يا بارئ ولتسلم على الذي به هديت العلماء من اسمه الصالح والآل معا سحابه يا من دعائي سمع يا من به وهب للصلاح والعلم والعمل والفلاح صل بتسليمك يا مصور على الذي به أتدني الصور وهو الذي به نحوصر غدا منك هنا بلا حساب وغدا سيدنا محمد من سميا بمصلح يا من أصح جسميا وآله وصحبه ومجدي يا خائدا لي فضة كعسجدي يا خائدا لي جملة الأغراض بلا مشقة ولا أمراض كما جعلت الشهوات شكرا ولا توجه إلي مكرا وسهم بيعت الذي اشتريتا يا من كفاني كدرا أجريتا لغير نحوي ولغير مالي اخترته يا من له آمالي وشد برضواني عنك أبدا يا خير معبود بخط عبدا ولي وهب في كل يوم وغدي بشارة فيك وخل الرغدي تبت إليك وعلي تبتا ولا تريني من يلاخي كبتا محوت عني الذنب والعيوبا وكلك لي تعلم الغيوبا وجهت لي الأجور والثوابا والعلم والعمل والصوابا محوت ما قد ساءني بالماهي وكنت لي بمحجل الرماهي لقدت سرا نافعا مصونا أحجل خوما لازم الحصونا عصمتني من جملة الأزواء في الأرض والسماء والهواء ومن أذى الدارين يا نصير يا من يجيء منه لنصور جعلت يا رب نظام الجنة عن الأعادي وسبيل الجنة أوصلت أجره إلى وسيلتي وللسحاب زائدا فضيلتي يا من رضيت عنه صل بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد يا من جعل حطي له بسن يدوم فانجعل وآله وصحبه والتشهد لي برضاي عنك يوم المشهد يا من كفاني العدا كالكد كما عصمت خدمتي من ردي صل صلاة لا تزال زاكية على الذي نفع عداك باكية وسلما عليه في الآل وفي أصحابه المرد الشرار الجيفي وصل يا غفار ولتسلما على الذي علمته فعلما وهو الذي سمعته مهيمن ولا لي والصحب ومن يهيمن واحفر بجائه لمن تعلق بي لوجهك فأنت المطلق كما عيوبك الكلي وجسدي محوت صارفا لغير حسدي وصل يا قهار ولتسلمي على النبي المرسل المكلم وهو الذي بصادق قد دعيا يا من له ذكر بصدري وعيا وآله وصحبه وهبلي كوني فرحة لغر القبل يا خير مذكور بشكر حمدا قد صرت عبدك خديم أحمدا قهرت للعدا على ما طردا بلا لقا لقدت خيرا أرضا أبطل مكائد العدا وهنا فما توهنه إلهي وهنا أطلق وأعتق ولتوسع لي بلا جوار من لم ترض لي ولتقبلا غدا هوايا تابعا لما تحب كما تحب لي تخذ ما أهب وصلي يا وهاب كل لحظة على الذي عدمت فضل الحظ من اسمه مصدق وسلمي وآله وصحبه وكلمي وصلي يا رزاق والتسلمي على خليلي وحبيبي سلمي من اسمه صدق وآله مع صحابه كما المنالي جماع بك بلا كد ولا مشقة وحاد لي بك الرضا وحق ولي به جعلت رزقي للجنان زادا ولي تقول أفضل امتنان وصلي يا فتاه والتسلمي على وسيلتي إليك العالمي سيدنا سيدي كل المرسلين وآله مع صحاب الأكملين يا من نفى به العدا وما يسوء لخير النهو ومني أيسوء وهبت لي فتحا مبينا هاديا بي جماعة نفيت العديا إلى سواي فلتقبل شكري يا من كفاني العدا كالمكري وصلي يا عليم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم على إمام المتقين العالمي ولا لوصحب ذوي التعلم وصلي يا قابض والتسلم على الذي أخرجتني من ألمي بجائه وقتني الأنوار كما به كفيتني البوار القائد الغر المحجلين ولا لوالأصحاب والأهلين وتخبض الأعداء واصرفهم معا لخير قصد ضرري والإقماع ولا توجه العدا والضراء إلا يوجعل ذا النظام برا زدني انقباضا عن سوى رضاك يا خير هاد أبتغي هداك وقيتني الحساب في أرزاقي يا خير مغن باسط الرزاق وصلي يا باسط يا ذا الأزمان على حبيبك خليل الرحمن وآله وصحبه ولبسطا ما شئت من كذا ردا ومقسطا بحق وجهك الكريم ابسط لي دنيا وأخرى ما يود مثليا بسطت لي ما لا أزال أشكرك به عليه ودواما أذكرك لقلت ما قبل طلبت منك كما أحب ورضيت عنك حبلت يا رب كما رضيت وبالذي اخترته غنيت خافض صليا صلاة تجري مع سلام عازم من حجري على الذي سميته ببري ولا لوالأصحاب أهل البر واخفض بحق وجهك الكريم من لم يحبني وزد تكريمي رافع صليا صلاة الرفع على المبرد الهدى والنفع وسلم من سلم عليه بجميع آل وأصحاب له أنت السميع وليهب بجائه ارتفاعا يلازم الرضوان وانتفاعا معز صليا على الوجيه وسلما عليه ذا توجيه بك له مناه في العالي وفي سحابه المرد الأعادي الجيفي وكن معزني وهب لي وجها مبيضا بك وزدني النبها مدل صليا على النصيه خليلنا حبيبنا الفصيه وآله وصحبه وسلمي وتلك أصياف السحاب خلمي فيما كتبت قبل فيك يا عليم وفي النبي به بصل علم وصلي بالتسليم يا سميع عليه في الآل ومن يطيع شهد لله بأني بعت لجوى الضمائر وخد شرعت هو الذي من اشترى وخلت لله حمدي وما أخلت رضيت عن ربي وربي رضيا عني وخاض لي رضا خرضيا رجوته وحقق الرجاء وخاض لي بلنتي الحوجاء ملكني أطخني أطلخني وسع لي بقدره رزقني ضمن لي توجيهه الأعداء إلى سواي سرمدا ودا أجابني بما يسر ومها قصد المكاره إلي فمها نفعني وكان لي وأغنى كليتي في موضعي والمغنى الحمد والشكر بلا انتهاء لله من لي جاد باللهاء لله رب العالمين الحمد عني مها خطأنا والعمد لوجهه الكريم صار كلي أعلى عبادة وجم خلي ذلك فضل الله نعم ربي نعم إلهي نعم خلي حبي يقول قلبي ولساني وجميع جواره نعم إلهنا السميع أغناني الباقي عن البكاء وعن مضرة وعن شكائي ناجيته وقبل التناجيا بكرم لم يعطه مناجيا زادي إلى الجنة ما لي أباه ولي يخلد الأجور في المباء لي سلب اليمنى وما لي اختارا إلى الجنان فائقا مهتارا فجاءني برمضان الأعظم بكن وباسمه العظيم الأعظم يقود لي كن فيكون للجنان ما شئت باخيا بجود وامتنان هذا محقق بلا ارتياب وفصت في الذهاب والإياب إلى سواي وإلى ما لم يكن لينتهى أذى ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين خاد لي الباخي ثواب الصابرين من رأس دكسس وأجر الشاكرين رمت شكر الله بالذي لي اختار للجنان ذاك سوليا آمنت بالله وبالرسول صلى عليه وحباب سولي أسكى صلاة وسلام أبدا في حزبه ومن بحق عبدا نبينا سيدنا الخل الحبيب محمد لي خادم يهوى اللبيب عام فراقي العدا عفوت عنهم ولم أشر وما هفوت إلى سوى الضر انتهى الأعادي وليس ينهو جهتي معادي مكارم محد فلا ألاقي سوى المنى وفست بالإطلاق دعاء يستجاب من لي قادا ما منه خرجته فانقادا كليتي شاكرة بلا شمات عصمها باخ تعالى ممات سلام باخ لا يزال الملك على الذي سلب لي وملك شهدت أن الله رب واحد وليس يقصد إلا يجاهد ذكر إلهي قاد لي مرادي وخادني بأفضل المرادي أجابني قبل بشهر رمضان من خاد لي ما رمته بفيضان لوجهه الكريم قاد للمنى بلا أذنب بيباهي الأمنا كليتي تابت لرب أذكره إلى جنانه وإني أشكر أنا لن الباخ الذي كنت أود بخير مكر أو مؤد لقوت لخير ينتهت أيداي والفتون بمن يقود للشروح والمتون كفاني كفاني الله الحفظ كلما فيه أذن كما كفاني ألما تاب علي الله توبة محد جملة ما لم يرضه لي فمهت أسكى سلاميه على خير الورى رمت كما إلي خاد السورى بوجهه وجائه والكتب يجل خطي منه حقا باكتبي وصلي يا سميع بالتسليم على النبي المبعوث بالتعليم وآله وصحبه يا من سمع تضرع الذي لديك حد جمع بصير صليا على وكيلي وسلما عليه يا وكيلي وآله وصحبه وحققي جملة ما رجوته يحققي وامه الذي فيه الرياء والحسد والعجب عاصم الفؤاد والجسد وامه الذي فيه العيوب خفيت من كل أعمال مضى ونفيت وامه ظواهر الذنوب كلها وتم عني كثرها وقلها وامه بواطن العيوب يا بصير ولتكفن العود لها أنت النصير وامه كبائري مع الصغائر يا عالما بظاهر وغائر وشد لي الدهر بأني راضي عنك وخذ لي بالرضا أغراضي محوت عني كل ما لم يحمدي من مولد للآن محو السمدي بدلت فضلا سيئاتي حسنات والمحسنين قلت لي والمحسنات وقيتني في كل شيء الضرر إلى الجنان والتقود للدرر وصلي يا حكم سرمدا على من اسمه أنك إلينا نقلا محمدا خير الورى من دعيا بالمتوكل فالله الأتقيا وآله وصحبه ولهكمي بما يسرني وخلبي فهمي واحكم بجاي قضى حاجي بلا تغرر ولا استدراجي وليهب توكلا عليك وارفع صلاتي هذه إليك صلي وسلما على كفيلي يا عدل والآل ذوي التفضيل وصحبي وهب لي العدالة في كل شيء واكفني الضلالة وليخذ بالفضل ما أشاء تكرما يا من له الأشياء واسعُ بعدلك لغيري الضرر دنيا أخرى واكفني كل غرر لطيف صليا على شفيقي ولا لوصاب ذوي التوفيق وبنت فن الدهر وامح عني ما كان من خير ذاك مني من يوم مولدي لهذا اليوم وجل فطوري فوق كل صومي وجل بحق وجهك الكريم كليتي دائمة التكريم واعصم جواره من العصيان وكل ياسم من سوى رضواني خبير صلي أبدا على مقيم السنة البيضاء حبك الكريم وآله وصحبه وسلمي ولترني اليوم عن التهمم وجل كتابك خليلي للجنان وفي الجنان واكفني ضيق الجنان ولتغنني عن كل ما لم ترض لي بك مع المهتال لي وفضلي ونبئني أنفع العلوم وهب لي اليقين في المعلوم وهب لي المضي باليقين بلا تغرر ولا تهمين حليم صليا على المقدس ولا لوساب ذوي التلبس ولا تؤاخذني بشيء من ذنوب في عاجل أو عاجل ومن عيوب وطهرا كليتي وقدسي سري وسل قلبي عن التدنس واخرق لي العادات في الوداد دنيا أخرى والتدم رشادي عظيم صليا على روح القدس من قد ما عني كل ما نجس مع جميع الآل والصحابة وهب لي الرضوان والإجابة وكل بجاهيته المقدمة خالصة مرضية معظمة يا من كفاني كل ما استكفيت كما تقود لي ما ابتغيت بكونك العظيم والكريم صلي صلاة لازم التسليم على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى غفور صلي بسلام أبدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه يا من غفر لي ولا تفضي النحو من نفر وهو الذي يدعى بروح الحق كما دعا إليك كل الخلق وليكن بما يصف في عقلي واغفر لوالدي يا ذا الفضل واجزهما عني خيرا يكثر واغفر لمن قد آمنوا وصبروا واغفر لكل مسلم ومسلمة بجاههم وليوجه كرما وجه لوجه المالك الرحمن بسن لسابه مع الردوان وسر لوجه مالك الرحيم الأولياء الفوز بالتكريم شكور صليا صلاة بسطي على الذي سميت روح القسط علي يصلي بسلام صافي على الذي سميته بكافي وآله وصحبه وعلي شأن به ولي خل الفضل كبير صلي بسلام يقتفي على الذي سميته بمكتفي وآله وصحبه وكبري شأن دواما وجناب ينصري حبيب صلي بسلام بالغي على الذي سميته ببالغي وآله وصحبه وفضليا عن المناهي والتولى الشانيا مقيت صليا على المبلغي وسلما بحزبه وبلغي إليه خدمتي بشارات له بلا نهاية وخذلي فضله بجاي وليكن وأنعمي ولي طيب مشربي ومطعمي وسلما عليه واجعل يومي وليلتي فائقة كل يومي وكل ليلة بلا تزلزلي يا من خراه لي صفا ونزلي حسيب صل بالسلام كافي على الذي سميته بشافي وآله وصحبه وكن لي بلا حساب وبغير كلي جليل صل بسلام حاصلي على الذي سميته بواصلي وآله وصحبه وجللي خضر لديك وهمني عن عللي كريم صليا على الموصولي ولالي وصحب ذوي الوصولي وسلما عليه ترد اللعين لغير ما يسد مالي يا معين رقيب صلي بسلام فائقي على الذي سميته بسائقي وآله وصحبه وعصمني من الغفول والتخلد أمني قد شقت ما لم ترده لي أبدا لغير النهو يا رقيبا عبدا مجيب صلي بسلام سابقي على الذي سميته بسابقي وآله وصحبه وهب لي إجابة يودها من قبليا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الشفيع ذي اللواء أحمدا وسيلة الذي أجابه الشجر ماشية إليه من غير الضجر بساقها فقط بغير قدمي وآله وصحبه وقدمي وخذ به إلي ما أروم زارا إلى الجنات يا كريم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على المكرم الكريم أحمدا وسيلتي إليك من لست أمل بغيره إليك مذهب الخمول وآله وصحبه والتقضيا حوائجي بجاهه والترضيا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي أحمد على محمد عليه خير الصلوات الصمد بارك يا اللهم في حياتي وجل فؤادي وطن الآيات برأتني ربي من الإشراك ليخلد اليقين ذا إدراك إليك وجهت افتقاري أبدا فاغتغنني ولي غناي أبدا ناجيت وهابا كريما برا وليقول

رضي عنه وعن رسوله ومن قلاني لم يعم ملك الكتاب فاحفظه بيا وهم يحفظه به يا ربيان إيا الكتابك معي حيث أكون يا من له به إلهي الركون أنت لي قدت المصاحف الصحاح لي ولي قدت اليقين والصحاح نريت فقري لسواك أبدا يا خير مغن بافتقاري عبدان زينتك بعمري كما زينتني بمحبك.

وبترقي حزبك الحفاظ. تتل آيات الكتاب يغني عن المكاره بفضل المغني. إن التلاوة الكتاب صرفت لغاية الضر العدا فانصرفت. لا ينتحي إلى حياتي سوء يسوء بصون ربي ولا مسيء. يقول الكتاب ما يسر بلا نهاية ولا أغتر. يسر عمري يا رسول الله عليك.

ثم لكم القرآن رب العالمين وقاده لي الأمين والأمين نفعا فاقا وقاد الإكرام والوفاقا خدمة خير العالمين السلبت لي الكرامات معا فانسلبت يقودني قود الكرام الجيم ولسوى نحو تحرجيم رضي عني الله والرسول وهبد وأتاني السول فرحاتي بقاء الله وبالكرام.

يقودني بعصمة للجنة، من صامني عن الأذى بالجنة، ربي أحمد على محمد من الوسيلة لرب الصمد. قاد لي النجاة حي لا يموت، قاد لي النجاة حي لا يموت، فمن قلاني كفه السطو الممين، إلي تنحو بشر القضاء وبالمنى فزت مع الرضاء، ليقود الله ما يخلد بشر

فضله الكتاب ولا يوجه للنحوي العتاب تبت إليه وعلي التابا قني محا ما يوجب المتابا قيب آمال العداية أبدا ولي في ولي قاد المنى وأبدا فلغير جهة الشيطان وليس

بعقوج الكريم هب لي ما يرى للصالحين قبلي بعقوجك الكريم هب لي ما لا يرى للصالحين قبلي أرى كتابك إلى أن تفتح بباب جناتك لي ولافتحا والله على ما نقول وكيل تواجه جزاء ربي وجزاء خير ورا فيما كتبت رجزان أجل الإله وجزاء الماحي فلقنياني عن الأرماح للمصطفى وجهت قبل في البري ما لسواي الساق كل كدريك للمصطفى وجهت في الدكار ما دونه الشكور والأذكار إلى النبي وجهت في السفينة ما قاد لي بركة المدينة هديتي قبل أداء كناكريك ساق بغيري جملة المناكر علمني قبل أداء قرن بساط مغفر لي بارزني وخلبصان المتلا وجهت عند الداوم ما

لجذب القادر والمقتدر تمالي به بشارة تبتدر ودهن الله الذي هو الإله ما استغني بلا غرور أو بلا كتابتي مثل السيوف.

سيد الطريق وصل بقي ثوابا وجزاء وخير أجر قاد من الرجزاء والله على ما نقول وكيل موافقا الظاهر بالمنقول وصارني الباطن بالمعقول أخر للشريعة المطهرة من قاد للحقيقة المنورة لمن حيك بهم أو عناء من عمل مني لهم له الثناء لسساءه بدا من أحصيك نعم العلي.

أفرادي فقطي إضاق في أغراضي وافي بأنفع بقائك يا رافعا يرفع ذا ارتقائي تلقنتني تلقين من تعالى تنصرة وقدت الانفعالا رقيت توفيق وفقني توفيق مغن أنعيل سيد صببت لي أدلك من غير كيل وفقني توفيق مغن أنحيل صببت لي أدلك من غير كيل كن في

أقل بالمعقول أقبل أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أما الباطل ليس يموت فإنه من لم يستجب لي يموت. قلبي قلب الأمير والخميس ثم الثلاثاء وفي يوم الخميس بر عن القدوس من أمراضي فبيضا يسوق لي أغراضي لا انصرافي وله إقبالي مع وسيلتي وطاب بالي.

أنقذني مدح رسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي، نفعني النافع بالمشفع، صلى الله عليه بالسلام الأنفع.

أشكالي لجائماح قد محى أشكالي كرمني من جل أن تسليسي تجاه من كب غير التسليس مظهر رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه نفعني في البحر نفعا عظما صرت بيك في أبد معظما إلي وحدي في بحور قادر مطلوب كل من هدى.

يقودني بالمصطفى الباقي الكريم. دنيا أخرى فائقات لا تهين، عباد لباق لا يموت، غيمة الليل إذا يميت، لا تخف إنك من الآمنين. ابن حني إبليس في ذا اليوم وبعده أن جهتي ذا صوم، إذا سواه قد صرفت قلبي وولغي قاصدا بالظلم. ترسي عن الشيطان والأعداء اسم طباق صانني عن داء، خدمة خير العالمين منعت إبليس مني كل عاجم تنعت. فلغير جهتي الشيطان وليصف المجلس والأوطان، إلى سواء مقتل لي دب اللعين، فرضوا إلى سواء نحو المعين. نفع النافع وهو الله نعم، ولا إله إلا الله.

وكامل بأنفع المعروف كرم لقاد منه الفضلا ولسوى نحو يساق عضلا ما تكل له بخدمة خير برية رسول الرحمن النبي أحمد صلى الله عليه بحسن اعتماه الله أمر المختار قاد بالوفاء قوى الصدق مثبا عدوا خوفا له صلاة وسلاما أطلب من نافع لي جاد منه السلب الله أنت خير مغي مرسلك أو السلامك لخير مرسل مد سلامي رافع اتباقك إلى النبي قدوة السباق نفعت

قضيت إبليس محل اللوم طرى سواي بائيا بالصوم عاجت وجهي لمن يختار توجهت وجهي لمن يختار.

على النبي به كل احمدا سبتي بجايه فالكشفا بكشوفات تدوم لي الشفا اكفي بجايه في غربتي فلي

ولا قلم قدس لي فتقي كل ألم خلي وقت لي ربي في السفر وحضري بيك وجد لي بالظفر فضل عليك يا مختار لحرمة المنجي بما أقطار يا المكاتب به جميعا يا خير مغن لم يزل سميعا رضا كبيرا باقيات صالحات ويتات يديك رابحات وربك يخلق ما يشاء ويختار وجدت بالله الكريم الأكرم وجاء ما غمت وما لم أرم ربي يا رباني بغير وهم كن للعدا وحدي أي مبهم.

ولمي تكبرين أني غير تعظني وجاري بجايهم بالأعظم تقودي مخالي من نعمي بكن دام النعمة خير المنعم خبرني بالنبأ المنكتم فصبي مصحح مكتتم لا شكوري صرمدا بقلبي والقلب والجسم وزال ألمي قلت ما شكبت في تلك الكلمة بعد فراقي ما اعترى من ألمي مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم أجابني الله على المعلمين كان واحد المغني عن التعلم يقود المغني بلا تعلم كنا في علم مذهبا للظلم شكرته فشكرته بجسدي ومرقمي وصرمدا يعصمني من سقمي شكرته بجسدي ومرقمي وصرمدا يعصمني من سقمي وزني على الفرد الوحيد العالمي من علم الإنسان ما لم يعلم أتني بعد مزمي كشحت جسم فأزال

الخبير بالمنحتم أخفاه من سره المنكتم تبطله وبعت ذات فهم وتراف الزال وهمي أقول رب صل ثم سلم على قسيتي شفيع السلم أجعت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم ولي كليتي الله الكريم ولي بكم جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولسوايا صلى

إن نصروا ويسروا ويسنحون يبتلى أو حصروا نفع لي الخلق له والأمر لازم في طاب العمر العلم أنه العلا والقهر في يغلن قاد الخفاء والجهر هديت البقي بها تقر أي وطاب رضا مقر.

فيك، أسكن بجاه الشفيع خير خير مولود، ناجيت طالبا من جوده ظفريك، بدعو بخير غير محدود، ناجيته آواني وكرمني، ثم بعد كوني كعال عيق مجهودي، الحمد والشكر مني والرضا أبدا، كل من كان لي في البحر بالجود، لو تعالى رجعي من عدائي إلى دار السلام التي تبنى بالتشديد، لو تعالى رجعي من عدائي إلى دار السلام التي

عني ثم جنابي بنصر غير معهود علي من كل نصر عاجلا وقني من إلى كل ما يفضي لسيخودي بكون مكاتبي هدى أبدا حجا وغزا أمهر الحور والخير يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بالترتيل والتجويد يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بالترتيل والتجويد كوين بكل كل ما أهوى وكف أذى قني وأنت فؤاد الدهر مفقودي أسر جميع المناهي والمبيع بلا أدل إلي وصيرني بالتزهيد يقول فضلك ما أنست

نبهتي وزيد من عمل ما عملي واصل فادي من شك وتقليدي هيد بالقلا احبائي وزودني يا

كتابه العروة الوزقى أرتله ما دمت حيا وعني فك تصفيدي أقوى عبدي إن شاءه تجيا قلبي عائزا.

كنت في سفري أمرت فاتي لشيء غير معهود. قل ما يسرت يوم مجتهدا طلق في سنة مختار ومحمود. تلك يوم قص أنه صرفت حبيب ربي اقنع والي ومصمودي. دعوت يا صلاة بالسلام على توجد خادم.

ربي إلى الأبرار إلى ذي الإسلام عبدا خادما في مصطفى ومرتقي مكارما للمصطفى وسيلتي وجنتي أنكلنا في أذن والجنة ألك وعد من إلهي الكريم والله يلقه وعدا ليريم يقودني جل إلى إخواني بلا تحير مع رضوانك وطي وعد من كريم لإنجزي طلو علي شكره برجزي ألك حوز ما يفوق الظني ويا أخرى من غني نوني ضمني اليوم إلى المختار معك كتابه بلا افتخار أنا رضيت وبه أروم كنا أخرى عزة تدوم وارجعي هو خير مكرم وخير

تجب لنا فإن بجاه المصطفى الهادي الأمين بعد الصلاة والسلام كل حين أقامتي فيما تحب بالأدب وتقني ما فيه سخط أو غضب لك السماوات والهواء وأنت فعال لما تشاء أجلستي أودي القلوب ذكرا وطهرني من عيوب أبي دعوتك وإني ذو اضطراب وردني عن الشرار للخيار أي وردني سريعا كاملا يا مغن ليس يرد السائلان أي بجاه المصطفى قصائدي وزق به لي جملة المقاصد كنت أن أكون زرت

دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي فإن كنت تسيري الكتاب ففي ركز يكشف النقاب قلت علي ربي زدني علما وزهلي الصدر وهب لي فهما قلت هنا سعادة وفي غدي وهبة الولي الجد بالرغد يقين اليقين من جي الساعة تحجر إلى قيام الساعة منعني بالفروض والمدد وليس كل منى بلا علن أنا سفي أعضاء طرا عاجلا وكل ما يسوءني وآجلا أجب جاه المصطفى بعد الصلاة ما أستاني وتسق لي السنان أي وسقي جنة الأغراض طي ونجني من الأمراض دعوتك اللهم فاستجب لي بي وسلم بعد أن تصلي واجه الأكرم بالكتاب بلا وعيد وبلا عتاب مدني الأكرم

الأول قيدتني عند العدا بالخارقات أغنيتني قبل أن الفئام تند الشرار الأغبياء اللئام إلي

يا يصطفي أبدا كالكليا لقد تبين أدى الفجاري أنك خلي وحبي جاري لقد تبين أدى الفجاري أنك خلي وحبي جاري قلبي نورت جعلت فكريك مغيت عند العدا لعسكري أزلت كل ما نحى جنابي من ضرر الظفر والضر النابي أنت لي يا خلفك رتلا سن قفاني العدا وعتلان أزلت كل حاكم نحاني ما يسوى القلب من ألحاني لينت لي قلوب أهل الخير تمزحزحا من أمني بالضير لينتهي قلوب

بهيت به حزبك بالكتاب فمن كفى من مكر كالعتاب وإلى غير جهة الشيطان قل يصفى الممر والأوطان أمحني شيطان جن أو بشر قل الله لي قاد الأمان والبشر يا ربي أنت الوجوه.

طالبا هدايا بلا حساب لي نما هدايا طالق آياتي الأعداء كل غير ذاتي والعناء والداء كليتي معصومة بالجنة من الأعادي والعناء للجنة تعوذني من كل شيطان وما طال سياقين وحثت الأقوما طال غي نفى إلى غي أمريك والوطن كل عدو وأنار للعطم أتي عظم في خطي وفي تلاوتي مهدد مخوفي أذب كل ما نحاني قبل تبغي ملمح نحوي كبل يسلق مخزي الكافرين الكافرين تلاس ويخاف مني الخاسرون أطل ربي يوجه الكريم كون حياتي حسنات لا ترين حكيم ليس له كفءا أحد تمزحجهم لغير بر من جحد أدامني سلامة وعافية

هذا في أصل عظيم قد نفد فغير العداء وكل يستفد باركه في حركات الله وسكنات حبذا الإله عبدت في البر وفي البحر معا ما الكون لعداي قمعا دفع لب ذن القطاعا موافق أمين المطاعا أكبين وأسأل الله الكريم رمزعة خيول لا تريم رب العين من له حيز في ابن حسام جنده مهزوم أبا أبو جل ومن والاه طبع في الدبيب من تلاه نكس إبليس بالالتفات فهم من الدنيا للوفاة زين الكفار يوم بدي شيطانهم ضيعهم بالغدي لو طعوا عقبة أو حكيما ابن هب ما رأوا أليما تعب من أراد أن يخفض ما رفعه من عبده من عبده

من لم يحب ربه فاندمغا. اضرب نحوي وعرضي والبيان عن ذكر ربي لغو أهل الهزا. كتابتي فر بها الشيطان بلا سوانا وصف الأوطان. وصلي ثمن ما قد بيعت وإنني في خدمتي الشراعة. فمن حني ولشيء حوني ليات تلبي عني ورفقت بأيات. إلي قاد الله مالي رضيان من تأين.

طو منطقي لي حققت عياني نحو نحاف العرس والكرسي كمرتقي مع السمى المخفي كفاني المستهزئين الله فر اللعين مع من والاو أو تبرب بالله من كل اللعين كل مثل خير حفي

سواي لا أرى ما توصين عن الكفار والفساق كوكريك يا خير جار ساقي إلى صدري صرفت كل من بازني ولي الطيب الزمن لكن صرت بالكتاب قارئا وليس إبليس لنحوي طارئا أوحي شيطان جن وبشر ويدخل جنتي أحوي البشر نصيب بحق وجهك الكريم تلغي العداء

وفي مواضعي توجد خيوري، علمتني تعليم من ما شاء فعل، فمن صالح أراد وفعل، فأتي بك بلا خناس، وصمت عمري عن الأداس، أكنت

إلى سوء قد نحى بسوء كل عدو ماكر يسير فلقد حق مع من يطلب كما سأني وفلحي لا يسلب يقودني إلى الجنان من وعد ولي فدائي خيرا لا يعد كولي أسمان ما قد بيعت قبلي لوجهي شرعة إلا وصل القراء والنزرة كنجم عن الخلد يا من أنزل كوجه الكريم ليغزر زللا وأن يمحه والزحزح عللا كلي قد مقدمات جنات العلا قبل الدخول وهم راديك نزعلا إلى كتابة بشر الأقلا ونعلي المنقول مع ما أقلا وأن لخطي ما يفوق عسلا حافظ بخطي كسلا يل كتابتي بيمن قبلا إلى أخرى وبه تقبلا هب لكتابتي لوجهك الكريم سين عظيم يبنه قيس جريم هب للقراء منك وهب للنزلا ومنك هب الكتاب المنزلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا قلت وجهي لمن لي طيار وبداعيا لوالديات وقلت وجهي له بالحمد كذا توبة من خطأ وعمد صلي على خير الورى محمد وآله وصحبه يا صمد صلي عليه بالسلام واغفر لوالديك والحقوق كفر يا من حباني بالمنى فلتعف عن أبي وأمي بالذي التقديم عن كنجهما من العذاب والحساب بمصاحب إليه الانتسام اكتب له خير الصلاة بالسلام باري عنهما كف الملام أنت الغفور ليغفر ولهما ولذوي الإسلام ولترحمهما لك توجهت أضوء منك فوزهما وقد رضيت عنك لك توجهت أروم منك فوزهما فقد رضيت عنك اكتب لكل منهما السعادة دائمة يا من له العيادة اكتب لكل منهما سعادة دائمة يا من له الإعادة نجهما يا قابل المتاب في القبر والقيام من عتاب سلهما معا من الأوجال في النشر والحشر ومن إخجال احرهما ربي كما قد ربيا كي يستغين بإمام الأنبياء نبيك الهادي الوراء محمد قل لي علي بسلام صمدي بجاه العظيم زدني طيا أغفر به لي ولوالدي وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشرة احرهما في القبر والقيام قوى النشر والحصر وذي القيام لا القيام كل ليل بالصور ونجني من الغفور والخور دعوتك.

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب مجيب سميا هب لأبي وهب لأمي سرمدا مغفرة ورحمة بأحمدا هب لأبي وهب لأمي سرمدا مغفرة ورحمة بأحمدا حط الحقوق والذنوب عنهما بجاه العظيم ولتكرمهما شق الصلاة للنبي بالسلام في آله ولهما كن يا سلام نقي صحيفتيهما من كل ما أجر ضيق امحه وسلما أجب الجاه المصطفى وصليا عليه بالتسليم واشكر كليا ويتوشي مع توبة النصوح لغافل الذنب المنزل الفصيح.

أعرف في السر والجهر مع الهادي الوفي طيب نفسي وأزال كربي وطيب مطبى من قربي طهر ظاهري وباطي معا طيب لا كتب خيولا.

تشكروا كلي بغير كسل مخي خط نافع مؤسل مع الهو بالنبي عني كل افراد وحبا بالمن يمنعني من المناهب مانع وانتهيك مع مهي الموانع لا يفيد دار رضاه في جميع عبادتي وعادتي وهو السميع كليتي له بالتوبة النصوح ويتاريا كتابه الفصيح.

والسحب وكل من سلك خير الذهب غلبني القهار من عاداني لمصطفى الليبي هداني يا دو في البحر وحدي وحده تولي أنجزت على وعده بكوني

0: ولغير السيوف والمدافع يا خير مغن رافع مدافع وجن ما يجب الزجارا عذري يا خير من أجارا مصرفين كلهم لنصرتي وليكن في غربتي وهجرتي فك فك بكل رقبتي واطلقا كل وعلمه عيوبي مطلقا كابت يجب أهب لي ما يفوق بحرمة المختار يا خير الرفيق أيضا يا مجيب بالمجال وكبي عني دواب الحجال ما يتجب وأعلي قدري بدعي وجاي أهل بدين نبت حول حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي نبست حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي العبا يا ربي تحت قدمي وثمر كل يا ذا القدم أكني القبول في الأرض وفي سبع السماوات بحرمة الوفي أي بكل ما أشاء يا فاعل لكل ما تشاء نجد بكل ما تشاء يا فاعل لكل ما تشاء أجب وصلي بالسلام يا سلام على الذي بوته دار السلام أصليك الذي نبل خطوبا والآل وصعب وهب لي الطوبا هتك البحر وخلت القراء وغني البارئ واهدي بالقرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا قد لرسول الله فرات كل عابد لله خير سلامين كحودك الشجر له كما عليه سلم الحجر في آله وسبه وخذ له ثواب ما له نويت كله وخذ بجائه إلي النيل كل نهار ما وكل ليلة يا ربنا صلي صلاتك بلا نهاية مها سلام قبلا على الذي قدر الرسمس له بعد الخروب إسراء تفضله سيدنا محمد والآلي يا من ردتني إلى مهالي ولي قد ردت ما اخترت ليا وسنت سري كما كنت ليا وخدت لي سمن ما قد بعت وفي السكور سارنا صرعت يا ربنا صلي وسلم حددا خلقك داهما على من سددا لسانه والقلب منه نورا يا خير من هدى ومن قد صورا على النبي محمد خذ بالكرام ولا لي والسهب وخذ لي المرام وتكفيني أصل الذي مضى وما ياتي وما هان وخذ للأقوام ولي في اليوم ما يدرى به كوني خليم سلح لا المسرى به يا الله ذا المان الذي ليس يمن عليه كن لي بالنبي بخير من يا الله ذا الجلال والإكرام سطول والإنهام للكرام أنت الإله لا إله خيرك فليأتني بلا أسن ما خيرك يا سهر من إليك سلط جائي كن لي سهرا خاديا أو جائي وأنت جار المستجيرين مها كن لي جارا ومنايا لجمها أنت أمان الخائفين كن لي مؤمنا ودرجات أهليا يا ربي إن كنت كتبتني في أمي كتابك سقيا خديفي عندك وكتبتني مقطرا علي في رزقي فليغفر والصرا إن فيه قد كتبتني مطرودا يا ربي أو محروما أو مردودا فمو به بعد صلاة وسلام عليه في الآل وفي الصحب السلام أني ما من مولدي لليوم مني برا من موجبات اللوم وتل مكان سيئاتي حسنات وتل في هالي كلها مستحسنات ومستخاوة نهدني يا عليم وتل فهادي مدينة حلوم وتمه أن يصدر مني الحرام وكل مكروه وكن لي باحترام وتقني الهجر إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات يا ذا الأراضي والسماء كن مطلقا عبدك سالما يحب مطلقا وتكفيه إلى الجنان كل من لم يرده له ورد له الزمن وتقيه إلى الجنان كل ما لم تقله له صهيدا سلما يا الله يا حق بفضلك العظيم يا خير من نوجي بالدر النسيم صل بتسليم على سيدنا محمد خليلنا مرسلنا وآله وصحبه والتقبل كليتي ولي ستري أسبلي وصل لجنات النهيم السريا واقبل لوجهك الكريم بالريام مع طهرماني مع الإقدار والجهل والقربة والأسرار جعلتني عندك في أم الكتاب خير الصهيد دون سجل أو هتاب وفقتني للخير مرسوخا بلا نهاية كفيتني بك البلام صفيت حمري عن الأقدار خربتني وجدت لي بالدار أنت الذي تمه وتصبت كما في خير منسل أتانا محكما منك على لسان خير مرسلين عليه خير صلوات المرسلين في آله وسببه بالانتهاء كما به قرقاز لي ما اشتهام يا باخين قد كنت لي بالأحسن صلي على خير ولا المحسن سيدنا محمد وسلم ولا لوسبي وحسن خلمي وانطرح على كتابته يمن الكتاب وعبد وجه لخير الهتاب أصبت حني يسي والتكرم من نصف صعبان الحل المكرم ليلة نصفه التي تقدمت وأهيت وكرمت وحصمت أني كسرت مالكي ما أحلم من بلا خبر وما لا أحلم يا الله إنك الأحس الأكرم يا خير من يلمى إليه كرم من تقبل السكر صابلا رد فأنت خير من تقبلا وسلي الله وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا ما أتعني ما احترعني من عذاب وعبدا لا لتوجه العذاب ما أتحني ما يجر للحساب ولي جهلتهم أفضل احتساب باقي وكلاه والرحمن سلخلق والأمور والأزمان واقي وكداهم الرحيم سلفضل والبقاء والترهيم صلي وسلم والتبارك سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وسنبه وأيسا من سياتنا وكل أيسا من درري وإسواء ينهوم وللخيور دون در تنهوم وليهب ذراك محرداهم في كل سيهم كالكلي يرضاهم وتكفين السخط وكل خدب وسخ لخير دهر كل خدب وليهب بالنبي أبدا بخدمة حيث اقتفى أو خطبدا يا ربنا صلي صلاة ترخى بلا نهاية تسير سرخى مع سلام الداهم على النبي محمد نسل فهل والتجنب وآله وسنبه يا من حسم كل من الدر وجدت به سم وكل بجائه ته المقدمة خائدة لي جوره وكرم يا من له الملك بلا مشاركة ما تحي بليلة المباركة فاقبل سكورها أنا وسدني ما يلب السكر إليك خدني بما يسرني وينفهم إليك للجنات يا من يرفهم وليهب ولجميع المؤمنين والمؤمنات ما يسر المسلمين وليهب ولجميع المسلمين والمسلمات ما يسر المكرمين وليهب ولجميع المحسنين والمحسنات ما يسر المؤمنين واسعه صلي بسلام كامل على النبي ورسول الكامل سيدنا محمد والآله وصحبه ولاستجب سؤاله واغفر لي اليوم سنوي بي يا غفور يا من لخير النفع كل كفور واسمع شكوري ودعائي يا سميع يا من به تنبأ ذري الجموع باقي وجهك الكريم وصهن لي ممري وديوري تصهن ولتقن الهجر ما حتى ناصهن يا واحدا قد جل عن مناسهن ولي طيب سمني بصرف ما يسوءني ياس الاراضي والسمام وجلب جميع ما يسرني ليام بلا حساب للجنان ربيام ولي يجب ان اكون كائنا محل وراء انهم اليك بائنا وصد بتوبتي من جمله ما لم يكن عندك الهي محتمام فلتكفنيه ابدا يا خادر يا من لما رضيته ابادر ولي يحقق توبتي وجهلها رب نسوها أبدا واقبلها إليك تبت من جميع ما نهيم أن نفلق في الولتس التنبهيم لسد هنا قولي ولجهل الكتاب وديحة والتقيم كل عتاب وكل مكر وخرور وحساب وجهل آياتي خير بر واحتساب قلت لوجهك الكريم راضيا أنك بتوبة نسوه ماضيا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وهو لي يقود من يتوب يا غافر الذنب ليغفر كل ما صدر مني من هيوب كرما لسد بتوبتي وتل وديعة أو حبل الباطن والسريع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سد قربنا الله رب العالمين ربي وهو ولي وهو خلي هبي أبته ولم أبته وخيره لم أحبره ولسواي ساخ من لم يحبره والمصطفى حبيبه محمد صلى الله وسلم عليه السمر هو النبي وهو الرسول لي ولي به يجي أصول من الإله ذي الأراضي والسماء صلى عليه بسلام خصما وحال بيني وبين ما يضر به ولخاد الذي ليس يضر سبحانه ربا حفيظا حالا بيني وبين ما يسيء حالا رديت بالله تعالى ربا هذا له كلي وكلي ربا وكان لي وسانني وصبا ابليس قبل ساخلا وصبا اصل ربي ان يسوقه الى خير جهادي ابدا ولي الى احمده سبحانه واذكره وباللسان وفؤادي اذكره اكيم صلي بسلام هادي هل الذي سميته بهادي ولا لوسب كمالي الحكم وحبت والهلم وكن لي حكم ودور صلي بسلام يهدي على الذي سميته بمهدي وآله وسنبه وسلم وليه قداد كل مسلم وتغني بنسي عن كل حسد وأصله الكلكل مني والجسد وبهدية النبي أغني وبهدية النبي أغنني ani lasi yahuquni am sunani wa dukhnini an kulli ma lam taqtari li abadan wa muyubi wasturin majidu salliyan ala al muqaddamin wa ladi wal asabi waskur khidamin wa li yahbi jaihi majada muqaddaman inda sawi sahadam bahis salliyan ala al hasisin wa ladi wasabi sawi ta'zizin wa salliman alayhi fil ali wa fi sahabihi ya man maha muhawwifin sayyidu salli bi salimin fadilin سهيد صلي بسلام فاضلين على الذي سميته بفاضلين وآله وصحبه والتصحرين لبردن وفي سواه أسيرين يا قصليا على المفضلين ولا لوسب سوي التفضلين وسلما عليه في الجميعين يا خير مخدنا فيهن سميهن وهب لي الحق وفضلني على جماعة ممن حوى بك العلام وكيل صلي أبدا وسلما على الذي بفاتهم قد علما وآله وصحبه وسدنيا توكلا عليك عبدا مصنيا حيو صليا على المفتاحين كما يكون باب سنفتاه بجائه يوم يجي مستفتها وسلم المحق لمن استفتها من آله وزنبه والافتها بجائه يا خير مبقن فتها وخبني على رداك وردا بجائه وقدله لسقطرام متين صلي أبدا وسلم على الذي مفتاح رحمة سماء وآله وزنبه وجه الجميع مقتط لي يا رباه يا سمي ولي يسلي وتسلم أبدا على الذي مفتاح جنة بدام ولا لوسب وكن وليهم ولي يجد بالحمل المرضين أمير صلي المدى الأسمان على المسمى علم الإيمان وآله وصحبه وسلم وهمد به سهي وقلبي حلما وصلي يا موسى على المسمى بحلم اليقين هو أسمى من كل مرسل ومن كل نبي ولا لوسب سوى التجنب يا من كفاني در ما أحصيتا وكنت لي بالحي ما وصيتا لخط بسر ليس يحصيه أحد سواك سائخ لخير من جهد مبدئ صليا على دليل بفضلك الخيرات سي تجليل وآله وصحبه والتبدي لما أصاب أبدا يا مبدي وسلما عليه وجه اليوم أفضل لي من أمس دون لوم مهيد صليا على مصححهم على صناعة عبدك المصححهم مهيد صليا على مصححهم على صناعة عبدك المصححهم وآله وصحبه وسلما وتخني إلى الجنان ألما وبدلن سيئات حسنات وقد قلامي لأهل الحسنات وصلي يا مهي صلاة ترقى على مقيل الحسرات الأتقى وآله وصحبه وسلم وتبقني بسن لكل مسلم مميت يا مقي من تساؤم يا من له الإهياء والإنساء صلي بتسليم على صفوهم عن جملة الصلاة سنفوهم وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير ألم يا من ما أن يكون زلل كما به صفيتني من هلل يا حي صلي أبدا وسلم على مستنصر الأزى والسلم على المسمى صاحب الصفاء يا رافعا يخلد ارتفاعا يا من حياتي جعلت نورا ورحمة تلاسم التنويرا وقد كفيت كل الخرورا كما جعلته رضا برورا صلي بتسليم بلا انتهاء على الذي به صفا لهائم وصلي يا خيوم بالسلام على الذي تنهوره أقلام وهو رسول صاحب المقام ولا لوساب سوي المقام فيما تهبه وما ترضاه يا خاديا لي خادما أرضاهم وارفع مقامي أبدا بجاههم وسيلة لك حسيم الجاهم وصف المقصي بتلاوة الكتاب يا من به ينهو لخيري الحتاب وفي تلاوة يقض حلاوة وخذ لخيري السوي الشقاوة واجب صلي على من سميا بصاحب الخدم يا مكرم يا وآله وصحبه وسلم وبوجودك في كل سلام صلي على المخصوص بالحسايا ماجد يا كريم يا ملجأ يا وآله وصحبه وسلم يا من كفاني جالبات الألم ولي يا باقي سحر رمضان ويوم مولد النبي سي الفيضان واق شهبان واق رجب وحرمة المصطفى المنتجب صلى وسلم عليه اللهم في الآل والصعب ومن والاهم أن لا أريد خير ما اخترت ليام في أبد يا نافعا كنت ليام صلح على المقصوص بالمجد أيام واحد بتسليم يا مسك أيام وآله وصحبه وقلد لما يطيب دواما خلد وهب لي الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلام سمد لي قد جتب الجميلة فعبدا لساهب الوصيلا أو صلاة وسلاما في جميع أهل وأصحاب له أنت الصميم ولي فيك وفي خير الورى ما أرنت منك وفهاد نورا خادر صليا على المصمى بزاهب السيف الخليل الأسمى وآله وصحبه وسلم يا من كفاني كل من لم يسلم وخذ لي المناء وفي قديم وعبدا كلي بهيش رخد صلي وسلم سرمدا يا مقتدر على الذي كرمه لي يقتدر وهو المصامى صاحب الفضيلة ولا أن يوسب وسط تفضيلا والتقن الحرام وهما صدر أني ولم يكن رضا مدير الخدر صلي وسلم أنا يا مقدم على الذي بان له تقدم وهو المسمى صاحب الإسار ولا أن يوسب سوي المسار وليهب بجائه تقدما دنيا أخرى وأموري خدما صلي وسلم أنا يا مواقر على الذي به الهدى لسخر قبل وماله لسوى يا برا ولا لوساب ومن تحبدا هو الذي لدى الإله دعيا بساهب الهجة يا من دعيا وآله وسببه وآخرج من الذي لم يكن خيرا يخرج وصلي يا أول بتسليم هل السفيه الواهب المعلوم هو المسمى صاحب السلطان ولا لوساب وسن أوطان يا من كفاني اللهين والهلل وكل ما يجرني إلى الزلل وصلي يا آخر بتسليم على رسول المتبى العليم خير برايا صاحب الردائم ولا يوسب سوي الأداهم وفصب يسك الحكيم ظاهرا وباطنا وسد بي المساهرا وبسرنا أولا وآخرا برؤيتي وحبلي المفاخرا وصل يا ساهر والتسلم على النبي سفيه كل مسلم أي صاحب الدرجة الرفيحة محمد سي البهجة البديهة وآله وصحبه والتدخل نسمي في قلب النبي يدخل وصلي يا باطن والتسلم على المكرم الكريم الحلم أي صاحب تاج وآله الكرام وصحبه ولي أوسل المرام والتجحل النساهر وباطنين نورين وحسن بالنبي مواتنين ووجه الشيطان والدجال لخير له يوفقني إخجالا ولسواي صحصه المفاسدا ولا تسق إلى جنابي حاسدا وصلي يا والي صلاة بسلام على الذي أني يصحصح الظلام أي صاحب المغفر والآل الكرام وصب وفني جوالب الحرام وقل بحق وجهك الكريم بكوني المعصوم صاع تكريم وكون فطري فوق كل صوم وان يكون خير النفل النوم صلاه رب المتهالي بالسلام على الذي به حسمت من ملام اي صاحب البراهين بالال مهام سهابه وهو دعائي سمعام يا بر صلي مع تسليم على النبي سلوه المحلوم اي صاحب المهراج والال الحسام وصب والتحمد به اعطى النسام وتهي قلبي بتلاوه الكتاب واكتب لي الحسبه من كل عتاب وصلي تواب بتسليم على الذي بدت به علومي أي ذاهب الخديب والآل النجوب وسبي وسمك الكليم من الحجوب وتب حلي اليوم وكال توبتهم ربي نسوها وتصفي نوبتهم صلي وسلمنا يا منتقم يا من نهد بك لخير نقم على الذي كفيتني به الحدا ولسواي سقط كل من عدام أي ذاهب البراق والآل الرؤوس وصاب من كلهم بك رئيس حفو صلي أبدا بلا انفسام على الذي خام لوجهك وصام أي صاحب الخاتم والآل السراف وصاب يا خافر سن بن سيختراف ومتوجه الأصال نهوين يا مالكا حبطته بنهوين وبسواه من هلوم تنفهم وحمل إليه فدا يرفهم روف صلي والتسلم سرمدام على الذي به كفيت كمدام وهو النبي صاحب العلامة ولا لوسب وسد إكرام يا مالك الملك دوام من سلم وسلم على النبي الخل هو رسول صاحب البيان ولا لوسب سوي الحيان وتهبي اليوم بلطفك الجميل يا من إليك بنبيك أميل وليا في ملكك الحصيم خير كرامات مع التعصيم وليكن وتقضي هاج اليوم يا من إليه خسرت الصوم وخيره من جملة الحادات وبه صورة سيد السادات أيسو أكون والتدم لي توسيع يا واسع الذي يجود بالسهم يا الله ذو الجلال والإكرام يا من لديه أبدا مرامي صلي بتسليم على فصيهم بك اللسان الخارئ الفصيهم وآله وصحبه وابلي فصاحة تهجس من جاء قبلي يا فاتحا بصر بالجنان صلي على مطهر الجنان وآله وصحبه واعصمني في أبد وفي الرضا أقمني مقصد صلي والتسلم سرمدا على روف ورهيم أحمدا وآله وصحبه وصدلي بلعف قطحا ومناي قدلي
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توجهت وجهي لمن لي راضى أعداؤه وساق للأغراض هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على الشفيع

يلقون الرداد يوم القيامة عتاشا وردان، ومن الموت وبعده منان وحسرة وحيرة مع الظلام بطون

هي أخرى وكبارهم صغار أجهم رجال بدر الكرام قم يهجن قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنصران مسخر له ومن قد حصران بيقلوا يستدرجوا وغلبوا وجنة البلاد حمقا طلبون أن يزاله الكريم الأكرم بالبرين كرمون سلبيه وكامل به وجادلي تفضلا بحبه نيت به والاستجابا بجاهه وزحزح الحجابا فيسوق لي ما شفته في أبدي بجاههم بلا أذى وكبد نيت بهم سنين التائبا مبايعا

بثمرة السخي ذوي إجرام وتقني المكروه كالحرام وادهني الحلال ذا احترام عبد شكور وزد إكرام.

عليه الصلاة رب بالسلام في الآل واستحمي وزد إعلامي رأيت ابتفيز العام يا مغنيا بالجود والإنعام وجهت وجيه القدر.

إملاقك وجاب لي بالعتق والإطلاق وهطلب المكرم الرزاق مستغنيا به عن الأرزاق.

الوفاقي ثم يبشر ذوي الوفاق ينجي الله من الإغراق إن شاء راجعا مع الإشراق فسي بيع كان ذا نفاق وقد تهيئت إلى آفاقي رجوت من مكرم خلاقي تماشت منه وهدى أخلاقي حفظني من ضرر الفساق وجاءت

أصطاد أهل الدحر بكلكلي وقلبي في البحر، نبينا شفيعنا ذي البر ونيتي خدمته في البر، صل علي صلوات تجري مع السلام بمناي يجري، صل عليه صلوات تجري مع السلام بمناي يجري، رب كريم ذو علا وقهر يرضي العداية كل الدهر، أشكره على رجال بدر من دوخوا الأعداء أهل الغدر، لو توجهت بهم في المجري وحدي مجاهدا وزال حجري، كافطني وكافي البجر الواحد القهار معطي الأجر، هب لي يا وهب في ذا الشهر في السر فوق مطلبي والجهر، يا الله يا معين يا ذا النصر ولعباء وثيب.

الجليل كغيثي يا نصير يا سمين يهطي في إبري تعسرات علي قبله فأمري يستراب شرفي في والسقط في طلي ما قد كنت أصطفي أجتي في إجابة قدير موقن كريم بالإجابة الجدير أوثي إليك بالنبي ما يبضي مثل جار الجنب وجتوزي في

وفي البر والبحر وفي المغانيك خير رجاء كل من نحاني بسوء واقسمنيك من الألحان لا أسهل القلب مع اللسانك وإذنك أشكر بالإحسان فوتي

نجيت كلي من الخسران وليرت كل ذي كفران نجيت كلي من الأحزان ولي شكرت مالكي ميزاني يا مكاتبي حما جيراني ولي الأذى يا من له الداران كف لغينا أذى النيران ويقف لغينا العاران تبت بها في كلكلي سبب بها في كلكلي إيماني وطي العداك مع الأزمان وطير وزيرك السلطان طيغت النطل رب مع سلطان أجرتني من حجر الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فزد برهاني وبين نوير جلة الأزهان نوير فؤادك.

الثاني والصدق وطب جناني لو بآله مع الإخوان اكتب سلاميك مع الرضوان اوجه لكل من جاراني من العدل كبت مع الخسران وجه سلاميك مع الرضوان لو

بعدك إبراهيم كتبت قبل التخلية قبل التخلية كالحال والمآل بعد التحلية لو متى بي وجهادي والبروع كل قسكت قبل

أمودي ذات من نهاية وحزن الباقيان إلى سوانا ينتحي التنازع مع المجادلة لا ننازع من

وسيلتي كرب الإله والنبي وسيلتي صلى الله عليه زائدا فضيلتي ملأت أفضل الورى في البحر قل إما أحدث كل بحر نجيت في البحور ربي بالكتاب تناديا عني محا كل عتاب قلب الأعيان في البحور من قادني قبل مهور الحور بعد سيد الورى قبل الغداق تغرب لي أطاب الخلدان للمصاب جئت ما منه ذوق من العذائب أراني فضلهم وجدت المختار عند البر بدر ضيعي أجل بر ملكته من كسس للدكسس هباه مثل ما مضى من

كوني خديمه بمن يحبو بسوء، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قيل

لك شكوري إذ نفيت الأزلات عني كما نفيت عني الأزلات أنت لي حتت عني الحملات فليكمل قبل رفع الأملاك فتبأنك تكف البسلات عني كما لي تسوق البسلان يسوقني الرزاق منه أكلام حل الأسرة في بدني والأكلام أشغل سقي يسير الأكلات إباتا وكف عني.

عنك رضيت عنك مزنيا مبتلا قضيت عنك مزنيا مبتلا فنغي الوادي بك والتلا ظللت شكرا لك ينفي بطلا كمن كفاني من أدام مطلا وجذاع ما يصير طلا طلوب الأرض من قد

كل من قليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن أثرت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن أثرت فورا لسوانا كل من قليس يكون محسنا يا ذا الزمن نفع

يا باقيا جعلته مختارا نافع الصلم وتسلم في أبد قلبي لك يقود من عبد.

والصحب الكرام. صلاة الأصل العظيم الصمد على النبي وسيلة محمد، على النبي وسيلة محمد، أزكى أزكى على النبي وسيلة محمد، أزكى نافع الصل وتسلم في أبد، على الذي لك يقود من عبد، اكتب صلاة لجميع الأنبياء واطب التسليم واشكر كتبيا، نافع الصل وتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام. صلاة العصر العظيم الصمد على النبي وآله والحمد، رد مكائد العدا إلى العدا، يا من حباني بمخجل عدا، أوصل لكل مسلم ومسلما كما يستوي الكل يكف الظلما، لكل مؤمن وكل مؤمنا، أوصل بشارات للصف مدمنا، تمد لكل محسن ومحسنا، أعلى بشارات ترى مستحسنا، وجل أمة رسول الله قال خير الصلوات الله، من يدمن متى يقول كن يكن، يا من يكون منام لم تكن، نأيتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور، يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا

لا سواهم سرمدا ودا نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيص أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز.

المتقين آيات كل يوم وأمس راجيا والقبيت دون الشك الحاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصل علي في من حمدا نصرا عزيزا

نفيق كل من قناري فهرب تنعسه دواما إلى كرب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيتعلق معا من الشياطين فشكر يسمعان وجيت شكري إلى الرحمن

وجهت لا يضرني كل منادي وجهت قم بجبرتي لين أفلحون ليتوجهت ورب المصنع إلينا ظلموني قبل نحن مطرتي كذاك الكبل اللي انتفت مطرتي والبلوى والمغني

بلا معادات ولا عتاب ناديت تناجي التكريم ولم يزل بنازع كريم إن وجدت هنا خطابا ما يقيني أفادي طابا نصرتي فإنك النصير.

بشير كل أقرب وأجنبي. مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي. وليها المسلمين فرحا أنحى عن الأذى والطرحة طمحوت ما علي مر من بلا أبن جميع خدمي تقبلا مدعيا.

فمن أراد أن ينقض ما كبره من ضيفه لم يضما جزاء من باس ذا العرش بكاء وكل من أبكاه ذو الكرسي بكاء إلا الذين كفروا وامتنعوا من دمت راعوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها العقارب والكل من صديق شاء

والكل بالبشر ذو القباب أيهم محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بينهم يعلوم وليس ينسفل أو باسل عريف منسفل

هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان من له أنفر حمد وشكور ذا خدمة للمصطفى.

قاتلا بحق فزحق ولإله كتسقني دهق ملك ربي مالك كليتي حالي له كعملي والنيتي قلت أذت بالله وبالرسول من خالف الحق والرسول برأ الإله من الشرك نور كل نفاق وسعادة ضمن برأني من عيب النفس بالنبي صلى عليه بسلام يطلب هو الذي نمر غيره ولا أرى في شيء هدى ولا محمد صلى عليه بالسلام وصيت له ولي هذا الكلام فرح الأكرم تفريحا يدوم.

كوسلام البرية القديم كما الموت كليتي عبادا همني أمن خالفني أبادا ملك الذي ليس له مباهي طريقاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجابر الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساق مكاره لمن قبل نعام مضرتي من يقود المنحى ملكني الملك والمليك والمالك الذي له التمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء ووعد لي في رمضان نجزا أدري ما عنده لا ينفد وصلي وما اعتراه النفد خدمة خير عالمين أحمد عرف اسمها كريم حمدا فرحت القلب والنفس طيبت ويبنى كارهين لغيره ذهبت يصير خير عالمين قدمين عرف اسمها

للمصطفى وجهت معي قادان نفعا بلا مضرة فالقادان هو الشفيع وهو الشجاع بمحض الظلم يقوى الأوجاع محمد صلى الله عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبيضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عايز اسمع حبيبي ربي قلت له كليتي في العلني تبصرني وهو لي قاد ولني رأت خدمتي إلى الوسيلا طلع عليه من أرى تفضيلا رأت خدمتي إلى الماحسنا ولسوانا ساق كل من فلل هو النبي والرسول والخليل هو الحبيب ويكثر القليل فسباق لا يزال الصمدان على النبي والرسول أحمد أبقى سلامي الكريم الصمد على النبي قصيلتي

يقتدر، يا من إليم جوده يقتدر، لا يتقو يومك وقبل اليوم، ولو جعلت الفطر فوق الصوم، يتبي قصيدي شاكرا لك، ليقبل لي قد فضلك، زلت قصيدتي به شكورا، ولم تزل يا مالكي شكورا. زدت قصيدتي به شكورا، ولم تزل يا مالكي شكورا. أكرمت إكراما من ما شاء فعل، وكل ما أردته منك انفعل.

وجدت بالمعروف ملكني بكونك الكريما ما قابلت التبشير والتكريما عظيما أعطتني ما قد أنسى كل ما قضى من الضر

ذي الحروف ما يفوق الظن للمعروف ناظم الحروف خلد الرباع من كفاه عن غرور والنباع ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم غاصر مسبب الألام الزحزح القلال كيقيني كتاب الله وهو مبين قم يدعي والخير ليس يبين أخبأت كتابا نافعا قد يجود لي ما فاق ظني دهر حيث أبين لربي به قد تبت من كل ما سمي فابغي به علما الذي سيكون كلامي هو اللوحي مع مدادي لمالك كما لي إله غير إله أركو مع طبي قد يعطو بعد توبتي لكنني حكيم القلق ويعين يا ما طلبت الغيب من مالك به أفن بعلم الغيب وهو معين تبيني ما غاب عني وما اختفى وإني بي أحب الجزاء وأدين شكوري لربي بعد حمد مخلد والنبي عند اللعين مدين إذا ما تلوت الآية ولا كأنه ليح دعي بالقطع وهو مدين وناجي به ربي ليجاد لي به قمالي لا أمالي في غير الإله عدون وقال به نورا تعالى تبدعي ودعويك يرد جاء نورا لدي

بالانتهاء لما امتد لي بالذكر وهو قرين من أتانا بالخفايا من العليل هو الصادق المصدوق ليس يمين لنا جاد بالإيقان والفيض والغنى وإمام سعيا والعجامكم إغالكم الخير من يوم قد زحزح الدجا وأني محاك ما سألي وجل

وصيح رسول به مصور وتأصل المولى يقد ما طلبته بكل وكل قد تقي حصول إلي تعالى تبت من كل ما سمين ومن اشترى ما بعت وهو الدفين لو جل كل وهو لي غاض من تغو ومن أتاني في البحور السفين قل عدالات لي العام بعدما يا بينات ما قدر وتلي دعوت لإلهي أن يستخر العدا قولي سبى الحرون يليل إلى كل آية أتت منه منطقي خجم أنه ما عشت وهو مبين أبيت عن المولى وعن خير خلقي عليه الصلاة لي الغيوب التبين قلت بكوني وعدي الجلالي حقا وارجو سرعة ارتحالي إلى ديوري به دار السلام وبلا عناء وللطوبى بالسلام صارت عمري له عن غيره وفي مراستي بخيره بفي لما صارت طرات عباد الله له مضطرا آياته جل ونعم المولى هو نصيري الذي بي أولى إن ولي الإله أبدا أعبده غيره لن أعبدا مجانبي من الشكوك في كونه ملك الملوك نبيه وسيلتي إليه صلى برسم على عليه ويتوجي لربه به أبنده بخدمه كصعبي عليه صلى الله ثم سلم بآله وصحبه وعظما دعوت ربي بجاه العظيم كوني سعيدا ذا نجاة ونعيم أسألك ورجوعي عاجلا ما يكسب من كوني كاملا نغرت على البحر والجوار فمنشآت فيه بالتكرار أصدرعي وافتقاري وإن طردت

وبكتابك شفاني الدائي. قلب قلبه مع الكتاب وعبده رسوله الداعي المجاب. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا والشاكرا والراضيا. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا وراضيا وذاكرا والشاكرا وراضيا. ويتوجه إليه بالأمين مصر عليه ربي كل حين. يسير تضرعي وارحمني والمسلمين وتجاوز عني. إيكادت دواما ظهري فنجني من البلاء والمكر. يا رب بحق ما نجيت في كلمك الذي اصطفيت. عشر جنابي من الأعداء ولي الشق ما شئت من عطاي. فرض علي بالتسخير وفض جنابي بجميع الخير. خيرون حسدي وحققي رجاء كل صالح ومتقي. فيرتقى لزومك للكريم كنجة له مع التكريم. فلبجاء

ما داخل فاستجبت عاجلا له عبيته وردت أهله قيت ما قد مسه من ضري فجئت لك يا مجيب الضري اكجم يا ضرري السريعة وصيرني مفلحا مطيعا يا إلهي البحر مثل البري والمنافية فوق القطي لكن ليس بعزيز يا قدير عليك يا وكيل يا نعم النصير يا ربنا إن أبي خاطبت نار خليلك الذي أبردت يا ربنا إن أبي خاطبت كمال خليلك التي أبردت نقل كليتي وهب لي ما يفوق أني في الدار من خير يروق كلي سخي الأعداء والبحور والجو والسفن والقصور أدعوك مطلقا

كنت ولم يكن لآب بكا ويتوه إليك الداعيا هما في وسط عنك راضيا كني ما أشكل والمنهيا وكلما تركته مخفيا لجي جنابي سرمدا من أودي وكف عني كل ما لم يحمد وجمل

وصحبه الكرام. هديتي من الإله والنبي فرد حياتي وصف الطلبين كي يقاد ذو الجمال البدران كي سوى يحيي الساق الجدلان ذكر عقلي كاد مثل الوحي كما يقود لفادي المحي

متجه ليتوجه الصفاء والأمن ولا إليه غير ما سر الزمن قال الباقي والنعم الملك كما قاله لي بزيد الأملك لوجه الكريم أعطى الكتاب كنوزات بغير ذات العتاب أنا لي عز الأراضي والسماء فاقرأ بي كتابه السماء لقد ربي لقد رب الله ذكرا لم يرى لغير ذاتي ولغيري لن يرى أجابني البديع عام الجمسس كن بعد ما خاطبته من هيسس هاني الله الكريم بالنبيين بصف عمري وبصف الطلبين قلت كلي برب الباقي كن أرضين الصبع والطباق وجدت كلي لرب الباقي كن أرضين الصبع والطباق إلي قال الله ذكره الحكيم وبه يلقي كل الناس

اكبر علمت وجمالك بالتركين عيوبي قد محا بالارك الى سوي زحزح العارين وما يؤدي ضررا النارين قاد لي النفع

سسين أما كفى بحبيك مستبسين لا بقى دون موت ماضيا فيك الحكيم عنه راضيا لا بقى دون موت ماضيا بلكي الحكيم

صمد الكليتين ولا أزال التايب الإنفريتين لو مصيري مع البحور وفي أبو تزاوج وولي ورجوك مني قوي رضي ورضيت عنه أن يكتب يا رقيب ويا رقيب وعكيم وتجرى لي إن رب الشهيد إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال التائبان إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال التائبان قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله بالله آمنت وقد رضيت قيل عن وبه غنيت تتبكم لي له مع الكتاب تتبكم لي له مع الكتاب وينبه بالحديث من عتاب أسلوا خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصعب الكرام لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا من غير يطمح وعيبي كلهم ويكون ناجيا بفضله.

بسم الله الرحمن الرحيم أوصل سلاميك لسعد القلقي وآله وصحبه هذا القلقي نافع الصل أبدا وسلمي على الذي بشر كل مسلم وهو نبيك خطيب الأمم ولالي وصحبه ونوير هممي يا نور صل أبدا وسلمي على الذي أخرجني من ظلمي وهو الذي بعلم الهدى دعي ولالي والأصحاب نافع البدع وصل يا هادي وسلم باركا على الذي في السبق لم يشارك سيدنا محمد والآلي وصحبه يا سامع السؤال وصل يا بديع وتسلم على الذي له وهبت قلما من المحرم إلى ذي الحجة بخدمة جعلتها لي حجة وصليا وسلما يا باقي يا ذا الأراضي السبع والطباق على نبي الله كاشف الكرب وآله وصحبه ذوي الخرب وليهب بدائعا مستحسنا ومني يرفع خدمتي كل سنة وجعل حياتي فرحة للمنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكر كن يا ولي يا خدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير أثب لغير المؤمنين كل من ليس يكون مسلما كل زمن نفعتهم بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان حفظتهم به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسلي من حمدا خذ الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخزيت من لم يعبدا إلى النبي قد الصلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآلي صل وسلم واستجب سؤالي للمنتخى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جعله مختارا نافع صل ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بالتسليم واشكر كتبيا نافع الصل ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة ذي العرس العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمحجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلمة ما لي سوى الكل يكف الظلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصف مدمنة مد لكل محسن ومحسنة أعلى بشارات ترى مستحسنة وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون منا لم تكني ناجيتك اليوم بحمد وشكر في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نفيت إبليس لغيري أبدا في شهر ذا وكل من لم يعبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا محجل من لم يسلموا كون لأمة النبي صلى عليه بالتسليم رب جل إجابة تزحزح الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ صن أمة خير مرسلي عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز عاجلا وبشرهم عاجلا وآجلا خذ لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أغن ذوي الإسلام عن ركون إلى عداك وعن السكون على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جحد للمنتخى والآل والصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له القلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك يوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من حمدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار رضهم من بارا سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع برفع الكتاب والفروع مع الأحاديث السحاه ذا بروع أعطيتني الجميع دون صلبي ولي تقود السؤل وقت الطلب لأوصل الذي أريد وانفعي بي الورى يا مهنيا أن مدفعي محوت قصد الضر لي بالمنتقى وقلت لي ما وده ذو التقى
وجهت لي ما لا يزال عجبا في عبد للصالحين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى عليه شيء جدت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذا كرب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيه تعلق ما من الشياطين فشكري أزمى وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الضر وفيضي

نجئته كلي بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ناجئته تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم إليه وجهتهنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير سمر قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضان رددت لي فيه الذي أحببت لي وجالب الأذى ذببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وخدت الانفعالا لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين ولتحقق الرجا مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحا يا من مها عني الأذى والطرحا محوت ما علي مر من بلا يا من جميع خدمي تقبلا نجي عيال المصطفى بعد الصلاة مع سلام من عداهم القلا يسر لهم به الذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالضير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيخ الذين تركوا عبادة لنار من لم يطع أبادا تعب من أراد أن ينقض ما أبرمه من ضيفه لم يضما جزاء من بارز ذا العرش بكى فكل من أبكاه ذو الكرسي بكى إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة رأوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها الأقارب والكل منهم من صديد شارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذهب أهل الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم مخلد مناه مهتو بلا استلاب والكل بالبشر ذو انقلاب رجاؤهم محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناؤهم يعلو وليس ينصفل أما مبارز العلي فمنصفل بالله آمنوا وأسلموا معا ولتحسنوا لوجه باق قما هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مني له أنفع حمد وشكر ذا خدمة للمصطفى العبد الشكور فارقت جملة من المباهي لمن كفاني ذوي النباهي أشكره وقاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميد تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي به كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لخاد ما غاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براعة المختار ليست تخفى إلا على من بنكال يخفى للمصطفى وجهت ما قد صرفا لغيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا بحق فزهق ولي إلهي كأس سقيه دهق ملكت ربي مالك كليتي حالي له كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من خالفوا الحق ونلت صولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي ضمن برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام مطنبي هو الذي لم أرى غيره ولا أراه في شيء هدى ونولا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولي قاد الكلام فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وحب وقدم له خطابي ومحل أكدارا ولسوانا وجه الغدارا أيتنا على العدا فغلبوا ولسوانا صاخرين انقلبوا تسليم باخ خاد للثواب على الذي أورثني الصواب على الذي طلب كوني الخدم له سلامة ذي البرية القدم لمن له كليتي عبادة حمدي ومن خالفني أبادا ملك الذي ليس له مباهي لخاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجادل الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساخ مكاره لمن قبل النهى مضرتي من لي يقود المنها ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزا والوعد لي في رمضان النجزا أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما طراه النفد خدمة خير العالمين أحمد عليه تسليما كريم حمدا فرحت القلب ونصي طيبت وبمكاره لغيري ذهبت يسر خير العالمين خلمي عليه تسليما مزيل الألم للمصطفى وجهت مالي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بهم محا ظلمي والأوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبالرضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء.

0: عليه تسليما حبيبي ربي يا خدت له كليتي في العلني والسر وهو اللي قاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيلا رفعت خدمتي إلى الماه السند ولسوى ناساها كل من فنت هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكسر القليل تسليم باخ لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم الصمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم الصمدي يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلي جوده يبتدر ناجيتك اليوم وحبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق الصوم جئت بذا القصيد شاكرا لك به وقبل لي قدت فضلك زنت قصيدتي تيه شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكرمتني إكرام من ما شافعل وكل ما أردته منك انفعل أتيتني يا رب من لدنك ذكرا حكيما فرضيت عنك باركت لي يا رب في حروفي غيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما خاد للتبشير والتكريم أعطيتني ما القلب أنسى كلما مضى من الضر محوت الظلما كافأني من ما له كفا أحد بما لغيري ساه كل من جهد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد وجه للأكرم أنفع الكرم وضرري بلا ثبوت انصرم أصله كونته القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام من على خريض الحروف بما يفوق الظن من معروف لناظم الحروف خلد الرباه يا من كفاه ذا الغرور والنباه ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناداك عبدك الخديم ذا صلاة مسلما على مساسه القلى محمدتي للأكرم الذي القدر منه على ما همها به الكدر ثبت توحيدي لواحد قهر ليلعدا من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر رمت سلامي من به أعلى مضر أسكى سلامي الذي ليبتدر كرمه على مبيد من قدر لمالكي وجهت توحيدا ظهر على إذا عدو منيرا قد بهر جعلني عبدا له خديم بر في البر والبحر الذي عدا تبر ناجيته والخلب مني قد شكر له ومات من قلاني ومكر ناجيته وهو الكريم ذو البشر وسرمدا يقود لي خير بشر هدية الذي كفاني من فجر ليتقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر كفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباخي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتدر له خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي أسر أو جهر لك بقائي أنت باق قد شكر كليتي وعند حزبه ذكر تابع لي خير غافر ستر محا عيوبي من جلا وما استتر يسر لي هاد بتعليم أمر بفيضه مهجل شمس وقمر وجه لي فيض ضلالتي حسر وكب لي عدا وبعضهم قصر عنه رضيت وكفاني من نفر وبي يهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبل لي قضى الحضطر وليس ينحون بسوء ذو بطر أجابني من سر علم لي بقر وبي يغني من له قد افتخر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمر ملكني الملك مهجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المختار أفضل البشر كلا عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر عليه تسليم الذي الضر حذر خلب للأعيان من لي بالدرر قد جاد لي مع النصوص والطرر وجهت كلي للذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر ناجيت من له الذي مني صدر ذكرا وشكرا وعلى الإغنى خذر تسليم من تاب علي وغفر على الذي به كفاني من كفر جساه باخ ليخلد النهر ساخ لغير جهتي من انتهر رم الذي في اختفى وما ظهر من جال لي منه بنور قد بهر يقود لي باخ أزال بالحير فضلا به أكون بهرا ذا خير من علي بالكتاب ذي الخبر كسوا مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر من بيرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر الأجر أطلقني ولا ألاخي من حجر هماني الباخي بما صفى وصر وصاص العدى لغيري وبصر تقود لي أسمان لج خير السمر ومخجلا لمن نهى ومن أمر هداني الهادي وأرضى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي خاد ذكر ما نخلي أبر من بسهاب المنتقى العدى أبر إلى سواي ما لكل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسقر الرحمن كل من أمر وكل ذي وزارة هدى قمر إلى سواي ما لكل ذي أشر وكل مخلوق بسوء أو بشر نفى لغير الله كل من بضر يدب عند أهل بدر أو حضر هو الذي السماء والأرض فطر ولي يقول ما ببالي خطر إلى سواي من خلاني يدبر ولا يفارق قروحا كدبر رب لنهري أذى الذي قطر كاف كفاني قبل قصد النطر أشكره وأرض خلبي مخر لكي تجود للبرايا بفخر كرمني ميسر لي العصر وبيت خلبي نقيا قد حسر لي خادما كليتي كفدسر ما حي الضر ما بقي له أثر هدية الباخي الذي لي بالصور جاد كما أحسن فضلنا الصور أن قد عيوب صغري مع الكبر كما بها كلية الهادي جبر دعا الذي لي قاد من كل نبر رفعا كما زجرا عداي قد نبر إلى شكوري بمخجل الدرر كما مها قصد جهاتي الغرر آيات ربي كفتني الشرر ولي ألانت كل صعب كيرر من علي من كفاني زمر إبليس بالذي عدا لي الطمر وجهت كلي إلى من افتخر له سواه وأطاب للمقر ملممها بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر له شكوري وأمات من مكر في جيشش وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفطر هو له انتقام ربي وفر في البر والبحر وقانته النفر إلى النبي وجهت ما به اشتهر كوني قديمه وذلك ظهر تسليم من به انتصرت فنصر على شفيع قد كفاني من حسر للمنتقى وجهت في بحر وبر صلى عليه الله زائد عبر كرمني نور منير قد بهر كما به الله عداي لي قهر على النبي ذي المراتب المبر صلاة من نفع عدوي وخبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاخي ضر حر أو قصر بذر لي جزاء باق لي ذخر مختار لي وليس خولي بفخر بادر لي جزاء باخ لي ذخر مختار لي وليس خولي بفقر إلا يقاد الله ما إليه فر غيري من الخير والإنقاد الظفر إلا يقاد الله في بحر وبر جزاءه وأجر عبده المبر لطيب البقاء باخ قد زجر كل عدو لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وخلمي لخدمة الماهي شمر ذكرت ربي وعدوي السهر وكل ما أذابه الباق سهر يقود ربي الذي كل صبر عن كل ما لم يرض لي خير خبر ناجيته وللغوامض فصر وكل ما كشفه الله انحسر إليه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر تسليم معط لي يخلد الفجر على نذير قد كفاني من فجر تسليم من كرمه ليبتدر على شفيع قد كفاني من قدر قلت لربي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتذر وجهت التوحيد لواحد قهر للعدى من اقتفى ومن ظهر الحمد لله الذي منه القدر وصلواته على ماهي الكدر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى الله عاقبة الأمور. وجهت للإله ذا تبرع من قوة وجهي بلا تجرع إليه جل تبت عام الجيسس عام كفى بحفظه.

الله ربي لا إله غيره وجاءني منه تعالى خيره لو تعالى صرمدا كليتي ولا أزال تائبا من فريتي لو مسيري مع البحور وارتجي الأوبة زا أجوري هو ولي ورجوت منه كوني رضيا ورضيت عنه عنك تبا يا رقيب وعتيد وتشهدا لي

محمد أرسله الإله. بالله آمنت وقد رضيت بي وعنه وبه غنيت، تطب بكوني له مع الكتاب وللنبي بالحديث من عتاب. أسأله خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصحب الكرام. لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا، كن ورجوت محو عيبي كله وأن أكون ناجيا بفضله. وجدت وجهي له مفوضا أمري إليه راجيا منه رضا. رب افتجر

العلي ذي الملك ذي البر والبحر وأهل الفلك ليجاد في البحر بخير بر ومتمن ذي شكره في البر من عروس

نوتحي على الفروج والسنن في وطني الطوبى وفي دار المنن. أصل ربي بأهل بدر أقضي عنهم وأنار بدر لسان صدق في جميع الآخرين ورضه لي جميع الكافرين. فزت بالسر قل والله أحد أنفي بها كل مسلز جحد لصمد الفرد الذي لم يلد وليس مولود أميل خلدي. كافأني بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفءا أحد تتله جل من افتراء بذكره وسنة الغراء جزاه جل وعز راضا في العدا والساق للأغراضا. لا ضري القهار في الخميس وهدي بجل

أغني مع الرجال خذ لقائي المحزحزح الإخجال خذ بكوني مع الرجال أزل بقلب مزحزح الإخجال يا رب اكتب الصلاة ورضاك لمصفى في الصحب واجعلني رضان لي وجه يسامين معا في الآل هو الصحب وللعدق معا لا اكتب الصلاة والسلام كما به كفيتنا الظلام بارك يا اللهم في اغترابي وفي رجوعي وفي ترابي رغم بكونك الحكيم ما فسد ولا اشترائك مبيعا ما كسد بيعت لوجه الله 16 واطجي به سلازم البشر نبت يوم الاربعاء في صفر بعد شروعي في الذي فيه الظفر مؤكدا مجددا معاهدا مطيا عن مالكي مجاهدا تبت وبعت بعدما عاهدت ونزما

الله الأحد الصمد المبيد كل من جحل لا خطابي وأطاب خلدي ولم يكن بولد هب لي في توبي وبيعي يا أحد يا أكرم ليس له كفءا أحد لسان صدق في جميع الآخرين وتبدل لي جميع الكافرين يا ذا الأراضي السبع والطباق يا خير واجد قديم باق رب الهوى والعرش والكرسي وجل اليوم بالمخفي يا من يكبر الذي لم يكن يفتك

كوني منك آية وانشر علي بركات الآية أشري مني العصر بالجواري قوطي العدا ذوي الجواري نبت ستزا وجدت بالبدل فترمضا كلي وارضي زي الجدل نبهت لي فستزا انتباهي فترمضا ارضيك ذوي التباهين فست بأنك الإله والأحد وصمد الذي يبيد من جحد يا من غني عن ولد ووالديك يا من يجود لي بفوز خالدي ذلي إليك يا عزيز يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد أذل رقاب أهل الفلك هذا الشكور والسناء والملك أي بكون

لكشكوري أبدا بقلمي وجسدي فنجني من ألمي. قاتلي قراي في اغترابي فابلي الشكور في ترابي. يا الله يا كريم يا مكرم

الوطنين لجتف الأعداء بالصبر الجميل وقت الجهاد والعهاد والخمول. كما تقدم بما أقول يا خير من جال له معقول للأراضي والهواء والسماء والعرش والكون.

أحد يا من لم يرد وليس مولودا سقيت المجتلد بحق السر قل هو الله أحد قبل بشارات لدى كل أحد بكونك القادر والمقتدر.

جئت تبت إلى الله وأشكو ما بي من كثرة الأكل مع الشراب توبة عبد لا ينام الليل قبل تهجد

ليطفا ولا تواخذ بما علمت في باطنه مكتتما خير عليك يا قريب ما ترى من التخلي بالتحلي بالأدن من عليه الدهر بالتبتل مع بصية وبالتوكل على فين ضرب عينك والهوان والنفس والدنيا وأوله عوان نقف عاد أنصد الدسائس أطردات أنصف النفاس إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى الهادي الوفي إليك لا إلى سواك.

من مصطفاك وسيلتي إليك جاء إليك أحمد المبكي وزاده أحمدك العلي جاء إليك أحمد المبكي

ذكر ذي الوجود والقدم طي البقايا ويزبط القدم إلى الذي وجبت المخالفة تحق عمري وسواه خالفا لمن له القيام بالنفس وجب كليتي ولي كان بالعين من الذي لوته والوحدة أوت ولي يقود سؤلي وحدا وليت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة من الذي السمع له والبصر

ولا الصمم هبق من فتنفها تكفى لغمم فمضائج يوسف في علو الممكن وذقوا عليه عبده كن دفعت سجن له عن علة كالطبع والقوة خير الملة قل الإله الواحد المؤثر قناته الأشياء كل أثر واجهدوا حدوثا

مال خياتي وخف أن تكذبان على جميع أحد الكتمان ولم قد تردق هادي الرحمن أي على رسلي كل عرضي كبش يراك نيل غرض هي التي لست تودي للعيوب من كل ما أباح علام الغيون دخل في الإيمان بالمشفع قال إيه خير الصلوات الأنفع ولكن الإيمان بالأملاك والكتب والرسل ضي الأحلاك إيمان مؤمن به وبالقدر ويوم آخر يحمي عن كدر أقرروا أن تكون خيرا وطاطا شرنك فينا الضيران لا تشرك الدهر بربك ولا تعبد سواه أمه معولان لا رب غير الله في الدارين أم عصمة به من العارين أسر من ليس عليه يخفى هي المفازي بالعظيم الأخفى أبني الله بحق الأعظم أبقى سعيف وكل عظم عظم بحق وجهك الكريم كلي وهب لي أنفع التكريم لوجهك الكريم ربي ليغفر وكل

يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كن مقيم يا هل رسول الله في تهي الحروب أبقى بشارة.

من لسواي الساق من أساءان إلى سواق بانتحاء الشرك في التوحيد سواء والدرك أظهر الخوارق الردية ويت الخير حوى مرضيا مكن في الذكر وقول الخير رب لساني سالما من ضير وطن في الواجب والمندوب رب جوارحي مع التأديب راح ربي ليكون مصلحا عبادي عبدا خديما مفلحا نظر المفاسد مع المكاره بلغ إن

تجاه ظاهرا وباطنا معا جند العزيز والعداء لي قمعا أكرمني الله بأهل بدر في البر والبر.

الجبار ذو العزيز الواحد القهار دوري وما لاختراصانها الحفيظ منذر معناي قلت واللفيظ قلت فادي ولساني والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن ولت ربي بصدق ووفاء وصامني عمن قلى وخوفا إلى سهلتي انتحاء التعب وضريب

من هبي بأهله مع صحاب النجب له صلاة مع تسليم قدي في آله وصحبه يا صمدي أدم صلاة مع تسليم أبه على النبي أبي هب لي رشد هب لي نبي المصطفى خير الصلاة مع السامع به هب لي النجاة ودي صلاة مع تسليم حري إلى النبي المصطفى المبشر من كعوب

ويكتب اليوم الصلاة والسلام عن من كنوبكش في الظلام يا ربي يا اللهم صل سرمدان وسلم على الشفيع أحمدان أجب إليه يوم يا إلهي خير صلاتك بلا تناهي نجي صلاة

خير مطر، مستدما وتكفني شر البشر. هب لي حبيب الجاه المصطفى بعد الصلاة ما سا من عصمة من العصاة، اجلب صلاة

صلاتي وسلامي وسرا من بينه وهب لي فضلا من على الماء بأفضل الصلاة مع سامن بالجماعة التقان نعتك اليوم بأن أصلي مسلما على إمام الأصفياء نعتك اليوم بأن أصلي

هذه صلاتك التي ليست تراب عديدها إلى الذي فاق الوران. صلي صلاتك التي صليت قلي بالآل كما اصطفيت وللآل وللصحابة بصلاة تجلب الإنابة. لا صلاتك مع السلام أجلب بالآل.

لمن قال الشكور. سوق منك الان اليوم افضل الصلاه ما صلك عليه في الكمال. رقم يوم صلاة تشفي مع صلاة من البلايا ينفي. رقم يوم صلاة يصلح قلبي وقلبي بها فأفلح. رقم يوم صلاة تصلح قلبي وقلبي بها فأفلح. مكن لساني وفؤادي والقلم من الصلاة والسلام يا حكم. وجهت وجهي إليك يا أحد قم صليا مسلما على السلم. اقم صلاة وسلاما للشفيع قني منك واجبلي الفوز السريع. ارفع إليك يوم مما قد مضى وجبت بقوة بشفيع المرتضى. سميتني محمدا تفضلا فيها بجايه تقبلا. ابن أديم سرا وجهات عبادة مقبولة دون اقتران. ابتبتا نصوحا واتباع تمساوة سني به اتباع. من علي بالصلاة والسلام وليها بجايه.

عن علي فاشكر القلامان لما سلكتب لكتب صلوات عنا مع السلام وتقبل منا للمنتقى.

خل رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم يا معطيا لا يخلف الوعد جميع ما قد وعدته.

خدمين خاصة لك وعلي قدمين المتباخي البرايا أحمدك أرد من خدمي والتحمدان ولبشاة الكريم الصمد كن

أبيض عن سحاب المجتبى وكل من قربته بالاتبان أبلي فتح دون اللطي يا رسق ما استهى في خطي أطلب صلاة تزيد رغدا المصطفى يومنا تزاوى غدا عدل صلاة لا ت

نجي جميع من أحب المصطفى مجايه وقدهم ما يصطفى آمين. وعصم سرمدا خديما من كل مكر مخلدا تكريما إلى النبي في الآل والصحابة قد خدم الخديم إلى صحابا من على خير وراء بكل ما يسره وصليا وسلما نافع السلم ولتسلم دون عد على نبيك بشارات.

سرمدا قال خيلك الحبيب احمدا فاطم ليس يوجه الكبد قيبدا على صور من عبد للمنتقى خير الصلاه والسلام.

المتقى المبشر خير السلام المجيم بشري لم تؤاخذ بالسلام الله أفضل الصلاة يا إلهي يا حي يا قيوم يا رب الورى يا من وهبت بالنبي للصورى يا حي يا قيوم يا رب الورى يا من وهبت بالنبي للصورى على رسول الله يا ذا القدم قاصوري في جميع خدمي وجه في البرايا العالم ما لا يزال فرحة بقلمي السلام العصر العظيم الصمد على النبي المنتقى محمد كل متبع قد ما يحب ما يحب السرمدا تاخذ معت لا يزال صمدا كل متاخذ صلاة بالسلام كما إليه قد أفضل الكلام مد سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هدى

لمن جحل رافقني الالهام باق محيم فاغتصب ريق خير الوحي انت قصائد تدور بين العرش والقلب

والمكرم في الحال والمآل نعم الأكرم، مفاجأه لغير ذا اعتدال، وقاتل إكرامه من اهتدى، أكرم باقي بأهل بدر، قلهم إكرام معلي القدر، وجهت وجهي إلى فعال، كما يريده قدير عال، إلا وهو المتعالي الوالي، أقدره والفعل كالأقوال، قلبي له كالخط والأوصال، وخلقي وجاد بالإيصال، دعوت ذا الجلال والجمال، وجادي مخجل الآمال، أثني الأكرم في الأقتال، من يروضهم بلا قتال، أكرمني بصورة الأنفال، وصورة التوبة بعد الفال، نسيم للجمال والجلال، على الذي نفى به ضلالي.

بلا حساب واشكر أعمالي لا يتجب وأصلي حالي أدى جلوسيك ولذ ارتحالي منك عظوم الفوز باتصالي مع السعادة بلا انفصال نجي فؤادي مع الأوصال من كل سوء وتدم إيصالي أي ارتفاعي من انسفالي وتقني الوقف مع الإغفال أحسن يد

لا شكوري وأقاب بالي بلا مدافع ولا أنبال طرفاتي بذوي الأنفال قبي

يا الله ذا الجلال والجمال سل بتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعال أنا ربضا بعد كوني عالي الله ربنا هو الحق الصمد الأحد المعلن الغني عن

محمد فرد يفوق تزنيا واقدم عن والهدايا مغنيا نبينا رسولنا محمد رسولنا محمد نبينا رسولنا محمد قدمه على البرايا الصمد عمر الماحي محى الضلالا وزحزح الإشراك والإضلالا لك عقل مصطفى أنارا قبل مريد الله فاستنارا نبينا ليس له مباري في السر.

عمل. سبع صلوات به عند الصمد. أوصيك يا ابن عمتي وخالي ووسط بالإخراج والإدخال رجعه وهي لها مزيا في الملة الصحيحة المرضية هي تربي المكرم الأحد وجادلي بقل هو الله أحد هو الإله والبديع هو الصمد الرافع السماء من غير عمد كافته بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفءا أحد الله لم يد

أفيد قربني تقيم من ما شاء فعل وقني الباقي عندهم فعل ملكني مفاذي في الأرض وفي اسمعي نعم جار المرضي فبت عنده فلا يحيى بلال أحيان عمري.

باقي اللهم في عاداتي وفي عباداتي مع السادات، وابتجب ولك وجه كلي بلا نهاية.

أم الحور لم يحني وليس ينحوني الشقاء وليس قد نحت ذو الشقاء لك سنائي وشكوري صرمدا تاخر معبود ومن قد حمدا هديت منك أتتني مغنيا عاصمة خائدة ومعليا كفكفيت الأعداء والأمراض أبيضا قط للأغراض نويت كل جانب للكظم تلاشوا يا قابلا لنظمي وطي نظمي.

لك وشكرك وقلت الحمد لك وشكرك لسواي الحمد وحفظا من كل شيطان مارد.

قني أذى والتسق لي فوق عماري أذنت نفسي وتفطرت اليوم أقلى ندمي أخذ مني تقبل كل أعمالي أم الخط عدي يبدلها إليك أيضا أتى على العمر خيرات بإسجالي ملكني النفس وجل عادتي أبدا أبات الله واعصمني من أخجالي قبلت جملة ما لم ترد لي أبدا قيم كن لي وانصرني بترحالي كون رجوعي إلى طوبى تكرمة وصح يملي تكفين لي حالي اجقني علي أرجو بلا كلف واسقم بيعي وانصرني بتر أشكالي اجقني علي أرجو بلا كلف واسقم بيعي وصفني عن إشكالي يا بفدك يا وهاب يا ملكي ويا أخرى نوالا كل أشكالي شفيتني فلتقدني بالمنى كرما إلى بيوتي وإخواني وأطرالي يا من له القهر لقهر كل ذي عوج وكل آب بإطغاء وإضلالي طيبت نفسي فأبلي الشكر في وطني مع سلامتي وأعصمني من أقتالي أزل قلب العاديك يا قدير معا أرسي وترضي كل مختالي أيتك الله بالإيمان يا يقني بكرمك اليوم لي يا خير فعالي ملكني اليوم تصريفا بلا سبب واشكر بيوعي وأقوالي وأفعالي أسر جميعا لي أنفرضه أبدا أن أجلي بلا كسب بإيصالي ربيتني برسول الله سيدنا أيما أسرع به قلبي وأوصالي دعاكم طميسا منك الصلاة على خير وراء بالملا يا الله يا والي لمثل هذا فليعمل العاملون كنا تؤتي من جميع ما صدر من عبا وكفاني لك در

0: ألا الإله بالرسول وجعل يقود السولين أسكى سلامي على المقدمين بأنتين على النبي المقدمين أكبر مفر من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم ذلك فضل من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم إلي وجوده والقدم قد وجب كلي وتم الخدم واجعل لي بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجل لمن له القيام والوحدة قد أثنت نفسي برسوله فقد يقود القدرة والإرادة والعلم والحياة للإفادة أمر يستمع له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم لاتي الحدوث والفناء لمن له التوحيد والثناء إن التماسل ما افتقاري لغير قنجاد بالوقار ربنا تعدد عرف وغير من كل ما ضدا ألف أطبه وإنه باق معين من كل سوء وأذى وهو يعين أقرأ إن شاء كتابه بلا لكن لوجهي وكلي قبلان أما كي عرت ومن غروري لي وكان لي بالبرور لو إلى جناني كليتي وليقود مقرده نيتي وجهت حمدي وشكوري أبدا لا ولي كن فيكون أبدا لما لغي العيوب والقدر ولي وصل بشارات القدر
1: سنا الذي قبل خلر وساقه لخير نهيس الخلر أجابني خالق جن وبشر إجابة لي تخلد البصر يسوق لجل خير يلسي قهر وخاد لي أفضل نور خد بهر ألالني خلاب من كل كفر من خاد لي مخجل جيس ونفر ترى هداية وإليه مبتدر إخصاء باخ ما يخلد القدر وجوه جملة هداية بقطر وسلة مسودة مها النطر نفع لخير الذي قبل خضر وساخ ذري إليه سل خضر فجأني بما به فجانا باخ مميت والبقاء جانا حولي خول يخجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القهار من لي بانا كوني له أمري بما اصطبانا الحمد لله الذي أعطانا الهم والحمال والأوطانا له سكوري وكفى الشيطانا كفاية الباقين ما حطانا حمدت أمد الحامدين الآن بالخلق خالق الورى مولانا مع الفراء وزاسح الفطانا وذكره الحكيم قد آتانا دعوته وقبل لي ألانا قلب الذي حسدني فرانا له قتابي ورمشانا وصان لي عند الهدى ما صانا لك أوجه أنا إحسانا فأخ بدائها الفتى حسانا لك قتابي بحروف آنا لي بها فراقي الألحانا هديتني ولم تصل رحمانا وخطت للتقديم والأمانا أهديتني الذي مها الأدرانا بصرت بالأوطان والأقرانا لي وحبت البسر والجيرانا كفيتني قوما هوا خسرانا لي اتصف في الهمر والجنانا تهب لي بلا حن الجنانا صللت من في البحر قد آدانا والبر يا من بالنبي هدانا يذكرك اللهم يا من دانا كلي به وبالنبي مصدانا نفيت حني قبل قتلا خانا وسيلاخي الوقد والدخانا جس البهار ريد لي من مانا بالمنتقى أتبت لي الزمانا جساء ربي راد لي السلطانا مع الأمير والمما أحطانا أذكره ولم يصل ديانا سكر الذين شاهدوا هيانا ناجيته وبالمنافجانا وبالنبي أن نستني مسجانا الحمد لله الذي هدانا لزاو بالأمير قد فدانا محمد وحب للقرآن سكري إلهي عليه آنا نفى سكوك خاد لي تبيانا وزادني اليقين والبيانا أمنني وحب للإشكانا وطيب الفؤاد والمكانا له قدابي ومع الحسيانا كما كفاني من حوى الطخيانا خلبت لي يا مالك الأحيانا يا من مهل القراء والنشيانا وجهت لي ما خاد لي برهانا يا من ينور بي الأزهانا مددت لي ما صادني إيخانا يا من كفى موتي لمن ألخانا أبقيتني طيبت لي الأسمانا ولي وعبت الروح والجسمانا لي جدت بالبقاء منتهانا من خلق له وكسر الألحانا سل رسول الله قد آوانا مثل أمير أسهر الهدوانا أنت الذي علمت من هدانا بمدح من كتابه هدانا ليرد من سلمني خلانا ولانتقمت منه يا مولانا مد مكرسي ساحلا جسرانا وللأمير خلد الخسرانا يا الله يا من لم يسأل رحمانا أيا رحيم لي أدم أمانا نفيت من أخرجني مجانا بمدح من قرأ أهلك السجانا وصلي يا وارث والتسلما على الذي له صرفت خلما في البر والبحر بوجهك الكريم ولي به تقود كل مار هو رسول الله رافه رطب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه كما ذهب بدرري ولي مرامي وهب وصل يا رسيد والتسلم على وسيلة نور المسلمين سيدنا محمد هز العرب ولآله وصحبه كما خذ العرب وصل يا رب يا صبور والتسلم على الذي أصبع عني ولمام بك هو المختار صاحب الفرج ولا لوسب كما مع الحرج وهب له بسن سامع ودا خير بصارات وصفي أبدام واكتب له صلى عليه لهم مسلما بكل من والاهم حد أروف زائه النسام مسرة يا واهب الحسام وخلص النسام منك بركات وسكنات سبر مهن والحركات وبسر المختار كل سهر وكل يوم مع كل دهر بخدمي لوجهك الكريم وليكن بالبسر والتكريم وجهت وجهي إلى الحكيم الرافه القارم ست حكيم الرافه القافد ست حكيم أواني المغني إليه كرما سبحانه برا رحيما كرما أذكره جل سكورا دائرين هو القفور والرحيم والكريم حفي كون الله لي في أبدي وكان لي وقف عني وبدي رجوت أنه تعالى صمدا يكون لي بما يكف الكمدا دعوته والاستجاب في رجب وحبله وبهده بالمنتجب عليه صلى أبدا وسلم بآله وسنبه وعلم وجهت وجهي له سنينا عند الهدى مخطربا صنينا أجابني أكرم به قريبا يجيب من سقى له قريبا هو القريب والمجيب النافع هو الكريم وسكور رافهم ملكني عند الهدى منايا هو تعالى سرمدا غنايا إني يحبده قديم الماهيم سجود والكرم والسماهيم نبيه رسوله محمد صلى وسلم عليه السمريم الحمد لله على كوني له عبدا خديما من جلا تفضيله لله حمد وسكور مني وارتجي من ازدياد المن أتى أكون في الجنان حبدا له قديم من هداه أبدا محمد وسيلتي وجنتي عن الحساب والحساب جنتي رحمت ربي تعالى كوني له وللمختار خير الكون له خطابي شاكرا من بعد ما كان الذي يسوءني منعدما للأكرم المخن الغفور قولي منسلخا من قوتي وحولي أبلي يا وهاب كل يوم ما فاق صني وهمني عن لومي ربيتني رقيتني بلطفي فلتسقني بباتن من سي نطفي بارك لي اللهم في جملة ما صدر مني أبدا بالمحتمام بك تركت فلتقبل تركي ونجيني من الشقاء والشرك اجعل مسيري فوق صني يا كريم وجعل رجوهي خير أجر لا يريم لجد بكون قربتي حسابي وجعل رجوهي أفضل احتسابي حنك رديت وحن الوسيلة فعاجلا ببصير الخبيل اجعل رجوهي لديوري بصرى للمؤمنين بالبصير البصرى ليسق دواما كل ما لي ينبغي وتكفني جملة ما لا ينبغي منح علي بفراقي ما لا تهب لي وكمل الآمال يسر لي الذي تهب وكفني ما لا تهب سرمدا وتصفني ناجيت حامدا مصليا على محمد بكل مؤمن على الحمد لله سكور رافهم مصليا على البشير صافهم نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير وراء محمد صلى عليه بجميع الهمد أصده بجائه العصيم قبوله كلي بالتعصيم لو خطاب اليوم وهو الأكرم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم له كتابي شاكرا وراضيا ولي يسوق سرمدا أخراضيا سللت لي هدايا يا قهار يا من له البهور والأنهار يذكرك الفؤاد واللسان والجسم اسم منك أتى الإحسان نبهتني فسرت انتباهي ولي ربط كل من يباهي سبحانك اللهم يا سلعرس يا من له ما فوقه للفرس بكونك المغني والأكرم يا من بكريم واسه قد سميا قل لي في الدارين من آمالي ما فاقصني شاكرا أحمالي تفضلا حلي في الدارين بخير سؤل وقني نارين لسخر الكون وما حواهم ولي يصفق الذي أحواهم أبلي تلاصم رداك الأكبر ومهيوب سخري بكبري ومه يوبسي خريب بكبريم مد حياتي ساتطول وصهم يا خير مهن قد وحبت توسهم ملك قواسهم فلي والسعطاء فيه كما إياي قد نفحطاء نفعتني بسكرك الحكيم فليجد يا ربي بالتحكيم ناجيتك اللهم صار جائم منك توالى الهمر سان نجائم أزل حياتي بالدوام العافية عبدا قديما بالخيور الضافية أعطيتني سيادة عن حسنى فهب لي اليوم المقر الأسلام لسخر النار بلبسكوني وسدكوني لك محسكوني حتى تحني جملة الخطايا فك المكان كلها حطايا سهلي بكون فوق مرادي يا أحد إلى دخولي جنة من ذا الأحد نجح قائدي من الفساد والنج ما بهد من الكسار أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرم أصبت عني ستة ما حصر ففي سواها لي خلد البصر وجه بكل خيرها مما أهب في أبد والتقني ما لا أهب ليكن بكون يا ربي وجه الهمري جميعه رضا ويسر أمري أنت الخني والكريم المغني وبك ما وسيلتي أشتغني آوتني لك به وبالكتاب فنجني مما يجر للهتاب كففت عني يا حفيظ عيديا مناصر قوسما فككر خيديا أنك رضيت يا كريم شاكرا من بعد أمدي لك ربي ذاكرا نجيتني من الأحاد والبلاء فسن نجاتي ومكاتي بقبلا أبلي خبول كل ما كتبتم وما سأكتب وما كسبتم إموه يوبي والتبدل الجميع أكبر رضوان لديك يا سميع منح لي بالنجاتي من ألم موتي وفي ذريحتك فني سلم بكونك المغني أخني كلي بنفي عن مدرة وكلي أني يكف رؤية النيراني وسائلين وحدي بي جيراني دعا يستجب بما فاق سنون وسط بتركي ما يسابه الجنون وجه لي السمان يا كريم وجه فائق الذي أروم نبستها لوجهك الكريم يا مغني يجود للمحروم لفسر وأني قبل فأنت الباسط والخابي الهادي الذي أباسط إتي المباسطة الكثيرة عبادة المقبولة المذكورة يسر بها لي كل ما تحسر يا خير من كل حسير يسر سهل بها ما فاقصني أبدا يا خير رب بسكور حبدا من أم باب باسد كريم كرم بالبسر وبالتكريم أن يقبل الأسال الذي قد قلقا وما سيخلق دواما مطلقا وجه لي النفع الذي قد حصلا وما سيحصل وفوسي حسلام ناجيت موخنا بأنك الغنيم وأنني بأن تكون لي غنيم وتهيو بوقفني خير الرضا في سر والحلن بالهادي الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بتسليم واسكر كليا يا ربي هب لي أن يكون كلي أكبر الرضوان به وكن لي سخلي ما رمت وما لم أرما بكونك الأكرم والمكرم أبلي بسارة تدوم بحدي ولتدحني ربي كل بهدي أجب دعائي وليختر سرمدا في كل سيهن ولتكن لي سمرا وجهت وجهي إليك راضيا أنك فسخلي سرمدا أخراضيا أبلي المنامحا بلا حساب وتجهل الذي مدى حسابي مد حياتي بالذي أحواهم ورد لي الكون وما حواهم فيك آياتي أفني عبدا ساكرا بما يسرني خديما ذاكرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخني وبمخلن سميا مد حياتي بخنا وبالسهم وتخنني عن الأصاب توسهم أهني جنابي عن البرايا بكم محل ماهي وصدق رايا سكرتك اللهم في الأهداء وردتهم لي وصفيت دائم تبت وبهت عندهم فهب لي فوق المنايا من فككت قبلي أبلي في دنيا وفي أخرايا كرامة تنمو بها بشرايا تفضل حلي كل يوم بما به أكون بسر الخوم أكتب لي الخبول والشهادة وأكبر رضا بخرق الحادة نجف هادي ولتنجي بدني من الأسى ولتهيني بالخدم فس بكونك الإله والأحد يا صمدا ليس له كفوا أحد سبحانك اللهم يا قدوس لك حلي صمدا تقدير أبلي نجاة من جميع العالمين دنيا وأخرى وجميع السلم مني تقبل يا مجيب خدمي وصفي للبقاء يا سل خدمي قبحت كونك دواما لي بكم فصمدا سقلي به ما لم يكن إله صلي سرمدا وسلم على النبي عني وخلبي علمي لعبكم من الهلوم والحمل ما حتى أدب الذي فاق العمل دعوتك اليوم وارتج المنام قد فليستجب إجابة الأمنا وجه لي الإجابة التي تديم لي بها خير الحطايا يا خديم ناجيت موخنا فصلي بالسلام على النبي أني دواما يا سلام لله قد جهلت كل سرمدا ودهدا وقد كفاني الكمدا الحمد لله بالانتهاء وصلواته على البهائم يذكره سبحانه من الجنان وجسدي من هؤنا إلى الجنان أمته بالقلب حمد الأمدي مصليا على النبي محمد سند قصائد لوجهه الكريم تذرها مع سكور لا يريم نويت فيها وانا والصحابه في الله ورسوله بالاجابه قبل يا وهاب كوني يا خدام فيهم دكون ولي يخلد رخدام من حليا بسرور وامان دنيا واخرى والترد لي السمان اذن جميع ما يسوء وامين قبل الوصول سربدا بالمن لاوصل الذي يسرني بلا تسبب والتقمي كل بلام فك بجاء المصطفى رقبتي دنيا واخرى رافحا مرتبتي سدني حلوم والتسدني لا والتسدني عملا وعدبا ودمني للكملا ان يكف فصحا ووجلا دنيا واخرى وجوا وحجلا اكتب لي الحسبه من جمله ما يسوءني في ابد بالمحتمام لابه بعد صلاه والسلام عليه بالكل سرورا بالسلام اكتب لي الامانه والسلام وتقن الحساب والملام كف السخاوه وما لها يقود اني وكل جالب الى الوقود بكونك الورود حبلي ودام وبالرضا الاكبر هم ريم الدام رد الذي خلق او سيخلق من در حني يا من يخلقهم وجه دواما لي فوق سنين من الذي يسرني بالمن تفضلا علي يا قدير بما بي تصابي الصدور تفضلا علي كل ساهم بما يجر للمنى لساهم لك مددت يا مكرم يدي مستصفيا بالمتبى المؤيد ودي الصلاه بسلامك له بآله يا هاديا فضل لهم اكثر مدا اليه ما فاق المنام كما جعلته رئيس الامنا اكتب له ما لا يحد من سلام مع السلام والتحب لي الصلاه أبلي به من الذي لديك يا من توجهت به اليك ما فاق سني وسنون الناس وطهرني من الادناس امه يوبي يا خبير وكليم مكانا خير الدم ينجهل لاب من المواهب السنيه والمن اللطيفه السفيه ما خاب في دارين عن اقراني وهو بلا اهاده ادراني لك السماء والارض والكرسي وله هو القلم يا علي اكتب لي القبول فيها وردا حتى اكون عند اهلها ردا اويتني اليك يا سل الارض فليعف فيها قبولا يرضي كفيتني الاحداء والاصواء فرد لي الجميع والهواء تبت وبنت فمحوت عيبي كما استريت والتجد بالخيب ابلي كسوفات بلا مجاهد وابلي الوفاه في المعاهد اسف لي الخيوب والاسرار ورد لي الفجور والاشرار ذلك حي على الخدير الواحد القهار في التقدير اسالك اللهم يا وهاب يا من له الاياب والصهاب يسرا وتوفيقا مع السعاده والاستقامه بخرق عدم يسرا وتوفيقا مع السعاده والاستقامه بخرق العدم وجه جميع ما اؤم منك ليسر بدل يا من رضيت عنك مد حياتي ساتنا في لجميع المسلمين يا خريب يا صميم كف عصاي عن جميع المسلمين دنيا واخرى وترد للمجرمين من حلي بوداد المؤمنين وجل هدايه لرداية المسلمين اجل يا عبد القديم ابدا بصارة لكل شخص ابدا لجد بكوني للملائكه الكرام مسرة وصحبهم لي المرام للمسترق بالصلاه بالسلام بآله وبالجميع يا سلام ظلي اليك سار حسي يا عزيز وليس ما رمت عليك بعزيز يسر بكل جملة مطلوباتي وليسق ما فاق مرقوباتي كوين لي اليوم النوى لن يبقى به أكرم وأحوي سبقا نويت هني الشك يا حفيظ يا من له المهنا يا من له مهناي والملفوس تفضل علي بالمكنون وهم الذي مرى من الجنون مسقت بالقرآن ساتلاوة فلي فيه قلد الحلاوة تبت مصليا مع التسليم على النبي فسد به ألومي وجه دواما لي حلاوة العمل والهلم والأدب في كل أمل أنك رضيت وحن المختارين ولا لوسابي فسد أستارين دعاتك اللهم بالنسام والنصر يا سلمنا لعزام وحتى يا كريم بالإجابة فلي في كل أدم إجابة نصف مكاتبي وصل بالسلام على النبي أني بكل يا سلام
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين الحمد لله الذي متي ذهب إليه ذاهب هداه ووهب نحمده على الذي قد وهبا لما يفوق من الأرض الذهبا نسأل

والخلق والهوى وصيرني سعين إليك سيري وعليك زادي تكرما فلا تزل عمادي هب لي هدى مع التقى ونورا عناية وكفني غرورا بالمصطفى وسيلتي إليك يا حسب ذات

لك غدوي والرواحي والذهب، لك مبيتي ومقيلي والإياب، يسر ذهابي وإيابي وطوي، مضى الخلا عني وجد بعفو، عدوت كونك معي في سفري، فاحقق الرجاء واقض وطري، بك استعنت فأعني يا معين، وكل من بك استعان فمكين، بك استجرت فأجرني يا مجير، وكل من بك استجار فأجير، يا جامع الناس ليوم الحق، بيني وبينك اجمعا بالصدق، سقي فضلك للاستقامة وللعبور.

حمد ربي جملة المحامد مصلين على النبي الحامد نجيت من ما عنده ليس يرين ربي الذي أكرم من كل كريم ناجيته جل من المحرم بذكر الحكيم للمحرم أعطاني النافع نفع الباقي وقاض لي مواهب السباق كافته بذكر من شهر الصفر وشكر حامدا له إلى صفر قل له جل وعز من جميع بالمصطفى خير الورى إلى الربيع عيته بذكر من جمادى والشكر والثناء إلى جمادى له مناجاتي من شهر الرجب بذكر والشكر معا إلى رجب كفته بذكر من شعبان والشكر والثناء إلى شعبان رأيته بذكره من رمضان وشكره سبحانه للرمضان جلسته بذكر من شوال وشكره معنا إلى شوال زنت لوجه الله من ذي القعدة قصائد الذكر إلى ذي القعدة يممت وجه الله من ذي الحجة بالذكر والشكر إلى ذي الحجة على طلب الله من يوم الأحد بالذكر والشكر إلى يوم الأحد له مناجاتي من إثنين له مناجاتي من الإثنين بالذكر والشكر إلى الإثنين مجدت ربي من الثلاثة بالذكر والشكر إلى الثلاثة حمدت من يوم الأربعاء سبحانه ليوم الأربعاء سميت جل من الخميس محفظ الأسماء للخميس نيت ربي من العروب بالذكر والشكر إلى العروب يموت بدي يوم السبت بالذكر والشكر ليوم السبت نفعني وكف عني الضررا فبدا وليسوق الدررا نفع لغير ذاتي المفاسدا من لا يسوق

طيب لوجه الله ساقت إلى سواي كل الله يسوق من ليس له كف أن حد غير ذاتي كل قال قد جحد أعطاني

كافر أو زنديق، لمن حني كافر أو منافق لعلاجتي وسوقي نافع، لمن حني كافر والمنافق كلا جهاتي وسوقي نافع، ملك الألفاظ والمعاني بقي كفاني أن أكون عانيا، حفظت ذكر من هداني فاسرا لي سره كما كفاني الخاسرا، سعادتي بلا محاء كتبت عند الذي من أم الضري كبد، نجيت من ليس له كفءا أحد نعم ربي الرحيم الملتحد، يقود لي إلى الجنان غرضي بقي حماني عن عدا ومرضي، وهذا غير السوء والمفاسدا بقي لغيري يسوق فاسدا، ما شكر من إلينا أرسلت قال الجزاء كما المزايا جمعان، ما شكر من إلينا أرسلت.

وسأل جميع الأنبياء والرسل في السر والعلن خير مرسل، يا خير من خدمه خديم أكرمني بجاهه القديم، يا الإله بك قطعا نسلم أوجهنا أنت الفريد العلم، لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم، من ظن أنك تساوي أحدا من البريات فلن يوحدا، حماك من رفع بالأذان سماك ما سماه في الآذان، سعوا من ليست يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى، سعوا من ليس يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى، نفعني بك الإله أبدا من أعظم بك بشري أبدا، يقول كل الله ربي وحدا محمد زادي إلى ذي الوحدة، خير شكر نافع قد أرسلان أنا محمدا ففاق الرسلا، نبينا رسولنا محمد به المحاضرية وهو محمد، جزاء أحسن الجزاء الأحد في كل من لربه يلتحد، هذا نبينا رسول الصمد في الحال والمآل نيلا يحمد، يصنع عليه من أتاه المدد فجائه مع الرضا والسدد، أحمد المختار عبد سيد نعم النبي والرسول الجيد، لأحمد المختار صلى المفرد عليه ما لغيره لا يرد، محمد هو الهدى والسند ومن أحبه فلا يفند، حتى الإله كل ما لا يحمد بلغيك إله أحمد، سيدنا هو الدليل المرشد فمن أحبه أتاه الرشد، نبينا في كل شيء يحمد بجائه حازت مزايا الحمد، يخدم الفؤاد مني وليد إلى الجنان وهداه الأفيد، نبي شكر من أذايا محمد بي لديه وحبيبي أحمد ونبي أحمد، وطب تفسير الإله والرسول والجان البشارات يسول، بركة المحي محد قبل الخمول ولجاد بظهور وجميل، لكن ربي على حب الخليل محمد من لي بشك يشكر القليل، لكن ربي على حب الخليل محمد من لي يكسر القليل، لكن راسل على الهادي الدليل وجادني بما به أشفي الغليل، أضلي الجميل أفضل السبيل بجاه من به

على الوراق وسعيه لن يحمدا. سبحان من خلقه وصوره أحسن تصريف تصوير وأعتى الصور. نبينا رسولنا محمد صلى عليه بالسلام صمد يعلم

نفعني الكريم والمكرم وقادري تفسيره المحرم. جزاه باق لا يريني من كفر بشرني مؤمنا قبل السفر. هيئة التبشير من رب الولي فانقادري قبل الربيع الأول. ينقادري من القديم الآخر ماشطه قبل الربيع الآخر. أكاني

من الأمانة والعجب والأجر والصفاء من قبل الرجل هلاه وكونه ليبانا في هذه أبان في شعبانا سبحان من أكرمني بفيضان ولي قضى الحاجات قبل الرمضان نحكم العلي بإذن الوالين في هذه معا وفي شوال يغزي مع الصفاء وعدل في كلها ربي وفي تلك عدا نفعني من كان لي بالحج من المحرم إلى ذي الحج أبعث الله العظيم النافع قبل الرحيم الرافع بحمدي مصليا مسلما على محمد ومن قد أسلما حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزحزح الضلال أكرم كل والد وولد عند حبيبه الذي لم يلد ناجته سبحانه وأرتجي من يتعلم فتح المرتج أجوت من بر رحيم من مغني مطر عنه بما أستغني بركة ورحمة مع الصلاح وعشمة بطول عمر وفلاح بكوني الأكرم أرجو منه ما قد رجوت ورضيت عنهم كنزي

أيوة من الجل بالمختار وآله وصحبه الأستار بركة تفوق ظني والكريم من أمه فاز بخير ما يروم بكونه رب البرايا الطرا وكوني العبد له مضطرا لو توجهت بآيتين لكل ما كتبت

الأكرام وبيفرح كل من تأدبا زدني تقا وعملا ونورا زدني تقا وعملا ونورا قد يحفظ حفيظ الصورا حفظا علي في حياتي كوني كالسحاب في الآيات هب لي فيها عزة تدوم يا خير مغنٍ.

معظما بقدره العظيم والآل والصحب ذوي التعظيم منك بجاه أروم يا شكور كون حياتي خير حمد وشكور الحياة فيك ربي فانيا كما

بعد جمادى في رجل قبل ولي كشفت ما أني أحتجن فسوى قصدي اليوم شكر النعم كمين من خير مغن منعم ويتوجه له بالذكر وحمدي سبحانه والشكر نيته من رجب إلى رجل فيتجاب بالشفيع المنتجل وسيلتي محمد وقلت مصليا وشأنه بجلت سلم دواما بعد أن تصليا على محمد وكلي وليا سلم دواما بعد أن تصليا كربي على محمد وكليا لو بآله وصحبه كتبي خير الصلاة وتقبل كتبي أطلبه بهم وللرسل الكرام خير الصلاة وارزق لي المرام مد حياتي يا سلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام.

صل وسلم سرمدا يا ربي على النبي واصلي ثم الانبياء صل وسلم سرمدا يا ربي له بآله وصحبه ومن قضى منوسك الصلاة في زمن

الكريم نجيب الجاه المصطفى أبي الكرام كل وشقلي سرمدا فوق المرام وجهت وجهي لرب بري البحر ذات هيئ للبر أحمده سبحانه وأشكر وليرود كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحده ولي أنجس غريبا وعدات حتى غدوا

السلام ومن أرتجي غدا نجاء لكوني الرحمن أرجو منه صلاح عمر ورضيت عن بكونه الرحيم أرتجي غدا كوني معتوقا وعيسا رغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين أرجو من الواسع في الدارين توسعة

يا ربنا يا ربنا اشكرك اسمنا نجي من الأذى دواما كلي وليسق فوق المنى وكلي سبحان ربي العظيم البري تنبحي.

بكونه الوهاب أرجو كوني، هذه ذا بشرى وعند الكون، بكونه الحفيظ أرجو الحفظات، وعوزي المعنى به واللفظان، كافته إطاب قلبي بالرجس كما أتى منه وعده نجس. ربي رب الأرض والسماء والعرش والكرسي رب الماء، بكوني القهار رمت روضة الماء لي بعد احتوائي فيضا، بكوني الواسع

عملا وأدبا تكرم جنيا فتاح كل يوم أساة وبيبشر قومي أتريك بايعا فيما مضى ثم غفرت واشتغيت فمضى هبي في البعي وفي التوبة ما يسرني في أبد بالمعتمى علي السلي ولتحقق للرجاء مع سام ليسوق فالرجاء منع اليوم باحتواء من قبل قد طلبت زرع عواء ما يعطي في العلم لغوا لغوي بانصراف قل لي إليك بقصوري لا اغتراب أخلق العادات في عقائدي والقول والفعل وزد فوائدي بارك يا ربي.

وتبكونك الدوام الملكي يا قاهرا قهر كل ملك وثقت بالحي الذي ليس يموت الواسع المحيي البرايا والممين قيت دم وارتجي غدا وضع فوق المنى والرغدان وجدت وجهي له مصر

المستكتب ولكل الأنبياء والمرسلين سرمدا يا ربي أزكى صلاة بالسلام والتهب لي بهم يا خير مغن قد يا منايا في الدنيا وفي أخرى يا أذيك خدد سرمدا بشرى يا على نبي محمد والآل وصحبه الصل وسجب سؤالي لا يقتب الصلاة والتزليما وزدني به تعليما لا يقتب الصلاة والتسليما بي وزدني به تعليما أخرج النبي واشتري المبيعا قول لي الشهور والربيعان أيقن في يوم الأربعاء بقضاء حاجي قطعا ورضيت بالقضاء لك متابي من المحرم وكره والمشكل في المحرم مصرفا عنها وعما بعت في الليل وفي الليل اختت قد شرعت بحمة رئيس المرسلين وأقلمة الملل مفضلين سقي من اليوم للجنان قماشت منك وسط جناني لابكن فوق مرادي سرمدان حيث أكون وحيث

كمن دعاه يا من دعا كل مضطر يجيب لك شكوري وذكري ورضان في أبد فلي خير رضا لك خطابي يوم الأربعاء بالذكر والشكور والدعاء قبل ما فاق مرادي بكني يا من يكون الذي لم يكن ويعدى يوم روضا فاقا أني ورد ورد البحر والآفاقا بكونك الواسع هب لي توسع لغير ما قد بعته وما مع بكونك القادر قلب قلب من يحصني بضستي كل الزمن عملك اللهم حمد الحامدين بقلبي ناوي الغشاء.

أزكى صلاة بالسلام وارفعا، لك مكاتبي وبهلي أنفعا، لك توجهت من المحرم لشهر الحجة فخر الحرم، مناجين بذكر والشكور يا خير

ويتجب الأمين بالسلام فوجبا أو حاله قال الكلام سلام للعرش وذي الكرسي قال أمين وحيه القدسي لوجه الكريم بلغ عني لو سلامي وتقبل مني لوجه الكريم أذهب للسواي قلم تحبه.

الإقضاء عام الجيسس في عام تصندي من مسس صدق الأمير مع من والاه لغير ذاتي أبدا يا الله. لقد تبين لكل جاحد كونك لي يا خد ناف واحد يقودني بمسس

القرآن رفعني القرآن رفعا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى آيات العرش العظيم آيات العرش وذي الكرسي تقودني بسرها الخفي إلى فؤادي.

يقرأ منطقي وقلبي يعقل خير عن جهل والشر يعقل يقودني التأويل من لا يخفان أريشين واختصاصي أخفان إلي قارئ كل رب.

توبة محل عن عيوبي وعداي زحزحت هداني الباقي هداية تفوق كل هداية فوزي يفوق ملك ذكر حكيم الله فضلا ولا إله إلا الله ويات قلبي ولساني والبدن كان كفاني عداه موددا هو الذي هو الإله وهو الله الصمد الرافع السماء من غير عمل وهو لم يد ولم يولد ولان كمثلي شأن وعمري خولان علمني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفؤا أحد لا يقطع بي وهو خير ملتحد بعد الفراق من قلا ومن جحل أدب كل ما يودي للحساب كلا سواي باقيا بلا حساب.

أي مبهم سكتني عند عبادك الكرام وقتلي مخجل السؤل من مرام يا إستي ولي ما رمت يتام وكنت مع بأعدائي زان أيتي العظم في أقايدي هو القول والفعل فنعم قائدي وأذكر بشكر يرقى كل العرس والكرسي نعم المرقى كلمتني خلصتني لنفسك أيتني قطعا بروح قدسك يحبني فيك العباد والرجال وقد

فإنك المكرم أما هذه الضرري منصرم لك خطابي شاكرا وحامدا يا من أخلد له المحامدا.

والبدن يا من كفاني عداك موددا لك خط فادي واللسان والبدن يا من كفاني عداك موددا إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب إني أعوذ

العداء وكلما يدرني حيث بدا علمنا اليوم باستقاما وضني للقوم بالسلام ذلك ليس بعزيز يا نصير عليك فارزقنيه إنك القدير حفظا علي بالتسخير في البر والبحر مع التيسير لك أعوذ أبدا من النفاق وقل فكفنيها فكفنيهما مع السقاق أبي بجاه المتقي مكارما هل أرزعي لقومي سالما بجاه سخر لي الأعداء بسرعة وزدني ارتقاعا بالعلم والعمل والآداب.

الذكر والحديث والصواب يبقى ذاطل الإجابة في عشر الأعوام ذي النجابة فيأتي في عشر الأعوام سني وقد ذابت بالأقوام لقيتني عشر سنين وحدي وبعده وبعد كفيتني ذا جعدي رقيتني عشر سنين وحدي وبعد كفيتني ذا جعدي ابن قلاني قد ذهبت ماضيا فلا أزال مصليا وراضيا ما سرقت لي بلا سلم نبطني أبي ينفع الطلب كي يجعي عاجلا ربي بكم أنت متى تقل لأمر كن يكن ما يتعال بك ليس يقهر ومن خذلته فليس ينصر من أمكم لرغبة فيكم ظافر ومن تكون ناصره ينتصر نشت جوارحي إلى التهجد في كل يلتجم تعبدي كون جميع ما طلبت منك فإني جدا رضيت عنك كون جميع ما طلبت منك فإني جدا رضيت عنك لك حياتي وماتي ولك ضعي وقوتي فهب لي نصرك أي إلهي بنصر يبقى.

أبصاري وأسلي ولي يسق أغراضي كل مطلب هنا يوفي غدي ويهما جديك بعيس رغدي لك رجوعي لقومي عاجلا لكوني بالعلوم كاملا لك تجنبي عن الحرام لك احتوائي جملة بك تجنبي عن الرذائل لك احتوائي جملة الفضائل بك تجنبي عن الرذائل لك احتوائي جملة الفضائل أبقني دائني كل ما يضر أي ما سقني كل

عليه الصل بسلام قد صفا. من علي بجوار المصطفى عليه الصل بسلام قد صفا. نزني الدهر بي من اللغام وردني ورد عني من علي قد بغان. نزني الدهر به من اللغام ورد عني من علي قد بغان. لتعلم كون من عاداني منصرفا عني بالإحسان. أسلم رامي بجاه المصطفى وصن عليه وارزقني شفا. والله إني ستزحت حياي لك لعبي واستجب دعائي. من علي يوم

ليكتب لي ما الصلاة ليكتب لي ما بالانفصال أزكى صلاة منك بالسلام ليكتب لي ما بالانفصال أزكى صلاة منك بالسلام حط بي عني ما عليا من الحقوق صالحا مرضيا سلام من لوم للجنان هب المناط لي أطب جناني أياتي بالماحي وجاهي وكن ليك ما أحب سرمدا بكن بجاهي سقي الصلاة بالسلام إلي بالآل وبالصحب الكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وجب حمد الخالق الرحمن على عباده مدى الأزمان وجب حمد

أقترب كما إلى حضرتكم أنجذب لا تمنعوني أبدا من خيركم لا تكلوني أبدا لغيركم لا تهلكوني أبدا لعدلكم بل ارحموني أبدا بفضلكم لا تعجبوني عنكم للذنب وقلة الحياة ورين قلبي هذا عبدا قد رجا هداك وليس يرجو هاديا سواك أنت الذي لا يهتدي من يهتدي إلا إذا هديته للمهتدي نحن الذين نجتدي أن نهتدي بك ولا هدى سواك نجتدي نجي جميعنا من النيران وقد زمان

فأخرجنا من العصاة اللطيف بصحب من تعلقا بي وبالأمة زدني ارتقاء لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لست أفوض إلى غير الجليل أمري وما فعل بي فهو الجميل لست أفوض

أخاف الضر من سواه مسجلا بي بصير وكفاني وكيل ولست مات لغيره أمين هدوء القوم يشرحا للدين والنور والإسلام كل حين أسجي من صحبتي لليسرى والمسلمين ربي لا للعسرى أدعي صعوبة الصعاب أبدا حتى أقود المسلمين للهدى بكم أقيل وبكم أبيت وبكم أحيا بكم أموت بكم أقيل وبكم أبيت وبكم أحيا.

اللفظ ما بين من التزبزب وعدم الحياة وسوء الأدب بجاه سيد الورى المختار وآلي وصعب الأخيار أزكى صلاة الله والسلام عليه معهم بلا اختتام لما لرب الحمد والشكر كما دم السلامان على من اعتمى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قد خطي إلى الملك ذي الأرض والسماء والملوك إليه زدت الحمد بعد الشكر ملكه وهو أجل ذكري إليه زدت الحمد بعد الشكر ملكه هو أجل ذكري فرحني كل الإله الواحد وكف عن قد أزاد الجاحد وفي المشكي شكايتي ولم أكل من نحى فؤاده الولم واجهني الواسع بالتوسعة وجدت ذا مرحمة وسعة ضيقي بالعدا في أول دخول الفلك وكامل الولين أيتمني العدا في أبدي من ستسترى وأنسى كبدي محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ضد به ستة ربي السرمدا كلا سواي وهو كل حمدان يقودي الله بجاه المنتقى عاتس ماه خيرا ينتقى إلى ثمرا

يصدر من غيره القضاء والقدر. الله ربي أحد والله أصمد لي هو الإله لا سواج وليس ولدا وكان لي ولي أطاب الخلدا لا خطابي وكفاني من جهد قطعا ولم يكن له كفءا أحد. هديتني بك الصراط المستقيم مصحا كل يوم تشفي السقيم هذا صلعتي لغيري يا كريم ومنك غير من الخير أرون. نبهتني تنبيه من لا يخفى عليه شيء جدت لي بالأخفان.

الأنس والكتاب وبيع ستتي مع عتابي لا خطابي واشتراها مني لما يقود لي خيرا مني هل توجيك تلك الستة كلا سؤال وكفنيها.

أجل عبدك الخديم اليوم حققت ولك قاد الصوم بسك لي به يستغني غيم خسله يا مغني إلي قاد الكرم المخلدا يا أخرى وأطاب الخلدا لوجه الكريم ليس يرجع لما اشتهيت لسواه المرجع أنه المختار صلي أبدا بقدر ذات خير.

0: من غربة والدوران فلقد قدت القرآن ذا مسلمي مليك ملوك ألي أغنبي عن السلوك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وسخت بالله القدير سرمدا عبدا له ذا خدمة لأحمدا مصليا عليه بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم. أسألك اللهم كونك ليا في كل شيء بصفاك الكليا ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا من بالإجابة جدير. اجعل خلامي كسيوف الصحب وبهم اسلكني خير اللهب لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليهب رب اصطفى كف الأذى عني بهم واجلب لي نفعا بهم كما فككت كبلي على النبي صل بهم وسلمي من بعد آله وكل مسلمي لاكتب تصرفا بهم يبشروا وليهب حشرا بهم إذ نحشروا يا ربي لاستجب كما استجبت لهم وهب لي ما لهم وهبت انصر جنابي بهم والترضى عنهم وهب لي بهم ما أرضى ليهب بهم كوني في الدارين عبدا خديما واكفنا عارين لك توجهت بجاههم ما فسرمدا كن لي والدعوى يسمع هب لي في القرآن ما لا يحصي عدده خير الكريم المعصي بكونك الكريم كن لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم عنك رضيت راجيا كتبك لي عدد ما أطمرته في كلك لي زدني نجاة واعتلاء واكفني سوى رضاك سرمدا والتشفني يسر لي الذي على أقراني عصر واصمني من الأدراني زدني دواما ما يسر قلبي ونجني بعد العطاء من سلبي اجعل علومي لي ربي نافعا ولي سواي بدوام العافية علي من بانسلاخي من عيوب نفسي بلا عود لها وبالغيوب لاكتب سلامة من المعاصي وسرمدا رض لي كل عاسي من علي ربي بالإطلاف وبشرني لدى الطلاقي اجعل حياتي ومماتي فرها لي وبي خير البرايا فرها نظف مكاتبي وبلغها له وزد بلا نهاية إجلاله نظف مكاتبي وضم الكل يا خير رافع شكور جل إلى مساعي السابقين الأولين وبهم اجعلني من المفضلين ليهب بهم ما لا ينال سرمدا سوى الذين بايعوا محمدا له اكتب الصلاة والسلام بهم كما بهم جل الظلام هب لي به وبهم الآمال واكتب بهم للخرب والكمال عليه صل ولتسلم بهم وامنن علي بصفا حبهم ليهب فناء فيك بالمختار وآله وصحبه الأستار أنت الذي متى تقل للأمر كن يكن فكون لي ما لي لم يكن كون لي اليوم بكن كن يا خدم وليهب به سعادة تدوم ليهب به كوني ذا صلاح في السر والعلن والفلاح ليهب به ما فاخ ظني ظاهرا وباطنا عبدا خديما طاهرا شكرتك اللهم أنت الأكرم والنافع الكريم والمكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ وسلام سميا آويتني حفظتني سلمتني أغنيتني وسعت لي كرمتني قلبي وأوصالي معا وديعا لك فزني من النبديعا دعائي يستجب بحرمة الأمين وآله وصحب رب العالمين يسر به وبهم أموري يا مولي التحكيم والتأمير ربي عليه صلي ولتسلمي بهم وبشر بي كل مسلم الحمد لله الذي هو الأحد الصمد الله الذي هو أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي نفع عدايا ضعفا يوم الأحد عني ولم يكن له كفا أحد عنه رضيت وعن المختار وأهل بدر مزغد وأستاري دعا مدادي إلى مدح الرجال طردهم العداء لدى كل مجال دعوت ربي رضا أن يجري لأهل بدر ودوام الأجر تفضلا على رجال بدر ربي برضوان يتم بدري اكتب لهم لديك ما لا ينفد كما بهم سقرت لي ما يسفر للمصطفى اكتب الصلاة بسلام ولهم اكتب الرضا يا سلام شكرتك اللهم في أعدائي اسجدت لي بهم ببرء دائي هب لي في ذا اليوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ولاية التقريب والإسعاد وليجد بأحسن المعاد ربي يجد لي بخرخ عادة في وطني والكشف والسعادة عنك رضيت ربي في الإثنين يا من وقيتني أذى الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وعند جملة الورى عظمتني دعا لشكرك فؤادي والجسد أنك لي أصلحت كل ما فسد أصلحت عقدي وحولي والعمل وخلقي وسحت لي فوق الأمل لك شكوري على الجميع يا خير هاد نافع سميعي لك خطابي شاكرا وراضيا وبالمراضي لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفوق ما أختار يا مختار أخجل مالي سحت في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة ثبت سعادتي لديك يا كريم وسرمدا سقلي فوق ما أرم نجيتني يا خير من أغاثا ورط للأجدل والبغاثا أكرمتني بكونك المكرما ونلت ما رمت وما لم أرما عنك رضيت شاكرا متبعا وسحت للآمال يوم الأربعاء شهدت أنك الكريم الأكرم الخادر المقتدر المكرم رضيت عنك وعن المشفع صل عليه وبه بينفع شكرتك اللهم في الخميس إذ رط للأمير في الخميس هديتني في البحر وحدي وحدك ولي أنجزت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدت لي وصنت لي سري وسولي قلت لي أعطيتني رفدا وزدتني سعى وسرمدا فيك تزيد التوسعى فديتني من ابتداء حيششي بعد انخذ الحساب عام زيششي يشكر كلي الذي لي جمع فضلك في ذه ويوم الجمعة كتبت شاكرا لدى النصارى وأرتجي تبشيري الأمصار تسليم ذي الجلال والإكرام على الذي خدمته مرامي أحمد من قدمه المقدم وسرمدا تاتيه مني الخدم بارك لي اللهم في عقائدي والخول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أحرجني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولي وسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير معن ملتحد محا أذاي الله بالقدر العظيم خبل محرم له الدر النظيم حمدته حمد جميع الحمدي مع امتداه المنتخى محمدي رد توجه الأذى لغيري باقي حباني بحياة خيري رفعني من غير خفض أبدا من بيباهي الصالحين العبدا ملكني ذو الأرض والسماء تمليك باخ جاد بالنماء صفى حياتي من لخيري ذهبا بمن خلاني والمنالي وهبا فزت بما يزيدني تبشيرا وبي يسر مالك البشيرا راض لي الباخي عدا قاصد إلى سواي ولغير راصد رفعني من في ربيع الأول أبدى رسول الله وهو للولي بارك لي في مدح خير مرسلي من لا يزال خير مولي المرسلي يقود للباخي الكريم نحلا ولا يريني من وشاء أو مهلا علمني العليم تعليم الخبير في خدمتي لمن له الأجر الكبير أنالني الإله فيه ثم في خير الورى ما لم يكن ولا يفي للمنتقى وجهت عام جيششي قدمة سرق اتخذ لدكسسي إلى النبي وجهت عام ديششي قدمة حق أهلك مشوسي وجه لي في جيشش خير الورى صحاحه ولي قاد السورى وجهت عام هيشش للمستوى مثل فعال من هداهم يستوى لمنتقى في عام ويشش بدت مني خدمة هدية هدت رفعني في زيشش من جادلي بسلب وبعد سؤلي قادلي بايعته في هيشش بقلمي كما بحيشش أزال ألمي يسر لي في طيشش وكشش وخاد لي جزاءه في أكشش أني نفى في أكشش عداه نفيا به لازمني هداه أكرمني في بكشش إكرام من له البرايا والفعال والزمن للملأ الأعلى معا بكرمه قد شهدوا في جكشش في حرمي إلي عام جكشش قد قادا فوق مرادي كامنا فانقادا خيب ظن كل من عاداني في جكشش وبالهدى هداني رد الذين قد قلوني طرا في دكشش لما يجروا ضرا جزاء من مها إذا يفمها وصل لي ولا أرى من جمها من دكشس وصل لي أجوري إلى الجنان من علي مجيري الحمد لله على المقدمات النائرات بالمنى المعظمات دوام تسليم مع الصلاة على النبي المذهب القلات أزكى سلامي الذي له انتهى سيري على من قاد لي ما يشتهى أنا لن المغني أجورا تغني عن كل ما لم يرضى لي بالمني لوجهه الكريم أنهيت الضمير من قبل دكشش وإنه القبير أجر الذي ليس له نهاية قد قاد لي الصفاء والدراية وجه لي من لا يكون فانيا ما لا يزال نافعا وباقيا أحمده بشكره مرتديا عنه وعني دون سخط رديا جزاؤه وأجره مع الثواب توجهت لي دون ضر أو خراب من عام دكشش توجه كما وصل من أول دكشش سماء أجر الكريم النافع المكرم الأنفع الجميع والمقدم دعاني الصفاء والتبشير لشكر باغ فضله كبير أنا لني الملك والمليك ما وده الأبرار والملوك إلا يفر ما إليه فر من المنى ولسواي الضر للقاد من قاد له الأكياس من المنى ولا إلي الباس ثبت أن الله عني مها من لم يكن رضا الإله فمها إلي وجه بقدر الذات كرمه الباخي في لذات نفعني في كل ما أباها لي بقدر ذاته رباها يقود للباخي بقدره البشر ولا يوجه القضاء لي الكدر هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم منه للأمان تكريمه في ظاهر وباطن لازمني فيما بدا والكامن رضي عني الله رضوان جميع عباده القر رضي عني الشفيع جذب للباخي المنافا جذبت لي بلا أذى وأمني قد ثبت بركتي واسعة وباقية بقى ملك ذي الهبات الصافية شكرت ربي بصلاة أبدا مسلما على الذي النور بدا على النبي عني يصلي بسلام يا من به لقط أفضل الكلام بحق وجهك الكريم خلدي له سلاميك والصف خلدي اكتب بشارات الجميل الأكرم بلا انتهاء للنبي المكرم نافع هب للمنتخى منافعا في وكن لي عاصما ونافعا رافع صلي بسلام حمدا على الذي سميته محمدا ملك صلي ولتسلم كل حين على الذي لجر حب الصالحين ضم بجائه صلاتي لفعال أصحابه يا من به يبدو انفعال اكتب صلاة وسلاما بلغا نهاية وللنبي بلغا نافع صلي ولتسلم بالنبي على النبي وبشر النجربي شهيد هبل المتخارر الصلاة مع سلام مغنيا عن القلات وجه سلاميك إلى المختار آله وصابه الأستار ودود قلد الصلاة للرسول مع سلام وبه جل بسل إلى النبي قد ما يسره بلا مضرة مني وسعي بلا لك خطابي وأنت الوالي بشر رسول الله في توالي ضب لغير المنتخى إلى الجنان كل آذن بعد سلامي ذي امتنان وجه إلى خير خديمه الضرر ولتكفيه كل شقاء وغرر إلى النبي قد سلامي القدير وبكتابتي نوير الصدور لوجهك الكريم صل بسلام على النبي ولتكفني كل ملام قد الصلاة والسلام أبدا للمنتقى الذي التقدم بدا على النبي والرسول صلي وسلما بمن له يا كلي دعائي يستجيب وصلي سرمدا وسلما على النبي أحمدا هب لرسول الله في قطيمنا يودها خير كرام أمنا أسليم ذي العرش وذي الكرسي على بشارة بني قصي ضب لغير المستباس والبشر بعد صلاة وسلام ذا البشر وصل بخطي للنبي ما يحب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب أعطي نبيك المنى عن الصلاة مع السلام يا بديعا قد جلا لوجهك الكريم بشر أحمدا بعمري وبشرني سرمدا حطني بلا مشقة ولا ملام إلى جنانك وبرفع الكلام جد للنبي بسلام مغني في حزبه وليكن ولتغني جد للنبي بقلمي بشارة يا من له الإظهار والإشارة هب للنبي سنتي وشهري وهب له سري رضا وجهري تبت إليك توبة نصوها من كل عيب قلت للفصيها سهدت الشهور أن أحمدا فضله من لا يزال سمدا علم فضل المصطفى محرم شهد أنه هو المكرم بين تقديم النبي صفر نفع لغير قبله من كفروا إلى الورى خاد ربيع الأول خير الورى آخرهم والأول نور أحمد ربيع الآخر كماله قد جاد بالمفاخر شكرت الله جماد الأولى على النبي شكرا كفى دليلا هدت بأحمد جماد الثانية هداية أعطت قطوفا دانية رضي عن خير البرية رجب إذ هبه له قاد العجب رضي عن خير ورى شعبان ردا به فيه بدا الخربان مدها خير الخلق شهر رمضان إذ فيه جاء ذكره بالفيضان ضيافة المختار في الشوال تشهر أنه حبيب الوالي إلى النبي خاد المناد القعدة أكرمه الله به وبعد نال بجاه المصطفى ذو الحجة درجة عالية وحجة صبحت لله العظيم النافع رب الورى البر الرحيم الرافع بحمده مصليا مسلما على محمد ومن قد أسلما حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزازح الضلال أكرم كل والد وولدي عند حبيبه الذي لم يلد ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى اليوم فتح المرتجي رجوت من بر الرحيم مغني مرتضيا عنه به أستغني بركة ورحمة مع صلاة وعزمة بطول عمر وفلا بكونه الأكرم أرجو منه ما خذ رجوت ورضيت عنه كنزي وعزي كون ربي ربيا وكان لي ربا وذاك حسبيا رجوت منه جل بالمختار وآله وصحبه الأستار بركة تفوق ظني والكريم من أمه فاز بخير ما يروم بكونه رب البرايا طرا وكون العبد له مضطرا أرجو قضاء حاجتي في باطني كظاهر والمكس في مواطني لك توجهت بآيتين لكل ما كتبت خدمتين عنك رضيت ذا اغتراب راجيا منك رجوعي في الديور الناجيا زدني علما وهدى وأدبا وبي فرح كل من تعبدا زدني تقا وعملا ونورا خلبي وبفضي أحفظ الصورا تفضلا علي في حياتي كوني كالصحاب في الآيات هب لي فيها عزة تدوم يا خير معن ملكه يدوم على النبي محمد خير الورى صل بتسليمك يا من صورا معظما لقدره العظيم ولا لوصحب ذوي التعظيم منك بجائه أروم يا شكور كون حياتي خير حمد وشكور اجعل حياتي فيك رب فانية كما طلبت في جماد الثانية يسرت لي فيها الذي تعسرا وسرمدا أمري ربي يسرا صفيت من بعد جماد في رجب قلبي ولي كشفت ما عني احتجب فزت وقصد اليوم شكر النعم بمنن من خير معن منعم وجهت وجهي له بالذكر وحمده سبحانه والشكر ناجيته من رجب إلى رجب فليستجاب بالشفيع المنتجب وسيلتي محمد وقلت مصليا وشأنه بجلت سلم دواما بعد أن تصلي ربي على محمد وكن لي له بآله وصحبه اكتبي خير صلاة والتقبل كتبي اكتب له بهم وللرسل الكرام خير صلاة والتصح لي المرام مد حياتي يا سلام بسلام في وطني طوبى وفي دار السلام على النبي ورسل ثم الأنبياء صل وسلم سرمدا يا ربي له بآله وصحبه ومن قد آمنوا سقي الصلاة في الزمن يا من له بالمنتخى سير انتهى وكنت لي بجائه بلا انتهاء اكتب لأفضل الورى الحبيب سيدنا شفيعنا الطبيب ليس العدا بحر الندى باد الجمال عزة كل الراكبين للجمال محمد والآل وصحب الصلاة مع سلام والتجر لي بالسلات ربي بجاهي خني تنازعا وصول غير جهة المنازعا سلم بجاهي وجاه المرسلين كل واجعلني سرور الأكملين لهب بجاهي وجاههم معا ما فاق ظني ودعاء يسمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على مرباته أهيم نجي بجاه المصطفى وبالكرام كل وصولي سرمدا فوق المرام وجدت وجهي لربي بري في البحر ذا تهيئ لبري أحمده سبحانه وأشكره وليروض كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحدا ولي أنجز خريبا وعدا حتى غدوت في اختراب راضيا عنه بذكر وبشكر ماضيا معتصما به تعالى عبدا له ولي ما كان يخفى أبدا دعا الذي وجهه لي لشكر نعم النصير والولي والشكر لله رب العالمين الحمد إذ ينتفي بسوقه للخمد لكونه القهار راض للحر وليصير النفور ذا مر هو الكريم والحفيظ المغني وليسوخ ما به أستغني رجوته فحقق الرجاء ومنه أتجي غدا النجاء بكونه الرحمن أرجو منه صلاح عمري ورضيت عنه بكونه الرحيم أرتجي غدا كوني معتوقا وعيش الرغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين له قطابي مصليا على محمد بكل عبد قضى على محمد وكل الأنبياء ورسل والأملاك رب صليا أسقى صلاة بسلام لي تقول بها المنعيا خير من قد يقول لخطب جاي العظيم كلما يصلني مع الرضا مسلما من هذه الدنيا إلى الجنان وفيك طيب سرمدا جناني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشكر كسبنا نجي من الأذى دواما كلي وليسخف عق المناو كلي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوف

تعالى عن العدد وحمدي له إذ كان لي وهو ذو مدد إلى الله قد فوضت أمري موحدا خديما لمن لي رم بالله ما فسد فرحت بأن الله باق وساق لي جميع المنى والبيع في الله ما كسد وقال الأذى باق كريم وكان لي بإكرامه المغني عن اللهو والأود وقاني سوى الرضوان باق مكرم وكليتي حق ولي قاد ما أود ضيافته تكفي جناب العدا معا وقد رم لي قلبي وقد رم لي الجسد إذا ما مدحت المصطفى فرز القلا قيل لمن أبدى العداوات والحسد ملوك

المجتبى كل حاسد كما قد كفاني في عبد الله من رصد إذا ما مدحت المصطفى جر لي غنى ولي قاد برضوان ما القلب قد قصد.

له الأهل والولد. إذا ما مدحت المصطفى كف كل ما هجر إلي الضر، واليوم قد سعد لربي شكوري بعد حمدي مع الرضا. على خير ذكر للسماوات قد سعد

بل كفى كلي وقد أتاني من الوهاب علم مصحح ولست ألاقي كل مفض إلى نكن نويت شكور الله بالخط أزمنا كمدح الذي بي في قد وكد نبي رسول ليس يرضيها مادح بأشعاره إلا وأوفى بما وعد إلى المصطفى وجهت مدحي مهاجرا لربي به من ذي القرابات والبعد لربي وللمختار هاجرت باطنا ولساق أسبابا كما ساق للوتد لينقاد ما لاختير من غير كلفة وعني محاضري ولي يخلد الرغد هديات أمداحي لمن جاد بالمنى وباليمين ينسيني أموسي كذا بغد بهيج كريم لم يكن قط في الورى وماثله لي ساق ما طيب الخلد صلاه وتسليم مع اليمن سرمدا على المصطفى من دونه الاصل والولد

قد نفى قبل من عند على المصطفى أن ما سلامي مكرم بآل وأصحاب كفوني الذي صفد لمدح رسول الله فارقت غربة وليس رزقا ما له الدهر من نفد إلى ما ذكر

طيوق طيبا عند العدا ظنينا أعمرهم لي يا قهار يا من له البحور والأنهار

الشريك فليستخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلتي محمد باب العلا وقاني الحفيظ ما يضر.

قل لي بلا نهاية فوق المنى واعلمني من دنا أو كمنان دائم جلي بالدوام البشري.

المصباح للصلاة تحسن قل لي بها في أبد فيحسن يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا من علي بجمال يبرع لازمه سعادة وورع وإنه لكتاب عزيز وجدت كلي لرب الأحد بعد فراقي كل جان ملحد فليمن وليسر وخير السدد في خير

هدى ورحمة بغير فند كما به قد جاء خير السند للمصطفى وجهت عند العبد مدحا بلا عداوة أو كبد كرمني مدح الشفيع السجد تياضهم لم أر من لم يسجد أسير باق خير رب صمد مع صلاته على محمد أنساني امتداح ندب حتد جملة ما لاقيت نحو متد بجلني مدح النبي الجيد الفائق الجالي الأعادي السيد عند الأعادي غيبا أن محتد ومنهم أخرجني لم أحتد كنت قصائد دوزات عدد كيفق محابها تخددي يفوق كل ذكر ذكر الصمد المالك المكرم المعتمد كنت السلام يجمن من الملتحد كن به نديم ذكر الأحد وإنه لكتاب عزيز كنت

الإسلام والإسلام كلما بالأمن جام، وإنه لكتاب عزيز. قد توجي بالتلاوة الكتاب كمالك وعزيز.

وسكيلك من أكرم قلب باسط المقدم المكرم مدم أفضل الصلاة الأعظم قال النبي المنتقى المعظم محمد قبل مني خدمي مقدما كليتي لم أندم عليه خير الصلوات الأكرم وآله والصحب ظرف الكرم أسعادتي كتبها ذو القدم وليس يمحوها وأعلى قدمي قلت خيرا للنبي الأكرم محمد حبيبنا المكرم وإنه لذكر لك ولقومك وقال المانع كل الضر ينهو لغير الضر كالمضر أطاب السر وأطاب الجهر كتاب ربي وأطاب الدهر ميتا أتلوه ذا فصر وبه وجادني باليسر نأيت تناجي المضطر قول به وحشت ما للغر هداني الهادي بغير مكر ولا غرور عاصما من نكرك لمنزل القرآن ينحو ذكري مع رسوله وينحو شكري لقت ربي وحباب كسرك وللنبي نغني به والنسر كرمني حب النبي البر لمالك البحر به والبر أذلغ الله كل الشر مجائه وجاد لي بالسر لله كلي بصلاة الظهر والعصر والمغرب بعد الطهر كل تيد العشاء والفجر كلا

أن يسهلوا كمارم قبل المختار ربي يسهل نويت امتداع مصطفى البحر مدة كمدح له في البحر صار عدة وامتداعا بالتي في عظمت من الآي فالآيات بالسبق علما فلاح محب للمشفع قد جلال ومن لم يحب

ترى المتقى أشاع لا خفية أنا خلقت بمزايا سنية كنت شكورا بالذي هو بايح ترى عني تولى يشقى وهو نائح كلام زكريا.

الخواص والناس والجنة والخناس نجاهم الحفيظ من تردد ومن شكوك ونفاق وددي إطاعة الرسول الطاعة.

تشمل الحلال واصطفي الحرام، كم يقبل عملي على الدوام، نجيب جاه المصطفى المغاني، من فاسد مدى الأزمان، نجي جنابيك من خفالك، بارتفاع

اجر لرضاك وتفي بمتبى سوء القضاء. هاتك اليوم ولا حول ولا قوة إلا بك كل موئلا. وأتي في جيب النبي الطاهر صلى عليه.

في كوفه ها هنا يا ربنا لاب ثباتا ونباتا ها هنا بالعلم والعمل وارفع العنا اجمع نويت في جنب النبي نخمة له مع التأدب اجل يدرك مثلي من صحب تباتا وخدمة به.

بالحفظ والتأييد والإصلاح. لك منك صلاة والسلام عني الساعة إلى يوم القيام. أبي عبيك وانصرني أبا طلع عداي وبه هبل المدن هبل الظاهر مع الباطن. فجاي هناك مسجد كامل وجعيوب العلم يا إلهي في عد قلبي بلا تناي وجه معلم من التكوين من مصطفى.

تقني بالغرور واستدراجا ثم المكر والغرور وقد الحاجان أصبي أصبي أصبي جميع ما يضرني به قلب إليك ما يعينني به يقودني لكثرة القصائد كونك عندي مكثر الفوائد دمدي منك كل الزمن ما كلني إحصائه من منن يسر علي الشكر بالمختار يسر علي الشكر بالمختار توصل

توجه نبي المنتقى ليس الحسود أهجل السمسم في سحابه الأسود أصحاب العظيمة ما ظهران يحزن صولة ليس قهران أصحاب العلي الكرام يوما بدن نصور قد أزالت لوما لهذا البدن عند رب الناس غلبة مخجلة الخناس أهجل أهل البدر اللعينا عتله من لم يزل معينا هرب إبليس

بل دبر من التفات وبظهره دبر فكم في القليب أعداء النبي ساب الغرج لو اتج النبي إن ابن عبد الله فاق الخلق لفظا ومعنى خلقا وخلقا إن ابن عبد الله فاق الخلق لفظا ومعنى خلقا وخلقا لسانه الذكر وقول الخير فملازم ونعم أذن خيرك سيد أحمد ساد العرب ومده قبل قضاء الأرب ويمتدح معنا خناس إلي فرضوا بإليك الخناس قد مدعت من أنا خناس تلي فرب بك الخناس أحمد المختار أحمد التاب خديمه فلم يلم ولم يعم واجه لي جزاؤه وغصرا قيله وما طلبت حصرا إلى صانحه تمتحن فراق

صالح بالمرسل باعتلاق درجات الرسل رسل احمد لم يضاها قط عوضك كانت لا يضال سيدنا القائدك للجنات جف بها قدمك للمنات نفى اللعين ولا اللعين نفاه الله لغي فاز من والاه ونفك رئيس الرؤساء وابدا ابليس منه ييسان اخر ناس عظيم ابدا منصرفا منذ ابى ان يعبدا رميح نحو المصطفى والله انتابه لغيرك من والاه لا ينتحل مدينه منورا سوى حماها ذو بقاء صورا لا ينتحل مدينه منورا سوى حماها

مضى رسول الله بالخير فجال قد قادريك مالكي سؤلي فجال رأه أفضل برايا الحججات قد قادني ولا ألاقي اللججال مدح الليل أو سهداء والخزرجال فيا مدخي مدخلي أطراب المخرجال مدح الليل ليس يزال أبهجا صلى عليه خير

هذا قصائد لهاد توجا صلى عليه الكفاني عوجا وجات عن داحي لمن للمنهجا قرأ استسلم كل منهجا للمصطفى وجهت مدحا أخرجا إبليس وضغ كل خرجا دين النبي وجهت مدحا مسجا وشكله بالأمان اتسجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا له امتداعي والزقاق زمجا وارتفاني حرجا وخمجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا هديتني يا من بخيلك فجا يا من إلي قتل سؤلي فجا.

تصحصح عني أدل خناس أدم ربي ملعين ولي حفر ومن قلال ومن وشاء ومن كفر سالمني كل عدو ودبر كلا سوى وبظهره دبر وتربي بالشكر يرقى للعرش والكرسي نعم المرقى قيم مصطفى وجهت عند المشركين بعث عن إله

أكي لقد تبين أدل المقربين كوني عبد الملك الحق المبين. أخفاني الباطل في البحور وقبل وقاد لي مهور الحور. هدمت بمية ذوي الملاهيك بعد من الجلال رب الله محمد.

من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغرى فاستوى على سوقه يعجب الزراع.

اثمرت خير الخلق ثم تنتصر طني بها يسرى ربي ما عصر حما جهات الست بالجنان طني الاذى الكريم بامتنان ما توجه الاذى لي قبل ان طني البرايا والفعال والزمن مضى رسول الله بالاله عليه خير الصلوات الله طائفه الانبياء ورسل عليه تسليمات باق مرسل ربحت في خدم خير السجد ربحا كفاني قبل من لم يسجد لقد غري قدم المشفع كبد جملة ما لم ينفع وجدت خدمتي لمذهب الفند ماح الأذى نعم المكرم السنن لغير سنن قبل جحد وساقوا لغيري الله الأحد

إلى اللقاء الأقبياء الحسن هم لبق كريم حمدا عهده لن يلاقوا كمدا تنين بارز البسط الشديد قلة الشارب من الماء الصديم يغفر إله من أبى خير النبي صلى عليه بسلام مطنب نبي أحمد خير الأنبياء عليه بالحج بالسلامة تربيا ملكت خير الخلق والصحابة مطع كفاني جولك السحابا علي من الله بامتداح من بسري بخير مكث وأمن هلمت بالمختار والسحب بنا من رام الضر عابدا لربنا أشكر شكر لي يعترف رجما من فائده يغطيف شكرته في البر والبحر معا وليك ليهما العدا تليق معا لا أكثر المحي بدت في البحر وبغلي نفى العدا بالدحريك درجة المختار ليست تنسفي فمن يحاول خفضها كم منسفي أقول خدمة تدور أبدا لا وتغزي كل من لم يعبدا أتاني التوحيد من أنسلا غير الخلطة من لهم تلام علي من بالذي لم يكن كلا

بافري بك خمة الأمارة محفري للمصطفى وجهت عند القلوى أبكار خدمة كفتني البلوى كتابتي على مبارسي وبان ولا أخطأ

محمد صلى الله عليه الله وفي الآل والصحب ومن والاه آية الخدمة عند المزبدك قبل ولي قاد أجور العبد وأن الله لدى البحور

على سحاب منتقى الأسود أحب الباقي فلا ألاقي قال محب طمح إملاقي يقول المنى إلهي سرمدا أنا بأحمد اتنصح

أكرم كل قادم لازمه التكرم، علمنا الله بالتسخير وبإباك من مضوا من خير، إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكفت ضرا فانقلبا. تسلمني الباطل والضرر كما كان لي برغد والدرر، جعلني خلا وحبا عبدا كما ولي خير ابدا، لا يتعب فيما سرا قل لي نفع لا ما ضرا، اشكر شكرا لي.

والسلام ونسوان حي الساق وزنان نفعني المغني الذي لم يلد يغنى أباق لي يصفي بلدي فجعل الكريم والمكرم إما بيك في أبد أكرم ضيافة المقدم المنان هي تقود كرم العدنان لا يقود ما

لا تلاحي غدا زل جحدك قد وحدا لربي وحدين إلا بالماح النبي كليتي تند العدا وعملي ونيتي هاني أكرم بالأرض

ليقم معها بالله والرسول لا رجعني ونرتسولين وقال الباغ اغترابا لا يعود في وجاد بالديور للمعين عجز خير الخلق مدحا يبتدر تل الجنان وكفاني من غدر غاية بيني يجري القدر قبل والزحزح البلايا والكدر أدب ربي الذين كفروا كل رأينا من مكروا ونفروا شيخ الذين كفروا لغيري وقذ الأم واسم الخير كان قادري المالك أعلى رغد وامكن سني في يومي وبغد محاصر الله كلما صدر تنس ويضل يدي القدر أحمد المختار خير المرسلين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من الثناء والصلوات خاصة له

الوقود وجعل الباقلي يحيي الوقود قل إلى جناني أنفاقود جهادي انتهى والتجري رابع ولي لا يقصد كلب نابع وجهت كل جمن كل جعل في وفي خير برايات فنجل هذا الذي هذا المنتبذ من

وحسني عليه السلم علم أن عسني نفعني النافع بالمنفوع خير براية فاضل المرفوع أي بقي سرورا لا يريل بالمنتقى نعم المكرم الكريم كنت المحي سلاح من أبان قطعت من خلق أما وأبان عليت المغني له سجودك قوض العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادا مني ومن نازعني أبادا لو عقائدي وقولي والعمل خطي فوق كل سعي فانجعل هكذا وجهي إلهي وحدا ثم من لم يفارق جحدا جاءت

زاد كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا بي وراضني من أشرك لله بمنح الفرا كليتي عند العدا وعملي والنيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفعك مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار غاب حزبه الكرام قبل كفضه ولي الساق الكبل للمصطفى وجهته خدمة اللدان خير ربيك وعقاب الخلدان ألم في البحور بنية كفور.

كتاب غربتي هذا الأعداي أزال باخ أزال الدائي وجهري أجوره من دكسسي كل عدا قد قادني في جيسسي أضيعني.

قتل هو الذي قد كان لي في خطي طعني يمها أذى بالحق تاب علي توبة غد غسلت عني عيوبي كلها فانغسلت وطري المغنين أي قبل محان تغربي بخير مكس فمحان من ظن سيري عب عامي أكسسي مثل مسيري رأس عامي جيسسي فبتقول جهولا غمران فبتكسب عليك للعمران لبك سير أكسس سوى جزاء كن يقاد بعض وعدا لجزان هدية مولاي والرسول أقبل تاليق ونلت سولي محمد صلى عليه بالسلام في آله وصحبه الباقي السلام فرق بيني وبين كل من حسدني قبل بربي إلى الزمن يقود لي في كل يوم البشر وربه أعلى علي يمنه نشر يقود لي في كل يوم البشر وربه علي يمنه نشر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لي قال ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكمل الباقي الكريم المنتحر مطره لغي النحوي من جعل ناجيت من جل عن أهل وولد وكريم ما يطيب.

قبيح تونس ومال الضر وقبيح خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم أنا تزيز الذي نجحد وصارني وقد جهاد الأحد جاري الماضي يفوق

يمحون فجأن البقي غدا البحور إما به حفت مهور الحور أثن الباقي مهور الفائقات فالبارعات المفلحات الرائقات إليها درت وللرسول وكان لي به ونلت السولي زنت بالسر قل هو الله أحد قصائد التوحيد عند من جحد رافقني الإلهام والتوحيد قوم إذا قمن لهم جحود هل تقوم ما بناه الجاحد بأن ربي الإله الواحد فرحيك من إله واحدا ولا أحب مشركا أو جاحدا أنباء خير العالمين التغني عن المدافع لفضل المغني سيمدح المصطفى قيس الحسود ومدح آله.

بالمكون وقد معا بالمنطقة تلونين ألا قوجت عند المزمن أكا تحجب أزالت كبدين أهلي أن أعاد الله فالعين مع من والاه فالأنفض يكون كالنفر فالأنفض بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد السفر أكمني عند البحور المتبان لم يكن لي ما يتبان سلم الحفيظ من تنصر ومن تهوج فطاب عصري أثاب غبدي أدا عدايا مع مغن قاد لي هدايا وجو صحب المصطفى قد أقبل كل العدا قبل وكل أخجل أخذت أحضبه منازل عدا فجيت تحتمت عمن عدا أنقذا إلى الآب صرفا كل السحاب الحنفاء الصيفا يجذب بالمناسي لدان تغربي مطيبا.

سلامتي إما يجرك بدان ويطافي حوليا من أزبدان وقاي الباقي تكفى وقاية الباقي كفتني العاران إن شاهي إذ عروا إذ عاران وقاي الباقي

فالأذى عني قبل هكسسي وحصل الفراق عام دكسسي هذا إلى سواي ما لم يرضي من جادني بخدمة المفضلين تدعي إلى سواي

يقيم الأحد خلا حبا طيب المختل والمختار نعم الربان البصير العليم والخبير غيما

الإسلام أنت سما حبيبي في الليال تبجيني عند العدا تبجيلا وما كان سرت ولن أجولا هدية الصلاح والأنداعين كنت أقبل بها أقداعين ما توجه الأذى إلا الصمد جل معز ومحاه أحمد أزكى سلامي مقدم الأحد على أبي القاسم.

عليا من المحرم هدايا صافيا فاك بالصلاة من رأس رجا كن عبي الحجة خير منتجا فلحظ الخدم قبل المصطفى وصعبه صلى عليه اصطفى فرحت الخدمة قبل المصطفى وصعبه صلى عليه اصطفى أضيع عنا الله والمشفعون وصعبه بهم عدايا دفعون وصلي

المجرمين ما اغتفاني كل من لم يعبدين للمتبى وجهت عند الزاخرين لك صلاة خلدت مفاخرين هديتي عند البحور المغرقات لما صلي حباب الخارقات وليخبف عدا لي الصاران إذن وجان قاد ليك أنصاران عزل عسك والعدا يزل ذي ذا أخرى وهو المغني المزل نبي المحي أذل للعدان نبي مزل مخزي من عدان آتوني تقود كل من يصري ولا

ميزان محمد علي التسليم الكريم قيصلاة علوه ليس يريم محمد علي التسليم الكريم على الصلاة عضوه ليس يريم الإيقاد من قاف إليه الغر ليس على حي العداء.

يبل ما حيطني السلوك لعل ربي بالسر المخجل كل ألاقي موجبات الخجل صاف ربي الضر عن توجي لولي سور ذو توجي أهلي قلوب قوم كابدون كي لا يصرف التكابدون لين الجميل قلب كل من آمن مسلما.

هدية الباقي إلي قد نهل ولسان في عداي زهزها ملك الصلاة والمدح المليل مستغنيا عن الملوك والسلوك مدح النبي والصلاة والسلام أهي قلب بشارات السلام غني بالله الكريم الأكرمين أصمي من العدل من العدل أرم رمين فرح القدم ربي ذو القدم بخمتي ولي ثبت القدم أبي خدمة النبي أحمد قيد سماك تكون حمدا هي أطباق لا يزال الصمد لينتع الماهبات أحمد أتبع لي الأكرم المكرم كامها عن الأذات مكرم وجهني جمال باق لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنحتحي بشارات القدر وسينحو لجاتي من غدر ثالث ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين جاء في ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين أدي إلى كل أدي إلي كل خير لي رضين بلعل إلى الجنان الغرضين أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا بلاء أو مرض عن رضيت حامدا وشاكرا ويجنان

0: ما تخيل العالمين ما يصر من خبئ إن الجهاد قد أصر. الحمد لله الذي لي يسر ومن على سواي قد تعسر.
1: خير السدالك مد إلى جوارح الخيور تمنى والموضع والديور. نفعني بغير ضر ذو البشر ولي سواي الساق 19 ولا لي الباقي بالاحتجاب وكان لي بأعجب العجاب. نفع عن الباقي بالانتهاء وسفري إليه ذو انتهاء وإن لك لأجلا غير ممنون. واجهني الجزاء والأجور كمن كفاني كل من يجور. أكرمني الباقي المكرم الأحد وليس ينحوني بما ساء أحد. نفع عن النافع في الدارين وبهما عصمت من عارين. ناجيت ربي المكرم الكريم وقادري منه أجورا لا تهين. إلا قد أوصلت قرضا حسنا وقاد لي الدنيا وأخرى أحسنا. كتابه زادي إلى الجنان كما أن يختار من امتنان. لو توجهت بالشكر يبقى بقى أصب ملكه وحسن السبقان. إلي أوصل بلا حساب خير جزائك وإنما احتسابي. جزاؤه كفاني المفاسدان وكل مكروه وذب الفاسدان. هذا المكاره التي توجهت لسوايك ولغيري وجهت. أكون ربي بلا كفران ولم يضرني ذوي الخسران. غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب. غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب. يقود لله بلا انتهاء ثم سرني بجاه ذي البهاء. أرضيت عن ربي وعن مخدومي وانقاد الرضا مع التقديم. ملكت خالق السماء والأرض والبر والبحر أجل قرض. ملكت التوحيد والشكورا ولم يزل منفردا شكورا. نجيته إنني لا أحصي ثناء من هو الشكور المحسين. ويرسل البرايا البشرى بخدمة له تدوم بشرى. نفعني ولي كان بالأجور ومن لسواي ذري الساق من يجور. نفعني ولي كان بالأجور من لسواي ذري الساق من يجور. وإنك لأجلا غير ممنون. وجب خالق الورى خير الورى ما خلقه وخلقه قد نورا. إن أبا القاسم لم يبارى في الخلق والخلق ولن يبارى. نبينا أحمد لم يضاهى في الجود والبأس ولن يضاهى. نبينا المختار لم يجارى في العلم والسعي ولن يجارى. لم يدمس المنتقى قط ولا يبدو لدى باق عليه أولا. كتابتي له لدى أهل الكتاب ليسلبت نور اللسان والكتاب. لأن يقود الله في اللسان ما رضى ما غاب عن إنسان. إذا كتبته تز عرش ربي وصبح الجند الخليل الحب. إذا كتبته تز عرش ربي وصبح الجند الخليل الحب. جزاء ربي وجزاء المقدم فرافق لي وقاد خدمي. رفض عرش له خطي بلان هدي وإنه حياتي قبلان. أخدام خير العالمين غسلا عيوب النفس وحياتي عسلان. غسل عني الله ما لم ينفع مذ قاد لي مخجل كل مدفع. يسر خير العالمين قلمي ولسوى جسمي زب ألمي. أرافقني في النحو والعروض تحذر من لي كان في قريدي. مدح النبي منتقى مع الصلاة عليه الزحزح لغيرك من قلا. مدي المختار من إلهي ما لسوى يعزب كل الله. مدي المختار من إلهي ما لسواي زب كل الله نح اللعين ونح الدجال غير كذا من بالفساد جالون وصلي جزاء ربي وجزاء خير البرية ووعدي أنجزا نفى خالق الورى خير الورى وكله بنوره قد نورا وإن لك لأجرا غير ممنون من يطلب كرم تداحي قبل كمن به انتحى لغير الكبر أيقن توسى أن تدوم بشرا كمن به الله حياتي بشرا نحي نحى مع العروض للنبي سيد كل أقرب وأجنبي نحن يرتقي مع العروض هيئة الملهم في قريد أن تنحي غواية أو هيمان في كل واد أو فرا تفني الزمان كتابتي ذكر وشكر وسداد الله أرشد القلام والمداد لم تكتب القلام بالمداد لغير فيض الله ذو الأمداد إذا كنت تسمى السجاع وهرب الخب له أوجاع جعلت خالق الورى لي جنا دون اللعين وحباب الجنة جعلت خالق الورى لي جنة دون اللعين وحباب الجنة عديت عن رب الورى ورضيا رب الورى عني فذاك غرضيا أيت ربي لدى اقترابي وقادني به إلى ترابي غنيت بالله عن الأرباب قطن وبالماحي عن الأسباب غنيت بالله عن الأرباب قطع بالماحي عن الأسباب يسر خير العالمين خدمين قيسا للبقاء والقدم هذا المعيد هذا لي المعيد للمعاد هذا لي المعيد للمعاد متغي به عن المعاد مدري المغني دواعي الشكور وقادري سنة عبد وقادري سنة والعبد الشكور مدري اللوح ومدري القلم مع ضلالي يكم الهب الألم وتشكره شكورا يرضي وقضي فضا جزاء قرضي وصلي سؤلي وما فاق المرام وذري بلا رجوع ذو انصرام نال غير الأذاك والكبل لمن له وجهت كلي قبل وإن لك لأجل غير ممنون وجه رأس العظيم أحمدان كما يلبس القتون أخمدان أحمدنا المختار ليس المجرمين كما وجه ربي وغوث المسلمين أحمدنا المختار ليس المجرمين كما وجه ربي وغوث المسلمين النبي أحمد لن يضاهى في الجود والبأس ولا يضاهى نحى رسول الله كما لا ينفد نفد من ما عنده لا ينفد للمنتقى قادمنا لا تنتهي من الذي ما عنده لا ينتهي كتاب المختار أغنت بعدها عن الكتاب وأبقت رشدها فكونه رئيس الرؤساء نقص إبليس ومنه يئسا أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي جر أبا جهل تكبرا إلى براس جند الله واهب الإله هذا نصيحة فقال بل يرد بل ما بالسيك رفيع ينفرد أعطنا ساقه لي إلى القريب عطله دعا به نسى الحليب أجبوا القريب من الاشتكاء وعطش بالويل ذا بكاء يلومه الصديق والفاروق يوما عظيما ينجلي التفريق فما هدى الله تعالى ورضاه واهتديان واضيان بما قضى مد إلى عثمان نورين ففاس وقال صحبه علي للمفاس مد رضا والخير للصحابة مغن بهم عن ضرر السحابة مد رضا والخير للصحابة مغن بهم عن ضرر السحابة فرسول الله صلى الله عليه بالتسليم قد أعلاه والعلاه لسوى الخديم وقاده إليه بالتقديم نفع العصي العظيم أحمد يا من يلبس الفسرور أحمد وإنك لعجل غير ممنون وضع كونك أحب أحب أبدا للورى من الورى لهم بدان أنت لي مثلك ما تولدان قط والشر كالنساء لن تجدا ذاك خيمة تروم الرشدا ذك من الرشيد يا من أرشدا نوى خديم كله بك اهتدا قد عبادك وصنه مقتدا نوى خديم كله بك اهتدا قد عبادك وصنه مقتدا لك انتحت خدمته موحدا لربه فاتق به من ألحدا كرمته فكي مهاج قيندا فلا يكون أبدا مفندا لو تقود ما يصف الخلدا إلى الجنان وينير البلدا كلاسه سقط من تمرد وثمدا لنحوه لن يردا جعلته عبدا خديما عبدا رب الورى وغيره لن يعبدا علتما لجهتي قد قصدا من الأذى لم ينحني من رصدا أجرني بك حفيد معدا فلغير العدا وكل أسعدا غناي معك بالإله مغدا كليتي ولي أبقى رغدا لقي جنابي الحفيظ الحسدا بك في سلعي لم تكسدا أددت ليك مقتر لي وحمدا كل عليك الله مدقي حمدا أي تقبك وارتزق لي من وارتزق من عندا لقي نحوي واكفني من فندا مع صدري ومحوتك كمدا قصدني بمن دعاك أحمدا لقيت من حسدني واطردا لقي ضري صرمدا فانطردا وجهت لي ما لا يزال أفيدا من غيره من خير مغن أيدا نحمد من أنت الأحب أبدا إلي من غيرك حمدا أبدا وإنك لعلى خلق عظيم وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت مع المختار

قيما بخير الخلق بالمكث والصف أو مرضاك من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إلهي ارضى عن سحب النبي قائدا لهم صور متي ينتقي مدحيك مطرئ أحبتي الدارين سحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخوا الكفار والكل جزأوا أسود على الأعداء مصابيح في الدجا وكل سجاع رأس ذي الكفر يجزأ أسود متى يقتل لهم ذو تجرؤ يوجب أن يبكي ويمحى تجرؤ أيا خادم المختار لا تنسى صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطئ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ أبو حفص الفاروق شرواه نادر بيعتز دين المصطفى.

أبو سبط المختار وهو ابن عمه علي على فاختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل أما اختيرا والحق أقمن نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن دركه كلا تلسن نسفت بنا المين بالحق مادحا لفرد على خلق وأنا عنه ديدن نويت الدوام الذكر والشكر خادما لخير ورى نعم الحسين المزين نبي رسول خير عبد

صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب وهو ناصب.

نبي له شأن عظيم مبين، هو المصطفى المختار وهو المعين، نبوته قبل البرايا قد انجلت لو السبق حين

بزت بكوني عبد ربي خديم وصفى بي عمري والدار وطن ليت جمال اختير شكرا بخدمة لخير نعم المقف المعين كذبت وكلي فارق الذنب والشرك وقبل استرى ربي الذي بعته ترك كلامي والنيات وفعلي توجهت لمن إلى من كفاني السوء والضر والشكا كلامي والنيات وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكا كفاني حفيظ مانع جملة العدا ولي قاد أحبابا بهم أزر النسكا كذبت وقضي يقول ربي مخاطبا لمن حبوا عنك الكلي زحزح الضنكا كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك الصلاة تنتيبها أحقن المسكا كذبت الدجا عنا وأرشدتنا معا عليك السلام عرف يزدر البنكا كرب يا مفتاح عني جلوتها وقبل العدا زحزحت والجهل والإفكا كذبت كما أطعمت العغر جائعا ومن قبلي خلصت يا خير من فكا كذبت الدجا قلبي وكلي حميته يحفظ لي مهما اشتكى مشتك أشكى كوسك تسقيني بهذا بشارة ولي قلت فيضا أخذ

لمولاي حمد وهو عني محل كبلا وليقاد فيدا أخذ البحر والوبلا له الحمد وصك الذي لانتهى له هو الواحد المغني الذي كسر القلا لا شك مني بعد حمد مخاطبا لمن جوده ليقاد ما أخذ الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد هذا الواحد القهار رب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصل لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محى الذل لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم فلا يقلق في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا أفيك من الأخلاق ما أعجز الكل لقيت من الأعداء ما دلنا معا على أنك الليس الذي حزنهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قادوا يرى لكم ذو تجرع عذاب شديد يورث الفقر والمحلى.

بالمصطفى الشرعى توكلت عبدا خادما لا أرى صرعى على اعتمادي راعيا أن خادما لعبد به أسرى وقد جاوز الصبعى على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لقاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله يا خير متبا باسمي يا من هذا الأصل والفرع عليك السلام من له الأمر كله كما بك لي قاد المزيات والرجعى عليكم صلاة مع سلام بحزبكم من الواسع الباقي الذي خلد الرتعى على تعتلى أن لا يجاريك غير من لاصقة قد توجب اللعن والدعاء عذاري لمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني كلا شكري مذ طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكوي

عنائي محو الله عني محوته وصفى حياتي من لغيري كفى صرعا لرب البرايا وحده قد نحى كلي لما اختير لي

عن مثلي أنا أصل المختار عبدا مقدما خليلا حبيبا فايقا جملة الطمر لو الدهر أمداحي خديما مخاطبا وإن قعد في أمداحه الأرمح الحلي لك المعجزات الغر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمر لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك السلام الله يا ماحي الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها على القول من غير مرا جملة الرسل لك الصرح قد سالت مساق بدعوة كمن شق بدر شاهد سمى بالفضل لمن أنت الآية التي قدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل لساني والأوصال

بلا سكلي لأنت الخليل الحب يا خير الشافع وشرواك لم يخلقه باق حما كلي يزورك مني حيث ما كنت يا محي فؤادي وروحي بالبشارات ذا الطي يعد مساياك التي لا انتهى لها مديح الذي ألزمته النفس بالسعي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني بالباقي بالظلم والغي.

نفد بيقبة منك الأعادي بالرمي أيكم مني كل وقت وساعة إضاء وسكل رافق الحب في الحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي يبشرك الباقي بخطي كرامة وإن كنت عن أرض المدينة زانئي يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيبك الدارين يا جالب الوقي يوصل الباقي بشارات نافع بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي يبدل كله كلك اليوم ما غد وإن شاء ربي لا أرى الدهر ذاوني يؤكد كلي حبل حبي وخدمتي لمن قاد لي خير المقامات بالطي خرجت بفضل الله مما يوبخ وينحو لقوم فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغير الأذى دنيا وأخرى وبرزخون خي شكرا مني أعرف مبشرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ خلت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نحوي لي يتبزخ خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كلي وفي الصور ينفخ خلت العدا عني والزح زحت من تغو إلى غينا والكل قد كان يبلخ خديمك راد عنك فاقبل شكوره لوجلي من حبه فيك ينسخ خطيات عن المحب بعد توبة لباق له عبد إليه تأوخ خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك السلام من به فيك أتنخ خرجت من المتروك بالله وحده وبيع بيع به ليس يفسخ خروجي بربي معك من قبل هكتس وينهو لغيري على نحوي موبخ قل ربي خروجي مع دخولي بمنزلي ما قبله كما قد مضى من تزلزلي لأشكر أيضا بعد حمد مخلد المصطفى خير البرايا المفضل لربي تعالى صدت عبدا مخاطبا ينفضل بعد لدى ذي تعقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل لأنت الذي أعطيت قدما نبوة وآدم بين الماء والطين ينجلي لكل من الأخيار فضل ورتبة وما كن عبد الله عبد لدى العلي كل من السادات جاه وحرمة ولكن جاه المصطفى البر يعطلي لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من ذي التفضل لذي العرش قد أسلمت كلي بجاهكم وزادي إلى جناته خير منزلي لكم رمت من ربي سلامه سرمدا مع الآل والأصحاب يا خير مرسلي ربي الذي راض العدا لي بجاهكم ذكوري بعد الحمد دون التزلزل قد انصرفت حاجي إلى فاتق الرتق وإني له عبد ولي جاد بالعتق قيل من عليها دين شكر له على فراقي بلا لقلا ذوي الجود والفسق قيل أعوذ بالإشراق لي قاد كلما هيوت إني ذو شكور على الفرق قل بذوي العدوان سيقت لغيرنا كأبدان والله في مسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا مطيبا خاطب خير الخلق
بالخلق والخلق قدمت بتقديم العلي يا رسولنا وعطي العلا يا ناصر الحق بالحق قدمت لآيات لك الله قد نفد فغير سوى من خاذهم لي من الخلق قاطبها على القلاء وهي جنة بأعصار الباقي وأعلى بها

وأتيت بالشكر بالفعل واللطق قالت بها عينا وللنفس طيبت وصلت بها لله ذي الفتق والرتق قد الله حاجاتي بمن جاءنا بها وإني بها عبد خديم مع الإتق علمت وإني بالفيوضات مبدع بأن البديع ليدع الدهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو للدهر مفزع على اتكالي بالنبي ذا توسل عليه الصلاة الله نعم المشفع عليك من المولى تعالى سلامه بهجل قياما في الخلائق يشتع عنائي بإذن الله عني محوته كما قادري ما كنت أرجع وأطمع عليك السلام من هداني وصانني بكونك خلقا جملة الغر يبرع عهدت شفيعا منجيا ذا إغاثة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وإرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى وسميزع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترفع عيوبي جمت قبل لكن محوتها وقتي ما حل العلي أتضرع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من

علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يرضع خلالي الصفها مجيد مشدد كل غير عد من غير لقيا تشدد هيت الأعداء قبل مجاهدا خاطبا عن العدا كان يدلغ هو رسول الله لي قاد للمنى وقد كان عني كل سوء يشدد ظفرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ رميت وجئت البحر في البحر خادما لما نخل الياقوت

رسيمان وجهته قبل النبيين وكلنا فاق المناصر يدعون أن تحتوائهم كلما أمت بالصفا وربي لغيري سائق ما كان يبهر ماء الذي ينحو مقفى ذماء من يروى بإطعام قبل بشر يلحو وأم الذي ينحو لما حل رام من ينور قلب منه والرين يعكر ظهور صحاب المنتقى ليصونني وينحو الأعداء مني التحفظ ذرالي إلى جنات باق توسع سعد وكلي وما لي صنحا من مشتظرون يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يدي ولساني مع فؤادي وجثتي حما إلهي عن أذى ماحيا غيي يبس امتداحي جملة حاز النبي من النفع وهو البحر يلجلب والنفي يبني النبي في عطايا للاهتداء عليه الصلاة الله للعفو والهدي يسأل النبي في خفايا للاعتداء عليه السلام الله كافي ذوي البغي يجايره كلي خديما له به بست ذا قرب وقد كنت ذا نهي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب عن غيره المحي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب

يقرعي يقول لسان الحال ليكن خديما من حماك عن أكداري. بالله ذا رأي يقيني إلى الجنات باق يحبني إذا هو بالمختار كليتي يحيي. أكمل الطبع ربي محقن الموج واليمي همدح الذي أنسى على الفلك الغم. مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر وهو لي كان بالشكم. مرادي كوني عبد ربي خدم من أخاطبه بالشكر والحب لا عزمي. مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم. مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم. مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ

أمرك الحكم محمد المعروف ومانح وبالعز محصوص مصون عن الوصم مجيب مجاب مفتدا مهلك عدا مبيح ومبعوث إلى الحرب والعجم مجيء جلا عنا دجانا محلل مليح ومعصوب من الناس والوهم مجيء علم مرتجا منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم محى الله عني بالنبي كل فاسد وسط به

0: فالمسارات بالآيات والسور لذات بكوني عبد المحسن الشوري. يا ظل بشعرات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري. يا ظل بشعرات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري. لسعد بكوني يا عبد الله فيك بلا حسن ولذهب بأني تبت من قواري. ساق فعل للرب لا شريك له في المسارات بالآيات والسور لذهب بكوني يا عبد المحسن السوري. يا ظل بشعرات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السور. يا ظل بشعرات
1: منعت من ضرر الأعداء حين سطوا بسحب منج نذير شأنه عظما. من التزمت له دين استنى بصلاة في ديوري منصورا ومنتظما. دعا مدادي وأقلامي لخدمته حوزي لديك به ما حازه الكرماء. وسخت بباق قاد فضلا لأحمد عليه سلاما من به الضر أحمد. كرامات من يهوى المقفى مدامة إلى جنة فيها سفى العمر أبدا. سلام إلهي سرمدا عن صلاته على من له القاد ذو الفضل مذبدا. شكوري إلى الجنات من عام وخشش يكون رضا الباخي سرورا لأحمد. رمنا شكورا الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون. بالله جل هو الرحمن مقتدر وهو الرعي معتسامي وهو يغنيني. به غنيت عن الأرباب في أبد وأرتجي منه أجرا غير ممنوني. إليه قد تبت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنوني. وجهت وجهي له بالذكر ذا خدم لمن أتانا بمفروض ومصنوني. زدت القصائد للوهاب أشكره بها ولي ساق ما قد فاق مظنوني. عن نافع قادر بر رديت هنا وجاد لي بعزيز منه مظنوني. ناجيته مستغيثا وهو ذو كرم وحبل أنقذ ذا الوادي وذنوني. يا الله يا حي يا قيوم خذ بيدي واعصم جنابي بسر منك مكنوني. أنت الحفيظ الذي أبقي وقايته فلتكفني كل مخلوق يقاسيني. ناجيتك اليوم يا من كنت لي كرما يا مغنيا جوده بلواي يمسيني. أنت الكريم الذي تعطي بلا سبب يا خير شاف شفى كلي بتحسيني. شفيتني العام فاقبل ما شكرت به اضطابت النون قبل الفاء والسيني. كفيتني جملة الأعداء يا ملكي يا من عن العار تحميني وتنجيني. رضيت عنكم رضاء لا يفارقني ربطم أهل الزقوم والسجيني. نفيت عني من غروا بجيفتهم وأخرجوني كماسور ومسجوني. أني فرادي ومسني أكبر وهم سم وبكم وعمي كالشياطين. منعتهم من جنابي بعد سروته يا مالك الملك يا رب السلاطين. تنفيهم الدهر عن ضر وتنصرني بهم عليهم وفوق السؤل تعطيني. كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين. إن شاءه من به أبقي السكون به دنيا وأخرى بتصحيح وتوتيني. لله جل يدي والخلق معبدني وساخلي فوق ما عند السليطيني. لراد في البحر أعدائي وللتزموا والكل فيما مضى قد كان يعطيني. توجهي للذي مهما اشتكيت له أشكى ولي قاد ما أهوى بتكويني. يقود لي كل ما أهوى بلا سبب أكرم به وبخير الشكر يحنيني. أعاذني وحماني من عداي معا ومن مريض رجي من كاد يغويني. نعم الحفيظ الذي مهما استجرت به أجارني وكفى قتلي بتليني. عني جلا ظلما كانت تعوقني وبالهدى جاد لي حقا بتبيني. محا عيوب التي كانت تزلزلني ولي يعين خيرا كل تعيني. توجه القلب مني بالشكر له بخدمة المصطفى والشوق يكويني عليه صلى بتسليم بجملته وجعل لي منه تكريما بمخزوني لهب كونك وهابا منايا معا يا خير مغن بإعطاء المخازن يا الله يا بر يا رحمن سق رضي ما عشت لي دون كسب غير محسوني يا خير بر رحيم هب لعبدك ذا أن لا يحاسب في يوم الموازين وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن يجزهما خيرا بتنزيني على النبي صل بالتسليم بالحنفاء يا من كفاني عدوا كان يخزيني لك الثناء والرضا والشكر في أبد يا خير رب مرب قد يرقيني أشكو إليك الذي في القلب منكتم كم المراد بتمليك وتلخيني وجه إلي الذي أرجو بلا كلف وكف عني فجارا تلاقيني أنت الخدير الذي لا شيء يعجزه فرد بقهرك لي كل الدهاقيني لرب قهرك من قد ثلثوا صمدا سما وبكما وعميا كالمجانين دعوتك اليوم يا قهار يا ملكي يا من شكوري له والحب يضنيني يا خير مغن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد رد لي ذوي الفسح طرا وسعانيني وجه لي اليوم أسرارا تلازمني ولتكفني كل شيء قد يعانيني أجب دعائي بما فاق الظنون هنا يا مغنيا جوده ياتي بمظنوني نجوت من فتن الأعضاء إذ قصدوني بالمدافع طرا والسكاكيني أنبت إذ واجهوني بالأذى لكم وردت ملك للي مثل المساكين على النبي صل بالتسليم بالكرماء ولتقر ضيفك دارك بتسكيني مد الحياة بما طرداه من عمل ولتهي قلبي بإخان وتمكيني لك انصرافي بقرآن أرتله وبامتداه رسول منك ماموني صلاة بر رحيم بالسلام معا على الذي قد كفانا كل تخميني أعلى البرية عند الله منزلة محمد من ببشر من ببشر جاوى تاميني لله أقبلت والمختار واسطتي وأرتجي حوز غثي خير تزميني حاجي لدى الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آميني إن كنت ذا وطر أو كنت ذا وجل ناديته وهو يغنيني ويحميني توجهي للذي يعلي المقام بلا إجالة لجهات الشام والصين رب يجود بطي قد يقي كلفا كما ينجي بلا سيف وتحسيني ضفت الكريم الذي يقري بكن وله حمدي وشكري وفي الدارين يعليني إني لطيف لعلام الغيوب هنا وراض لي كل ختل كان يخليني هو القدير الذي طيا يوصلني إلى مرادي دوارا كل ما هيني وجهت بالشكر وجهي للكريم ولي يسوق مرحمة منه من الحين أرجو برحمته المهداة سيدنا زوري مدينته دار الرياحين دار متى ما يزرها زائر لهدى يسر هي الدار دار الحق والدين خبرت كوني عبد الله قادمه وكونه لي يوم الحشر والدين لله أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني نويت شكرك في ذا اليوم يا سمدي يا الله ذا العين قبل الرأي والشين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كون مرادي ولرب ما يقشيني بالطي والجذب هب لي سولد نعنا يا خير مغني مرب قد يخليني ربيتني فلتوسع لي هنا وغدا بلا حساب وكن لي استحليني هبوتني بالذي قد فاق مطلبتي فلتكفني كل حين كل ملعوني مني تقبل وزد شكري وزد مددي وتل شكري بشرى حورك العيني توجهي للذي فرضاه من عمل ومن مقال وكل سوء تكفيني كفيتني ظمأ والعري ما سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجرينا بأمعاء الخيب في خلدي واعصم لساني من لحن أظنني يا رب صل بتسليم على سندي والآل مع صعبه الشم العرانيني عليه صل وسلم بالجميع وقل نيل البقيع الذي ابتدى بمضعوني بالطي جدلي ورد لي كل ذي حسد منازع بسنان الشرك مضعوني أنت المجيب الذي نجيت من غرق نوحا فلك عظيم منك مشحوني دعاك من قبل سادتي فكنت لهم فليستجب يا مجيبا كل ممحوني كون جميع الذي أهواه في عبد فكن ورد لي من أعدائي بتمريني إني لعبد خديم صرت ضيفك يا ربي وبالعتق والإطلاق تخريني لكن بكل سرمدا واجعل مسيري ذا جوف الفرى للورى مثل المحاريني صرفت حاجي لمن يقضي الجميع بكن وأتوصل بالممضوه في النوني أعلى البرايا وأخشاها وأكرمها بها عند الذي جاد لي بالميم والنون لمن كساني ورواني وأطعمني يراعتي شاكرا كاللوح والنون حبي وودي ورضواني ومحمدتي لمن حباني بما قد فاق منون يا رب صلي بتسليم بلا عدد على بشير نذير منك ممنون نبيك المستوى بالصالحين معا وكن بكل يفي باد ومكنون
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى

لقد قاده إبليس مزحان تطيعا كريم متي تمدحه يمدحك ربه ومن لم يحب المتبى مات متوحا يا خيل ورات بحر الندى عند ربه مقام فمن لم يهوه مات مقروها على المنتقى خيل البرايا قد انجلت فمن لم يلف ما جلى صار مرجوحا لقد بان لي في البر كالبحر سبقه خجم في الدار لي خلد الجوحا أرى انفتاح المنتقى في تغربي غيوبات من للمنتقى أرسل الروحا خدمت الذي أبقى به الله ربه فؤادي وجسماني كما صان لي روحا لقد جاءكم قد صان كلي مجملا وحي علوم الدين نصا ومشروحا قلوب ذوي الإيمان لله تنسني بخطي وقلبي الهدى صار مشروحا عن الله والمختار قد صرت راضيا وقد خاب من قد أم بالسوء مرضوحا هو النبي المنتقى قاد الانتقى وقبل نفى الشيطان في البحر مفضوحا يميني عليها بس من يقود من

وإنك لعلى خلق عظيم. وضع صفعي بالذي الدهر ينشؤون، مرادي بربي قد بدا لي وأنشؤون، إلى خدمة يدعو كلامي لجنة، نبي له أعلى الجنان أبوئون، نويت امتداح المنتقى البحر مدة، ومدحي له في البحر قتلي جزاؤه، نبي رسول وهو عبد وسيد، ومدحي له قبل مجاري يزعزئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحي إبليس والحرب مطفئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحني إبليس والحرب مطفئ.

إذا ينتحى لم ينحني منه إرهاب خبيئاتي الدارين كون الإله لي قل كان باقي منه إنقاذ أنجاب قل إنقاذ أنجاب يفوزون بالمنى وما عاقني عن شكر مولاي أسباب قل قل ضري الذي قبل قد نعى

وجاء محمد المختار لم يبد مثله هو المنتقى المحبذي حقق الرجاء وإنك لعلى خلق عظيم وداد لرب قادر خير فعال الصح فؤادي مع كلامي وأفعالي إلى الله قد وجهت حمدي بشكره قلبا محاكد الأعادي بإبطالي نبي نبي جمل الله خلقه وأخلاقه والجود مثل لحطالي نبي رسول صادني عن مضرة ولقال سرا مخجلا كل أبطالي كتاب رسول الله وردي وراحتي واضبي من صان كلي بأزيالي وخيل وراد بحر الندى طارد العدا من السر ما يكفي بي كل أقيالي علي لوجه الله دين امتداحه وامدحه عني ما حد قبل أو جالي وخير وران إني خيور تسره عليه السلام من حماني أن أخجالي من الضر عما الناس اضطرا كفيته وينحو لغير الهول في كل أهوالي إذا اضطر عما الناس اضطرا كفيته وينحو لغير الهول في كل أهوالي خرجت من الأهوال مع كل سطوة ولا ينتعي نحوي على كل مختالي لقد رم لي مدح النبي كل فاسد ولي رم أخلاقي ولي راض أقتالي قلوب العدامات لما سرني به ولي راض صعب شاهد أي أزلالي على خير خلق الله أبقى صلاة من حماني به عن كل مفض لأشكالي ظهرت ظهور الشمس يا خير مرسل عليك السلام من تعالى أنا أشكالي يبشر خير الخلق خطي لجنة فبعدني عن كل مفض لأنكاري محمد الهادي هداني مصححا لي الأقد كالأقوال فضلا وأفعالي وإنك لعلى خلق عظيم وعلى المصطفى وعن عن الخلق يرتج فأمداحه أحلى وأعلى وأنتج إلى المرء بالأمداح قد صار خادما أتاه من الوهاب وهب يفرج نفى المصطفى الأعداء نفى المصطفى الأعداء عني وأدبروا ورافقه في النف أوس وخسرج نبي رسول قد نفى كل باطل وضح النبي لله اليوم منهج كيم متى تمدح يمدحك ربه كيم متى تمدحك تمدح يمدحك زلورا هو المنتقى المبدي المبهج له الصدق والتقديم والفضل والعلا فقد دائما هداه تبهج على المصطفى خير البرايا محمد فاطبها ينكب واش ومخرج لقد جاءكم قد جاءنا في امتداحه عليه السلام الله نعم المفرج أدى في امتداح المصطفى آي ربه بيضاه أسال العلا وهو يعرج خلق بأم إسلام عليه بذكره فأمدحه من آي مولاه تخرج لنا بانا أن المصطفى خير سيد عليه من الأولى سلام مؤرج قلبنا بالأنوار في السبق وافقت وقد جاءني عند العدا من

في الكون قد بدا في الكون قد بدا وما لسوى مقتلي فيه منهج يعد الطلان مع مدادي الذي احتوى سريع كفى

0: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال يا باق زحزح الضر والتبر، تغير بالمختار أغنى عن السبب، إلى غير ينكف البلاء لا إلي ما بدا كون ربي للوراء وهو لي وهب. نهى الله عن كل الأذى منذ كان لي، كلا غير الشيطان بالكيد قد ذهب. نفى الله بالقدر العظيم العدام عن إليم بهم لأليك ولي مطلبي جذب. كفاني كفا كاف كفاني كاف لبيت الخير نافع، ولي برسول الله ما اختير انجذب. قيا قادت نفع قصفا عن مضرة، ويطوع العقل من يودي إلى تعب. على المنتقى أثني ثناء مجملا، ومن قاده الباقي إلى الشكر لم يعب. لحمد ورضوان وشكر تجملت، دعا لي باقي بالنبي للمنايب. إذا ما سرط الخط بالمدح للنبي، أوجدت الباقي أباني وبالذهب. خططت سنا يرضي البرايا مخلدا، هدا من عيالي قد كفى الهول واللهب. يا ربي جعلت المنتمي لي وديعة، وعني يكف العار في اليوم والرهب. قد انصرف الضر الذي كان قاصدا إلى غيرهم، والكل ينجو من الوصب. على المنتقى أثني ولي وجه الندى، ولما يجر البشر بالبشر والأمن قد نصب. هو لرسول الله صلى الله عليه من إلي الكتاب الجامع الخير قد سلم. يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خبر التأمين مغن عن الطلب. يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خلد التأمين مغن عن الطلب. محمد المختار يأبى مطرتي، لغير بي الباقي مع الضر والتبب. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أذكار أمداحي لمن شرحا، فضلي به الله إن البحر فانشرحا. أثني على المصطفى البحر مرتضيا، عالي كفاني من حوى مرحا. نجا عيالي ربي بالنبي وزري، صلى عليه كما أعداءه جرحا. نويت مدح نبي الله سيدنا محمد المسطى وقد قد قرحا. كرامتي مثوبة من قد ساق لي غرضي، بلا أذنب كفاني كل من قبحا. لمن كان العلاق في البحر مغتربا، هيئة البحر بحر الفاق ما صبحا. عظامة المصطفى قد تبكبت ديفا، ولو فرادي أمستي لم تدع شبحا. لو خطابي في دوري وكرمني، حتى تفارقت من عادى وقد نبحا. أنت رسول الذي ما مثله بشر، كان به البيع في الأعداء قد ربحا. خذ السنان من خديم لا يرى ضررا، فتمضي بك يا من كف مع ضبحا. لكم تداعي بأنفك قد نزلت، كان محاضري يا خير من مدحا. قلبت مدحي قلبت مدحي إلى خير وراء به، كفاني الله في الدارين ما فضحا. علم وسعي وآداب ومعرفة، لقدتها يا بشيرا قد مل القدحا. هي ابتجاهك للباقي بلا نفج، صلى عليك لي قد قادر الفلحا. يا سيدي يا رسول الله خذ كتبي، على القول وبشر بالملل ملحا. مكنتني في ديوري فاكفها أبدا، ما سيكفني ما ليس منشرحا. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أبكارا يمدحي لمن فضلا، قال الكرام الخيار السادة الفضلا. وجد على المصطفى ومدح رافقني، في كل شيء بحبل البصير قد جدلا. نبينا المنتقى ما إن يمازله، في السر والجهر شيء قد يرى بدلا. هو تداعي رسول الله في أبد إلى سوى الأذى تقليل.
1: لذات بكوني يا عبد المحسن السوري، يا ظل بشارات بالآيات والسوري. لذات بكوني يا عبد المحسن السوري، يا ذا البشارات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري لسعد بكوني يا عبد الله فيك بلا حس ولذهب بأني تبت من قوري ساق فعل للرب لا شريك له في الملك والحمد رب الجن والبشر لا زلت ضيفا كريما قد يبصرني في السر والجهر بالإحسان ذا بصري فجاتني يا خليلي بسرور هنا بلاهدا في قرابي فانتفى كدري فقلت والقلب مني طيب بردا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهت وجهي لمن تكرمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا لله شكري في سهر ربي هنا على ابتداء الذي لخار قربانا قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإهلانا دعوت برا رحيما نهما كرمنا في البر والبحر نهما الله مولانا كوين بكل لي في سليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتني فتحب للهام يا سمدي إدمان خير وإسهادا وإسكانا ربيتني بعد إفهام وتربية عن يوم تربية إسجد صديانا مكنتني بعد ضيق سقط لي هللا موسحا بعد ما قد حفت أوريانا ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسقط لي اليوم إيقانا وبرهانا إسرب قلوب النصارى يا خدير إلى نسري ورد لي من قد حس أوهانا بكونك الواحد القهار منفردا لخره دانا على بسراء إدمانا نبهتني أمس تنبيها أرى عجبا أنت البديه لسي ما سال رحمانا يسرت لي أمس هبي يوم توسعة بها ألاسم ما ترضاه إحسانا آويتني بهدما داخل فهاد أصن فسرمدا ليرد جنا وإنسانا عظمت وجهي إليك اليوم ساخدا من لمن قدوت له كحبا وحسانا دها ملادي قدا هاجي لخدمة من تفسيره ضرر الأحداء أمسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدومه تبيانا وجه صلاة بالأسلم له أبدا ولي بيانا وحني كفا حسيانا حملتني ربي بتكريمي دون هنن في البر والبحر سدرسا وتقلانا ملكني الهام يا وحاب فوق رجاء إيوال ترد لي أهدائي ومسلانا لجد برزق حلال طيب وقني ما لست ترضاه إسرارا وإهلانا ناجيت برا رحيما مغنيا وله أمري أفوض أرجو نصره لنا أذكر سكوري وسهلي هنا وخدا يا واسحا مخنيا ما سال ديانا أبلي بكونك وحابا منايا محن أتا أكون بماه الخيب ريانا مكين ووسيب مكسيال بتوسيات كليلة القدر أحيانا فأحيانا في كجهل المكسسافا بلا زلل وكملا بي أعيانا فأعيانا يسر لي الخير واحسني وسن رصدي يا نافيا لم يسل برا ومنانا إليك قلبي وجسماني كساك يدي يا هاديا لم يسل ربا وهنانا لجد بلقياس والليمان في عجل حتى تبصر من قد كان حسنانا بكونك القاهر الجبار رمت هنا أن لا أناسها جبارا وسلطانا رد لي صلاتين يا قهار في أبد والتحميني وكفني مكرا والشيطانا رجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا حسيسا بنيلي منك ردوانا وقيتني مكر أهدائي ومن معهم فلتكفني سرمدا حقدا وهدوانا اغفر سنوبي وحب لي اليوم مطلبتي بكن ورم به لي سرمدا سانا إلي حب فراخ الذي لم ترضه قلقا ولتمهني يا قفار ما سانا بهرمة المصطفى من سرت خادمه بالنسم والنصر سجحا سممي سانا حجي بقلبي تقبل وكني خطها ولتمهشيني وكملني بما سانا ربي استجب ولتكمل ما نويت لدى توبى الذي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتضيا الى الذي سرمدا ان خالكم كان رب كريم حفيظ واسع صمد وابتغي منه تيسيرا واسكانا سدهم يوم سيدا قد يبصرني فتى وفيدا ورد لي دهر سجانا قدير قهار يا جبار يا خرضي رد لي الذي يقص الاموال مجانا ناجيتك اليوم يا برا حلي له سكر يخجل يا قوتا ومرجانا أنت الحلي الحسيم الحضر يا عملي أنت الحليم الحليم البر الرحمن أبلي بحقته الأسماء قهريا من أمسى يكابد أهل الحق أسمانا من قلت مسلتي لسي أعطيته صلحا أتى به قهر الأهداء إدمانا ملك ني اليوم يا وهاب مطلبتي وتكني كيد من لسخد ما ناجيتك اليوم سافقر إليك فكن لي مخنين وافتح لي اليوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر سخيبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبصارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر وتل بفضلك مكسي ربي قربانا يسير جميع الذي أرجو وأطلبه أتى أكون خرير الحين جسلانا يا رب قد لي في الدارين كل منن ولتكفيني أبدا مكرا وخسلانا بين لي الحق كسفا لا يفارقني كما كسفت لأهل الله تبيانا اسر قلوب الأهالي أن أسايا مهن لنصرة وهدي بي سيبا وفتيانا تركت أمس الذي قد بهته ومضى فالدهر بدل وهني كفا خسيانا وجه لي القصف والتسخير دون عنا ولتكفيني سرمدا جهلا وخسرانا فتاه أبلي فتحا قد يري حجبا يا غير هاج هدا قبرا وحيرانا دفت الكريم الذي يقري بكم أبدا وأن أهاون في توبا يقت آنا دفت الكريم الذي في البر كرمني والبهر إساخ لي بالفيد قرآنا له خطابي يوم السبت في وطني وبان لي أمس ما خسار برحانا نبهتني أمس سفيدا ومعرفة وسرمدا بي النبي الرب أسانا اجر رجوهي إلى قومي سعادتنا ولتكفنا يوم جمه القلق نيرانا أبي بفضلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وخلد فيك بشرانا ملكني اليوم صيحا لا يفارقني من البصارات في دارين جيرانا عليك أسني بأبكار أجيء بها من الفيود التي تنصب ميدانا لسق دواما فتوهات أكون بها بصرى لمن بهدى الإسلام خدانا أنت الحليم الذي علمت حسبك ما فأخو بتيك ميدانا فميدانا كوين لي اليوم تيسيرا يسحل لي سحبا بإيجار ما قد كان فقدانا سبد جناني وسدد منطقي وخني لهنا بإهدام ما قد كان وجدانا يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقديما ورجحانا ربيتني ربي في الأهداء مقتربا حتى رجوهي للأوطان قد آنا ملك بيدك ما يختار من قبلا مكر ولا سلب وجهه مسانا ملك يا ربي ما فاقد منا كرما يا من يسير من قد جاء سبحانا ناجاك مرتجيا أن لا تقيبه وترك فيه يوم بحث الخلق ميسانا خيب رجاء الذي يقليه في أبد من هامه قوى كان الحج ميسانا لو اكتب الهام أجرا لن قطاها له في كل ما فيك ينوي من هدى سانا خلب قلوب الهدى ترا لنصرته في البر والبهر يا من إن تلين لانا ناجاك مرتجيا ما رام في حجل يا خير من أمه من كان حجلانا أنت المهد الذي أبقي البقاء به دنيا وأخرى فهب للحوض مولانا تركت ما كان لي بالبيه متقيا ما هند من لي يقضي حاجتي لانا فتاه وهاب يا رساق يا ملكي ليفتح وهب لي وارزقني بكن لانا ديخي أسل عاجلا بالبسر محمد أتى أقيم لدين الله أركانا يسر رجوهي لتوبى وهمه وقني أصل ورا والتتب لي سما إسكانا لك السماء والأراضي والحواء بلا مسالك لي رب من صدقه بانا أجيب وصلي بتسليم على سندي محمد والتهب لي فائخا بانا أصني على من بفتح الخيب يفضيني وأرتجي منه بسرى سورة التين له كلامي وسنتي وهو يلهمني وبالبصارات دون الكدياتيني له كتابي وأخناني وأكرمني وكونه لي أنساني بساتيني أبلي بهرمة لفس الله كن أبدا يا خير مفتن بكسر منك تفتيني كففت قبل الأصاع عني بكونك لي وسق مرادي لي بالكاف والنوني نجيتني اليوم من حولي إلى سلاع قد بهتها بخفين منك مكنوني فجرينا بها ماه الخيب يا سمدي في القلب مني وسدني فوق مصنوني يا أكرما لم يصل برا ومقتدرا يا من له تكل من أفعال مجنوني كونت لي كل خير كنت راجيه بلا حساب ولا لوم وتخنيني وجه لي اليوم كسفا لا يفارقني وتخني مكسي بمفروض ومصنوني نبهتني فلتصد علما ومحرفة وتل حياتي أجرا خير ممنوني مرامي عند الله أحويه سرمدا بجاه الذي أهلاه أهني محمدا وزوني عن الأهداء والنار والبلاء سناهي على من صحصح الدير أحمرا مدادي وأقلامي لربي ولنبي أجاري بها من أخلص الصحيح همرا متى ما أحد للمتى والسكر خادما يجب بالمنا والهود ما صال أحمرا دعا يستجب بالمستبع ربي سرمدا ومني تقبل ربي مسايا وحمرا يا جملة قد سلسوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أخرجتموني ناتقين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهر وسننتم أن المدافع عندنا والكل منكم سوخلا ويهاسر ومقالكم حق فإني عبده وخديم عبد الله وهو الحامر ومقالكم إني أجاهد سارق إني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا قديما والمهيمن شاهد إني له عبد قديم للنبي وهو المقدم وصفيه الشاهد صلى عليه بآله وسيابه بسلامه رب إله واحد صلى عليه مسلما وأحاسني من ختلنا إبليس وهو المارد وأقامني سبحانه بالمصطفى فيما به تاتي المنى وأشاهد وبه كفاني أهل كتب قد تقوا والكل منهم بتناسي حاسد سيف الذي يفري طلا من سلسوا توحيده فهو الإله الواحد تبا لقوم سلسوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أفن لقوم أسرقوا وسكورهم خلف وكل جباء ومكابر أكرم برب لم يواقصهم بما كسبوه هنا وهو الصبور الماجد نهم الذي يحصل إله موحدا ويروم ما يرضى وبيس الجاهد ومرى فيه التي بها أنف العداء وبها يفارقني حنيد قاصد سكر حكيم أحكمت آياته ممن يسنسه ما يريد المارد وبها يدمدم لي على من أخرجه دنيا وخرافه رب ماجد وبها نجاتي من مكائدهم محن وبها ليالي في السلام أكابر أكرم به سكرا حكيما جادليم ربي به وهو الكريم الواجد أما رماه فالأحاديث التي وردت عن الماهي ونهم الوارد وبها أسنسه بدحة قد أحدثه وبها يلاسمني سهيد عابر وبها يفارقني خرور يختفي وبها يلاسمني ارتخاء خالد أكرم بمن قد جاءنا بنصوصها نهم المجاهد في الإله العابر نهم المصفهم في الخلائق كلهم يوم الجوانهم الصفيهم الخائر نهم المقدم في الكرام جميعهم وبه يفارقني عدو راسد صلى عليه بآله وسيابه من ليس يهجسه كنود سارد بسلامه وبه أداني بالهدى أتهتلت بي أمنا والوالد أما الفروه فأصهم قد هددت لحديثه إن الفروه سواهد وبها أسنس سائلا من صبحة عن جانبي إن السهام توارد أما الذي يتجسس الأسرار لي فتصوف صاف جلاه أماجد أن ناجس الأسلاف خيرا ربنا يوم الجسا فهو السكور الماجد أن ناجس من بينه بنصيحة ما فيهما وبدت بساك فواهد ينفي الهدى أن الذي لا أبتغي بدلا به فهو الحفيظ الطارد وهو الذي قد كان لي وأحاسني أبدا به ممن خلا ويهاقر قد سانني دنيا وأخرى آمنا ويقود لي ما قبل منه أراود إن كان للأهداء أصلحة بها خيفوا فأصلحته وأجاهد وبها يفارقني سرار صلسوا وتناسه والكل منهم هاسر وبكون ربي لي أكون موحدا من لم يكن ولد له أو والد يا الله يا رحمن يا رب الورى يا من له كلي وفيك أواعد كن لي بما فاخصنون تكرما وقني الذي فيه البلاء وصدائد وتقنني دنيا وأخرى يا هريم يا من له مني تجيء خساهر يا خير مقنن بالكتاب هديتني وبسنة الماهي الذي هو آمر لسد بسكري سرمدا لك محردا وإلي منك طرائف وفرائد يا رب سقلي سرمدا فوق الذي أرجو وإني في محلي قائد يا خير مقنن أستغيث بفضله يا من له مني أناك مساجد ليحجل النصر الذي أرجو هنا أتى يلاسمني أنالك ساجد ليحجل النصر أسيسا هؤنا أتى يفارقني كفور جاهد وأدم صلاتك بالسلام على النبي في آله وسيابه يا واحد لما هن بصير سان كل مهرهيم مديه مع الآداب والهلم والسعي خلامي عليها دين متهن لسيد أتانا بقرآن حكيم من الوحيم دهاني إلى متهن نبي سيد بسره وفي أكبر الردوان محبسره وهيم جرى للسي فر البرايا له به من الخير مخبوطا لدى الأخص والجريم أتاني أمان من بلاء وفدنة كفيت السقاء كالجوه والفقر والهريم إذا ما مدهت المنتقى قاد لي به وداد وصف رافقا أنفح الدريم كريم متى تمده يمدحك ربه وفي متنه فارقت سكن مه القيم محمد المختار سادي لمالكي عليه الصلاة المحصرة من الحيم رسول كريم من كريم مكرم عليه السلام مصيب السلم والغيم سلمت من الأهداء والمكر والعصا بجاه الذي يغني به الله عن مصيم ودادي لمولانا وللمصطفى النبي وللآل مهمن فارقوا القصة بالقصيم لقد جاءكم أسنى على خير مرسلين أمانا به الباقي أن يستقفي والوسي مع المصطفى خص الأهادي لجانبي وإني على خير كثير محل وقيم نبي نبي جمل الله ساته كما أحسن الأخلاق بالطهر والرقيم على نلي القهار بالمصطفى النبي قلوب الورى حمد له ما لحنه نويت شكور الله شكرا مخلدا على من به كل يسفي كما يهيم فرحت بأن الله باق ومالك وبالمصطفى أخنا عن المين والرئيم سألت بوجه الله ربي وكان لي فراقي بلا حوض له صنبك السهيم كفى الله كل

الخيرات ربي بجاهما كفاني به الأهداء أطرًا بآلئيم أديات ربي قد هددني وصفيت وخطي يري الغراء الخصي والنهي مدادي وأقلامي لربي ولنبي عليه السلام حافظ جل حنسيم إلى بس خير الهلم في صدري مهتد أدى الله كلي والمبيعات كالنسيم علي التواليف التي يهتدي بها إذا سعى ربي خير من فاس في الوهيم نوى القلب مني بس علم يقول التعلم والتعليم لله سدهي تحيات باخر قد حوى الكون ملكه على أحمد المختار من مته سيين توجهت بالمختار والسابي مدة لمغن به لجار بالسكر والطيم مع الله بالماهي إسابي مصحيحا وإني بماهي الخيب سبته والريم أزوني عن الأهداء والداه والأساء سفيه الذي كل يتسان بالهيم رباه كتاب الله والسنة التي أحاديثه تفسيره لسسا حزيم يقود لي الباقي بقرآنه المنا ولي بارك الوهاب في العين والعصيم سراتي سرات المستقيم الذي به قسمنا من الأقدار كالميل والخصيم علي لوجه الله ترتل ذكره قديما لمن أخنا به أن أسى المسيم لمن خاد لي أبكار علم وخيره سكوري قديما للذين نهج سوقفين يدي مسقدمت المستوى سات الرفعة قسمت من الأهداء والرهد والصفين كفاني إلهي بالنبي المكر والسخاء وصافي فيود الله في القلب سوخرين ما الله قصد الدر نهبي بجائما قد أدفع نارا قد نهر قبل بالوريم بجائما حاس سيدا بعد أسناهم نلنا فلاحا وخير الدين أسناهم أفضي سكوري ربي بعد محمد الدين على الذي قد هوى في سول أسناهم ليخاذ ربي الذي قد جاهد الكرماء به وهدى كلي وأنماهم محمد قد جرت نهبي مناقبه عليه من ربه الباقي سلاماهم وجهت أبكار مته للذي أبدا يقود لي كل ما أرضى وأشهاهم محمد أخجلت أنواره قمرا وكل سمس هوت في الدوه أبهاهم نبينا لم يكن ثرواه في القدماء ولا يرى سروادا في الخلق ثرواهم يزني بذلك أقلامي عليه بهم كأنني عند ترب فيه مهواهم نبينا خذ لي ما أستبد بهم مع الجماعة فضلا من مساياهم رسولنا أحمد المختار قدمهم باخ قديم هددهم رعاياهم آيات أحمد لي خاذت مواهبه ولي تقلد ما أرضى وأهواهم واجهت ربي بمته المستوى سمنا وانخاذ لي كون ربي لي بجدواهم فر اللهين لخير سرمدا وجلا وليس ينهو جنابي دهر مساهم رمى الإله الذي لا شيء يهجسه صحيح من أما دريهان من هاهم أما جهاتي مغن قد مددت يدي له واخنا به كلي وأهلاهم يهمي جنابي للجنات رافعهم بالمستوى خير من أبداه مولاهم محمد خاذ لي ما لا يفوز به خير من الله من أبدا وأخفاهم فرحت خير ورافق مدي ولهم قتيب تمليك باخ فيه صفاهم أقسمت بالله إني لنبي أبدا خل وهب وما آباه ياباهم نبينا المصطفى خير ورا خرطي في كل سيه وما ياباه آباهم تراق صاهد توهدي لمالكنا صواهد الحق منعة لمن باهم والله إني يقل الإله به ابن له دون قسم فيه أجساهم لغير الدري جرى إبليس مقتهبا مؤيسا من جهات الله أقصاهم لقد تبين للأهداء مستمن أني هبيب لمن ندهم بي اللهم ولو فراد ومسلم مدبرين محا لغير الدري أنهم الواحد اللهم أكا سلام كريم لا يقيب من بلا سرم لمن جنجا بذكراهم فوصي بذكر عكيم لا يفارقني مهابه المنتقى أسني ببصراهم خرايا آي كتاب ليس يقربهم إبليس قطعا بمن قطاب مصراهم لله سكري على خير الورى وعلى أهلا كتاب بوحي الله مجراهم أجي قد الله بالمختار دون فرا ينخاذ لي كل ما لله يرضاهم سأشكر الله للجنات مرتريا أنه ولي خار إبقاها وأمضاهم بناني الله إسنا مانها ولهم أمدي وشكري على من منه أبداهم يرى لي الله كوني دهر ساكرهم وخاذ لي خير مكتوب وأجداهم أرضي إلهي وأرضي المصطفى بتلا وتلك كتاب الذي قد جل معناهم لكم خطابي يا أهل الحرس جملتكم بفضل من سؤلنا آتا ونلناهم ليسدوا دهر أني مؤمن أبدا ومسلم محسن ما حسبي اللهم هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من سعى أحلاهم له الوجود الذي قد سانه قدم مع البقاء الذي أبقى من أبقاهم الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يخله خير من مولاه أشقاهم إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يحصيه مولاهم لأحمد المنتقى ما لا يرى أبدا لخيره فاسما لله والاهم الله فضل له قدما وقدمه ومن أبى نهجه بالحصل خلاهم هو النبي رسول المهتمى وله تاوي الأكابر من والاه اللهم إن الرسول لنور يستنار به دنيا وأخرى فمن هاداه أرضاهم له خطابه في سهر ربيه ولا

جهات الذي بدر هاداهم لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك سا سبق وأجراهم إليك تنخاد يوما يفهم السفهاء جميعهم يا بصيرا نلت بصراهم أديتي يا رسول الله آك بلا رد وكن لي يا من جاءه الجاهم ولي الله أنت دهر واسدتي يا من بك الله ما لاختار أن جاهم حوصي بربي وهو الواحد الأحد من اللهين كفاني سر من جهرهم لله قطب من تنبي ومنه وجيم وهو المكرم منهم الفرد والسمر يسوق ربي ما لم يرضي أبدا لخير نحوي لا ينهوني الكمر هدية من إله دهر صافية ولا أسأل عليه دهر أحتمد تصيم مقن كريم نافي سمد على نبي به لله ألتحد وجهد كليتي لله ساقد من للمصطفى من هو المختار والوهد كتبت للشكر أني لا أمد يدي إلا لمن لم يكن كفؤا له أحد كتاب ربي كفاني كل مفسدة قبل التوجه لي فانقاد للسدد للأكرم الواهد امتد يدي وله أمدي على خير من يهدى به المدد توبي إلى الخافر القفار تحرني كليتي بنبي المنتهى رشد ولاني الله هو المختار في أبد فضلا وفصل بما قد وده الحسد إبات ربي كفدني كل محلوكة يسوى جنابي بها والقلب والجسد وسقت بالأكرم المهدي بلا هود وساق فضلا لخير دهر من حسد رب الإله وخير الخلق واسدتي وانقاد لي خير من قاد له الأبد بالمنتقى حتى ربي ما هلي مهن وانقاد لي أجر من بالحق قد حبروا بالمستوى لي بنى الخدوس مدرسة بها يسهل الأسى والجهل والكبد أسقى صلاة بتسليم على سندي محمد النور من بالخير قد سعدوا للمستوى في جميع آل قدس صلاة تنبي السلام من الباقي بمن وحدوا أني إلهي بالماهي أخوخمها من حق من قربوا مني ومن بحروم رديت عن مالك مغن يبصرني إلى الجنان بخير لا تنال يدم سكرت برا رحيما لا يوجه لي إلى بصارات حسنى لا صمت سيدم أخناني الله أن مكر وأن أسد أتمهت نقمات النفس والخود لانخاذت النفس طوحا والحياة ردا أتمها أن جنابي له والأود هني عفى الله بالمختار سيدنا أفن به ليس ينهو نهوي السفد سلم مها برسول قد ما أثنيم ببسر من ليس يهرو ملكه نفد ينهو لخير يظلم كالسلام مهن بمهو من هو رب الحرس والسمد ملكت خير الصلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأحد اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبصره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه القصيدة وعبلي فيها ما لم يكن قط لغيري ولا يكون أبدا لغيري من القوارق والعجائب والكرامات واجعلها لي أمانا من مكاره الدنيا والآخرة وتقبلها مني بقدر أسمة الصادقة وبمقداره صلى الله تعالى عليه وسلم بلا سيء يسوءني أو يضرني في الآل والمهال آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. واجهني جزاء صبر وجزاء شكر بلا ضر.

ما يودي للحزن لغير ذاتيك من له الشكر اتزن نزعني من البرايا الصمد ومنهم نزعني محمد نفعني كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله كتبتي سعد الله الأحد مثل عبادات وزبت من جحد للمنتقى وجهت مدحا قد جلب ولي رضاه ولي اليمنى السلب عبادتي بالخط والتلاوة خلدت الصلاح والحلاوة لله قد أوصلت توحيدا يهب لي المنى بلا عيدا ولا رهب الله جل أحد والله الصمد الذي انجلت علاه خاب مسلس الذي لم يلد وليس مولودا وطاب خلدي لم نحوي العين قد رصد من بعد ما باء بما به قصد قلت ولا انحو لذاتي كل من يسقه ضري ولي طاب الزمن علمني بقل هو الله احد ربي ما ساق لغيري من جحد فيمحى بلا بقاء أزري لا يمحي المانع المؤثر يقودني إلى الجنان البشر وطاب للطي وطاب النشر من لك يجزى صبر وجزاء شكر إلهي ووعدي نجزى وإنك لعلى خلق عظيم وجه خير الخلق للخديم جزاءه مع جزى القديم أزكى صلاة بسلام سرمدا على الشفيع ذي المزايا أحمدا نجابة المخت

الرات كرم خير خلق مثل الجود نحى لمن عبد ذا سجود لطف ربنا بالجاه المنتقى بكل من يهواه من ذوي التقى عليه أفضل الصلاة والسلام كما عن الخديم زحزح الملام له البراعة بالسبق والعلا.

ولاه خدمة خير عالمين أحمد صلى عليه من كفاني كمدا خدمة خير العالمين أحمد

من أحب من لم يحبه لنار كب محمد ما في الورى شرواه صلى عليه مشبع رواه وإنك لعلى خلق عظيم ودي لربي المكرم الأحد من كونه لي بدا يوم الأحد أشكره اليوم شكورا عجزا مثلي عنه لي وعدا أنجزا نبهني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا والصفا خلدي أكرمني بكونه إلي الصمد وقابني به إليه أحمد لم ينحني وليس ينحوني اللعين في الحال والمآل زبه المعين عبادي ربي بمدح أحمد زحزح إبليس لغيري مكمدا إبليس قد ندمت من توجه يبغي بمن له توجه خاب العين بائيا بالندم من البراس خائفا من خدمي للمصاوجة مدحا دفعا إبليس للبكاء وهو اندفعا قلت إلى المختار مدحا قد سجب مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب قلت إلى المختار مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب عدت لخدمة النبي المشفع وقاد لي مخجل كل مدفع ظل لي حب الإله والنبي وخلق

عن الأحد قاده لي قادا من يوم الأحد وإنك لعلى خلق عظيم. وثق بالله العلي مع الكتاب وكان لي بلا أذن ولا عتاب أشكره على المحاء الضري والتعبي.

أحزانا وبالشكور رفع الميزانا. كتابتي أحب لله الكريم من جل ما له ثواب لا يرين، إلا خلاصة توحيدا يدور من خياره الشموس والبدور. علي من بثبوت القدم من أطرار ذي البقاء والقدم، إلا أوسط وللرسول ما يأذن به بخير سول. خير جميع العالمين أحمد صلى وسلم عليه الصمد، فذلك من الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين. لم يخف كون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين. قدم أحمد على رقاب من مضوا ومن ياتي ومن في ذا الزمن. أبط ربي بخدمة الشفيع والقادم به صيت رفيع. رضيض رسول الله عصمت من حرد والضر لله، كان قاضي الجزاء والأجور.

وإنك لعلى خلق عظيم. ولا اللعين ولا اللعين والأذى لغيري فيا بد بجاه أذن خيري.

وصحبك في الحال وفي المآل اللهم أفضل الصلاة والسلام لمن به قعدنا الله الكلام كبت ربنا العيد عدو فانكبت من مصطفى الذي تقدم السبت للمنتقى وجهت ما أعلاني قيابد وكب من قلاني أن يثنى قبل ذوي الحميم بخدمة المشفع

قيسنا يا خير من أعلاه بق هداه والمنى والاه لك شكري أبدا على فراق من لم يحبني ونيل العلم راق قدمك القديم يا مقدم يا من أحبني إليه الخدم عليك سلاق سلام من جعل خطي سورا سورك دواما فانجعل عليك الصلاة بسلام من جعل خطي سرورك دواما فانجعل ظهر لي كونك خير العالمين أنت النبي والرسول والأمين يدل عدالك العلي من قبل أن أراهم الدهر وكل باوء وإنك لعلى خلق عظيم خذ النبي والرسول أحمدا فبل غيري كل ما لم يحمدا إن ابن عبد الله فاق

كتاب أحمد بن عبد الله قد حال بيني وبين الله لأحمد المختار طور ساطع لغيره فر العين القاطع علم إبليس بأن المنتقى خير الورى فخاف منه باتقى للمنتقى أشد كل مشرك كمغزي العدا مغيب لم يدرك أبا أبو جهل تقدم الرسول عالت سمات معتي خير سول خاب أبو جهل وناداه القليب لقماط بها تنسى الحليم لم يبحث كذاب أي مسيلما أتركة لمسلم ومسلمة قاد هدى الله أبا بكر إلى خدمة دين الله عبدا زائلا عمرهم عزته والنور عثمانهم ثم علي صور ظهر حق الله أما الباطل فجده بيم بدر عاطل الذي لي أراده الله بلا منازع لمن أباه كبلا مدح النبي والرسول أحمدا زب لغيره كل ما لم يحمدا وإنك لعلى خلق عظيم

سبق ذكر حكيم منه إبليس أبق أليس الله بسلام سرمدا للآل والصحب وكل حمدا للمنتقى للإله الواحد نور ينير قلبك غير جاحد أن يشك أحد في كون أحمدنا المختار نور الكون خدمة خير العالمين فهمت تضرقت صدري عوما نافعات أفحمت خدمة خير العالمين فهمت فضل علوما نافعات أفحمت لا من حين شك ولا توهم والاستواء قلبي ينحو الوهم قلبي يصانه الجميل عن قبيح وليقود النور فيما لي يبيح علمني من لوحيك والقلم من ليقود علم ما لم أعلم ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني يعصمني الباقي من الأكدار في دار دنياه وتلك الدار مع نبي المنتقى المنير ظلم قلبي وحباب النور وإنك لعلى خلق عظيم والله أن المتبى قد فتح ما كان قبل مغلقا.

صلاة من يسوق لي مرامي. قال النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي، لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام. إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور، إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور. خطيط عن الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور، ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني. قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا، علي المختار خير الصلوات، علي المختار خير الصلوات، مرجما للختم دون هفوات، ظهر لي في خدمة المشفع ما غاب عن غير فضل الأنفع، يقود لي كن فيكون السرمدا، جود المكرم وجود أحمدا، محمد لي باب خير فتحا، تلا عليه من هدى فانفتحا، وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت محي إليه محى الحمام، وقفوا إلى العداء نعم الإمام، أكل من الباقي الذي ليس يموت، وكل من قصد ضري يميت. نويت شكر الله بالتأليف، وأكشف المخفي كالمألوف، نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني. كرمني العليم.